إلى عمله. انصرفت إن روحه من الغربة والشقاء والعبودية، لكن لكمة اليهودي لم تصل إلى قلبه، ظل قلبه معلقا بالخبر. وفي المساء، وبعدما خيم الليل وغفى سيده، جمع شيئا من الطعام وتسلل من غرفته وغادر ملك سيده، حتى وصل إلى ديار بني عمرو بن عوف الأكارم، فسأل عن مكان إقامة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فأرشدوه، ولما وصل استأذن في الدخول فأذن له. دخل الرجل، ولما أصبح بين يديه صلى الله عليه وسلم كلمه بأدب وقال: إنه قد بلغني أنك رجل صالح، ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي صدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. ثم وضع الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم ولم ينصرف، بل مكث ينتظر حدوث شيء عان الأمرين بحثا عنه. كان يحدق في نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي نظر إلى الطعام فلم يمد يده له، ولم تدخل جوفه لقمة منه، بل التفت إلى أصحابه وقال لهم: كلوا. لم يحزن العبد، بل ارتجف قلبه فرحا، ثم استأذن ونهض مذهولا، وعاد متسللا إلى مزرعة سيده اليهودي وهو يكلم نفسه بحماس ويقول: هذه واحدة ترى. ما الذي يعنيه بقوله هذه واحدة؟ الأيام ستجيب. أما نبي الله صلى الله عليه وسلم فمكث في قباء ما يقارب 14 ليلة، بنى خلالها أول مسجد أسس على التقوى، بنى مسجد قباء. ثم أخبرهم فيما بعد أن الصلاة في مسجد قباء تعدل عمره، ثم أرسل إلى الأنصار رجلا يخبرهم بقدومه إلى يثرب، فحملوا السلاح وخرجوا لاستقباله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه على القصواء في المدينة. بعد مرور نصف شهر على الإقامة الجميلة في قباء، تحرك فؤاده صلى الله عليه وسلم نحو يثرب، يثرب التي غيرها صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها، غيرها بالقرآن الذي ألف بين القلوب بعد قرون من الدماء والثارات، غير حتى اسمها الثقيل إلى اسم صار وصفا لمدائن العالم. لم تعد يثرب، فاسمها منذ الآن سيكون المدينة، بعد أن قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى،
يقولون يثرب وهي المدينة. فأرسل صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل البادية إلى بني النجار أخوال جده عبد المطلب يخبرهم بقدومه، وآذن أبا بكر بالرحيل في آخر الليل، ثم توجه نحو ناقته القصواء فركبها، وأمر أبا بكر بالركوب معه عليها، فسوف يدخلان معا كما خرجا معا. استويا على ظهرها فنهضت بهما وانطلقت بهدوء نحو المدينة، المدينة لا يثرب. وصل الخبر إلى بني النجار فغمرتهم السعادة وتنادت أسرهم وأبياتهم، وقاموا إلى أسلحتهم وخرجوا لاستقباله في ظلمة الليل. أفاقت المدينة على حركة وأصوات بني النجار وهم يمشون في الطرقات، فتحت الأبواب والنوافذ وأطل الراقدون على السطوح، فرأوا بني النجار ورأوا السلاح، فانطلقت الأسئلة تستوقفهم تستفسر عن هذه الهبة المفاجئة، فأخبروا الناس بقدومه صلى الله عليه وسلم. عندها ملأ التكبير أجواء المدينة، وأيقظت صيحات الفرح طرقاتها وبيوتها، واهتزت لها جدرانها ونخيلها. انطلقت آلاف الخطوات خلف بني النجار، ليس من ثنيات الوداع، فثنيات الوداع في جهة أخرى. لقد خرجوا من جهة قباء، خرج الرجال والنساء والأطفال والخدم. ها هو الطفل الصغير أنس بن مالك الذي نذرته أمه الشابة أم سليم الأنصارية لله وخدمة لرسوله، يشق حشود القلوب ويصف مشاعره بأسلوب غاية في الروعة، فيقول: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. نبي الله صلى الله عليه وسلم يشرق على المدينة، وأبو بكر خلفه بقلبه وروحه وجسده وماله وكل ما يملك. يصف الصديق مشهد الزحام والركض والفرح وهو على ظهر القصواء، فيقول: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة، فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير أي الأسطح، فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد صلى الله عليه وسلم. العيون البريئة تتراءاه صلى الله عليه وسلم في مدينة المشاعر. طلع الفجر فتوقفت القصواء ونزل عنها صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق. لم يكن هناك من مسجد ولا أذان ولا إقامة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ثم ركب ناقته وأردف الصديق خلفه،
لتشرق على المدينة أجمل شمس وأسعد يوم في تاريخها. ثمة طفل بريء اسمه البراء بن عازب يركض مع الأطفال ويقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء قط فرحهم به، حتى رأيت البنات والصبيان يسعون في الطرق ويقولون: جاء رسول الله. أما الطفل العذب أنس بن مالك فيبدو أنه كان ضئيل الجسم، يركض يسابق الأطفال ينافسهم تلفتا وبراءة، لكن تلك العينين البريئتين لا ترى محمدا، لا ترى سوى لهفة القلوب والمشاعر، فيصف حاله ويقول: إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد، وأسعى ولا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئا. كان الأطفال لوحة من مطر، كانوا غيمة حب. أما حبيبهم صلى الله عليه وسلم فكان يكحل عينيه بحشود تسكب العبرات وتنتقي ألطف العبارات. عمر كان هناك، وحمزة وعمار وابن مسعود، والمعلم الفقير مصعب بن عمير، ورفيقه الأعمى بن أم مكتوم الذي يطرب قلبه لما يجري فيتمنى لو أبصر اليوم بعينيه، خباب وبلال حران في مدينة لا سياط فيها لأمية وأبي جهل، لن يسحبهما السفهاء بالحبال بعد اليوم. فشباب المدينة ينافسون شيبهم كرما وأدبا. آه يا مكة، أي كآبة تعانيها طرقاتها وهي تخلو من محمد وصحب محمد عليه الصلاة والسلام، تخلو من الحوار والدعوة وقراءة القرآن وثقافته. ها قد أعادها أبو جهل أسيرة للكآبة ووأد البنات، أعادها لعبادة الأخشاب. أما المدينة فالمشاعر فيها تقل نبي الله وتظله، وزمام القصواء تتخاطفه الأيدي والقلوب، الكل يريده صلى الله عليه وسلم، الكل يتمنى استضافته والاحتفال به. يمر بطريق فيرى مجموعة من السعداء من أهل الحبشة، يراهم يرقصون رقصة إفريقية ابتهاجا وفرحا، فيقف أنس ببراءة أمامهم ويبتسم ثم يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبت الحبشة بحرابهم فرحا بقدومه. المدينة شوارع من مشاعر، وشعب من حب وكرم، هم الأنصار، وليس لكرم الأنصار مثيل. بين قلوب الأنصار وقلب الحاخام.
استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه زهاء 500 من الأنصار، فحفوهما بالسلاح وقالوا: انطلقا آمنين مطاعين. فانطلقا في الطرقات حيث كانت الأيدي تمتد للزمام، كانت العيون تحاول الارتواء منه صلى الله عليه وسلم فتزداد عطشا له. يتواصل الركض والهتاف، وينتشر الأطفال والخدم في الطرقات ينادون حبيبهم: يا محمد، يا رسول الله، يا محمد، يا رسول الله. ويلتفت أحد الأطفال فيرى الفتيات المراهقات وإشاراتهن على أسطح المنازل فيقول: إن العواتق لفوق البيوت يتراءين. يقولن: أيهم هو؟ أيهم هو؟ فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. ثم يقول: شهدت يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم أر يوما أحسن ولا أضوأ منه. ويسيل موكب النور حتى يفيض على حي بني النجار، وفي الحي فتيات يضربن بدفوفهن ويتغنين ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. وفي ذلك الجوار يتوقف صلى الله عليه وسلم فيقول لأخواله: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فيتقدم أنصاري سخي يقال له أبو أيوب، يتقدم والسعادة تغمره فيقول: أنا يا نبي الله. ثم يشير أبو أيوب بيده فيقول: هذه داري وهذا بابي. فيقول صلى الله عليه وسلم: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. كان عليه السلام حديث المدينة، وصل خبره إلى مسامع حاخام يهودي مطلع ومتواضع، كان منشغلا بالاختراف لأهله، فارتاع للخبر وانخرط مسرعا وانطلق مذهولا. ومن ذهوله أنه ركض وهو يحمل الوعاء الذي كان معه دون أن يشعر. ولما وصل إلى حي بني النجار وجد المكان مزينا بالقلوب تحفه صلى الله عليه وسلم. هدأت خطوات الحاخام وتقدم رويدا رويدا يحدق يتفرس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال في نفسه: هذا ليس بوجه كذاب. ثم تأكدت فراسته عندما أخذت عقله وقلبه أول خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم، كلمات راقية تسفر عن نبي وقائد جاء رحمة وألفة للعائلة وللمجتمع والوطن، وقبل ذلك إخلاصا لله، حين قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام.
قائد أول كلماته لشعبه: سلام في الشوارع والبيوت والديار، ورحمة بالمساكين. لم يعد الحاخام يملك قلبه، وهو يرى أبا أيوب يأخذ نبي الله لبيته، فتلفت وانتظر. فلما خلى المكان من يهود لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما سلم عليه رجاه أن يخبئه عنده حتى لا يراه يهود. التصنيف سنة يهودية. أخذ أبو أيوب نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى بيته، فلما دخلوا إذا بالباب يطرق، وإذا بالحاخام اليهودي يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهللا ويسأله عن أشياء لا يعلمها إلا نبي. وبعد أن سمع الإجابة قال: أشهد أنك نبي الله حقا، وأنك جئت بحق. ثم تحدث بصفته عالما من علمائهم ومثقفيهم، فقال: إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك وقالوا في ما ليس في، ولقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. فأرسل صلى الله عليه وسلم إليهم فجاءوا، ولما اجتمعوا حوله قال لهم ثلاث مرات: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا، وأني جئت بحق، أسلموا. فرفضوا ثلاث مرات قائلين: ما نعلمه. هنا أراد صلى الله عليه وسلم أن يكشفهم أمام أنفسهم والناس، فقال: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ فابتهجوا ظنا منهم أنه سيدعوه لمناظرة، ولم يعلموا أنه خلف الباب، فقالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فكانت المفاجأة، هتف صلى الله عليه وسلم: أخرج يا ابن سلام. فإذا بالباب يفتح، وإذا بسيدهم وحبرهم وخيرهم يتهادى. اتسعت أعينهم وفتحوا أفواههم، ونظر بعضهم إلى بعض، فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. صدم اليهود وأسقط في أيديهم، لكن مخزون العناد والوقاحة لديهم لا ينفد.
حولوا المكان إلى لغط وتنكروا لشهادتهم قبل ثوان وصاحوا بوقاحة: هو شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، وتنقصوه. عندها التفت ابن سلام لنبيه صلى الله عليه وسلم مؤكدا بعد نظره فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. كان من بين الحاخامات الذين حضروا رجل يقال له يوشع، وكان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينذر سكان يثرب الوثنيين ويحذرهم من نار جهنم، فطلبوا منه دليلا على صدق كلامه، فأشار إلى طفل صغير اسمه سلمة بن سلام وقال: إن نبيا سيأتي من جهة مكة، وإن الطفل سلمة سيدركه إن عاش. كبر سلمة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمنه وقومه، ثم ذهبوا إلى يوشع الذي رفض أن يؤمن وقالوا: ويحك يا يوشع، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى، ولكن ليس به. لم يصدم الطفل سلمة وحده بموقف الحاخام يوشع،

الله عليه وسلم. بين رقي أبي أيوب وانحطاط بن أخطب، طفلة بريئة من نسل هارون صلى الله عليه وسلم، اسمها صفية، تنعم بدلال استثنائي من والدها حيي بن أخطب وعمها، لكنهما أهملاها ذات يوم وكأنها لم تخلق. تقول: لم يكن من ولد أبي وعمي أحد أحب إليهما مني، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. فلما قدم صلى الله عليه وسلم قباء، غدا إليه أبي وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين، فوالله ما جاءنا إلا مع مغيب الشمس، فجاءنا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما نظر إلي واحد منهما. فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: تعرفه بعينه وصفته؟ فقال: نعم والله. قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. عاد إلى حصنهما ليتدارس الوضع، فقد باءت هجرات اليهود لمدن النخيل المدينة وهجر وخيبر بالفشل، بعد أن جعل الله خاتم النبيين من العرب بني إسماعيل لا من اليهود بني إسحاق. وعنصرية اليهود ترفض أن تكون النبوة في غيرهم، بل هي عنصرية حتى في مقام الألوهية. وخلاصتها أن الله واحد، لكنه إله لقبائل بني إسرائيل فقط، فاليهودي العنصري لن يؤمن بمحمد لأنه ليس منهم. فبقية القبائل والبشر أقل شأنا في نظرهم من اليهود الذين خرج منهم عشرات الأنبياء. لم يأبه صلى الله عليه وسلم لعناد يهود، بل عاد إلى بيت أبي أيوب الأنصاري المهذب الذي يفيض بالمشاعر، فيقول: لما نزل علي صلى الله عليه وسلم في بيتي، نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن أكون في سفل البيت. كان أبو أيوب وزوجته طيفان من الذوق، انكسر لهما إناء لحفظ الماء فاندلق الماء، فظلا يجففان الماء بلحافهما الوحيد، خشية أن تتسرب قطرات منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنهما في الحقيقة لم يسكن الدور العلوي كله،
كانا يتحركان في جانب منه، إنهما يتجنبان السير في الكثير من مساحاته خشية أن يسيرا فوق المكان الذي يكون فيه صلى الله عليه وسلم. مشاعر لم يطقها أبو أيوب ولا زوجته الطيبة، فقرر أبو أيوب البوح له، فنزل إليه وصارحه صلى الله عليه وسلم.

الله عليه وسلم: كان ليل أبي أيوب طويلا، كان يتململ في مجلسه وعلى فراشه، يسأل زوجته والإحراج يملأه. نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يطق هذا الأمر، لذلك جمع متاعه وأثاثه في زاوية من علو البيت وسكنها هو وزوجته، خشية أن يمشوا فوق رأس نبيه، هم أرقه حتى قرر حسم الأمر، فنزل وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فصعد صلى الله عليه وسلم في العلو، ونزل أبو أيوب في السفل. لم يقف حب أبي أيوب واحترامه وكرمه عند هذا الحد، بل كان يصنع له الطعام، فإذا عاد الطبق سأل حامل الطبق عن موضع أصابعه صلى الله عليه وسلم ليتتبعها أو يشرب من المكان الذي شرب منه، إلا في ذلك اليوم الذي حزن فيه أبو أيوب بعدما سأل حامل الطبق عن موضع أصابعه صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه. اشتد الأمر على أبي أيوب وفزع، وصعد لنبيه صلى الله عليه وسلم يستفسر عن سبب عزوفه، فأخبره صلى الله عليه

بناته لجبريل. هنا تخلى أبو أيوب حتى عن حبه للثوم، فقال في الحال: فإني أكره ما تكره. كان صلى الله عليه وسلم يستقبل أحبابه وأصحابه الذين يأتون للسلام عليه، وفي أحد الأيام وفي إحدى مزارع اليهود كان ذلك العبد الأبيض الذي لكمه سيده اليهودي عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء يجمع بعض الطعام. استغل غياب سيده أو نومه فتسلل نحو المدينة كما تسلل قبلها نحو قباء، ولما لامست قدماه المتعبتان طرقات المدينة سأل أهلها عن مكان إقامة نبي الله، فأخبروه أنه في بيت أبي أيوب في حي بني النجار. سأل عن بيت أبي أيوب فدلوه عليه فتوجه إليه، ولما وصل طرق الباب واستأذن فأذن له بالدخول، فصعد الدرج. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حياه وجلس بين يديه ووضع الطعام أمامه وقال: هذا شيء كان لي وأحببت أن أكرمك، وهو هدية أهديها لك أكرمك بها، فإني رأيتك لا تأكل الصدقة. التفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأمرهم بالأكل فأكلوا وأكل معهم، فشعر بالارتياح، ثم استأذن ونزل وهو يقول لنفسه: هاتان اثنتان، ترى من هذا العبد الذي شاب وتشققت قدماه وتغرب بحثا عن رجل يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وهل هناك صفة ثالثة يبحث عنها ولم يجدها بعد؟ الأمر رقم واحد لمؤسس الدولة الإسلامية بناء المسجد. ظل صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس كلما حان وقت الصلاة في أي مكان، في الدور، في الساحات، في البساتين، وحتى في مرابض الغنم، ويقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وذات يوم نظر صلى الله عليه وسلم إلى بستان قديم في حي بني النجار، أطال النظر فيه وكأنه عثر على كنز، فأرسل إلى أصحاب البستان فجاءوا مستبشرين. ولما أصبحوا أمامه عرض عليهم شراء بستانهم فقال: يا بني النجار، ثامنوني حائطكم هذا. هبت كلماته كالنسيم تهز ربيع الأنصار، ففاح الجود في أرض الجود. أقسم بنو النجار ألا يأخذوا شيئا، وقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. عندها أصبح

الأمر الأول لمؤسس أول دولة إسلامية، دولة لم تؤسس على الجثث ولم تبن بالجماجم، دولة قامت على إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام. إنها دولة لا يمثل السجن أو القصر أول اهتمامات قائدها كما في فارس والروم. دولة أول مبانيها المسجد المدرسة، حيث العلم أول شرط للعبادة. بدأ صلى الله عليه وسلم البناء بنفسه، وأعانه المهاجرون والأنصار. بدأوا بهدم الخرائب وتسوية الأرض ونقل القبور الغابرة واقتلاع النخيل وتقطيع وتشذيب جذوعها، ثم حفروا حفرة طويلة غرزت فيها جذوع النخل وصفت كالجدار في جهة الشمال باتجاه القبلة الأولى المسجد الأقصى. انطلق بعضهم خارج المدينة لتقطيع الصخور ووضعها أساسات للجدران، ثم صنعوا من بقيتها عمودين لباب وعمودين آخرين لباب آخر، ثم بدأوا بناء الجدران بالطين. وهنا تألق صحابي اسمه طلق بن علي، قادم من نجد من اليمامة بالتحديد، أظهر براعة فائقة في صنع اللبن. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قدميه تعالجان الطين، والمسحات بيده تخلطه بمهارة، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قربوا اليمامي من الطين، فإنه من أحسنكم له مسا. ظل اليمامي يمدهم بالطين واللبن. كان الصحابة ينقلون لبنة اللبنة، أما عمار بن ياسر فكان ينقل لبنتين لبنتين، فمر به صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمار، ألا تحمل لبنة كما يحمل أصحابك؟ قال: إني أريد الأجر من الله. مد صلى الله عليه وسلم كفيه نحو ثياب عمار المغبرة فجعل ينفض عنها التراب، أما اليمامي فظل يمدهم بالطين حتى اكتملت الجدران والأبواب ولم تبق سوى مشكلة السقف. سقف المسجد وأعماقه. كان المهاجرون والأنصار في حالة بناء، في لحظة تشييد للوطن، وكان المسجد يمثل حجر الزاوية للوطن الحلم. الكل كان يشارك في البناء، الكل يعرق يعطش في منافسة على الأجر. كانوا يتغنون يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، يرددون كلمات تنضح بالإيمان والحماس، كلمات تقول:
اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. أما مشكلة السقف فتم حلها بجعل جذوع النخل أعمدة داخل المسجد يسمونها أسطوانات أو سواري، ثم تم نشر جريد النخل عليها، كان سقفاً متواضعاً لا يقي من المطر لكنه يخفف حرارة الشمس اللاهبة. وأخيراً قام بعض الصحابة بإحضار جذع شجرة عريض ووضعه في مقدمة المسجد كي يخطب صلى الله عليه وسلم عليه، فاكتمل البناء وأصبح المسجد جاهزاً لاستقبال المصلين، ولكن دون أذان أو إقامة. عبد الله بن عمر بن الخطاب طفل في الثانية عشرة من عمره يصف المسجد بعد اكتماله فيقول: إنه كان مبنياً باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل. فجعل صلى الله عليه وسلم مقدمته للرجال وخلفيته للنساء، يصلون جميعاً الصلوات الخمس. ثم أشار صلى الله عليه وسلم لأحد البابين وقال: لو تركنا هذا الباب للنساء. وقال لأصحابه: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. كان المشهد يثير حسد اليهود ويثير حسرة اليهوديات والنصرانيات اللواتي حرمهن رجال الدين من السؤال داخل الكنيسة. قالوا للمرأة: يحرم عليك الحديث في الكنيسة حتى مع النساء، وإذا أردت السؤال فلتطلبي من زوجك أن ينقل السؤال إلى الحاخام أو القس. شعرنا بالحسرة حين علمنا بأن نبي الله صلى الله عليه وسلم يتخطى صفوف الرجال نحو الصحابيات فيحدثهن، فتطرح المسلمة أسئلة في شؤون دينها ودنياها، وابتهجت الصحابية بإسلام يحررها، بإسلام يجعلها تنافس الرجل ركضا نحو أبواب الجنة، منافسة جعلت صحابية شغوفة بالعلم تقول: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال صلى الله عليه وسلم: اجتمعن يوم كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. لم يكن المسجد للعبادة فقط، كان مبره،

أخرى. شماريخ الكرم تتدلى في المسجد. لم تقنع نخيل المدينة الباسقة أن تكون جزءاً من جدران المسجد وأعمدته وسقفه فقط، إنها لا تكف عن الكرم. ها هم الأنصار يمدون حبالاً بين أعمدة المسجد وسواريه، يعلقون عليها شماريخ البسر يتدلى منها الرطب الحلو. يقول أحد الأنصار: كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط من البسر والتمر فيأكل. ورغم هذا المشهد الأخاذ، كان صلى الله عليه وسلم مهموما بشأن يتعلق بالصلاة، وذلك بعد أن نزلت عليه عدة أمور بعد هجرته. كانت كل الصلوات في مكة ركعتين عدا المغرب 3 ركعات، وبعد الهجرة جعلت كل من الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، وبقيت المغرب والفجر كما هما، كما حرم الكلام ورد السلام أثناء الصلاة. لكن ما يشغله صلى الله عليه وسلم هو جمع الناس لها، فالصحابة يعرفون مواقيتها التي علمها إياه جبريل بعد الإسراء، لكنهم بشر ينسون ينشغلون، ولا بد من تذكيرهم. شعر صحابي اسمه عبد الله بن زيد بهم نبيه، ولما خيم الليل وأوى إلى فراشه رأى في الرؤيا رجلا يلبس ثوبين أخضرين ويحمل ناقوسا، فسأله: أتبيع الناقوس؟ فقال له: وما تصنع به؟ فقال ابن زيد: ندعو به إلى الصلاة. قال الرجل: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ تقول: الله أكبر الله أكبر، ثم تلا عليه الأذان، ثم قال له: إذا أقمت الصلاة تقول: الله أكبر الله أكبر، وتلا عليه الإقامة. نهض ابن زيد لصلاة الفجر، فتوجه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبره بالرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. ثم سن لأمته سنة في اختيار المؤذنين من ذوي الأصوات الندية، فقال له: قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن، فإنه أندى صوتا منك. ارتفع صوت بلال بالأذان، ولم يكن هناك منارة للمسجد، وهنا تساهم المرأة من جديد. أنصارية كريمة تبرعت بسطح منزلها المرتفع، تقول: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه للفجر كل غداه،
فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، ثم يؤذن: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة، إنه دين التسامح.

0: الله عليه وسلم.
1: في ظلال السيرة.
0: أحبتنا الكرام، انتهت هذه المجموعة، وحتى لقائنا في المجموعة التالية نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قام بإعداد هذه المادة الأستاذ محمد الصوياني، تقديم حمد بن محمد دريهم، تنفيذ محمد بن سعد الفرشان. وتقبلوا تحيات مؤسسة النجاشي للبرمجيات، المملكة العربية السعودية، الرياض. لطلبات التوزيع الخيري يرجى الاتصال بالأرقام التالية: الهاتف 011-494-6666، الجوال 0503-24-6472. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. كانت الجزيرة العربية قبل الإسلام غابة من الأصنام وأودية تسيل دماء بريئة وعادات بالية وتقاليد محيرة. ثم بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فحمل الأمانة وأدى الرسالة، فكانت هذه السيرة. مؤسسة النجاشي للبرمجيات تقدم
1: في ظلال السيرة،
0: المجموعة الثانية، الأنصار سادة الكرم. في المدينة كان المهاجرون والأنصار رجالا ونساء يجتمعون في المسجد 5 مرات تنظم الصلاة أوقات أعمالهم وعباداتهم واسترخائهم ومواعيدهم. أوجدت الصلاة أجواء لا تعرفها الوثنية ولا الأديان الأخرى ولا حتى الحضارة الحديثة، أمسوا لا مثيل لهم. جعلتهم الصلاة أنظف شعب على وجه الأرض، يغسلون وجوههم وأيديهم وأرجلهم 5 مرات في اليوم، وينظفون أسنانهم على مدار اليوم. حتى الشعور تناولها صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان له شعر فليكرمه. جعلتهم الصلاة الشعب الوحيد في العالم الذي يمارس نظافة الاستنشاق بالماء ذي الأثر الصحي على الجيوب الأنفية. جعلتهم الصلاة الشعب الوحيد الذي يحرص على طهارة ملابسه الداخلية كالخارجية تماما، إنجازات سلوكية واجتماعية عجزت الدول في عقود عن تحقيقها، رغم جيوشها الإعلامية والتعليمية والطبية. أنجزها صلى الله عليه وسلم بمجرد بنائه لمسجد متواضع سقفه من جريد النخل، معجزة لا تتحقق إلا على يد نبي. ها هو صلى الله عليه وسلم يصنع معجزة أخرى، وها هي أنصارية أخرى تساهم في صنعها: أم سليم أم أنس، تجعل من دارها مقرا لأعظم حدث بعد بناء المسجد.

والأنصار يحفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ها هو الطفل أنس بن مالك، سنسأله ما الذي يحدث في بيتهم؟

لنا حلف ومؤاخاة أكسبتهم أخوة فوق أخوة الإسلام، فالمسلم أخو المسلم، لكن ميزة الأخوة في بيت أم سليم أنها لم تحدث من قبل ولن تحدث من بعد، إنها غيمة وحي وحب أمطرتهم ثم ارتحلت فلم تمطر أحدا سواهم. ها هي الغيمة بين شفتي أحد الصحابة وهو يقول: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، ها هم يخرجون من الدار إخوة، فيتوهج كرمهم الأنصاري الفريد من جديد، فلا يكتفون بأن يرثهم الضيف المهاجر فقط، إنهم أكرم من ذلك. شقاء عمرهم وكدهم وكدحهم يبذلونه كالماء البارد لضيوفهم وإخوتهم.

النخل. الله عز وجل يثني على كرم الأنصار. كرم الأنصار كرم دونه القرآن وأثنى عليه القرآن وخلده للأجيال تنهل منه حين وصفهم بأنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ها نحن نقترب من أحد بيوت الجود من الخزرج بيت سعد بن الربيع وهو يلح على أخيه القرشي المهاجر عبد الرحمن بن عوف ويقول له: أي أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي فخذه، وتحت امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها. لكن الإسلام علمه في مكة البذل والتضحية، علمه أن يكون باذلا لا انتهازيا أو مستطعما أو متسولا. قال ابن عوف لأخيه سعد: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. انطلق ابن عوف إلى السوق، وانطلق غيره إلى المزارع بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه المهاجرون يحملون قلوبهم التي أثخنها الأنصار بسهام الحب والحدب، جاءوا يشكون حبا يجرفهم، حبا يخشون ألا يبقي لهم شيئا، يقولون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. ها هو صلى الله عليه وسلم يتلقى الطوفان الأنصاري، يحوله صلى الله عليه وسلم جداول، حين جاءوه يناشدونه: اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل. قال صلى الله عليه وسلم: لا. عندها التفت الأنصار إلى إخوتهم فقالوا: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ فأجاب المهاجرون: سمعنا وأطعنا. هوت عشرات الأيدي والسواعد بالفؤوس والمساحي تشق الأرض تزرع، تحولت المدينة إلى واحة حب وورشة عمل. لكن في واحة الحب هذه بعض المنغصات: هناك يهود، وهناك ما هو أسوأ من يهود، هناك بقايا الوثنيين،
تدور أعينهم من الغيظ. كان من أكثر تلك العيون شررا عينان لرجل حاقد يزعجه الأذان وتدوسه الخطوات إلى المسجد، تخنقه السعادة التي تملأ البيوت. لم يشعر به أحد إلا في ذلك اليوم الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حبيبه الأنصاري سعد بن عبادة، فأخبروه أنه مريض، فركب صلى الله عليه وسلم لزيارته.

بديئة. تعامله صلى الله عليه وسلم مع معارضيه وعملاء اليهود. في المدينة يجتمع الشمل، يصل زيد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني، وزوجته وابنه أسامة، وتصل رقية وأم كلثوم وفاطمة وسودة. فيبني صلى الله عليه وسلم لهن غرفا صغيرة متواضعة، ثم يغادر بيت أبي أيوب ويسكن معهن. وذات يوم يعلم صلى الله عليه وسلم بمرض حبيبه سعد بن عبادة، فيأخذه قلبه إليه، وفي الطريق يمر بمجلس فيه وثنيون ومسلمون ويهود، وبينهم وثني اسمه عبد الله بن سلول، رجل حاقد بدأ منذ قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بالالتصاق بيهود، يفكر معهم، يحقد معهم، يشتم معهم. أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم بتواضع على حمار يردف خلفه حفيده بالتبني، الطفل الأسود أسامة. غلت جاهلية بن سلول وعلت من حوافر الدابة عجاجة غبار خفيفة، فأخذ ثوبه ولفه على أنفه، ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بوقاحة متجاهلا أنه قائد الدولة، وقال: لا تغبروا علينا. سلم صلى الله عليه وسلم ووقف، ثم نزل وتلطف بالحديث معهم وكأنه في مكة. دعاهم إلى الله عز وجل وقرأ القرآن، وابن سلول يكاد ينفجر من الغيظ، بل بوقاحة أشد من الأولى، فقال مستخفا برسول الله: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فأخرسه أنصاري شجاع وشاعر مشهور اسمه عبد الله بن رواحة، قال: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فعارضه الوثنيون وانضم لهم يهود، فغضب الأنصار وردوا حتى كادوا أن يرفعوا السلاح. هنا قدم صلى الله عليه وسلم درسا للقادة، القادة الذين يحبون احتواء شعوبهم بكل أطيافهم واختلافاتهم. قدم صلى الله عليه وسلم درسا للقادة الذين يدمرون مصداقيتهم في انحيازهم. لم يجعل صلى الله عليه وسلم من نفسه طرفا في الشجار، ارتفع عنه وعن غباره. فالذي أقنع الناس وهو مطارد قادر على أن يقنعهم وهو قائد.
كل الذي فعله صلى الله عليه وسلم هو أنه ظل يخفضهم، يهدئ ثورتهم بطيب الكلام حتى سكتوا، ثم ركب دابته وانطلق نحو صاحبه. ولما دخل عليه سلم وجلس ودعا له، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض مسحه بيمينه وقال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، اشف شفاء لا يغادر سقما. ثم خاطب سعدا بصفته قائد الخزرج وصاحب بيعة العقبة عنهم، فقال: أيا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ فكان جواب سعد موافقا لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع عملاء اليهود وكهوف مؤامراتهم. ابن سلول كهف اليهود. مشاهد الحب تقتل ابن سلول، فالمدينة تحطم الأصنام وتتنفس التوحيد، فيتهور ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم التوقف عن الدعوة. لم يعي هذا الوثني بعد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو قائد الدولة. توجه صلى الله عليه وسلم بسؤال لقريبه سعد بن عبادة طالبا رأيه. نظر سعد بإجلال إلى نبيه ملتمسا العفو وقائلا: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، أي بعمامة القيادة. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت. أدرك صلى الله عليه وسلم من التماس سعد أن الأنصار عند عهدهم وبيعتهم، فتلاشى وزن ابن سلول. ورغم أن السلطة بيده صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يمارس ما مارسه الوثنيون من ثقافة الإقصاء في مكة، بل أمر أصحابه وهم الأكثرية بتجاهل شتائم المعارضين الأقلية وهم الوثنيون واليهود، والصبر عليهم والعفو عنهم، بل نزل قرآن يصبرهم ويقول: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أضحى صلى الله عليه وسلم بتلك الآيات عدلا وظلا وارفا للمسلمين واليهود والوثنيين، وإلا لما تجرأ أحد منهم حتى على الهمس. أما ابن سلول فاشتعل حقدا يحرق بعضه بعضا،
إنه يقرأ هزيمته في كل سعادة أدخلها صلى الله عليه وسلم على كل بيت، يرى نكسته في فرح الكبار وابتسامات الصغار وهم يلتصقون به صلى الله عليه وسلم، يراه في حب وصل درجة لا مثيل لها، في حب تتحدث عنه أنصارية كريمة تدعى أم العلاء فتقول: طار لنا عثمان بن مضعون في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين، تسابق الأنصار فلم يجدوا بدا من إجراء القرعة، وكأن المهاجرين جوائز، كأنهم هبطوا من السماء، هم الأنصار، وقد قال حبيبهم صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. ذات يوم يدخل المدينة رجل غريب يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجده، فاستضافه صلى الله عليه وسلم، فلم يجد في بيته سوى ماء. قائد الدولة ليس في بيته سوى ماء، فهتف صلى الله عليه وسلم بشعبه: من يضيف هذا؟ فإذا الإجابة كرم أنصاري تدمع له العين. حين أطفأت الأنصارية سراجها، قائد متواضع يعيش عيشة شعبه، يأتيه صلى الله عليه وسلم ضيف فلا يجد في بيته إلا الماء، فينادي: من يضيف هذا؟ فيشرع أحد الأنصار قلبه ويقول: أنا. أخذ الأنصاري بيد الغريب نحو بيته، ولما دخل هتف بزوجته محرضا كرمها بقوله: أكرمي ضيف رسول الله. كانت الزوجة كريمة مثل زوجها، فلم تبق سوى طعام صبيانها، اجتاح المرأة حرج فنادت زوجها وهمست به: ما عندنا إلا قوت صبياني.

وقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فعلت الأنصارية ما طلب منها،

ثم توجهت نحو السراج متظاهرة أنها تريد زيادة نوره، فأطفأته، ثم عادت وجلست بجانب زوجها وسمت وسمى زوجها. فبدأ الضيف بتناول العشاء، أما الأنصاري وزوجته فكانا يمدان يديهما إلى الطبق لكنهما لا يمسان الطعام. ظن الضيف أنهما يأكلان معه، فاستمر في الأكل والحديث، واستمر الزوجان في الجوع والحديث حتى انتهى الطعام. أوى الضيف إلى فراشه، وبات الأنصاري وزوجته جائعين هما وأطفالهما، لكن كرمهما بقي مستيقظا ينتظرهما في المسجد. ولما نهضا لصلاة الفجر لمح النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه الأنصاري فناداه وبشره، بشره أن الكريم سبحانه عجب من كرمه وكرم زوجته، فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، أجواء حب رائعة ومشاعر تبكي لمثلها مكة. آه يا مكة، أي أجواء خانقة تعيشينها في ظل أبي جهل وأبي لهب، فارق هائل صنعه التوحيد والقرآن في المدينة، فارق أجج نار الحقد في صدور طواغيت مكة. ما الذي يغيظهم؟ ألم يتركهم محمد وشركهم؟ فلم لا يتركونه وشأنه؟ هذا هو الفارق بين المبدع والفاشل. المبدع منشغل بالإنجاز، بالتغيير للأفضل، أما الفاشل فمنشغل بالحقد ومحاولة إعاقة الإبداع والتحريض والتأليب عليه.

الكيد والتحريض. ها هم قد علموا بأن ابن سلول يكره محمدا صلى الله عليه وسلم. رسالة الدم. كان صلى الله عليه وسلم منشغلا بدولته يثقف مؤمنيها ويدعو وثنييها ويهودها دون إكراه، لم يعد يأبه بطواغيت قريش، لكنهم يأبهون، ما زالوا متعطشين إلى دمه، مأخوذين بالاجتماعات تلو الاجتماعات لإفشال دعوته وتدمير دولته وتشريد أصحابه بين المنافي والمعتقلات. لذلك بعثوا برسالة مع شخص مجهول لابن سلول، ولما وصل سلمه الرسالة، فلما فتحها ابن سلول وقرأها انتفض قلبه. رسالة الدم هذا نصها: إنكم آويتم صاحبنا محمدا، وإنكم أكثر أهل المدينة عددا، وإنا نقسم بالله لتقتلنه أو لتخرجنه أو لنستعن عليكم العرب، ثم لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. خالط ابن سلول شعور الخوف بالفرح بقرب نهاية محمد وصحبه. طوى ابن سلول الرسالة، وعاد المبعوث بعد أن سمع إشارة إيجابية أفرحت طواغيت قريش، وربما فركوا أيديهم انتظارا لنتائجها السعيدة. أما ابن سلول فراسل كبار الوثنيين في المدينة يستشيرهم، يحرضهم ويدعوهم لاجتماع بالغ الخطورة، وفي الموعد المحدد انسلوا كالحيات نحو مكان سري كالجحر، ناقشوا الرسالة، ثم اتفقوا على شن حرب أهلية تستأصل دولة الإسلام، لكنهم في مدينة الحب والكرم والنخيل، ما كانت لتنقض بيعتها ولا لتتخلى عن حبيبها. شعر المؤمنون بحركات مريبة فتتبعوها حتى أمست المؤامرة بين يدي قائد الدولة صلى الله عليه وسلم. لم يكن عليه السلام يبحث عن تصفية الخصوم، بل لم يكن يبحث عن خصوم أصلا، كان رحمة مهداة وقائد دولة وليدة متحضرة بالوحي، مزينة بالأخوة والإيثار والعدل. ما كان صلى الله عليه وسلم ليفرط بهذه المكتسبات من أجل أن يشفي غليله من ابن سلول، وما كان صلى الله عليه وسلم ليضع دولته في مهب الريح من أجل كلمة وثني سفيه مجها في الطريق. تحمل صلى الله عليه وسلم 13 عاما من الاضطهاد،
أفلا يتحمل ثرثاراً قد يهديه الله؟ جمع صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وتوجه نحو القوم، فإذا هم شر تأهب للفتك وكالشر. فسل صلى الله عليه وسلم سيف الحب وأغمده في قلوبهم. أما الفتنة فولت حين سمعته يهتف بهم معاتبا عقولهم ويقول: لقد

0: تفيدوا به أنفسكم،
1: فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم. نظر بعضهم إلى بعض فخجلوا وخفضوا رؤوسهم وسيوفهم ندما، ثم تفرقوا. هل أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولته بالسيف؟ أصبح صلى الله عليه وسلم معذورا منذ أعلن أبو جهل الحرب على المدينة، أصبح معذورا في اتخاذ أي إجراء عسكري تجاه قريش ومن معها، واتخاذ أي إجراء تأديبي

لهم ليدمروا مدينتهم بأيديهم نيابة عنه، فيقول صلى الله عليه وسلم: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم. كلمات أعادت لهم رشدهم، فزاد احترامه بينهم، فبدأ الكثير منهم ينسحبون شيئا فشيئا من معسكر ابن سلول. كان خطابه صلى الله عليه وسلم لمواطنيه خطابا تصالحيا يجمع الشمل، لا خطاب فرق تسد، يذكرهم بما يجمعهم لا بما يفرقهم، يذكرهم بالجوار والرحم والنسب، يذكرهم بأمن دولتهم كما فعل بالأمس عندما وقف على الحياد من الشجار الذي أثاروه مع اليهود أمام المسلمين وكاد يصل إلى السلاح، فلم يصطف صلى الله عليه وسلم إلى جوار أحد، بل بقي يسكنهم يهدئهم، لأن القائد إذا مال إلى طرف من شعبه لم يعد قائدا ولا رأسا، أصبح مجرد طرف. ظل صلى الله عليه وسلم قائدا يقنع بالكلمة كما كان في مكة، بالكلمة لا بالصوت. كل هذه الروعة، ومع ذلك لا يخجل أعداؤه حتى اليوم من الافتراء عليه بأنه أسس دولته بالسيف ونشر دينه بالدماء. يشطبون التاريخ الذي سجل أن الوثنيين اضطهدوه فلم يرد، وطاردوه فلم يرد، وحاولوا اغتياله فلم يرد، ورصدوا الجوائز لقتله فلم يرد، وعرض عليه الملك إهلاكهم فأبى. وها هو التاريخ يسجل أنه لم يتغير بعد أن أصبح زعيما، فها هي قافلة قرشية فيها بضاعة لطاغوت مكة أمية بن خلف الذي تفنن في تعذيب بلال، تصل إلى المدينة فلا يتعرض لها صلى الله عليه وسلم، بل إن عبد الرحمن بن عوف التاجر يحميها باتفاقية مع أمية في ظل الدولة الإسلامية، فيقول: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة. اتفاق يكشف أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالبناء لا بالهدم، وبالحب لا بالكراهية، وبأنه لا يحمل شيئا تجاه أحد حتى قريش، ولكن الطاغوت يفسد كل شيء بحقده. يتوجه شاب أنصاري إلى مكة، وبدلا من أن يحظى بالأمن كما تحظى تجارة طواغيتها في المدينة، يتهور أبو جهل فيستفزه ويمنعه،
فيقع

أي عزة أنت يا ابن معاذ. سعد بن معاذ زعيم أنصاري ثلاثيني، تضلع بحب الله ورسوله، يودع نبيه صلى الله عليه وسلم متوجها نحو مكة لأداء العمرة، ولما وصل توجه نحو شريكه أمية بن خلف الحريص جدا على مصالحه التجارية، فعقد اتفاقية حماية مع عبد الرحمن بن عوف، وارتبط مع ابن معاذ بعلاقة مادية قوية. يرحب أمية بشريكه فيتبادلان أحاديث التجارة والسفر، ثم يستأذن سعد لأداء العمرة، فيشعر أمية بالحرج، فهو يخشى سلاطة أبي جهل ووقاحته، لذا طلب من سعد التريث حتى تخف الأقدام، وقال: ألا انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. انتظر سعد، فلما انتصف النهار خرجا، ولما وصل سعد الكعبة بدأ بالطواف، وفجأة وفي أحد الأشواط دوت صرخة قبيحة شوهت زوايا الحرم: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ التفت سعد نحو الصارخ فإذا هو أبو جهل، تأمله فهان في عينه ونطق عزة وكأنه ليس في العالم سعد سواه، فقال: أنا سعد. فصاح الطاغوت: تطوف بالكعبة وقد آويتم محمدا وأصحابه، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ غضب سعد فرفع صوته دون اكتراث: نعم. فقال أبو جهل: أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. ثم توالت شتائم الطاغوت كالعادة، لكن هراء الطاغوت لا يخيف ابن معاذ، على صوته صوت أبي جهل تحديا، فارتج أمية وصاح بسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. لكن سعدا لا يعرف سيدا سوى الله، إنه لا يرى سوى غبي سلم عقله لصخرة صماء. لم يدافع سعد عن احتفائه بنبيه صلى الله عليه وسلم، فذاك فخره حين يفاخر الرجال، لذا لم يكن في حالة دفاع، بل كان في حالة هجوم كاسح على الطاغوت يذله بقوله: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة، لأقطعن متجرك بالشام.
شعر أمية بالخوف من تدهور الوضع، فأمسك بثياب سعد ليخرجه وهو يقول: لا ترفع صوتك. فانفجر سعد بركانا، أصابت حممه أمية حين التفت إليه وصاح به: دعنا عنك يا أمية، فإني سمعت رسول الله يقول: إنه قاتلك. ثم غادر المسجد تاركا أبا جهل تمثالا كأصنامه. أما أمية فنسي أبا جهل وأصنامه، وأصابه الموت قبل أوانه، فانطلق نحو زوجته يولول، فتزيد زوجته من رعبه. متى أكرهت الدولة الإسلامية على حمل السلاح؟ عاد أمية إلى زوجته تخرج الكلمات منه كالدموع، يقول: يا أم صفوان، ألم تري ما قاله لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي. فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. ارتجف قلب المرأة، فاستعادت ذكريات 53 عاما قضاها محمد في مكة، فتشت ذلك التاريخ الأبيض فلم تجد فيه كذبة، ولم تجد لزوجها ملاذا، فقالت: واليقين يقتلها، والله ما يكذب محمد. كلمات حولت كل شبر خارج مكة إلى قبر في عين أمية الذي ارتجف وارتجف، ثم حلف: والله لا أخرج من مكة. عاد سعد بن معاذ إلى المدينة بعد أن حول مكة زنزانة لأمية، فأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما جرى، وأن أبا جهل قد أصدر قرارا بمنع مواطن الدولة الإسلامية من العمرة، عبادة ما تجرأ أحد على منعها إلا هذا الأحمق، بل هدد بقتل كل مسلم تطأ قدمه مكة. لم يكتف بذلك، فثقافة الإقصاء والكراهية والحقد التي يعيشها أعداء الإسلام تصل بهم إلى حد التهور والجنون، فبدأوا بتنفيذ تهديدهم بتحريض عرب الجزيرة على دولة الإسلام، حتى أمست مدينة الحب والسلام هدفا لحراب يشعر بها الأنصاري أبي بن كعب، فيقول: لما قدم النبي وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، أصبحت المدينة في حصار. شعر صلى الله عليه وسلم بخطورة الوضع على دعوته ودولته، لكنه رغم ذلك
ظل منشغلا بنشر التوحيد والوعي، رغم أنه تمر به ليال لا يستطيع فيها النوم، حتى قالت له زوجته وهي إلى جنبه: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. وبعد قليل سمع صوت سلاح فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. ظلت الوثنية تلاحق الصحابة، وكأن رعب مكة يلاحقهم، فبدأوا بحمل السلاح دفاعا عن النفس، حتى قال أبي بن كعب: كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، حتى سأل بعضهم بعضا عن أمنيات تسكنهم فقالوا: هل ترون أنا نعيش حتى نبيت مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل؟ ازدادت همومه صلى الله عليه وسلم. لم يعد صلى الله عليه وسلم مسؤولا عن أفراد كما في مكة، أصبح مسؤولا عن دولة، عن شعب، وعن رسالة ربه. هموم ومسؤوليات لا بد أن يتصدى لها، فالقادم مفزع وخطير. أول مولود وأول راحل. كان صلى الله عليه وسلم ربانا ماهرا، قاد سفينة التوحيد خلال أمواج الوثنيين بمهارة، وها هي السفينة تكبر وبحر الوثنية يستحيل محيطات تتلاطم حوله. لم يستفز صلى الله عليه وسلم أحدا، لم يشتر عداوة أحد، كان يشتري الحب، كان يحقن الدماء، لكن أعداء الإسلام لن يتركوه، لذا فاللين يحتاج إلى قوة. فهو صلى الله عليه وسلم مسؤول اليوم عن دولة وشعب، وحمايتهم تثقل كاهلة وتتطلب قيادة إدارية حكيمة وعسكرية صارمة. بدأ صلى الله عليه وسلم بتشكيل بعض السرايا المكونة من بضعة أفراد من صحابته، وذلك لرصد أي تحرك للوثنيين الذين تحالفوا مع قريش. أما في الداخل فهو صلى الله عليه وسلم رحمة مهداه، وقاض عادل، وزوج ودود، وأب حان، وجار رفيق. تزف إليه عائشة في تلك الغرفة الصغيرة التي هي مكان قبره اليوم. أما أختها أسماء فوصلت إلى قباء وهي تعاني آلام الوضع وتقول: خرجت وأنا متم،
فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدت بقباء، وبعد أن غسلت مولودها لفته بقطعة قماش ونهضت كالفرح تحمل طفلا كالصباح، ثم ركبت وانطلقت نحو المدينة تبحث عن سبق في الإسلام. هذه الفتاة التي رباها الصديق تصل إلى المدينة فلا تبحث عن أحد سوى نبيها صلى الله عليه وسلم، ولما

وسلم في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، فكان أول مولود في الإسلام، ثم مده لذات النطاقين فضمته وقبلته ودللته وسمته بخير الأسماء، سمته عبد الله، عبد الله بن الزبير. ولئن كان هذا الطفل قد أسعد النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، فإن صحابيا كريما أحزنهما. ها هو صلى الله عليه وسلم يعوده، وبعد مدة يموت الأنصاري الكريم أسعد بن زرارة صاحب بيعة العقبة وأول من صلى بالناس في المدينة الجمعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ودعا له ودفنه، وجلس حزينا قرب قبر حبيب آواه ونصره وفداه بماله ونفسه. وفجأة يتسلل بين الصحابة غريب يبدو عليه الشحوب ومرارة الاغتراب وذل الرق، تلفت وتلفت حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فاتجه نحوه لم يكلمه بل دار حوله وكأنه يبحث عن شيء أضاعته السنون، عن شيء فارق أحبته ودياره بحثا عنه. تأمله صلى الله عليه وسلم فعرفه وعرف ما الذي يبحث عنه، فمد صلى الله عليه وسلم يده نحو ردائه وكشف له ظهره، فبكى الغريب وأبكى الرجال. حين بكى الغريب بين المقابر، مشى الغريب الحزين بين القبور نحو نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشعر صلى الله عليه وسلم بما يريد، فمد يده نحو ردائه وكشف عن ظهره. ذهل الغريب عما حوله وعمن حوله، فجثى على ركبتيه يقبل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي بحرقة المشتاقين. تركه صلى الله عليه وسلم قليلا ثم قال له: تحول. فنهض وتحول وجلس بين يديه صلى الله عليه وسلم والدموع لا تكف ولا تتوقف. إنه عبد اليهودي الذي أتاه ليلا في قباء فتصدق على النبي بطعام، فلم يأكل منه صلى الله عليه وسلم وأكل منه أصحابه لأنه لا يأكل الصدقة. ثم أتاه في بيت أبي أيوب وأهداه طعاما، فأكل صلى الله عليه وسلم منه.

دارس بحثا عن التوحيد، إنه سلمان الفارسي. وها هو بعد أن جفت دموعه يقص على النبي قصته المريرة، إنها قصة بدأت قبل عشرات الأعوام عندما كان طفلا مدللا لأبوين غنيين من مجوس فارس، كانوا يسكنون أصبهان، وبالتحديد من قرية صغيرة يقال لها جي. كان والده تاجر القرية وزعيمها. يكبر سلمان ويكبر دلاله بين أبوين كادا يفسدانه بالدلال، فأبوه لا يريده أن يعمل في المزارع ولا التجارة، قد شغف حب سلمان قلبه، فصار يلبسه أرق الثياب وأفخرها، ويخشى عليه حتى من النسيم، لذا أبقاه في معبد النار يتعهدها حتى لا تنطفئ. تعلم سلمان المجوسية وهي عبادة النار، وأصبح من خدمها. وذات يوم انشغل والده عن بساتينه ومزارعه، انشغل بمبان يشيدها في القرية، فاضطر لإخراج سلمان من بيت النار ليوم واحد، وأوصاه بإنجاز بعض الأمور المتعلقة بالمزرعة. وقبل أن يغادر أوصاه بوصية خارجة من أعماق قلبه، وكأنه لا يرى في الدنيا سوى سلمان، فقال: يا بني، لا تحتبس عني، فإنك إن احتبست عني كنت أهم إلي من ضيعتي، وشغلتني عن كل شيء من أمري. ودع سلمان والده وانطلق نحو الضيعة، لكنه رأى في الطريق مبنى تخرج منه أصوات غريبة لا يعرف ما هي، فمال نحوه ومشى، ثم دخل باحثا عن مصدر الصوت، فإذا هم مجموعة من القساوسة النصارى يقومون ببعض التراتيل، وكان سلمان لا يدري من نصرانية ولا عن غيرها. جلس معهم فقارن عبادته للنار بها، فاستخف بعبادة النار فبقي عندهم. أما والده فعاد إلى قصره فلم يجد سلمان، فاسودت الدنيا في وجهه، وأرسل الخدم يبحثون عنه، لكن الشمس غابت ولم يعد سلمان. سلمان يخرج من الرماد. ظل الفتى سلمان بين القساوسة يخرج عقله من بيت النار، ينظفه من رماد المجوسية، فيجد لدى القساوسة إجابات تقنعه مرة، لكنها تختلط بشرك يربكه مرة أخرى، غير أنه عثر على فرجة نحو السماء،
شعر أن خلف الارتباك حقيقة لا بد من قطع المسافات للوصول إليها، فسأل عن أصل النصرانية قائلا: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. فغادر الكنيسة شغوفا بالنبع لا بالجداول، يريد ارتشاف الحقيقة صافية نقية، يريد شرب الماء من المطر. غادر سلمان بعد أن غابت الشمس وغابت الابتسامة عن محيا والده. أظلم الليل وعاد الخدم ولم يعد قرة العين، لم يجدوه في الطرقات ولا في الضيعة ولا في بيت النار. هل أصابه مكروه؟ هل اختطف أم اغتيل؟ أسئلة تطوف بوالد مفجوع يرى ابنه في كل زوايا قلبه. وفجأة يبتسم الوالد، فقد أشرق البدر ينير ظلمة الحزن. أشرق سلمان بهدوء، فضمه والده وكأنه يجمع شتاته ويلملم جراحه، عانقه وتحسسه. فسلامته أهم من مزارعه وبنيانه وممتلكاته، لكن سلمان الذي تلتف حوله المشاعر والعيون ليس الفتى الذي خرج في الصباح. سأله والده عما أصابه، فلما أجاب أصيب الدهقان بطامة أخرى. يرويها سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن أمره كله، فلما جئت قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قلت: يا أبت، مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قلت: كلا والله، إنه لخير من ديننا. ظل الوالد يحاول إقناعه أن عبادة النار والرماد أفضل، لكن دون جدوى. وعندما يئس نهض ليترك ابنه كي يأوي إلى فراشه ويرتاح. وبينما كان سلمان يفكر بالشام، اقتحم الخدم غرفته وأقبلوا يكتفونه، وعيناه زائغتان وقلبه يرتجف. ثم غادروا وغادر والده الذي يخشى فراقه، بعد أن تركوا يديه ورجليه للسلاسل والأغلال. مرت الأيام مريرة على سلمان، لكن شخصا يثق فيه جاءه فهمس به أن يتوجه إلى الكنيسة ويطلب من رجالها أن يبلغوه عن أي قافلة قادمة من الشام. ذهب ذلك الشخص
وبعد أيام عاد يبشر الفتى الأسير بوصول قافلة شامية. سلمان بين الأغلال. تظاهر سلمان بأنه قد ألف السلاسل حتى يطمئن والده، ثم أرسل صاحبه لتجار الشام يسألهم متى يوم مغادرتهم. وفي أحد الأيام عاد والده المفجوع، فمر ليتفقد نور عينه الذي يوشك أن ينطفئ. دخل غرفته تلفت ثم صاح كالمطعون، فاجتمع أهل القصر، نظروا فلم يجدوا سوى بقايا السلاسل والأصفاد. انطلقوا بحثا في كل مكان. توجه والده إلى المتهم الأول، الكنيسة، سأل القساوسة وبحث وفتش بلا جدوى، ثم عاد محطما يبكي حبيبا أحال فراقه الحياة مريرة. أما الفتى فيتمايل الآن فوق مطيته عبر السهول والصحاري، عبر دجلة والفرات، عبر أشهر من المعاناة بحثا عن التوحيد. كان يحب أمه وأباه، لكنه إن بقي معهما فسيظل عبدا للنار في الدنيا، حطبا لها في الآخرة. كان يبحث عن خالق أمه وأبيه، فهو وحده الذي يستحق العبادة. ها هي الشام، وها هو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصوله فيقول: قدمت الشام، فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين علما؟ قالوا: الأسقف. والأسقف رتبة نصرانية فوق رتبة القس وتحت رتبة المطران. توجه الفتى لمقابلته، ولما وقف أمامه قال والشغف يغمره: إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك وأخدمك في كنيستك وأتعلم منك فأصلي معك. فقال الأسقف: أدخل. دخل سلمان إلى كنيسة زادت من معاناته، رأى فيها التناقض يمزقه ويعذب روحه، فقد كان هذا الأسقف شيخا سيئا يأمر الناس بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا له شيئا كنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، حتى جمع 7 قلال من ذهب وفضة. فأبغضه سلمان بغضا شديدا، وعانى سنوات حتى لاح الفرج. مرض الأسقف وتدهورت صحته ثم مات، فأقيم له قداس كبير، وفي وسط هذا الجو الجنائزي المهيب يفاجأ الحضور بصياح سلمان: ترى ما الذي سيقوله الخادم بلكنته الفارسية المكسرة؟ صاح سلمان:
إن هذا الأسقف رجل سوء، يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها كنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا. ارتفعت أصوات الاستنكار واللغط، وهاج النصارى يطالبون الخادم بالدليل. نظر إليهم بثقة وطلب منهم أن يتبعوه، ثم مشى فمشوا خلفه، ثم توقف فتوقفوا، فحفر أو حفروا، فإذا المفاجأة تعقد ألسنتهم وتشل تفكيرهم. سلمان يضحي بكل شيء من أجل التوحيد. انتشل النصارى الغاضبون 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة، يتساءلون كيف يحتفظ رجل الدين بحقوق الفقراء لنفسه. لم يدركوا أن هذا السلوك غير مستغرب في أي دين فيه كهنوت وفيه رتب دينية ورجال يغفرون ويبيعون صكوك الغفران ويأخذون المال باسم الرب. فرجل الدين بشر عنده ما عند البشر من الغرائز والشهوات. لم يجد سلمان في الإسلام رجال دين، فها هو جالس أمام نبيه صلى الله عليه وسلم لا يرى حوله كهنوت ولا يرى رتبا دينية ولا ملابس خاصة بكبار الصحابة. إنهم يعملون بالزراعة والتجارة والحرف المختلفة، لا يأكلون بدينهم بل بعمل أيديهم، حتى نبيهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم يلبس ويأكل ويسكن كسائر شعبه. يواصل سلمان حديثه حول رؤية النصارى للقلال فيقول: لما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا. ثم اتجهوا إلى جثته فربطوها بخشبة، ثم نصبوا الخشبة وصلبوه عليها، ثم التقطوا الحجارة فرجموه. بعد ذلك اجتمع القساوسة خجلين، فوضعوا مكانه رجلا زاهدا يبدو من الموحدين أتباع القس الموحد آريوس. لكن سعادة سلمان لم تدم، فبعد سنوات حضرته الوفاة، فحزن سلمان وها هو عند رأسه يبكيه، يشعر بالضياع ويقول له: إني قد أحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصي بي؟ فقال الأسقف: أي بني، والله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه، إلا رجلا بالموصل فالحق به،
مات الأسقف فاتجه سلمان إلى الموصل، ثم لأسقف بمدينة نصيبين، ثم لقس بمدينة عمورية في تركيا. وهناك بدأ سلمان يشتغل بالإضافة لخدمة الكنيسة، فجمع مالا وامتلك بقرات وغنما. ولما حضرت الوفاة أسقف عمورية لم يوص سلمان بأحد، بل بشره قائلا: قد اقترب زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، يهاجر إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. مات أسقف عمورية، فدفنه سلمان ورفاقه، ثم نهض وانطلق بحثا وشوقا لهذا النبي. ولكن وفي الطريق إليه وثق بقوم فغدروا به ونهبوا بقراته وغنمه وحريته، ثم باعوا الفتى المدلل عبدا. حين باعوا الفتى المدلل، مات أسقف عمورية بعد أن أشار على سلمان بالتوجه إلى جزيرة العرب، عله يدرك نبيا سيخرج ويهاجر نحو مدينة النخيل. لم يغادر سلمان مباشرة، بل مكث في عمورية وقتا. وذات يوم رأى تجارا عربا فاهتز قلبه شوقا، فاستوقفهم وقدم لهم عرضا فقال: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي وغنيماتي هذه. قالوا: نعم. فانطلقوا به عبر بلاد الروم، تركيا فسوريا ففلسطين، ثم دخلوا الجزيرة، فتوقفوا ببلدة ذات نخل يقال لها وادي القرى قرب تبوك، حيث ينتشر اليهود بانتظار النبي نفسه. رأى سلمان النخيل ففرح، لكن فرحته لم تكتمل. فسلمان الذي ضحى برفاهيته ودلاله بحثا عن التوحيد، وضحى بكل ما يملك بحثا عن هذا النبي المنتظر، يستعد الآن لدفع أغلى ثمن يدفعه إنسان. فوجئ بأولئك التجار العرب يغدرون به، يسحبونه كعبد نحو سوق الرق ليبيعوه. رضي سلمان بقدره، فهانت نفسه عليه في سبيل الله، وتشققت قدماه ويداه من الكدح دون مقابل. ربما تلوى من التعب والجوع يوما فتذكر فراشه الوثير، وتذكر طعامه الفاخر بين أمه وأبيه في فارس،
فيعزيه مرأى النخيل بأمل لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمان روح شفافة تهفو نحو السماء، أمثاله لا يعرفون الحقد، ولا تثقلهم الشهوات، ولا يبيعون دينهم بالدراهم والمناصب. تتطامن الهامات أمام قامته السامقة حين يقول: ظلموني فباعوني على رجل يهودي عبدا، فكنت عنده ورأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي، فبين أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة فاشتراني منه فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي لها فأقمت بها. كانت أيام سلمان قاسية، وكان سيده اليهودي أقسى، شغله بالكدح عن السؤال عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يسمع عن بعثته حتى هاجر نحو قباء، وها هو اليوم يكحل به عينيه ويقص حكايته بين يديه، فتدمع عيون إخوته الصحابة من حوله. قرر النبي صلى الله عليه وسلم تحريره فقال: كاتب يا سلمان. فنهض وكاتب سيده اليهودي، ثم عاد وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: كاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها مقابل حريته. فرح صلى الله عليه وسلم بما سمع، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكتف بالفرح، هتف بأصحابه محرضا كرمهم وقال: أعينوا أخاكم. بيت الحمى والشعر والحنين. نهض صلى الله عليه وسلم حزينا بعد دفن صاحبه أسعد بن زرارة، وبعد مدة أهداه بعض الصحابة حليا ذهبا مرصعا باللؤلؤ، لم يعطه صلى الله عليه وسلم لبناته رقية وأم كلثوم وفاطمة، ولا لعائشة أو سودة. انطلق به نحو بيت حبيبه أسعد ليسعد طفلتيه اليتيمتين، فكان هدية بقيت عندهما حتى شابت ذوائبهما. ويعود صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيته، فيجد عائشة بانتظاره قلقة لتستأذنه بعد أن علمت بمرض والدها، فأذن لها. ولما دخلت بيت أبيها وسلمت على أمها رأت مشهدا أحزنها، رأت 3 فرش تنضح بالحمى والحنين والشعر، هنا فراش يتقلب عليه والدها الصديق، وهنا ثان يرقد عليه راعي الغنم عامر بن فهيرة،
وثالث في فناء البيت لبلال. دنت من والدها فانطلق السؤال من قلبها: يا أبت كيف تجدك؟ فكان جوابه شعرا منقوعا بالموت يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. شعرت بأوجاع أبيها فقالت: والله ما يدري أبي ما يقول. ثم دنت إلى عامر بن فهيرة فقالت: كيف تجدك يا عامر؟ فرد رفيق الهجرة بشعر يقول: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. فقالت: والله ما يدري ما يقول. ثم اتجهت لفناء البيت حيث يئن بلال، فقالت: كيف تجدك؟ فلهج بلال بكلمات يحرقها الشوق إلى مكة، مهوى الفؤاد ومرتع الصبا، بكلمات تعشق سوق مجنة الذي يطل عليه جبل شامة وجبل طفيل، وكأنهما ينصتان إلى أصوات الباعة والشعراء فيه.

فجر أن يهدي قريشا، تشتعل الحمى في جسده فتفقده لذة العيش، فيدعو مما به على طواغيتها ويقول: اللهم لعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. وقد كانت المدينة حينها مشهورة بالحمى، كلمات وأبيات أبكت عائشة، فغادرت بيت الحنين والشعر، غادرت بقلب يذوب على أبيها ورفاقه، وأخبرت حبيبها صلى الله عليه وسلم بما رأت، فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه للسماء بدعاء ينضح حبا ورحمة بالمدينة وأهل المدينة، وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها. المرأة المخيفة.

اتجاه حتى خرجت منها وتوقفت فنزلت في الجحفة، وهي المنطقة التي تسمى مهيعة. استيقظ صلى الله عليه وسلم

نقل إلى مهيعة. هذه الرؤيا تدل على استجابة الله لدعائه السابق. أصبحت أجواء المدينة أصح، ومشاعر الحب في قلوب المهاجرين ونبيهم أعظم، حتى أعلن صلى الله عليه وسلم حبه في طرقاتها لأطفالها ورجالها ونسائها وحتى جبالها. ففي أحد الأيام رأى النساء والصبيان مقبلين من عرس،

بالناس إلي، كلمات أبهجتهم أكثر مما أبهجهم العرس، لكن في المدينة قلوبا تريد اغتيال هذا الحب، تشتعل حسدا في صدور يهود، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول استمالتهم ويحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه، حتى في طريقة تسريح شعره، فقد كان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته حتى يوم عاشوراء الذي كان النبي يصومه في مكة قبل الهجرة، فلما هاجر استمر في صيامه، ورغم ذلك حاول إشعار اليهود بشيء من الود لما رآهم يعظمونه ويتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم. حاول صلى الله عليه وسلم أن يشعرهم بحبه لأنبيائهم فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. قال ذلك رغم أنه كان يصومه بمكة. شعر اليهود بغرور، شعروا بتعال على هذا النبي المتواضع، وظنوا أنه يقلدهم، لكن الأمر لم يطل، ففجأة

نزل بحكم جعله يتحرك في الصلاة، تحرك حركة أحرقت ما تبقى من كبريائهم، وجعلتهم يتمنون أن يعود لموافقتهم. نزل جبريل على النبي وهو يصلي بأصحابه، فأمره بالاستدارة نحو الكعبة واستقبالها، وترك استقبال بيت المقدس، وذلك بعد مرور عام وأربعة أشهر. جن جنون يهود، فأصبحوا يقولون لأنفسهم ولأنفسهم:

جذع ألين من قلوب يهود. غضبت يهود من تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فقالت: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فجاء الرد وحيا يسفه عقولهم ويقول: سيقول السؤال

المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتقلت القبلة من مقدمة المسجد إلى مؤخرته، وتم نقل الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه إلى القبلة الجديدة، وظل يخطب عليه صلى

من أجل ذلك الجذع. ها هو أحدهم اسمه سهل بن سعد يقول: كان رسول الله يقوم إذا خطب إلى خشبة كانت في المسجد، فلما ذاع الناس وكثروا قيل له: يا رسول الله، لو جعلت منبرا تشرف على الناس منه. هنا يأتي دور المرأة الذي لا يغيب في الإسلام، إحدى الأنصاريات المصليات في المسجد تنافس تلك الأنصارية التي جعلت سطح بيتها مكانا للأذان.

0: ألا أجعل لك منبرا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت. انطلقت المرأة وأمرت غلامها بصنع المنبر، فانطلق النجار ومعه سهل بن سعد نحو أشجار الأثل في الغابة. بدأ بتقطيع الأثل وتشذيبه ونشره، حتى قال سهل: فقطع منها أثلا فعمله وهيأه، ثم أتينا نحمله، فكان درجتين والثالثة مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء يوم الجمعة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ليخطب، سلم وتوجه نحو المنبر فصعده، فأذن بلال، ولم يكن للجمعة سوى أذان واحد. وبعد الأذان خطب صلى الله عليه وسلم، وكانت سنته أن تكون خطبته أقصر من صلاته، حيث يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه الرجل، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. وأثناء الخطبة سمع المصلون والمصليات أنينا حزينا يأخذ بنياط القلب يصدر قرب النبي صلى الله عليه وسلم. التفت الجميع إلى مصدر الصوت، فإذا المعجزة تبكي من في المسجد. نزل صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو مصدر الصوت، نحو الجذع الذي يئن، نحو الجذع الذي جعله الله آية من آيات نبوته. بكى الجذع حنينا إلى ذكر الله ونبي الله، فضمه صلى الله عليه وسلم حتى سكن حنينه وأنينه. ولما سكن التفت صلى الله عليه وسلم إلى صحابته وقال: سبحان الله، ألا ترون إلى هذه الخشبة؟ بكت على ما كانت تسمع من الذكر عندها.
1: بناء الدولة يتطلب حمايتها. انشغل النبي صلى الله عليه وسلم ببناء دولته وشعبه عقيدة وعلما وعبادة، وتثقيفهم صحيا وتربويا واجتماعيا وعاطفيا. وانشغل الطواغيت بالعمل على قتل مشروع التوحيد الحضاري الذي يهفو إلى العالم كل العالم. فالطواغيت يصرون على إعادة البشر للسجود للحجر، حتى قال أحد الصحابة: لما قدم رسول الله وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. لذا شكل صلى الله عليه وسلم بعض السرايا لرصد أي تحرك وثني حماية لدولته. شكل أول سرية إلى منطقة العشيرة قرب ينبع، قادها بنفسه، ثم سرية الأبواء وهو مكان بين مكة والمدينة، حيث وقفت المطايا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو طفل، ليعاني لحظات موت أمه ودفنها هناك. ما من تفاصيل صحيحة عن سريتي العشيرة والأبواء، لكنهما مرتا بسلام. أما السرية الثالثة فكانت موجهة إلى مكان مجهول، وأفرادها من المهاجرين فقط، لكنها أحدثت زلزالا صدع هيبة قريش. بكى أميرها أبو عبيدة بن الجراح صبابة وشوقا لنبيه عند انطلاقه، فأبقاه وعين مكانه صحابيا اسمه عبد الله بن جحش، وها هو يتأهب للمسير ونبيه صلى الله عليه وسلم يودعه ويسلمه خطابا، لكنه يأمره ألا يفتحه إلا بعد مرور يومين. انطلقت السرية، وبعد يومين فتح عبد الله الكتاب وقرأه، فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. طوى عبد الله الكتاب وقال: سمعا وطاعة. ثم التفت لأصحابه فقال: قد أمرني رسول الله أن أمضي إلى نخلة فأرصد بها قريشا، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله. لم يرجع أحد، لكن في مكان يقال له بحران تلفت سعد بن أبي وقاص ورديفه عتبة بن غزوان، فلم يجدا راحلتهما، فانطلقا يبحثان عنها، ومضى الباقون حتى وصلوا نخلة، وفجأة ظهرت قافلة قرشية قادمة من الشام، فأصابت المهاجرين بالارتباك، فليس معهم أوامر بالقتال، لكن واقد بن عبد الله التميمي تحمس فقام بعمل تحدث عنه العرب، ووظفته قريش واليهود أسوأ توظيف. فما الذي فعله المهاجر التميمي بالقافلة؟ هل أطلق التميمي أول سهم في الإسلام؟ كان سعد بن أبي وقاص يقول: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله، فهل أطلقه قبل اليوم؟ أم لم يعلم بما حدث في سرية نخلة بعد انفصاله عنها؟ أفراد السرية المتحضرون يتداولون الآن الأدلة حول مشروعية الهجوم على قافلة الوثنيين الذين طردوهم من ديارهم وأعلنوا الحرب على من آواهم وعذبوا إخوتهم وأخواتهم لأكثر من 10 أعوام ومنعوهم من دخول مكة إلا إن كفروا. ها هم يتناقشون رغم أن عمار بن ياسر معهم، وهو الذي طعن أبو جهل أمه ونحر أباه. ومما زاد في تعقيد الأمر أن اليوم هو 30 من جماد الآخرة، وربما يكون الشهر غير مكتمل، فيكونون في أول يوم من شهر رجب، وهو شهر يحرم فيه القتال. والأهم أن نبيهم صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقتال، وبعد نقاش اعترضوا القافلة التي ليس فيها سوى 4 رجال. صعق الوثنيون، لكن عندما رأوا رأس الصحابي عكاشة بن محصن محلوقا ظنوا أنهم معتمرون فارتاحوا. لكن الحماس كان يشتعل بين جنبي الصحابي واقد بن عبد الله التميمي، فمد يده نحو كنانته فانتزع سهما ثم أطلقه كالرصاصة في جسد الوثني عمرو بن الحضرمي فخر صريعا. نظر الوثني نوفل بن المغيرة إلى جثة صاحبه تتلبط على الأرض فلاذ بالفرار، أما أخوه عثمان فاستسلم، واستسلم معه الحكم بن كيسان. أكملت السرية مسح المنطقة ثم عادت بالقافلة والأسيرين إلى المدينة. ولما وصلت فرح يهود بقرب نشوب حرب بين محمد وحليفتهم قريش، فقالوا يتفاءلون: الحضرمي حضرت الحرب، وواقد وقدت الحرب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل على الأسيرين وكأنه في مكة. أقبل على عثمان بن المغيرة فدعاه إلى التوحيد فأبى، فأبقاه في الأسر يطعمونه الطعام المحبب إليهم. ثم التفت إلى الحكم بن كيسان فكلمه ودعاه، فاكتشف الحكم نبيا لم يتغير سلوكه الراقي رغم أنه أصبح زعيما. رأى نبيا يحرص على هداية الأسرى والضعفاء كحرصه على هداية الزعماء. أدرك أنه أمام نبي يحب للناس ما يحب لنفسه، فأسلم وبقي في المدينة. ثم جرى الحديث عن مشروعية الهجوم.

مما حدث. عندما يكون المواطن أشد عداوة، مخجل موقف المواطنين اليهود مما حدث في سرية نخلة. إنه أشد من مواقف طواغيت قريش، فرغم أن اليهود من مواطن الدولة الإسلامية، لكنهم تحولوا إلى جيوب خيانة وعملاء للأجنبي. اليهود قتلة الأنبياء في حالة فرح، عل حربا تنشب بين محمد وقريش. هم لا يأبهون بقريش بقدر ما يأبهون بإشعال الفتن والدسائس وفرق تسد وضرب الأمم ببعضها. أما قريش فكان موقفها أهون، لم يعترضوا على القتل لأنهم أحرص الناس عليه، فهم من قتل الصحابة والصحابيات، وهم من حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وحرضوا على قتله في طريق الهجرة، وأرسلوا رسالة تهديد للوثنيين يهددونهم باجتياح المدينة بجيش من قبائل الجزيرة. كان احتجاج قريش منصبا على التوقيت فقط، لذا قالوا إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله، وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب. فرد عليهم المسلمون وقالوا إنما قتلناه في جمادى. ظل الأمر مقلقا للصحابة، لأنهم أصحاب مبادئ، رغم هول الظلم الذي نزل بهم والحصار الذي يضربه وثني الجزيرة عليهم. ظل الأمر مقلقا حتى نزلت آيات أذهبت الغم وأراحت الأنفس وسلطت الضوء على القلوب الوثنية، فإذا الحقد والافتراء يتكدس في تجاويفها، حين قال سبحانه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير.

والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم إن قريشاً على علم بأن طريق الشام التجاري أصبح مهدداً بقرار من سعد بن معاذ، رداً على تهديد أبي جهل له بالقتل ومنعه من الطواف، بل ومنع أي منتسب لدولة الإسلام، أنهت تلك الآيات الجدل حول السرية، وعاد صلى الله عليه وسلم لشعبه ودولته يزينها واحة للإيمان، فتتطاير أخبار الحب في الجزيرة، فتشتاق القلوب لطيبة، ويتداعى نحوها مهاجرون جدد، فتمتلئ بيوت الأنصار. ويتأمل صلى الله عليه وسلم مسجده، فيقرر صلى الله عليه وسلم بناء غرفة في خلفيته للضيافة سميت الصفة، لم تكن تلك الصفة مجرد مأوى، كانت مدرسة، كانت جامعة تخرج فيها العلماء والقادة والدعاة والأمراء.

أهل الصفة عشاق المدينة. فرغ الصحابة من بناء الصفة، فتداعى نحوها المهاجرون الجدد. كانوا فقراء يحظون بوجبة واحدة في اليوم، وهي عبارة عن تمرات فقط. يقول أحدهم واسمه طلحة بن عمرو: كان الرجل إذا قدم على النبي وكان له بالمدينة عريف نزل عليه، وإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة. وكنت في من نزل الصفة، وكان يجري علينا من رسول الله كل يوم مد من تمر بين رجلين. كان صلى الله عليه وسلم مع فقراء شعبه، معهم بمشاعره، بسنته، بوحي ربه. فأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال. إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. يخرج صلى الله عليه وسلم من بيته للصلاة، فيقيم بلال، فيصف الصحابة خلفه والصحابيات خلفهم، فيكبر ويكبرون، ويقرأ فينصتون. وفجأة يدوي صوت ارتطام بالأرض، تتبعه حركة بين الصفوف وأنين يصدع القلوب، تلمع العيون القريبة وهي تلمح أحد أهل الصفة يتلوى على الأرض جوعا. وبعد الصلاة يطل الأغراب، فيعتقدون أن به مسا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فينهض ويتهادى نحو حبيبه الذي خر مغشيا عليه، فيواسيه بأحرف كثيرة.

وفاقة. هذه الفاقة عاناها أحدهم فقال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ترى ما الذي أغرى هؤلاء بصفة المدينة حتى تركوا عيشهم الرغيد في ديارهم؟ السر موجود على بعد خطوات، هناك في الحجرة النبوية في منزل القائد. سنتجه نحو زوجته صلى الله عليه وسلم، فقد تحدثنا عن الموائد الشهية، عن الأطباق اللذيذة والحلوى الفاخرة التي تعد له على يد أمهر الطهاة، لكن عائشة تحلف بالله أنه يمر بهم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، يمر 60 يوما وما أوقد في أبيات رسول الله نار، يمر 2 شهران دون طبخ. أيحدث هذا في بيت أفضل من مشى على الأرض؟ إذن فما طعامه؟ الإجابة مبكية، لكنها أوجدت شعبا يفضل الموت على أن تمس قائده شوكة. الإجابة أبكت عمر بن الخطاب حين تلفت في بيت نبيه فسالت دموعه رأفة به صلى الله عليه وسلم. القيادة مسؤولية لا غنيمة. هذه أمنا عائشة رضي الله عنها، وقد حدثتنا عن طعامها وطعام زوجها صلى الله عليه وسلم الذي يقتصر على الأسودين التمر والماء، لكنها تستدرك وتتذكر أن له جيرانا من الأنصار كانت لهم منائح من الغنم، فكانوا يرسلون إليه من ألبانها فيسقونه. هذا هو طعام قائد الأمة الذي يصفه أعداؤه بالباحث عن الشهوات. أما قصره وأثاثه الفاخر وأرائكه وسجاده وستائره وتحفه فمجموعة نادرة. أبكت ابن الخطاب بعدما دخل بيت نبيه فوجده مضطجعا على حصير وسادته من جلد محشو بالليف، فرأى جنبه صلى الله عليه وسلم قد تحول إلى خطوط وحفر حمراء من أثر الحصير القاسي. تأملت عينا عمر خطوط جسده الشريف ثم طافت في أرجاء المكان، فرأى خزانة الطعام ليس فيها سوى قبضات من شعير، ورأى ورق السلم الذي يستخدمه صلى الله عليه وسلم في دبغ الجلود، ورأى جلودا معلقة استعدادا لدبغها وصنع وسادة أو قربة منها.
جالت عينا عمر تبحث عن الحرير والذهب والفضة والتحف النادرة، جالت وجالت، فإذا الدموع قد سالت. رأى صلى الله عليه وسلم تلك الدموع فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فتعجب عمر من سؤال نبيه صلى الله عليه وسلم، فتنهد بسؤال كالجمر على كبده،

جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله وصفوته وهذه خزانتك.

لأصبحوا عشق شعوبهم وشعرهم ومشاعرهم. قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب،

نام أهل الصفة على عشق المدينة، لا يلامون على عشق دولتهم ما دامت هذه هي أخلاق قائدهم، إنهم يرونه بينهم حول جراحهم ومعاناتهم. ها هو أحدهم يصيح وقد احترق جوفه: يا رسول الله، قد أحرق التمر بطوننا. لم يهمل صلى الله عليه وسلم نداءه ولم يقمع شكواه، بل قام فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر ما لقي هو وأبو بكر الصديق من قومهما فقال: مكثت أنا وصاحبي 14 ليلة ما لنا طعام إلا البرير، وهو ثمر الأراك، فقدمنا على إخواننا من الأنصار، وعظم طعامهم التمر، فواسونا فيه، ثم حلف لمواطنيه: والله لو أجد لكم الخبز واللحم لأطعمته.

الوطن الآخر للمهاجرين والأنصار. شعر فقراء الصحابة من كلماته صلى الله عليه وسلم أن لهم وطنا آخر اسمه قلب محمد، الذي يجوع معهم ويشعر بهم. ها هو الوحي ينزل ليبشر أهل الصفة بمستقبل مشرق بالثياب والموائد، فيقول صلى الله عليه وسلم: والله لو أجد لكم الخبز واللحم لأطعمتكم، ولكن تدركون زمانا أو من أدركه منكم تلبسون فيه مثل أستار الكعبة، ويغدى عليكم ويراح بالجفان. فرح أهل الصفة بمستقبل أبيض،

يتحرك ويحرك المدينة من أجل فقراء شعبه، فإذا ما توافر لديه طعام لم يحتفظ به لأسرته. كان أهل الصفة هم أول من يلوح في ذاكرته. ذات يوم هتف بأصحابه فقال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس. يقول أحد أبناء الصديق: إن أباه جاء بثلاثة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بعشرة. لم يكن الجوع وحده ما يميز أهل الصفة، لو رأيت لباسهم لحزنت، ولو شعروا بنظراتك لاستحيوا منك. 70 رجلا ناحلة أجسامهم،

يغطونها به، بعضهم يلبس ثيابه على طريقة الصبيان يربطها في عنقه، فإذا ركع قبض على إزاره مخافة أن تبدو عورته. خاطب صلى الله عليه وسلم النساء من أجلهم فقال: خير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم. يا معشر النساء، إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر. رجال فقراء لكنهم يأسرون الأرواح. ذات يوم كانت عائشة رضي الله عنها في طريقها إلى بيتها، وقبل أن تدخل توقفت طويلا خلف جدار المسجد، ثم دخلت على زوجها صلى الله عليه وسلم فقال: أين كنت؟ قالت: يا رسول الله، سمعت قراءة رجل في المسجد ما سمعت مثله قط. نهض صلى الله عليه وسلم معها شغفا بسماع القرآن، فهو الذي يقول: إني أحب أن أسمعه من غيري. وعندما انساب الصوت العذب إلى مسامعه التفت إليها فسألها: ما تدرين من هذا؟ فقالت: لا. فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة. ثم قال كلمة تكشف عظمة هذا الدين الذي يحتفي بالعبيد والفقراء احتفاءه بالوجهاء والأغنياء، فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. لقد حول القرآن أهل الصفة إلى شموس حين وقف صلى الله عليه وسلم عليهم، فسألهم عمن يحب الحصول على ناقتين سمينتين عظيمتي السنام. حلقات القرآن تنير العالم. هتف أهل الصفة: يا رسول الله، نحب ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ فانطلقوا يتعلمون القراءة والكتابة للقرآن، فوضعوا أنفسهم على طريق العلم. لم يجدوا القرآن الكريم وعظا وإرشادا فقط،

السياسية والاقتصادية، فهاموا به كبقية أهل المدينة، حيث كل بيت فيه مصحف أو جزء من مصحف أو سورة. لأول مرة في الدنيا والعالم ينتشر الكتاب في البيوت، شيء عظيم لم يحصل للتوراة التي ضاعت، لأنه لا يمسها إلا حاخامات يهود. أما التوراة الموجودة اليوم فلم تكتب إلا بعد 700 عام من نزولها، أما الإنجيل الأصلي فشفهي غير مكتوب، والموجود اليوم لم يكتبه عيسى ولا حواريوه، لكن بعد 100 عام تقريبا من رفع المسيح ظهرت 10 أناجيل، ليس منها واحد ينسب لله أو حتى للمسيح.

القرآن وحده كتب أثناء نزوله، وحده تم حفظه في الصدور والسطور، وحده يتم تداوله والتعبد بتلاوته طوال اليوم، في الصلوات، في المساجد والبيوت، في الأسواق والدكاكين، في المزارع وفي الأسفار، وحتى على الفرش. المبصر يكتبه، والأعمى يحفظه، أما المعجز فهو أنه الكتاب الوحيد في الدنيا الذي يحفظه الملايين من غير الناطقين بلغته، بينما لا تجد قسا أو حاخاما يحفظ التوراة أو الإنجيل. القرآن جعل أهل الصفة وإخوتهم أنظف شعوب الأرض، بينما كان الأوروبيون وغيرهم يتعبدون بقلة الاستحمام، وكانوا يعزلون نساءهم في فترة الحيض في أماكن قذرة، لأن توراتهم تقول: إن المرأة نجسة، تنجس كل شيء تمسه أو تجلس عليه. أنس بن مالك يصف ما شاهده فيقول: إن اليهود كانت إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، ولم يآكلوها ولم يشاربوها. القرآن لا يتوقف غيثه، ها هو ينزل رحمة بأهل الصف.

الرؤوف بهم. شهر الشعور بالفقراء. شهر رمضان في الطريق يحمل شيئا مختلفا هذا العام، حين أنزل الله سبحانه قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.

على الصوم فقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كان صيام رمضان في البداية اختياريا، فمن حق المسلم أن يفطر، ولكن يجب عليه تقديم فدية قدرها إطعام مسكين عن كل يوم لا يصومه. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وكان الصيام في البداية أيضا بلا سحور، أي أن الصائم يعرف وقت الإفطار لكنه يجهل وقت الإمساك، وهذا معناه أنه بعد غروب الشمس يجوز له الشرب والأكل ما دام مستيقظا، لكن لو نام ثم استيقظ في الليل فلا يجوز له الأكل حتى غروب شمس اليوم التالي. ها هو الأنصاري أبو قيس يتهادى نحو بيته بعد مغرب يوم من العمل والصيام، ولما وصل دخل بيته فسأل زوجته: هل من شيء؟ فقالت: ما عندنا شيء. رق قلب الزوجة الحنون على هذا الحبيب الجائع، فقالت: أخرج ألتمس لك عشاء. فانطلقت تبحث عن طعام، أما هو فوضع رأسه فنام من التعب، ولما عادت وجدته نائما فأيقظت، فاستيقظ لكنه لم يأكل شيئا، ثم صلى وواصل رقاده وبات صائما. وفي الصباح اتجه إلى عمله حتى ارتفعت شمس الظهيرة، عندها لم يستطع الصمود فخر مغشيا عليه. بعد ذلك بمدة نزل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولما نزلت هذه الآية فرح المؤمنون، ففسرها أحدهم بأسلوب طريف أضحك النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أحضر حبلين أسود وأبيض ووضعهما عند رأسه كي يعرف وقت الإمساك حين يفرق بين لونيهما.

كإذا العريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. ما أجمل أول رمضان!

فجأة فأبكى. هل هو الوداع يا رقية؟ ضربت قريش حصارا اقتصاديا خانقا على دولة الإسلام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنصاريا يدعى بسيسة في مهمة سرية، لكن خبرا محزنا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: رقية مريضة. رقية التي لم تهنأ بشبابها في مكة فهاجرت إلى الحبشة، وماتت أمها خديجة بعيدا عنها، ثم هاجرت إلى المدينة ولم تكد تحظى بقرب والدها صلى الله عليه وسلم حتى عاجلها مرض خطير، فهي تئن الآن على فراش الموت.

ولأن شعبه أهم من أسرته. وصل المبعوث الأنصاري فنزل عن راحلته ودخل بيت نبيه، فأخبره أن الحركة التي رصدها كانت لقافلة قرشية يقودها أبو سفيان. خرج صلى الله عليه وسلم فخاطب رجاله واستشارهم، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، ففهم أسد الأنصار سعد بن عبادة المغزى، وأن هذا القائد ملتزم ببيعة العقبة، فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. ابتهج صلى الله عليه وسلم فقال: من كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فطلب البعض الانتظار ليحضروا رواحلهم من علو المدينة، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. عجت المدينة بالحركة، واجتمع كبار المهاجرين والأنصار، فحاصرتهم العيون البريئة. جاء عمر بابنه عبد الله فتأمله صلى الله عليه وسلم فوجده طفلا، فأعاده مكسور الخاطر بعد أن كان يحلم بخطوات يسيرها في دروب البطولة والشهادة. وجاء طفل آخر اسمه البراء بن عازب فرده فراح يقول: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. وجاء سعد بن أبي وقاص بأخيه عمير فتأمله صلى الله عليه وسلم فاستصغره، فقال: ارجع. عندها بكى عمير، فرق صلى الله عليه وسلم له فأجازه، فغمرته السعادة كأني به ينظر إلى أخيه ويبتسم وهو يمسح دموعه. كان العناق وكانت الوصايا في كل مكان. على أحد الأبواب تعانق امرأة عظيمة اسمها عفراء ولديها، وأخرى تودع نور عينها الحارث. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله وشبابه بعد أن أبقى عثمان وأسامة بن زيد عند رقية، وخيم على المدينة ليل حزين يضج بالدعاء لله أن يحفظ الأحبة. أما مكة

يصرخ فيزلزل الجبال والبيوت. فارس مرعب يخيف ليل مكة. ليالي رمضان بمكة تعج برائحة الخمر وغطيط السكارى.

المؤمنين كزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحرقها الشوق لأبيها وأخواتها، وفي بيت غير بعيد عنها كانت عمة أبيها عاتكة بنت عبد المطلب خائفة تحدق بفارس مخيف يصيح بأعلى مكة: يا آل غدر ويا آل فجر، اخرجوا لمصارعكم في ليلتين أو ثلاث. ثم انحدر الفارس فدخل المسجد على راحلته فصرخها ثلاث مرات، فاجتمع الرجال والنساء والصبيان وقلوبهم تطير فزعا، ثم قفز براحلته على ظهر الكعبة فكرر صيحته حتى سمعها كل سكان مكة، ثم قفز فإذا هو فوق قمة جبل أبي قبيس فصرخها ثلاثا، ثم قبض بيديه على صخرة عظيمة فاقتلعها من الجبل، ثم طوح بها بكل قوته نحو أهل مكة تهوي ولها دوي مخيف، وما إن ارتطمت بالأرض حتى تفجرت شظايا تتطاير في كل اتجاه، فلم تترك بيتا في مكة إلا أصابت. نهضت عاتكة من نومها خائفة، وفي الصباح انطلقت إلى بيت أخيها العباس فأخبرته برؤياها وقالت له: لقد خشيت على قومك أن ينزل بهم شر. ارتجف العباس خائفا على مكة وظل مهموما حتى أقبل الليل، فلقي صديقه الوليد بن عتبة فساره بالقصة وأمره بكتمانها. افترق الرجلان، لكن سرا مثيرا كهذا لا يستطيع الوليد كتمانه فأفشاه لأبيه، وهذا أفشاه لأخيه، وظل السر يفشو وينتشر حتى وصل إلى أبي جهل الذي وجد فرصته فبكر إلى مجلس قريش صباحا. ولما أقبل العباس وبدأ بالطواف بالكعبة تحمس أبو جهل فناداه: يا أبا الفضل، إذا قضيت طوافك فأتنا. انتهى طواف العباس فاتجه نحوهم، فعاجله الطاغوت قائلا: يا أبا الفضل، ما رؤيا رأتها عاتكة؟ نظر العباس إلى الوليد وقال: ما رأت من شيء. قال: بلى. ثم أخرج بقايا حقده على نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أما رضيتم يا بني هاشم بكذب الرجال حتى حتى جئتمونا بكذب النساء؟ إنا كنا وأنتم كفرسي رهان فاستبقنا المجد، فلما تحاذت الركب قلتم منا نبي،
فما بقي إلا تقولوا منا نبيا. سكت العباس وانصرف مهموما، فلامت سكوته نساء بني هاشم، لكن مكة كلها شاهدت في الغد آثار فارس الليل، شاهدت بعيرا ينزف، وشاهدت راكبه قد شق ثوبه يصيح صياحا أصاب الطاغوت بالجنون. الطواغيت تصاب بالجنون. استمر أبو جهل في السخرية من العباس بن عبد المطلب أمام الناس، وكأنه ينفس عن حقده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هدد بكتابة صحيفة تصف بني هاشم بأنهم أكذب العرب، وتعليقها على الكعبة، فقال: زعمت عاتكة أن الراكب قال: اخرجوا لمصارعكم في ليلتين أو ثلاث، فلو قد مضت هذه الثلاث تبين لقريش كذبكم، وكتبنا سجلا ثم علقناه بالكعبة أنكم أكذب بيت في العرب رجلا وامرأة. أحرج العباس فصار يردد: ما رأت عاتكة شيئا ولا سمعت بهذا. ثم انصرف مهموماً.

عبادات، أصبرت لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم تناول النساء وأنت تسمع، فلم يكن عندك في ذلك غيرة؟ اعترف العباس بتقصيره وقال: قد والله صدقتن، وما كان عندي في ذلك من غيرة إلا أني قد أنكرت ما قال، فإن عاد لأكفينه. ولما أشرق صبح الغد خرج العباس وكله طاقة للتصدي لأبي جهل الذي وصفه العباس بأنه كان حديد الوجه، حديد النظر، حديد اللسان. بقي ينتظر حتى أقبل من بعيد، فنهض العباس نحوه، وفجأة انحرف الطاغوت وهرب يركض ويركض، فلحقه العباس ظانا أنه يهرب منه، وإذا به يتجه نحو صراخ مفزع فتح أبواب مكة وأخرج رجالها ونساءها، فاحتشدوا في المسجد حول رجل اسمه ضمضم بن عمرو، وإذا هو قد شق قميصه وقطع أنف بعيره يتقاطر دما، يصرخ في المسجد صراخا محملا بثارات الوثنية ويقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان وتجارتكم قد عرض لها محمد وأصحابه، فالغوث الغوث. نظر الناس إلى بعضهم، تحولوا إلى أعين وأفواه مفتوحة وأيد تصفق وأخرى تشد الرؤوس وذهول يعصف بالمكان. رجل كان بالأمس طريدا يسحب أتباعه بالحبال ويطاف بهم في الطرقات وتتلقفهم القبضات والشتائم، وها هو في هذا اليوم يمرغ كرامة الوثنيين ويرد على رسالة التهديد التي أرسلوها، بل يفك حصارهم بحصار. اجتمع الطغاة فقرروا الثأر إلا طاغوتا واحدا، أمية يذهب لبيته ليلبس أداة الحرب، فتذكره زوجته بكلمات النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به قد انهار، خارت قواه وقرر البقاء، فهل سيتركه أبو جهل؟ هل سيتركه يهنأ بالعيش ويذهب للثأر بدلا عن؟أمية منهار في بيته. دخل أمية بيته فطلب من زوجته عدة الحرب، وبدلا من أن تعطيه سلاحه ودرعه طعنته طعنة جعلته يشل في مكانه، طعنته بكلمات لا تكذب، فقالت له: أما علمت ما قال لك أخوك اليثربي؟ أفاق أمية على ذكريات ذلك اليوم
حين أعلن أبو جهل للأنصاري سعد بن معاذ منع أي مواطن من الدولة الإسلامية من أداء العمرة، فهدده سعد بقطع تجارته. وعندما تدخل أمية أخبره سعد بأن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قاتله. حينها قال أمية: والله لا أخرج من مكة. واليوم يعيدها فيقول لزوجته: لا أخرج، لكن هيهات. فأبو جهل في الطريق، لقد سمع بنية أمية فزحف نحو بيته كالحية، ولما دخل قال له كلاما معسولا، بل تنازل عن لقب سيد الوادي له فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك؟ وظل يتحايل عليه ويتحايل،

بعير بمكة. ابتسم أبو جهل بخبث وخرج، ثم خرج أمية يبحث في السوق عن أسرع وأقوى بعير بمكة علّه ينجيه عند أي مكروه. بحث وبحث وتحسس حتى وجده، ثم عاد لزوجته ليودعها ويقول: يا أم صفوان جهزيني. نظرت إليه بعيون خائفة وبقلب يؤمن أن محمدا لا يكذب، فقالت: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ فأحب أن يطمئنها فقال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. ركب أمية بعيره بصعوبة نظرا لضخامة جسمه وترهله، ثم اتجه ليرافق جيشا يقترب عدده من الألف. انطلق الوثنيون، خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وانطلق معهم أمية خائفا يتلفت، يرى الموت خلف كل شجرة وصخرة، يراه في تجاويف الأودية وبين سراب الصحاري. كان من شدة خوفه لا يترك منزلا إلا عقل بعيره استعدادا للهرب. الجيش في عالم وأمية في عالم آخر، في عالم شاحب صنعته كلمات محمد صلى الله عليه وسلم: إنه محمد الذي لا يكذب، محمد رسول الله. ترى أين هو الآن محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل تمكن من

من المشاعر. بدأ صلى الله عليه وسلم انطلاقه من المدينة بإصدار أمر بقطع الأجراس من أعناق الإبل، وكان عددها أقل من ثلث جيشه المتواضع الذي كان طعامه التمر، جيش ليس معهم سوى فرسين للزبير وللمقداد، أما البقية فيتناوبون على الركوب في مشهد خلاب، فقر وحفاء وعوز، ومع ذلك لن تجد أحدا يسير على قدميه كل الطريق، ولن تجد أحدا يركب كل الطريق. كانت قافلة من القلوب والمشاعر. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كل ثلاثة على بعير. فإذا انتقينا أروع ما في ذلك المشهد، رأينا قائد الأمة وزعيمها المفدى بالأرواح والمهج يسير كفرد من أفراد جيشه، لم ينفرد بحصان أو بعير، ولم يركب طوال الطريق. كان صلى الله عليه وسلم يكرر سنته في التماهي بشعبه في المأكل والملبس والمسكن، وها هو صلى الله عليه وسلم يشاطرهم المركب أيضا، إنه ينزل عن البعير ليركب أبو لبابة، وبعد مسافة ينزل أبو لبابة فيركب علي، ثم ينزل علي ليركب النبي صلى الله عليه وسلم.

عن الأجر منكما فيسلمان أمرهما لله ويفسحان لقدميه الشريفتين الطريق كي تغبرا في سبيل الله. جيش من المشاعر والإيثار والأرواح العالية، وفجأة يرتفع خلف الجيش غبار راحلة مسرعة اقتربت، فإذا برجل ممتلئ بالشجاعة والنجدة، فيسر الصحابة لهذا المدد الذي لحق بهم في مكان يقال له حرة الوبرة. شق الرجل جموع المشاة والركاب باحثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صار بجانبه قال: جئت لأتبعك وأصيب معك. فسأله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم مضى حتى إذا كانوا بمكان يقال له الشجرة لحقه فناشده مرة أخرى، فرده صلى الله عليه وسلم. عاد الرجل مذهولا من هذا القائد الذي لا يعرف الانتهازية، رغم أن ثلثي جيشه من المشاة، ومع ذلك يرفض استغلاله واستغلال دابته. عاد الرجل بلا قلب، بحث عن قلبه فوجده رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحق بقلبه في البيداء. هناك أعاد صلى الله عليه وسلم السؤال نفسه: تؤمن بالله ورسوله؟ فقال الرجل: نعم. عندها قال صلى الله عليه وسلم: فانطلق. سار الرجل وسط احتفاء إخوته الجدد، لكن أخبارا مفاجئة كدرت صفو ذلك الاحتفاء. هل انتهت المهمة؟ سار جيش الإسلام ثم توقف للاستراحة، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة نافلة، مسح أصحابه المنطقة، فرأوا عبدا لبني الحجاج من قريش، فعادوا به وهم يسألونه: أين أبو سفيان؟ فيجيب: والله ما لي بشيء من أمره علم، ولكن هذه قريش قد جاءت، فيهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وأمية بن خلف. فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول: دعوني دعوني أخبركم. فإذا تركوه كرر إجابته، فلما أتم صلى الله عليه وسلم صلاته لام أصحابه وقال: والذي نفسي بيده، إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم. هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. تبخرت القافلة وحل جيش الطواغيت مكانها،
فتكدر بعض الصحابة خاصة بعد أن طاردوا رجلين، هرب أحدهما وقبضوا على الآخر، فإذا هو عبد للطاغوت عقبة بن أبي معيط الذي وضع السلى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وحاول خنقه عند الكعبة. سأله صلى الله عليه وسلم عن عددهم فقال: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. حاول صلى الله عليه وسلم جاهدا أن يخبره فأبى، فسأله عن الإبل سؤالا ذكيا: كم ينحرون من الجزور؟ فقال: 10 كل يوم. فقال صلى الله عليه وسلم: القوم 1000، كل جزور 100. هنا كره بعض الصحابة مواجهة 1000 رجل يأكلون اللحم والخبز ومعهم من الإبل ما يحملهم ويطعمهم حتى عودتهم إلى مكة، مقارنة بجيش أحرق التمر أجوافهم وأدمت الصخور أرجلهم. لم تكن سنته صلى الله عليه وسلم الانفراد بالرأي وفرضه على شعبه دون مشورتهم، وذلك في الأحوال التي لم ينزل فيها وحي كهذا الحال. لذا قام في واد يقال له ذفران فاستشارهم حول التصدي لهذا الجيش، فقام أبو بكر فقال: وأحسن. ثم قام عمر فقال: فأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امض إلى حيث أمرك الله فنحن معك.

هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لئن سرت بنا إلى برك الغماد وهي بالحبشة لجالدنا معك، نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. ثم تكلم أسد الأوس سعد بن معاذ فقال كلاما يحبره الوفاء والعزم والتضحية: كان صلى الله عليه وسلم ينصت لأصحابه، فإذا وجهه صلى الله عليه وسلم قد أشرق فرحا وسرورا برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وإذا بالوحي ينزل يبشرهم بأحد نصرين: ذكريات طالوت في منتصف رمضان. زحف ألف مقاتل وثني مدجج بالسلاح نحو المدينة، فعلم جيش النبي صلى الله عليه وسلم المتواضع فهب لصدهم. جيش بلغ عدده 310، عدد قليل لكنه يثير التفاؤل والحماس، فهو العدد نفسه الذي صمد خلف الملك طالوت بتوجيه أحد الأنبياء عليهم السلام حين سار بجيش يهودي كثير فمر بنهر وأخبرهم أن من سيشرب منه أكثر من ملء الكف فلن يكون من جيشه. كان اختبارا من الله لليهود الذين طلبوا القتال، فلما أمروا به نكصوا، ثم طلبوا أن يولى عليهم ملك، فعين عليهم طالوت فاحتجوا، ولذا شربوا من النهر، شربوا عنادا كعادتهم، ولم يمتثل الأمر سوى 310 من المؤمنين. نادى طالوت تلك القلة المؤمنة فانطلق بهم، فواجهوا جيش عدوهم جالوت وانتصروا. فهل سينجح الصحابة في أول اختبار عسكري؟ الصحابة بشر وهم معذورون إن انسحبوا، فما خرجوا لقتال ولا استعدوا له، خرجوا لفك الحصار عن دولتهم عل قريشا ترعوي عن غيها وتترك دولة الإسلام وشأنها، لذا كرهت قلة منهم المواجهة، فأنزل الله آيات تكشف هذا الكره المبرر، فقال سبحانه: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.

وبشريات، فيقول سبحانه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. بعدها قال صلى الله عليه وسلم لرجاله: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، يقصد صلى الله عليه وسلم القافلة أو الجيش ذا الشوكة.

طابت أنفس الصحابة بهذا الوعد المحقق، وجاءتهم الأنباء أن الوثنيين يقتربون من منطقة بدر، فسبقوهم إليها وعسكروا فيها في السادس عشر من رمضان قبل وصول المشركين، وتم بناء قبة للنبي صلى الله عليه وسلم كغرفة قيادة.

اسمه حسيل، يلقب باليمان، وبرفقته ابنه الشاب حذيفة قابل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأعلنا إسلامهما، ثم طلب الانضمام إلى الجيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض، وطلب منهما الانصراف إلى المدينة. ترى ما الذي فعلاه حتى أمرهما بالانصراف؟ الإجابة عظيمة، عظيمة بحجم محمد صلى الله عليه وسلم ودين محمد. هل تعرف الدنيا قائدا عسكريا مثل محمد؟ في المعارك حين تحز الرؤوس وتتطاير الأرجل والأيدي، وحين تتفجر شلالات الدماء، يباح كل شيء إلا في دين محمد. فالعسكرية الإسلامية فروسية راقية وأخلاق تطاول السحاب. في دين محمد صلى الله عليه وسلم تقبض القيم على السيوف. يأتي رجل مشرك للقتال معه فيرده صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جاء من أجل المال، ومن يقاتل للمال أو المنصب ينتهك، يدوس على القيم، يغتصب، يحرق، ويبيد الحرث والنسل. ثم يأتي اليمان، شيخ من بني عبس، يأتي برفقة ابنه حذيفة، يسلمان ويطلبان الانضمام إلى جيش بأمس الحاجة إليهما، فيرفض صلى الله عليه وسلم انضمامهما مراعاة لعدوته قريش وحفظا لحقها. ما هذا؟ وما الذي يجري؟ لقد قبضت قريش على حذيفة ووالده قبل قليل، وها هو حذيفة

وميثاقه لننصرف إلى المدينة ولا نقاتل معك. هنا نطق صلى الله عليه وسلم وحيا، نطق كلمة لم تنجزها الحضارات، كل الحضارات لم تنجزها إلا على الورق. قال لصاحبيه الجديدين: انصرفا. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فأكملا مسيرهما إلى المدينة حزينين. أما محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فنقش على أرض بدر أرقى القيم العسكرية وأكثرها تحضرا، لا غدر ولا خيانة، بل هي الفروسية في أرقى معانيها، تمليها التربية القرآنية. خيم الليل على أرض بدر، فخيم الخمر على جيش الأوثان، وأمضوا ليلهم في الشرب علها تنسيهم ساعات الانتظار. أما المؤمنون فصلوا المغرب والعشاء ثم استسلموا للنوم بعد يوم حافل بالتجهيز والإعداد. وعندما انتصف الليل كان الكل نائما من التعب إلا قائد الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم. كانت هموم أمته لا تعرف الرقاد بين أضلاعه، تنحدر دموعه صلى الله عليه وسلم، تصعد دعواته للجبار سبحانه يستغيثه نصرا. وفجأة تدب الحركة حوله في المعسكر كله، الكل يريد الاحتماء. هل باغتتهم قريش؟ لا، فالخمر أثقل رؤوس طواغيتها. إنه المطر، يتساقط قطرات قطرات ثم زخات زخات، فينهض الصحابة يبحثون عن وقاء. توقف المطر ثم لاح الفجر، فصدح بلال بالأذان ثم أشرقت الشمس، فإذا أجواء بدر منعشة وأرضها ملبدة، وإذا الجيشان يستعدان. لكن نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل قبته يناجي ربه ويبكي، ثم يخرج متهللا يمشي بين جنوده ويمد يده نحو مكان في الأرض ويشير، ثم يمشي ويمد يده نحو مكان آخر ويشير. السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة. بالأمس وعلى ثرى بدر كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك،
اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا، يستعطف رحمة ربه ذاكرا حال أحبته. اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم، فيهتز قلب أبي بكر ويمسك بيده ويقول: حسبك، حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. خرج صلى الله عليه وسلم من خيمته فنزلت البشرى آيات تقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يمشي ويضع يده على الأرض وكأنه يفجر مواضع الحماس والفداء، وعمر بن الخطاب يتابعه ويقول: إن رسول الله ليخبرنا عن مصارع القوم، هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا، ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان، ووضع يده على الأرض. ولما جن الليل أحياه بالدعاء والصلاة حتى أصبح، فصلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ثم أخذته إغفاءة قصيرة، فأراه الله الوثنيين قلة، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. ثم أشرق صبح السابع عشر من رمضان منعشا بعد ليلة مطيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن جمع قريش عند هذا الضلع الحمراء من الجبل. وفجأة يقبل محارب قرشي اسمه عمير بن وهب، يقبل نحو المسلمين يتفرس في وجوههم وهممهم، فيأمر صلى الله عليه وسلم بالانضباط ويقول: لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. عاد عمير إلى الوثنيين فأخبرهم أن عدد المسلمين 300 يزيدون قليلا أو ينقصون. ثم انطلق عمير مرة أخرى يمسح المنطقة حتى توغل في أقصى الوادي بحثا عن مدد للمسلمين، فلم يجد مددا، لكنه شعر برعب.

شيئا، ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. كلمات هزت شيخا على جمل أحمر، فبدأ بحقن دماء قومه، شيخ يثير إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاحقه نظرات شاب مسلم، طالما حمله هذا الشيخ ولاعبه وهو طفل. أما اليوم فالشاب في العدوة الدنيا، ووالده هناك يطوف على جمله الأحمر في العدوة القصوى من الوادي. تأمله صلى الله عليه وسلم فتمنى لو أطاعته قريش، فقال: إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا. صاحب الجمل الأحمر. على جمل أحمر يطوف ذلك الشيخ الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بمكة المال والسلطة مقابل ترك الدعوة إلى التوحيد. فلما قرأ صلى الله عليه وسلم القرآن أخذته آياته، فنهض نحو قومه فقال: سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. وها هو الشيخ اليوم يكرر مناشدته. كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يراقبه من بعيد، فيرى عمه حمزة قريبا من معسكر الوثنيين، فينادي عليا: يا علي نادي لي حمزة. انطلق علي فناداه فأقبل، فلما جاء سأله صلى الله عليه وسلم: من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم؟ فقال حمزة: هو عتبة بن ربيعة، وهو ينهى عن القتال ويقول: يا قوم، إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا: جبن عتبة، وقد علمتم أني لست بأجبنكم. كلمات عتبة أسعدت ابنه المؤمن أبا حذيفة، كأني به يرفع رأسه يتطاول علّه يحظى بنظرة أخيرة إلى هذا الشيخ،
الذي طالما لاعبه وهو طفل وقبله وطاف به حول الكعبة، فهل من خاتمة حسنة لهذا الأب الذي أكلته الجاهلية؟ بدا من إنصات الوثنيين إلى عتبة أنهم قد اقتنعوا، خاصة أمية الذي يشعر أنه ينقذه من الموت، لكن إن اقتنعت كل قريش هل سيقتنع أبو جهل الذي استنفر قومه ليشفي حقده؟ أبو جهل الآن أكثر حماسا للقتال بعدما رأى قلة المؤمنين وضعف تسليحهم، لدرجة أنه شبههم ببعير مطبوخ جاهز للأكل. تخوف عتبة من عناد أبي جهل، فأرسل له رجلا يدعى حكيم بن حزام. مشى حكيم بين أخبية الجيش حتى وجده جالسا يطلي درعه بزيت، ولما وقف أمامه أخبره باقتراح عتبة وأنه قد تكفل بدفع دية عمرو بن الحضرمي الذي قتله التميمي في رجب الماضي. فنهض أبو جهل غاضبا ليحطم هيبة عتبة، صاح به واتهمه بالجبن وأنه لا يخشى على قريش، وإنما يخشى على ابنه من سيوف قريش، وقال: إنما محمد وأصحابه كأكلة جزور. فثار عتبة وبادله الشتائم وقال: ستعلم أينا الجبان. ارتفعت الأصوات واللغط، فهل

وسلم وتغشاه السكينة وذكر الله والشوق إلى لقائه. وزع صلى الله عليه وسلم في خيمة القيادة جيشه بطريقة تمكنهم من الخروج من المعركة بأقل الخسائر، جعل له لواء أبيض وراية سوداء مربعة أكبر من اللواء، وأبقى الشيوخ تحتها، وميز المقاتلين بالصوف الأبيض ليعرفوا بعضهم عند الالتحام، ثم صفهم كبنيان مرصوص، ولما رأى أحدهم متقدما هتف به: معي معي. ونظرا لكثرة الوثنيين واعتمادهم على الكر والفر، أعطى تعليماته لرماة الأسهم بأفضل طريقة لصدهم عند هجومهم الشامل، فقال صلى الله عليه وسلم: أرموهم بالنبل. لكنه نبههم إلى عدم الرمي دون حاجة فقال: واستبقوا نبلكم. بينما دب الشجار بين جيش الوثنيين، شجار يثيره طاغوت طائش لا يحسب حسابا لحكيم أو عاقل، إنه نسخة من طواغيت الأرض، فهم أنانيون لا يأبهون بغير شهواتهم وأحقادهم. وحقد أبي جهل على كل ما هو إسلامي جعله يلغي رأي غيره ويهين عقلاء قومه ويسخر منهم ومن نصائحهم، خاصة عندما علم بتكفل عتبة بدية بن الحضرمي لإنهاء الأمر، فرأى أن دوافع القتال تذبل ونار الحماس تخبو شيئا فشيئا، فخشي أن تثنيهم حكمة عتبة وتعود بهم إلى مكة، فأراد سكب ما تبقى لديه من زيت الفتنة ليؤجج نار الحرب، فمشى كالشيطان نحو عامر الحضرمي يحرضه قائلا: ها قد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. غلى الثأر برأس عامر فكشف رأسه وصرخ باسم أخيه: وعمراه وعمراه. فهاج جيش الوثنيين، بينما كان جيش المؤمنين يغشاه نعاس مفاجئ أمنا من الله تعالى، نعاس طار حالما سمعوا صراخ الجاهلية فامتلأوا حماسا. كان عبد الرحمن بن عوف يشعر بعدم الراحة في الصف لوجود شابين أنصاريين صغيرين عن يمينه وشماله، ينظران إليه تارة وينظران إلى بعضهما أخرى. استغل أحدهما انشغال صاحبه فدنا من ابن عوف وهمس بأذنه.

ومن تأثره يبحث للفتى الصغير عن الهم الذي أخرجه من بيته، وجعل أمه عفراء تزفه للحرب بدموعها. همس الفتى من أعماق قلبه وإيمانه قائلا: يا عم، أتعرف أبا جهل؟

يا عم، أتعرف أبا جهل؟ تعجب عبد الرحمن بن عوف من بحث الفتى الصغير عن أبي جهل فأجابه: نعم، وما حاجتك إليه؟ فهمس الشاب بكلمات كالموت وقال: أخبرت أنه يسب رسول الله، وعاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه، والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. تعجب ابن عوف لهذا الحب والفداء والغيرة التي يحملها فتى صغير لنبيه، لكن غمزة أخرى من الفتى الآخر زادت تعجبه عندما همس أيضا بالسؤال نفسه. شعر ابن عوف بفخر لوجوده بين هذين الشبلين وقال: فما سرني أنني بين رجلين مكانهما. وتغير حاله، فصار يبحث لهما عن شاتم الرسول ويتراءاه حتى رصده، ولما رصده أفسح لهما طرقات البطولة وأشار بيده نحو أبي جهل وقال: هذا صاحبكما الذي سألتماني. ركز الفتيان على الطاغوت وسلى سيفيهما بانتظار لحظة إغمادهما في ذلك الثعبان الأسود الذي ما زال يستفز عتبة ويفرغ سمه فيه، أملا في توظيفه باتجاه الحرب. صرخ عتبة بوجه أبي جهل متحديا ومتأسفا على قومه وقال: ستعلم من الجبان المفسد لقومه، أما والله إني لأرى قوما يضربونكم ضربا، أما ترون؟ كأن رؤوسهم الأفاعي وكأن وجوههم السيوف. ثم صرخ عتبة طالبا خوذة لرأسه تسمى البيضة، فلم يجدوا ما يناسب رأسه الكبير، فلف عليه ثوبا، ثم صاح بأخيه وابنه: يا شيبة بن ربيعة، ويا وليد بن عتبة. فأقبلا يمشيان عن يمينه وشماله، فخرج بهما نحو جيش المسلمين وصرخ: من يبارز؟ فإذا بالفتى بن عفراء ينطلق من جانب ابن عوف، واسمه معاذ بن الحارث، فلحق به أخوه عوف، ولحق بهما شاب اسمه عبد الله بن رواحة. اقتربوا، فتفرس عتبة في وجوههم ثم سألهم: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. فقال: ما لنا بكم حاجة. فرجعوا. ثم صرخ عتبة: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فاستشرف المهاجرون لسحق الطواغيت الثلاثة، لكن عتبة كشف بكلمات حجم الغل على نبي الله، فطلب أن يبارزهم رجال من بيت عبد المطلب بالتحديد، فقال: لا نريد هؤلاء،
ولكن نبارز من بني عمنا من بني عبد المطلب. نظر صلى الله عليه وسلم ثم انتقى ثلاثة من أسود بني عبد المطلب وهتف بهم: قم يا حمزة، وقم يا علي، وقم يا عبيدة. قم يا حمزة. هتف صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة. اقترب المتبارزون من بعضهم، ثلاثة رسالتهم التوحيد والعلم والعدل، وثلاثة رسالتهم عبادة الحصى والقمع ووأد البنات. حدق بعضهم ببعض وتحفزوا، وتسارعت دقات قلوبهم، فإذا بعتبة يرتطم بالأرض كتلة حمراء تتلبط تحت قدمي حمزة، وإذا بشيبة يهوي جثة هامدة تحت علي، وإذا بقلب أمية يكاد يتوقف وهو يرى الشجعان لم يصمدوا بضع ثوان. أما أبو جهل فأدرك فداحة جرمه، فحاول ترقيع ما مزقه طيشه، فتظاهر بالنصح وصاح بدعاء محاولا رفع معنويات

بما لا نعرفه فأحنه الغداة. كان أمية ينظر إليه ولسان حاله يقول: أهلكك الله من أفاك. لكن ماذا عن المتبارزين الباقيين، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب والوليد بن عتبة؟ لقد جرح كل منهما عدوه، فمال حمزة وعلي عليهما بسيفين يقطران موتا، فأجهزا على الوليد بن عتبة وأخذا عبيدة الجريح ليلتحقوا بالجيش الذي ارتجت الأرض بتكبيره. فأجج صلى الله عليه وسلم ذلك التكبير والحماس هاتفا: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. سمع أحد الصحابة ذكر الجنة فطار قلبه واتسعت عيناه وهو يتلقى دعوة مفتوحة إلى احتفالاتها، فهتف بنبيه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: بخن بخن. استغرب صلى الله عليه وسلم تلك العبارة وسأله عن سببها، فقال عاشق الجنة: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. عندها حجز صلى الله عليه وسلم للرجل في الجنة قصورا وعوالم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. ذهل الرجل لا يدري ما يفعل، فقد أصبح من ملاك الجنة وفتيانها الفاتنين. تحير من شدة الفرح لا يدري ما يفعل، وكأنه يسأل نفسه: ما الذي أفعله هنا؟ فأنا من أهل الجنة. أدخل يده في جعبته وكأنه يبحث عن مفاتيح الجنة، فأخرج منها تمرا وصار يأكل دون شعور. ترى هل في الجنة تمر؟ ثم قتله الشوق وهو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم ينحني نحو الأرض ويقبض قبضة من تراب، ثم يرميه باتجاه قريش ويقول: شاهت الوجوه. ثم يصيح صلى الله عليه وسلم: احملوا. تأمل الرجل تمراته فخاف أن تعطله فيسبقه أصحابه إلى أبواب الجنة، فرماها وانطلق وكأنه يرى رطب الجنة.

وهوى الطاغية. عمير بن الحمام هو ذلك الأنصاري الذي يستعد لدخول الجنة، وهو يمسك بتمراته فيزن بها الدنيا، فإذا التمرات أثقل وأطول عمرا، وذلك حين سمع نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: احملوا. تأمل تمراته فقال: لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر، ثم انطلق يسابق أصحابه نحو رقاب الوثنيين، يتوغل في غابة السيوف حتى خر شهيدا. أما ابن عوف ففوجئ بالغلامين معاذ بن الجموح ومعاذ بن عفراء، فوجئ بهما يتركانه إلى حيث أبو جهل، فيقول بأنهما شد عليه مثل الصقرين، لكن صرخة وثنية تدوي فجأة: أبو الحكم لا يخلص إليه. فأحيط الطاغوت بسياج من الوثنيين كالشجر الملتف، لكن معاذ بن عفراء عازم على اجتثاث هذا الشجر المتعفن، فيقول: لما سمعتها جعلته من شأني، فصمت نحوه، ضرب بسيفه ففك الحصار، فأصبح والطاغوت وجها لوجه، ثم قال: فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه. رأى عكرمة بن أبي جهل ساق والده تدوسها الجمال والرجال، فضرب بسيفه يد معاذ من مفصل الكتف، فتدلت لا يمسكها سوى بقايا العضلات. في هذه اللحظة هبط منافسه معاذ بن الجموح كالموت، هبط على بقايا أبي جهل، فضربه ضربة حولته إلى كتلة لحم تدوسها الأقدام والأخفاف والحوافر، ولا يتحمل

0: ابن عفراء تعيقه، فهي تتدلى في كل اتجاه، فابتعد عن الوغى وانتحى جانبا، ثم انحنى حتى أصبحت كفه على الأرض، فضغط بقدمه عليها ورفع ظهره بقوة حتى قطعها ليجد من يسعفه ويوقف نزيفه. وفي مكان آخر كان حمزة كالأسد يبيد الطواغيت واحدا تلو الآخر، وكان من بين ضحاياه طاغوت يقال له طعيمة بن عدي أخو الشهم مطعم بن عدي. وفي مكان ثالث يسقط طاغوت من على بعيره الثمين فيتموج شحمه وهو يرتطم بالأرض، وحوله ابنه علي يرتجف خائفا مثله. يسقط أمية بن خلف فيوقن أنه الموت، وفجأة يرى الحياة تسير بين الجثث، يرى صديقه عبد الرحمن بن عوف فيناشده الاستسلام، فيستجيب له عبد الرحمن ليتنفس أمية مؤقتا.
1: دور الملائكة على أرض بدر. رغم تخطيطه صلى الله عليه وسلم وشجاعته ونظامه الدقيق، ظل صلى الله عليه وسلم متعلقا بنصر ربه، فما النصر إلا من عند الله. استقبل صلى الله عليه وسلم القبلة وعليه رداؤه وإزاره، ثم دعا ودعا بإلحاح: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. فما زال يستغيث بربه ويدعوه حتى سقط رداؤه. اقترب أبو بكر وانحنى نحو الأرض، فرفع رداء نبيه صلى الله عليه وسلم وغطى به كتفيه الشريفتين والتزم

مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى على نبيه آيات رفعت معنويات المؤمنين: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. بشر صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم حرضهم هاتفا بطاقاتهم: من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا. فسارع في ذلك شبان الرجال، وبقي الشيوخ تحت الرايات. كانت المعنويات مرتفعة كالسماء، وكانت السماء تمطر نصرا.

ربك إلى الملائكة أني معكم فثبِّتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ثم يأمره سبحانه: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لم يكن تدخل الملائكة حسماً للمعركة، فملك واحد كفيل بسحق الوثنيين جميعاً، كان تثبيتاً للمؤمنين ليزدادوا إيماناً وثقةً بعقيدتهم ومنهجهم، وهي معجزات تأتي مع الأنبياء وترحل معهم. وعلى من يأتي بعدهم أن يبذل مثل ما بذل محمد صلى الله عليه وسلم ورجاله، فقد فعلوا كل الأسباب المتاحة ولم يتكلوا عليها، بل جعلوها جزءاً من توكلهم على الله. وعندما نزلت الآيات خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة في العريش، وبعد تلك الإغفاء انتبه صلى الله عليه وسلم فنادى أكثر الناس ملازمة له، نادى أبا بكر الصديق وبشره: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل معتجر بعمامته، آخذ بعنان فرسه يقوده، على ثناياه النقع. أتاك نصر الله وعدته. يبشر صلى الله عليه وسلم الصديق وكأن جبريل يرافقه. فقد قال علي رضي الله عنه: قيل لي ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل. معنويات المؤمنين تزيد اشتعال المعركة، فيبدأ الوثنيون بالهرب أو الاستسلام، يلحق أحد الأنصار بوثني فيهرب منه، وفجأة يسمع أصواتاً فوقه، صوت صوت وصياح، ينظر فلا يرى شيئاً، فيكمل مطاردته فإذا بالوثني يتدحرج أمامه. العباس يبحث عن الفرس الأبلق. كان أحد الأنصار يطارد وثنيا، وفجأة سمع أصوات سياط وصراخ يقول: أقدم حيزوم. نظر الرجل في السماء فلم ير شيئا، فأكمل مطاردته، فإذا بعجاجة غبار أمامه، شق تلك العجاجة فإذا بالوثني يتدحرج صريعا. توقف الأنصاري مذهولا أمام جثته، فإذا أنفه قد خطم ووجهه قد شق بضربة كضربة الصوت. لم يجد تفسيرا لما حدث، فانطلق نحو نبيه صلى الله عليه وسلم يستفسر منه، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. وفي مكان آخر: يسرع فارس قوي البنية بارع الجمال على فرس أبلق، يسرع خلف العباس بن عبد المطلب،
الذي خرج مكرها هو ورجال عائلته يسرع خلفه حتى أوقفه وأنزله عن راحلته وهم بأسره دون مقاومة. لكن أين أبو لهب؟ أول المكذبين وأشرس الوثنيين على ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، أين هو؟ إنه ليس في المعركة. ترى هل مات في الطريق أم أصابه مرض فمات في مكة؟ الله أعلم، لا نملك خبراً صحيحاً عن كيفية موته، لكنهم محا تلاشى ولم يبق إلا عاره يطارده إلى يوم القيامة. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى ناراً ذات لهب. ها هو أخوه الطيب العباس الذي يخفي إسلامه، ها هو بين يدي الفارس الوسيم، وفجأة يقبل أنصاري قصير القامة فيقوم بتكتيفه دون جهد يذكر، ثم يسوقه نحو نبيه في مشهد غريب. فالأنصاري مشغول بأسيره، بينما العباس مشغول بشيء آخر، يتلفت، ينظر، يتأمل الوجوه، يتفرس في الرواحل، يبحث عن فرس أبلق وفارس وسيم قوي، فإذا طرفه يرتد، فيشعر بالغرابة، بل بالمهانة، لأن حجمه الضخم لا يتناسب وحجم الأنصاري الضئيل الذي يشعر بالغبطة لهذه العملية السهلة، ويقول: أنا أسرته يا رسول الله. لكن العباس يحلف: يا رسول الله، والله إن هذا ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. كان فعل الملائكة نادراً وقليلاً لتثبيت المؤمنين في أول معركة يخوضونها، بينما كانت شجاعة الصحابة في حالة تنافس، وها هي قريش تكر كرتها الأخيرة. فإذا بأشجع رجل في الجيش الإسلامي يتصدى وخلفه الصحابة، ترى من هو الأشجع على أرض بدر؟ ها هو علي يحارب خلفه ويكشف هويته. أشجع رجل على أرض بدر. حلق الحارث في سماء الشهادة رغم أنه كان ضمن مراقب الجيش، ورفرف معه شهيداً الفتى عمير بن أبي وقاص الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، فلما بكى أذن له
رفرف ليتأجج حماس أخيه سعد، وكأنه يقاتل عنه، فيدهش أحد الصحابة ويقول: كان سعد يقاتل مع رسول الله يوم بدر قتال الفارس والراجل. ويسمع المسلمون صياحا مع تحد وثني قد غطى جسده بالحديد، وكأنه من قادة الإغريق أو الرومان، لا يظهر منه سوى عينيه، يصرخ: أنا أبو ذات الكرش. فيتصدى لقلعة الحديد هذه ابن عمة رسول الله الشاب الزبير بن العوام برمحه، ويقول: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد

أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. وفي مكان آخر يجتث أبو بكر الطواغيت ويطاردهم عمر ويرعبهم حمزة، ويفتك بهم بلال وعمار وابن عبادة وابن معاذ وغيرهم. كتيبة المهاجرين والأنصار الرائعة هذه تتعرض لهجمة انتحارية يائسة، فإذا بالكتيبة كلها بكل شجعانها تتراجع خلف أشجع من على أرض بدر.

الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو. اتقينا المشركين برسول الله وكان أشد الناس بأسا، وعلى صخرة بأسه صلى الله عليه وسلم تكسرت هجمة المشركين فتفتتوا مجددا وهربوا مجددا واستسلم العشرات، ليعود صلى الله عليه وسلم إلى عريش قيادته ليدير ما تبقى من المعركة. فيتسابق نحوه الفتيان اللذان سحقا شاتم النبي، معاذ بن عفراء ومعاذ بن الجموح، ها هما أمامه صلى الله عليه وسلم يخبرانه، يشفيان جراح مكة وينتقمان لعمار وأمه سمية وأبيه ياسر. ابتهج صلى الله عليه وسلم وسألهما: أيكما قتله؟ قال معاذ: أنا قتلته. وقال معاذ الآخر: أنا قتلته. فقال صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. عندها سل كل فتى سيفه ومده لرسول الله، فنظر صلى الله عليه وسلم في السيفين وتأمل دم الطاغوت، ثم قال مبشرا: كلاكما قتله.

الطاغوت، لذا أمر أن يبحثوا عنه بين القتلى، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يعلم ما فعل أبو جهل؟ من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فأقبل رجل قصير نحيل الجسم دقيق الساقين، كان يرعى الغنم بمكة، فقال: أنا يا نبي الله. نهاية الطاغوت مذلة. ها هو ابن مسعود تتهادى ساقاه النحيلتان، تتهادى بين أكثر من 60 من جثث الطواغيت، يقلب بعضها، يحاول قراءتها، رغم الدماء والغبار والعار الذي يكسوها، وفجأة يتوقف أمام جثة بلا ساق، يتأمل عينين شريرتين تضعفان شيئا فشيئا. إنه هو. مد ابن مسعود يده فقبض على لحية الطاغوت وقال: أنت أبو جهل؟ نظر الطاغوت فإذا براعي الغنم الفقير الذي طالما ضربه وشتمه ومنعه من الطواف ببيت ربه، نظر إلى الراعي فتحول إلى شاة بين يديه، لكنه تظاهر باللامبالاة كعادة أعداء الإسلام عند الهزائم، تظاهر وهو الذي كان يصاب بالجنون إذا رأى من يصلي، وهو الذي أمضى 15 عاما في حرب حقيرة على الدعاة ونبيهم صلى الله عليه وسلم وعلى كل ما هو إسلامي، فقال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ أدرك ابن مسعود أن هذا الثعبان متورم بسم لا مثيل له، فجرعه المزيد من الذل، فقال: أي عدو الله، قد أخزاك الله. ثم نهض فسل سيفه القصير غير الحاد فضربه فاهتز، لكنه لم يتأثر، فالتفت فرأى يد الطاغوت قد تجمدت على سيف حاد، فضرب يده فسقط السيف منها فأخذه، ثم نزع خوذته التي تسمى المغفر عن رأسه ورفع سيفه أمام عينيه وهوى بكل قوته على عنقه، ثم عاد لنبيه صلى الله عليه وسلم فبشره فاستحلفه.

أنه كان صلى الله عليه وسلم في غاية السرور، حتى إنه كررها 3 مرات، لكن سقوط هذا الطاغوت وأمثاله يستدعي التثبت لا بث الإشاعات. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فاستثبت. يقول ابن مسعود: فانطلقت أسعى مثل الطائر، ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك، فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم: فانطلق فأرني. أخذه ابن مسعود مسرورا حتى أوقفه على جثته. وقف صلى الله عليه وسلم على جثة الحقد والإقصاء والظلم، فقال: هذا فرعون هذه الأمة، كان رأسه هنا ورجله هناك، وما بقي منه في مكان آخر. أبو جهل الذي وصف المسلمين بأنهم مجرد وجبة طعام، مجرد لقمة، ها هو يسقط على أرض بدر، يسقط دون أن يمس أحدا منهم بأذى، دون أن يشفي غليله ولو بضربة واحدة. أما سيفه الثمين فلم تصدر منه سوى ضربة، ضربة واحدة حزت رقبة أبي جهل نفسه. هلاك أبي جهل مروع. والتاريخ يكتب للطغاة بحبر المضطهدين، لكنهم لا يقرؤون، وإن قرؤوا لا يتعظون. ريشة نعام على صدر أسد. حمزة أبو عمارة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، على صدره ريشة نعام، وبكفه بتار يهد الوثنيين هدا، يقوضهم كفرا كفرا، كأنه ينتقي ضحاياه أو يسوق خراف العيد. رآه أمية بن خلف فهلع وحرك بعيره بعيدا عنه، لكن الخوف حاصره فأسقطه على حافة هاوية الموت. وفجأة يلمح أمية طوقا للنجاة حين رأى شريك الأيام الخوالي بمكة، فصرخ بأعلى صوته: يا عبد عمرو، يا عبد عمرو. لكن شريك الأيام الخوالي مشغول، مشغول باجتثاث الطواغيت، كلما اجتث طاغية نزع درعه. وأمية ينادي: يا عبد عمرو. سمعه عبد الرحمن بن عوف، لكنه لم يرد عليه، لأنه يناديه باسمه الجاهلي، فأدرك المجرم أن الجاهلية لن تسعفه، فتذكر الاسم الذي اتفقا عليه بمكة، فصاح:
يا عبد الإله. فالتفت ابن عوف فرآه واقفا يرتجف بجوار ابنه علي، فقال: نعم. فقدم أمية عرضا بالاستسلام مقابل ثروة،

أمته ودولته، فرأى بعقليته الاقتصادية أن فدية هذا الثري أجدى لدولته من دمه، فرمى الدروع التي كانت معه على الأرض، وأمسك بيده وبيد ابنه منطلقا بهما نحو جبل يخفيهما ريثما تنتهي المعركة. انفرجت أسارير الطاغوت، فراح يتباسط في الحديث ويستظرف نفسه قائلا: ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ لم يكن ابن عوف في مزاج لتقبل هذا الثقيل الذي كان متعطشا للكلام، أي كلام يخفف رعبه، لذا غير الحديث فقال: يا عبد الإله، من الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره؟ فقال: ذاك حمزة. عندها اعترف بشيء خلع قلبه فقال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. ظل أمية يتحدث يثرثر، وفجأة دوت صرخة اتسعت لها عينا أمية، ففغر فاه وعجز عن الحركة.

الحارقة حين كان أمية يسلخ جسد بلال العاري، يسلخه بالسياط والحجارة على الرمضاء، ثم يربطه بحبل ويعطيه للمراهقين ليتسلوا بسحبه في الطرقات. كل هذا الحقد لمجرد أنه قال لا إله إلا الله. شل أمية وابنه، وبلال يقبل يهز الأرض، يملأ السماء، وكأنه يطلق آخر آهات مكة. يقبل ابن رباح كالموت يصرخ: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. بلال يشفي آخر جراحه. بلال سيدنا، هكذا يصفه الفاروق، يقبل الآن كالموت، فيراه ابن عوف يحاول منعه، يناشده: أي بلال أسيري. لكن بلالا لا يسمع، لا يرى سوى 13 عاما من السحل له ولإخوته، فيصرخ: لا نجوت إن نجا. وابن عوف يرجوه التوقف، فيلجأ بلال إلى غضب لا يطاق، يلجأ إلى شباب الأنصار يذكرهم بطاغوت كأبي جهل. صاح بأعلى صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف. أفاق الشباب على اسم شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعذب أصحابه، فإذا هم كالمنايا خلف بلال. استدارت السيوف حول أمية، وابن عوف يذب عنه، فله حساباته الجميلة لمصلحة دولته الإسلامية، حتى وهو بين حمم الموت. ولما رأى إصرارهم ترك لهم علي بن أمية ليشغلهم به، وهرب بصيده. انقض أحد الشباب على ابن أمية فضرب رجله فهوى، ليجهز الباقون عليه. فصاح أمية لما سقط ابنه صيحة يصفها ابن عوف فيقول: ما سمعت بمثلها قط. ثم أتوا حتى تبعونا. وكان أمية رجلا ثقيلا. تحير ابن عوف ماذا يفعل بهذا الصيد الوثني، فصرخ بأمية: أبرك. فبرك الطاغوت على الأرض ينتظر مصيره، تنتفض أطرافه. فألقى عبد الرحمن بجسده عليه وغطاه علهم يتركونه، لكن حماس الشباب يطيح بأعتى الطغاة، والغضب لله ولرسوله لا يصد. انحنى بلال والشباب والسيوف نحو الأرض، وكأنهم يحاصرون حية في جحرها، ثم أغمدوا سيوفهم في تلك الحية الملتصقة بالتراب. يقول ابن عوف: فتخللوه بالسيوف من تحتي، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه،
نهض ابن عوف يعرج وهو يصيح بآخر كلمات يسمعها الطاغوت، يسمعها قبل السفر إلى الجحيم. قال: أنج بنفسك ولا نجاء، فوالله ما أغني عنك شيئا.

تشويه شمس كشمس مكة، لم تسعفه أمواله ولا جاهه ولا لقبه سيد الوادي ولا بعيره الثمين الذي انتقاه بعناية للفرار. نهض ابن عوف بين الدم والسيوف يبحث عن أدراعه فلم يجدها، وتأمل قدمه النازفة فإذا قلبه أبيض لا يعرف الحقد على إخوته،

نظرهم. الأسرى يتحسسون رقابهم. فر أكثر من 800 وثني من أرض بدر، تاركين خلفهم 69 جثة وواحدا 70 أسيرا وعشرات الإبل، من بينها بعير لأبي جهل مزين بحلقة فضة، وأجود بعير بمكة لأمية. فروا يسحبون الغبار خلفهم، فصفت الأجواء وتزينت السماء بقطع السحاب وثناء المؤمنين على ربهم. بينما ضربت خيمة الذل أطنابها على الأسرى وهم يرون رجلا عاش بينهم 50 عاما لم يكذبهم، لم يغشهم، ولم يمد يده يوما على أحد منهم، ومع ذلك ضربوه صلى الله عليه وسلم وشتموه وكذبوه ووزعوا أصحابه بين المنافي والمعتقلات والموت، فعلوا ذلك دون مبرر. ذات يوم كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء عقبة بن أبي معيط يحمل بيده سلا ناقة من إحدى المزابل، فرماه على ظهره الشريف، فضحك بقية الطغاة حتى مال بعضهم على بعض. ثم أتت فاطمة رضي الله عنها تبكي وتزيله عن ظهره، وتمادى هذا الطاغوت يوما. فحاول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلوى ثوبا على عنقه ليخنقه، فأتى أبو بكر يركض فدفعه عنه وهو يبكي ويقول:

تلك. ثم نهض صلى الله عليه وسلم وحيا ومشى ثقة نحو أولئك الطواغيت الستة، عقبة وأبي جهل وأمية والوليد بن عتبة ووالده وعمه. نظر صلى الله عليه وسلم إليهم، ولما حاذاهم رفع كفه بشكل مخيف، ثم مررها على حلقه ورقبته كما تمرر السكين، فقلصت شفاه الطواغيت وخرسوا كخراف تنتظر الذبح. بل لاطفه أبو جهل والموت يخلع مفاصله قائلا: انصرف أبا القاسم، فما كنت جهولا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وها هم الطواغيت الذين أمر بقتلهم بمكة وقد أضحوا جثثا متعفنة إلا واحداً.

ينظر في الأسرى يبحث عن سادسهم، فإذا الطاغوت منزو بين الأسرى تلمع عيناه كلص في غرفة مظلمة، التقت عيناه بعيني أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فأمر بإخراجه، فنهض عقبة بن أبي معيط ترتعد فرائصه، نهض وحده من بين كل الأسرى، فنادى صلى الله عليه وسلم عليا ليجعله في الرحلة المسافرة بأصحابه الطواغيت إلى الجحيم. مشى الطاغوت ذليلا كجدي بين يدي حيدرة رضي الله عنه، وفجأة التفت مستجديا النبي يتوسل قائلا: من للصبية يا محمد؟ فأراد صلى الله عليه وسلم أن يزيده حسرة، فنطق بكلمة أحر من السيف فقال: النار. ثم اجتره علي، وبعد لحظات رأى بقية الأسرى رأسه يتدحرج، فتحسسوا أعناقهم واستعدوا للموت. سعادة الأسرى وطيور الشهداء. ها هم المجاهدون مع أسراهم في عالم من التحضر والانضباط لا يدانى، فقبل قليل كانت الرؤوس والأطراف تتطاير بسيوفهم، وها هو القرآن يحولهم في لحظات إلى مجموعة من المسعفين الرحماء. انتهت المعركة، فانتهى قانونها، وبدأ قانون الأسر الإسلامي، لكن هذا الحكم لا يزال مجهولا، فالقرآن لم ينزل بتفاصيله. وفي حال عدم نزول حكم، كان القائد صلى الله عليه وسلم لا يستبد برأيه ولا ينظر لمصلحته الشخصية،

لوجهات نظرهم المختلفة، توجه صلى الله عليه وسلم لأصحابه وطلب مشورتهم، فتكلم المهاجرون وسكت الأنصار احتراما لقرابة المهاجرين، فأشار أبو بكر أن يطلقوا مقابل مبلغ مالي تستفيد الدولة منه، قال: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. أما عمر بن الخطاب فكان يرى اجتثاثهم وإلحاقهم بأبي جهل، قال: لا والله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، بل طلب تمكينه من أحد أقاربه وتمكين علي من أخيه عقيل. جهر الفاروق برأيه دون محاباة، حتى إنه اقترح تمكين حمزة ليضرب عنق العباس، قال: إن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. تأمل صلى الله عليه وسلم الرأيين فمال إلى الرأي الأرحم، فما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، بل زين صلى الله عليه وسلم أرض بدر وسماءها بوفاء جميل، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. هنا تنفس الأسرى السعداء واطمأنوا، ثم انشغل وأصحابه بدفن الشهداء 18 بدمائهم وثيابهم دون صلاة، ليتحدث بعدها ابن مسعود عن عالم الأنوار والروحانيات الذي رفرفت به أرواحهم، فيقول: إن 18 الذين قتلوا من أصحاب رسول الله يوم بدر جعل الله أرواحهم في الجنة في طير خضر تسرح في الجنة، فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: يا عبادي، ماذا تشتهون؟ قالوا: يا ربنا، ما فوق هذا شيء؟ فيقول: عبادي، ماذا تشتهون؟ فيقولون في الرابعة: ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل كما قتلنا.

مفاجآته. أسرى محمد صلى الله عليه وسلم وأسرى الحضارات. تدحرج رأس عقبة بن أبي معيط لأن الله أمر بقتله، فتحسس بقية الأسرى رقابهم، فمحمد في نظرهم في ساعة انتقام، فهل سيبيدهم أم سيكون تعامله بمستوى تعامل الحضارات السابقة له، الفارسية والإغريقية والرومانية، حيث يتم تعذيب الأسرى والاحتفال بإقامة مباريات مبارزة لا تنتهي بخروج المغلوب ولكن بموت المهزوم، ولا نجاة إلا لآخر من يبقى على قيد الحياة، أم بإطلاق الوحوش عليهم والتسلي برؤية أنيابها تمزق لحومهم؟

قصر شامخ له، حيث يبدأ الواحد منهم بناء الهرم وهو في شرخ الشباب، فلا ينتهي إلا والشيب يصبغ أصداغه، مع ملاحظة أن الهرم ليس قصرا بل هو قبر لفرعون يريد رؤية قبره وهو حي. أمس يصل في تعامله معهم إلى ما وصلت إليه اليوم أرقى الحضارات وأحدثها، وعلى يد ضباط درسوا في أرقى الجامعات في بلاد الديمقراطية وفصل السلطات وحقوق الإنسان والحيوان، حيث شاهد العالم مصير الأسرى بين أيدي أولئك الضباط. شاهدوا رؤوسهم تحشر في الأكياس تخنق الأنفاس، وإذا الضباط يتبولون على أسراهم وينتهكون حرمتهم ويلوثون طعامهم ويرمون مصاحفهم في المراحيض، وإذا بعضهم هوايته جمع الجماجم البشرية التي أردى أصحابها، والبعض هوايته جمع أصابع النساء والأطفال الذين قتلهم لمجرد التسلية، ثم يجعلونها تذكارات على جدران غرفهم. العالم يحبس أنفاسه، يحبسها بانتظار سنة محمد بن عبد الله في أسراه، وأي أسرى هؤلاء؟ إنهم ليسوا جنودا لم يرهم إلا في ساح الوغى، وليسوا مرتزقة قذفت بهم الحاجة. هؤلاء في معظمهم طواغيت، كرسوا 13 عاما تعذيبا وتشريدا لأصحابه. انتهت معركة بدر، فإذا الانتقام صريع بين الجثث، ونزل الوحي، فإذا أرض بدر تهتز ربيعا حول الأسرى. نزل الوحي يقول:

هم الوثنيين، وأن يحدبوا عليهم حدبهم على اليتامى والمساكين.

المطر. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. معجزة عند دفن المشركين. ذات يوم سأل أحدهم نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله

نعم، وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر. إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك: هكذا أمسى شهداء بدر، أمسوا رحيلا إلى عالم يخطف العقول ويسحر الأرواح، لكنه ممنوع على من امتلأت صحيفته بأموال الناس وبأعراضهم وحقوقهم، أو حتى بأموال دولته وممتلكاتها. تغفر للشهيد كل الذنوب التي بينه وبين ربه، صغائرها وكبائرها، تغفر مع أول قطرة ينزفها. وعندما يدخل قبره يرى بروحه كما يرى النائم قصوره ومنتجعاته وأنهاره ومراكبه والوجوه التي تتحرق شوقا إليه، فيطير قلبه نحو ذلك النعيم، فيقال له: نم، نم نومة العروس، لا يوقظه إلا أحب الخلق إليه. وهي نومة مهما طالت فلن يشعر بها، فالزمن يموت بالنوم وبالموت. غفى شهداء بدر على النعيم، ومكث نبي الله صلى الله عليه وسلم بعدهم 3 أيام تحسبا لهجمة من هنا أو هناك. أثناء ذلك قام الصحابة بدفن جثث المشركين،

بدفن 24 من كبار الطواغيت فيها، سحبت جثثهم واحدة واحدة، وعندما اقتربوا من جثة أمية وجدوها قد انتفخت وتعفنت وتغير لونها، حاول الصحابة سحبها فعجزوا، ليس لضخامتها ولكن لأن لحمه تزايل وبدأ يتفسخ. عندها تركوها وألقوا عليها التراب والحجارة حتى واروها. كأني بهذا المشهد يبكي بلالا، فكم دفنه أمية بالحجارة الحامية في حر الصيف، وكأني بأبي بكر يتذكر ذلك اليوم الذي اشترى فيه بلالا ليعتقه، اشتراه وهو مدفون بالحجارة. بعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بجمع الغنائم والأنفال وهو لا يدري ما يفعل بها، فالوحي لم ينزل عليه. أثناء ذلك شاهد صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص يتوجه نحوه يحمل سيفين، سيفه وسيفا قويا وجده بين الجثث، ولما وقف قال: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو، فهب لي هذا السيف. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعه.

ضعه، إن هذا السيف ليس لي ولا لك. تأثر سعد ووضع السيف وانصرف حزينا وهو يقول لنفسه: يعطاه اليوم من لم يبل بلائي. وبعد ساعات سمع مناديا يناديه فارتجف قلبه خشية أن يكون قد نزل في إلحاحه قرآن يعاتبه. أحكام الغنائم تنزل على أرض بدر. كان ابن الخطاب يسير نحو عريش القيادة، ولما وصل فوجئ بمشهد كدره، فنبيه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان، فقال: يا رسول الله، أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فأخبره صلى الله عليه وسلم بعتاب الله لهم على قبول الفداء من الأسرى، وقال: عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. وتلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا ما يتعلق بفدية الأسرى.

اتقوا الله إن الله غفور رحيم. ثم نزلت آيات تقسم غنائم الحرب إلى خمسة أقسام: خمس لله ورسوله، وخمس لبيت النبي لأن الصدقة محرمة عليهم، وخمس للأيتام، وخمس للمساكين، وهم الذين يملكون مالا لا يكفيهم، كما وصفهم سبحانه: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. أما الخمس الخامس فللمسافرين الذين نفد مالهم أو فقدوه.

خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. بعدها نادى صلى الله عليه وسلم سعدا فجاء خائفاً

ذلك السيف ويقول: إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي فهو لك. هدأ روع سعد وفرح بسيفه، وحصل النبي صلى الله عليه وسلم على سيف آخر مشهور يتحدث عنه أحد الصحابة فيقول: إن النبي تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، لم تنته مدرسة بدر من تقديم الدروس، ما زال لديها الكثير، ولم يكتف القرآن بإكرام الأسرى، بل إنه يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، يأمره بالتوجه لهم بحديث كالماء البارد، وبإغراء لطيف بالبشريات والرحمات.

ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم أمر صلى الله عليه وسلم زيدا بركوب ناقته العظباء والتوجه إلى المدينة ليبشرهم بنصر الله. ركب زيد العظباء تنهب به الأرض، ولما وصل فوجئ بالمدينة في حالة حزن. مدينة حزينة مشتاقة فرحة، يحلق به الفرح، يكاد يطير من السعادة، وهو يمتطي ناقة نبيه العظباء. ولما لاحت لزيد نخيل المدينة خفق قلبه وهو يستعد لإلقاء البشريات وجرف القلوب المتلهفة لأخبار الأحبة، لكن بيتا من بيوت المدينة قد جلله الحزن، فقد خلا من زهرته وسر سعادته، بيت تحن جدرانه إلى تلك التي ماتت في زهرة شبابها. ها هو حبيبها عثمان بن عفان بين القبور، يواري الزوجة الحبيبة ويبكي معه أسامة بن زيد. ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتت في أيام نصر الله، ماتت قبل أن يبشرها أو يعلم عنها أو تعلم عنه. ماتت فبكت أم كلثوم، وبكت فاطمة، وبكت المدينة. عاد عثمان من عند قبر حبيبته ورفيقته في مكة وفي الغربة في الحبشة في الهجرتين، قضت نحبها دون أن تأخذ من الدنيا شيئا، فتضحياتها لله وحده لا من أجل مال أو حطام. عاد عثمان هائما بذكرياتها، لكن وقع أخفاف العظباء أيقظه، وصياح زيد شفى بعض جراحه. توقف عثمان وأسامة فإذا الصوت يملأ السماء، يزين الطرقات، يفتح الأبواب، يفتحها فتتدفق الجموع نحوه، وتمتلئ الطرقات بالرجال والنساء والأطفال، فيمر أحدهم بأسامة الحزين وهو يشير إلى صاحب الناقة ويقول: ذاك أبوك. فيسعى أسامة لا يدري ما يقول، أيعزيه برقية أم يسأله عن نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لكن صوت أبيه أحال الساحة صمتا مطبقا وآذانا مصغية وقلوبا ترتجف، ثم إلى انفجار هائل من التكبير والفرح. يقول أسامة: سمعت الهيعة فخرجت، فإذا أبي قد جاء بالبشارة على العظباء، ناقة رسول الله.
فوالله ما صدقت، فجئت وهو واقف للناس يقول: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل ونبيه ومنبه وأمية بن خلف. أسامة لا يزال مذهولا غير مصدق، يصيح بأبيه: يا أبت، أحق هذا؟ قال: نعم والله يا بني. انفجر المكان تكبيرا وتهليلا وشكرا للجبار على هذا النصر.

بناقته، والصحابة على رواحلهم الجديدة ينتظرون إذنه بالتحرك، لكنه يمشي باتجاه غير اتجاه طريق المدينة، يمشي حتى وصل إلى البئر ووقف عند حافتها.

مخيفة تخلع القلوب. يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة. الطواغيت ينصتون في المعتقل الأبدي. مشى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومعهم الأسرى مغادرين أرض بدر، لكنه اتجه نحو البئر والمقبرة التي حولها، ثم هتف وهو عند حافة البئر، هتف بكلمات تخلع القلوب: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس

قال: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ كلمات أثارت عمر فاتجه نحو نبيه متسائلا: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟

أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ماتت الإجابات، وجفت الصحف، وانطلقت الحسرات، وخيم الندم حيث لا يجدي الندم. فالساعة ساعة حساب، وقد منح الله هؤلاء 15 سنة من الإقناع بالأدلة القاطعة والدعوة باللين والأسلوب العذب، فما عساهم يقولون وبأي شيء يعتذرون؟ كلمات تجعل الصحابة يلهجون بالشكر على نعمة التوحيد. لم يكن صلى الله عليه وسلم يطلب من الوثنيين أكثر من كلمة واحدة،

أنفسهم وصخورهم من دون الله، أصروا أن يساووها بخالق السماوات والأرض وخالقهم. واليوم ها هم أسارى في القبور تحسروا، للات تسعفهم ولا عزاهم. تعرض أرواحهم على جهنم غدوا وعشيا، ويوم القيامة يسحبون إليها. هذا ما يفعله الحقد والحسد والعناد والكبر بأصحابه، هذا ما يفعله تقديم قول الناس على قول خالق الناس، وحب المناصب على حب الله ورسوله. هز صلى الله عليه وسلم أرض بدر بكلماته، ثم مال بمطيته نحو طيبة ممتلئا بالشكر على هذا النصر الذي لا يمكن أن يتحقق حسب حسابات البشر، ليذكرهم ربهم بقوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فيزدادون تواضعا ويتهادون نحو دولتهم، لا يعرفون غرورا ولا علوا. عادوا بإنجاز لو حققه وثني لنسجت حوله الأساطير والخرافات مع الزمن. ساروا وساروا

شوقا ترى بأي عين سيقابله عثمان وبأي لسان سيخاطبه. لم تصف الحياة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فها هو يفجع في أيام نصره بفقد فلذة كبده وحبيبته رقيّة.

0: على أسرته.
1: هل رأيتم الحارث؟ عاد المحاربون من القتال، عادوا بالأسرى والغنائم والجمال، عادوا عبر طرقات من التكبير والهتاف، تتلقفهم الأحضان والابتسامات، وتتطلع لهم القلوب والأعين. كانت النساء في شوق وترقب، كلما لمحت إحداهن والدها أو ولدها أو أخاها أو زوجها تنهدت شكرا لله. إلا هذه المرأة المفجوعة التي تهرول بين الرواحل، تتعلق بأزمتها، تبحث عن ابنها، عن قرة العين وحبيب القلب. أين الحارث؟ إنها لا تراه على ناقة أو بعير. تسألهم: أين ابني؟ فإذا السهم الذي طعن الحارث يخترق قلبها ويكسر فرحها، فتلفها الفجيعة، فلا ترى في الدنيا سوى درب واحد نحو طبيب القلوب، عله يداوي هذا القلب الذي شقيت بأشواقه. ولما وجدته صلى الله عليه وسلم تهدج صوتها حزنا وهي تقول: ألا تحدثني عن حارثة يا رسول الله؟ قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فداوى صلى الله عليه وسلم قلبها بعبارات تمنت معها اللحاق به، حين قال: ويحك، أوهبلت؟ أوجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس. فاشتاقت للسير بجواره في طرقات الفردوس، والبحث له عن فاتنة تزفها له هناك. تلهف الناس لذكر الفردوس، فزاد صلى الله عليه وسلم لهفهم حين قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. فأمتارها ليست من الحصى والتراب، بل من الجواهر والأحجار الكريمة التي يذهل نقشها. ثم أردى قلوب النساء العاشقات للجمال والدلال بصورة من ملايين الصور التي سيكن عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا. فأي أجساد معطرة هناك، وأي فتنة ستتهادى في النعيم. كان صلى الله عليه وسلم يبشر شعبه ويعزيهم بالجنان، لكنه لا يخدرهم عن واقعهم، ولا ينسى فقرهم ولا معاناتهم. توجه لفقرائهم ومساكينهم وأيتامهم فأعطاهم، وبعد أن أسعد شعبه التفت إلى جرحه وآلامه. حين رأى صهره عثمان بن عفان حزينا فداوى جرحه وبشره قائلا: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، يا له من أجر يا عثمان. حين اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. امرأة أخرى مفجوعة. لم تكن أم الحارث وحدها الحزينة، فعفراء تبكي شبليها عوفا ومعاذا. بشروها أنهما سحقا فرعون الأمة وبعض الطواغيت، فأسعدها الخبر، ثم انطوت على شوقها، ليس لها سوى الصبر والاحتساب. فلن يدخل عليها الباب، ولن تراهما بعد اليوم، ولن تهتف باسميهما كي يحضرا لها حاجتها، لن تبحث عن عروس لعوف أو لأخيه، ولن تسعد مع نساء المدينة بزفاف بهيج لهما، لكنها ستناشد الله بدموعها أن يكونا بانتظارها في الجنة. كانت فجيعة عفراء كبيرة، فاجتمع النساء من المدينة لتعزيتها وتهنئتها بالشهادة. تهادت عائشة وسودة بنت زمعة لتعزية عفراء، فخففت زيارة آل بيت رسول الله الكثير مما بها. وأثناء العزاء سمع النسوة قائلا يقول: هؤلاء الأسارى قد أتي بهم. لم يبن صلى الله عليه وسلم لهم سجنا، بل لم يبن سجنا قبل بدر ولا بعدها، بل قام بتوزيعهم على أبياته وأبيات أصحابه. وبعد أن خرجت سودة رضي الله عنها من عزاء عفراء نحو بيتها، فتحت الباب ففوجئت بأسير يقبع في زاوية الحجرة، تأملت فإذا هو خطيب قريش وأحد كبارها، رجل يقال له أبو يزيد واسمه سهيل بن عمرو، وقد وضعوه هنا للتو. شعرت سودة بذلة أصابت قومها، فأشفقت عليهم وخاطبته دون أن تشعر.

أطلقت سودة تلك الكلمات مأخوذة برقة مشاعر امرأة واصلة للرحم مشفقة على قومها، اجتاحتها الحمية وأذهلتها، فلم تنظر في بقية البيت حيث يجلس زوجها، فإذا بها تفاجأ بصوت حبيب يعاتب حميتها بلطف ويقول: يا سودة، أعلى الله ورسوله تحرضين؟ التفتت سودة فإذا هو حبيبها صلى الله عليه وسلم، فلم تزد على وصف مشاعر خرجت دون وعي، فقالت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق؟

ما قلت. عذرها صلى الله عليه وسلم، فقد كانت غارقة في بحار الحزن والألم. موت رقية ومناحة عفراء وأم الحارث وحال بني عمها المأسورين. اعتذرت سودة فقبل زوجها عذرها، وبقي الأسرى في حالة انتظار للقادمين من مكة، من مكة المصدومة بما حدث، حتى إنها لتضج بالصراخ والحزن والعويل ولطم الخدود وشق الجيوب وبالتهديد والوعيد.

مكة عالم من النواح، مكة عالم من الحزن والنواح وشق الجيوب ولطم الخدود، عالم من الغضب. هند بنت عتبة يتفطر قلبها لمقتل والدها وعمها وأخيها، جبير بن مطعم تحاصره عائلته تطالبه بالثأر من حمزة لقتله عمه طعيمة فيعدهم بذلك، أبي بن خلف الذي نفذ بجلده يشتري جوادا يتدرب عليه أملا في قتل نبي الله عليه

يوحوا عليهم، فيبلغ ذلك محمداً وأصحابه فيشمتوا بكم. هنا انحسر النواح داخل البيوت. أمست مكة عالماً من الفوضى والانكسار وبلا قادة، فقد سقط الطواغيت الستة واختفى أبو لهب، سقط أشرس أعداء التوحيد، وبدأ عهد جديد هو عهد الثأر. اجتمعت قريش تبحث عن زعيم يخلف الطواغيت السبعة، فتوحدت لأول مرة، فالإسلام علمها كيف ترتب نفسها، فالتفت حول زعيم واحد هو أبو سفيان، لا ينافسه إلا العباس، لكن العباس مأسور في المدينة ولا بد من إطلاقه، لا سيما وقد علمت قريش أن محمدا لم يقتل الأسرى وأنه يطالب بفدائهم، فبدأت كل عائلة ترسل فديتها. وهنا حدثت معجزة رآها الصحابة، فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا يقال له أبو وداعة السهمي، قال لأصحابه وحيا لا يكذب: إن له بمكة ابنا تاجرا كيسا ذا مال، كأنكم به قد جاءكم في فداء أبيه.

وبتحقق المعجزة. أما في مكة فانتشرت أخبار دفع الفدية في بيوتاتها، حتى وصلت إلى بيت زينب بنت رسول الله الشابة المؤمنة الحزينة، التي اجتمع أحبابها في المدينة وهي وحيدة هنا في مكة، فزوجها أبو العاص بن الربيع أسير هناك، والشوق يقتلها للحاق بأبيها وأخواتها. تسمع زينب بفداء الأسرى فتمد يديها خلف رقبتها وتحل قلادتها الغالية، قلادتها التي أهدتها إياها خديجة يوم زفافها، ثم تضعها مع بعض المال في يد أحد أفراد عائلتها ليأخذها للدولة الإسلامية علهم يطلقون زوجها، عل والدها يرق لحالها عندما يرى ذكريات خديجة مرصعة عليها. تقاطر الوثنيون نحو دولة الإسلام يدفعون الفداء ويستلمون الأسرى. هنا تقدم الأنصار بطلب حول

بشدة. النفاق يتسلل عبر قميص العباس. رأى الأنصار ما يجري من فداء للأسرى، فتوهج كرمهم وطلبوا إعفاء كبير بني هاشم وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفع الفدية، وقالوا: إذا لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والله لا تذرون منه درهما. تم دفع فدية العباس الذي كان ممزق القميص بعد الحرب. وهنا وجد وثني المدينة الفرصة، وجدوا في ثقوب ثوبه ثغرة يتسللون منها إلى جسد الدولة الإسلامية. تسلل الوثنيون من خلال تلك الثقوب كالحيات، يحملون سما زعافا ويشكلون حالة جديدة في بناء المجتمع المسلم، لا توجد إلا عندما تكون الدولة الإسلامية قوية ومتماسكة. إنها حالة تسمى النفاق.

الناس معسكرين موحدين مضطهدين ووثنيين صرحاء ويهود ونصارى. ظلت الأمور على تلك الحال حتى بعد الهجرة وعلى مدى عامين، ولكن بعد غزوة بدر صدم وثني المدينة وهم يرون أبطال الإسلام يبيدون طغاة مكة ويسوقون 70 منهم مع 100 الإبل، كادت أعينهم تخرج من أحداقها وهي تدور غيظا وحسداً.

أم أبوا، فاجتمعوا حول كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي صرح بعدائه للنبي في أول أيام الهجرة، ورفض نشر التوحيد في المدينة حين وقف صلى الله عليه وسلم عليه ودعاه إلى الله عز وجل وقرأ عليه القرآن، فقال ابن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه، أما اليوم فالأمر مختلف. انتشر التوحيد، وشعر الوثنيون أنهم قلة، ورغم أن أحدا لم يمسهم بسوء إلا أنهم يشعرون في قرارة أنفسهم أن التوحيد يؤلمهم، وأن ثقافتهم لم تعد مقنعة أمام هذا النبي الذي ينشر الحب والنظافة والعلم. ولو ظلوا على وثنيتهم لما آذاهم أحد، لكنهم لن يستطيعوا أن ينفسوا عن أحقادهم، لا بد من فعل شيء يمكنهم من خرق السفينة والكيد للدولة الإسلامية. اجتمعوا، فأخبرهم ابن سلول بخطته، وقبل

عليه وسلم. النفاق يبدأ في العشر الأواخر من رمضان. كان وصول النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي تلك

أمر قد توجه، فبايع الرسول على الإسلام. هنا بالتحديد ولد النفاق، حالة سيعاني المجتمع المسلم منها كثيرا، فهم فئة لم يرغمهم النبي على اعتناق الإسلام، ولم يكرههم أحد على ترك الوثنية، لكنهم يشعرون بالنقص كلما توجه رجل أو امرأة إلى المسجد، كلما سمعوا ذكر الله والقرآن، كلما نظروا إلى من يتوضأ للصلاة أو يغتسل للجمعة، يشعرون بالنقص كلما رأوا هذا التكافل والترابط بين أفراد مجتمع من شتى القبائل والأعراق والألوان، بينما عجزت ثقافة المنافقين عن إغماد السيوف بين أبناء العم مئات السنوات من أجل كلمة أو بعير أو مزحة ثقيلة. يأتي هذا النبي الكريم فيقدم دولة منظمة ومجتمعا متحضرا، يصحو مع الفجر على ذكر الله، ويغمض عينيه ليلا على ذكر الله. يشعر المنافقون بالفزع عند كل أذان، ويتمنون لو خنقوا بلالا. يشعرون بانشغال الناس عن تفاهاتهم بنبيهم وبهموم دولتهم وتوحيد ربهم. لم تعد المدينة هي منتهى طموحهم، ولا القبيلة آخر همومهم، إنهم ينظرون إلى الأرض كل الأرض، ثم إلى السماء وما بعد السماء. يا له من فارق في الاهتمام والطموح صنعه القرآن، فارق جعل المنافقين يعلنون أمام الناس إسلامهم، ويحتفظون بأصنامهم في قلوبهم، يمشون إلى المساجد ولو دون وضوء، يذكرون الله ويقرؤون القرآن على مضض، حالة نفسية وفصام لا يخرجهم منه إلا الخمر، وهم يرون قريشا تدفع المال لدولة الإسلام. ها هو أحد الوثنيين يسلم شيئا لنبي الله، يأخذه صلى الله عليه وسلم، فيخفق قلبه وتطوف به الذكريات، إنها قلادة خديجة الحبيبة التي زفت بها زينب إلى ابن خالتها أبي العاص بن الربيع. ترى هل فاضت عينا هذا النبي الحزين وهو يقلب جراحه بين يديه؟ أوجعته الذكريات ورق لها رقة شديدة، فالتفت لأصحابه لا آمرا ولا ناهيا، بل جعل القرار لشعبه،

قابل، فقد أخذه صلى الله عليه وسلم قبل إطلاقه ولم يتركه حتى وعده وعدا أثقل عليه من الأسر. هند بنت عتبة تمرض زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. تكدر صلى الله عليه وسلم وهو يقلب قلادة ابنته زينب، ثم توجه لصحابته جاعلا القرار بأيديهم، فالأمر يتعلق بحقوقهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. لكن إطلاق أبي العاص بن الربيع زوج زينب لم يكن كما يبدو بدون مقابل. لقد توجه صلى الله عليه وسلم إليه قبل أن يطلقه، فلم يتركه حتى وعده أن يرسل زينب له، فوافق على ذلك. انطلق أبو العاص إلى مكة وهو يشعر بغصة لقرب فراق حبيبته، ولما وصل اجتاحته أمواج اللطم والنواح الذي في عائلته لهلاك عتبة وشيبة والوليد. ثم مشى نحو بيته نحو حبيبته زينب وطفلته أمامة، ليختلط في قلبه عناق الفرح بالحزن واللقاء بالوداع، وهو يأمرها بالاستعداد للرحيل المر. أما الأمر من ذلك فهو أنها حامل، لكن وفاءه بوعده جعله يطلب منها الاستعداد على الفور، وفي اليوم المحدد أركبها بعيرها وبعثها نحو المدينة بصحبة قريب يدعى كنانة، تهادت بها راحلتها نحو طيبة مردفة قلب أبي العاص ومحتضنة ابنتها في وضح النهار وأمام أعين قريش الغاضبة المفجوعة بأكبر قادتها، عيون تكاد تقتلها. وفجأة انسلت من بين تلك العيون عينان تتطايران شررا وانتقاما. اختفت تلك العينان وواصلت زينب طريقها نحو طيبة، وبعدما توارت عن العيون والبيوت ظهرت تلك العينان فجأة. ظهر رجل ينحت الثأر قسمات وجهه، اسمه هبار بن الأسود، ينهب الأرض نحو بعير زينب قابضا على رمحه، يقترب بسرعة فيغرز الرمح في بعيرها وهي تصرخ، ويكرر طعنه حتى اختل البعير وهوت زينب وهوت معها صغيرتها. زينب تئن من شدة ارتطام بطنها بالأرض وتبكي ابنتها ملتصقة بها، ويفر هبار ورفيقه ليتحول المكان تحت أنين زينب إلى دائرة من الدم. خاف مرافقها كنانة فعاد بها إلى مكة تنزف بين الحياة والموت، قد فقدت جنينها وأجهضت حفيد رسول الله
وانتشر الخبر، فتنازع أهلها بنو هاشم مع أهل زوجها بني أمية أيهم أولى بتمريضها. ارتفعت الأصوات وعلى الضجيج، وأخيراً أخذها بنو أمية فحملت إلى بيت أبي سفيان لتتولى زوجته هند بنت عتبة.

على أرض بدر. من أعطاك خاتم حبيبي؟ بدأت زينب تفيق تتعافى شيئا فشيئا، وهند بنت عتبة ترعاها وتعتني بها، فهما ابنتا عم رغم كل الذي بينهما، لكن هند امرأة مفجوعة بأغلى قرابتها، وما زالت تفتقدهم. لذا فعندما يزداد وجع زينب تمرضها وتقول: هذا بسبب أبيك. شعر صلى الله عليه وسلم بشيء تجاه تأخر ابنته، وأتاه الوحي، فنادى ابنه زيدا قائلا: ألا تنطلق فتجيء بزينب؟ فقال زيد: بلى يا رسول الله. عندها لمح صلى الله عليه وسلم له أن يتصرف بذكاء. قال صلى الله عليه وسلم: فخذ خاتمي فأعطها إياه. ودعا أحد الأنصار وطلب منه مرافقة زيد نحو واد يقال له يأجج، وقال لهما: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحبانها حتى تأتياني بها. فانطلقا، وكان انطلاقهما بعد بدر بشهر. سار زيد متخفيا حتى وصل ذلك الوادي، فوجد فيه راعي غنم لا يعرفه، فلاطفه وسأله: لمن ترعى؟ فقال الراعي: لأبي العاص بن الربيع. عندها شعر زيد بارتياح فسأله: لمن هذه الغنم؟ فقال: لزينب بنت محمد. زاد ارتياح زيد فظل يتمشى مع الراعي ويبادله أطراف الحديث حتى اطمأن له، ثم التفت إليه بلطف وقال له: هل لك أن أعطيك شيئا تعطيه زينب ولا تذكره لأحد؟ لم يتردد الراعي قائلا: نعم. عندها مد الخاتم ووضعه في يد الراعي. ولما اقترب المساء انطلق الراعي بغنماته كعادته، وأدخلها في بيت أبي العاص، وبقي زيد والأنصاري في الوادي. ولما أظلم الليل توجه الراعي نحو بيت أبي سفيان وطلب مقابلة زينب. لم يشك أحد من أهل البيت بهذا الراعي، فالغنم لزينب، ومن الطبيعي أن يقابلها ليحدثها عن أجرته أو عن غنمها. لذا لم يرتابوا. دخل الراعي وتلفت، ولما اطمأن دنا منها ومد لها خاتما مرصعا بذكريات أحب الناس، أذهلتها المفاجأة، اجتاحها الفرح وهي تقلب الخاتم، ثم قالت: من أعطاك هذا؟ قال: رجل. قالت: فأين تركته؟ قال: بمكان كذا وكذا. ثم ودعها. لم تنم زينب تلك الليلة،
ظلت مستيقظة تنتظر رقود أهل البيت، ولما غفوا وغفت مكة تحاملت على جراحها ونزيفها وانسلت بهدوء تتهادى تتهزع في مشيتها، تمشي حينا وتهرول حينا، قطعت أميالا على قدميها، تتقطع أنفاسها ويتصبب عرقها، تتلفت وهي تحمل صغيرتها لا تدري ما الذي قد يفاجئها في هذه الليلة المخيفة خلال هذا الطريق المؤدي إلى الوادي الموحش. محمد صلى الله عليه وسلم يستسلم للبراءة. خلال الظلام والرعب مشت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أميالا على قدميها من بيت أبي سفيان إلى أن وصلت إلى وادي يأجج تحمل طفلتها أمامة، غرقت في ظلام الوادي تترنح من التعب والمرض، تتلفت بحثا عن حامل خاتم والدها، وإذ بطيف يتهادى نحوها يناديها، إنه صوت أخيها زيد يبدد خوفها ويمنحها السكينة. هدأت أنفاسها واستقرت ضربات قلبها، ثم ركبت خلفه على البعير وانطلقوا نحو المدينة. ساروا وتوقفوا وساروا وتوقفوا حتى احتضنتهم نخيل طيبة، فتمايلت راحلتها عبر الطرقات حتى توقفت أمام بيت الأحبة، وبرك البعير فانحدرت زينب عنه، وانحدرت دموعها ودموع أم كلثوم وفاطمة، وأمامة الصغيرة بينهن تتلقفها القبلات والأحضان لا تدري ما الذي يجري. عانقتهن زينب وأبكتهن، وأخبرهن زيد بما جرى وأخبرتهن، ثم أخذنها لكي تستريح، لكن دموعها لم تسترح، فاضت من جديد حين علمت أن رقية لن تأتي للسلام عليها، فقد رحلت وسبقتهن إلى ديار خديجة. ابتهج صلى الله عليه وسلم بقدوم ابنته، ولهج بكلمات تثمن جهادها وما أصابها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي خير بناتي أصيبت في، أما صغيرتها فاجتاحت قلب جدها يلاعبها يحتضنها يقبلها. ويؤذن بلال لإحدى الصلوات، فيهم صلى الله عليه وسلم بالخروج، فتنظر إليه أمامة بعينيها البريئتين وتلوذ بحنانه، فيستسلم صلى الله عليه وسلم لتلك البراءة الآسرة ويحملها معه إلى المسجد، فيقيم بلال وينهض الصحابة والصحابيات
ويتقدم صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم، وأمامة على عاتقه كأني بها تتأمل عسب النخل ووجوه الرجال، وتعبث بشعر جدها وجدائله، وتلتفت على من خلفه. يا لها من إطلالة! أبو بكر وعمر وعلي وعثمان الحزين وبقية الصحابة ومن خلفهم، تتراءى صفوف النساء حيث خالتها وأمهات المؤمنين. يركع صلى الله عليه وسلم فيضع أمامة على الأرض، ثم يرفع ويسجد ويقوم فيحملها مرة أخرى، ويكرر حركاته معها، ثم يجلس كأني بها تعبث بلحيته تمرغ وجهها في صدره الحنون، تتقلب في حضنه، ثم ينهض بها إلى بيته إلى أمها، فتركض نحوها تلثغ بأحرف محببة وكلمات غير مفهومة، وكأنها تريد أن تقص عليها جولتها الرائعة، وكأنها تقول:

أصحابه. إقفال ملف الأسرى. أطلق النبي صلى الله عليه وسلم معظم الأسرى، ولم يبق سوى القليل ممن لا مال له. وفي أحد الأيام وقبيل غروب الشمس بقليل، أقبل أحد وجهاء مكة ويدعى جبير بن مطعم، أقبل على بعيره ثم أناخه وانحدر عنه وربطه، ثم سأل عن قائد الدولة الإسلامية فأخبروه أنه سيجده في المسجد، فقد حان وقت صلاة المغرب. عندها توجه إليه وهو المثقل بالثأر من حمزة، المحمل بأنات أهالي الأسرى، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرز في قلبه سهمين، كل سهم أشد من الآخر. أما الأول فحين كان جبير بن مطعم يسير بجوار جدار المسجد، فسمعه يقرأ في صلاة المغرب من وراء الجدار: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. بطأت تلك الكلمات خطوات جبير بن مطعم وحيرته حتى توقف، وأسرته حتى تحول إلى تمثال من الإنصات، فقال: سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور، سمعته وهو يقرأ وقد خرج صوته من المسجد: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فكأنما صدع قلبي. فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. كاد قلبي أن يطير. شقي جبير بن مطعم بقلبه وهو ينتظر نبي الله حتى فرغ من صلاته، فقابله وقدم التماسا بإطلاق الأسرى. تأمل نبي الله صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم الذي نجا من المعركة ولم يقع في الأسرى، تأمله فلم يعنفه ولم يشتمه ولم يقل له ما يسوءه، بل غرز في قلبه سهما من الوفاء حين ذكره بوالده الذي لم ير منه سوءا في مكة، فأخبره أن لو كان المطعم بن عدي حيا لأطلقهم له. عاد جبير بن مطعم مثقلا بالهموم والخجل.

0: من أسراها، كما أنه لن يستفيد من إبقائهم عنده. أما العناد والمكابرة فلا مكان لها في سنته، لذا قدم للعالم حلولا خاصة لمن تغص سجونهم بالسجناء، قدم بدائل أكثر نفعا للسجناء والأسرى والشعوب والدول، قدم الخدمة الاجتماعية بديلا للسجن، توجه للأسرى وطلب منهم أن يعلموا أبناء المسلمين الكتابة، ومن يعلم دفعة من المتعلمين فسوف يتم إطلاق سراحه. وبذا أقفل صلى الله عليه وسلم ملف الأسرى وصداعه، وثقف شعبه وعلمهم وأشعرهم بأهمية العلم. هدأت المدينة وطوت ملف المعركة والأسرى، وتفرغت للحب والعطاء والسلام والأعراس.
1: مدينة العطاء والحب والسلام. ها هي العشر الأواخر من رمضان تمضي، وقد هدأت النفوس بعد أيام دامية مثيرة، ليعم سكان الدولة الإسلامية الارتياح رغم الحصار الذي لا يزال مضروبا عليهم من قبل الوثنيين. ويقترب العيد، فإذا الوحي يقدم الهدايا والهبات. نزلت أحكام زكاة الفطر رحمة بالفقراء، صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، يدفعه المسلم الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يدفع قبل خروج الناس لصلاة العيد، وهذه الزكاة كفارة لكل الصغائر التي اجترحها الصائم في رمضان، حيث قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتبكير في دفعها حتى لا يبقى جائع ذلك اليوم، ولكي يشعر الفقراء برباط الأخوة مع الأغنياء. وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وترا، أي أعدادا فردية من التمر، واحدة أو ثلاثة وهكذا. وبعد أن ارتفعت الشمس قليلا، أخذ صلى الله عليه وسلم المسلمين والمسلمات إلى الصحراء ليصلي بهم صلاة العيد دون أذان أو إقامة، كما أنه لم يتنفل قبلها ولا بعدها، وهي ركعتان كالفجر، لكنه كبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، ثم قرأ الفاتحة وسورة سبح، وفي الركعة الثانية كبر خمس تكبيرات، ثم قرأ الفاتحة وسورة الغاشية، وبعد الصلاة التفت على الناس وقال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وبعد الخطبة توالت مظاهر الفرح رغم الأحزان، حتى سمع الناس صوت الدفوف في بعض البيوت، كان مجتمعاً متآلفاً متسامحاً، زادته الزكاة رحمةً وتعاطفاً، ظل ذكر الزكاة يشرق كالشمس، حتى لا تكاد تذكر الصلاة إلا وتلازمها الزكاة، لينشئ صلى الله عليه وسلم مجتمعاً لا ينسى فقراءه ولا يهمشهم، في تلاحم أغاض قلوباً سوداء يقتلها الحقد، وهي تفتش كتابها المقدس، فترى بين كلماته ووعوده صفات لا تنطبق إلا على محمد. لقد صدم اليهود حينما رأوا أن غزوة بدر وقتل طواغيت قريش موجودة في التوراة حتى اليوم، فهل سيسلمون ويعترفون بنبوته عليه السلام، أم سيمسحون اسمه من التوراة؟التوراة تحدث اليهود عن غزوة بدر. تسلل اليهود نحو مدن الجزيرة العربية المشهورة بالنخيل، تسللوا يحلمون بلقاء نبي سيظهر بين جبال فاران بمكة، ثم يضطهده قومه فيهاجر نحو مدينة ذات نخل. أمرتهم التوراة بملاقاته ونصرته، فتقاطروا نحو تبوك ويثرب وهجر وخيبر وفدك وغيرهن من مدن النخيل. لم يسكنوا مكة لأنه سيهرب منها، وتمر القرون ويظهر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ويضطهده قومه فيهاجر إلى يثرب، فيتأكد اليهود أنه هو، لكنهم عنصريون، صدموا لأنه ليس من قبيلة إسرائيل يعقوب بن إسحاق، بل من نسل عمهم إسماعيل. لم تقف عنصريتهم على النبوة فقط، بل تجاوزتها إلى العقيدة، فهم يرون أن الله رب لليهود فقط، أما بقية البشر فكالبهائم قد تبرأ الله منهم. غلا اليهود والنصارى في تعظيم إسرائيل حتى جعلوا له مرتبة فوق الله، فكتابهم المقدس يقول: إن الله عز وجل تصارع مع يعقوب ففاز يعقوب، ولذا لقبه الله بإسرائيل، لأنه قاهر البشر وخالق البشر. لم ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم بخرافات يهود، بل عاملهم بلطف، إن أتوه رحب بهم وأجاب عن أسئلتهم، وإن أظهروا تكذيبا تركهم وشأنهم، أما هم فينتظرون نبوءة التوراة الكبرى التي حذفوا منها اسم محمد، نبوءة تقول: وحي في الوعر في بلاد العرب،

تيماء واستقبلوا الهارب الجائع بالخبز، لأنهم هاربون من السيوف والأقواس المشدودة وويلات الحرب.

قاسم جبابرة بني عدنان غير القليل. عبارات تصف الهجرة ومعركة بدر ونهاية جبابرة العرب كأبي جهل، لكن اليهود قوم بهت، كما وصفهم حاخامهم السابق عبد الله بن سلام. اجتمع كبار قبائلهم قريظة والنضير وقينقاع، اجتمعوا بعد بدر مؤكدين أن محمدًا هو النبي المنتظر، لكن لأنه ليس يهوديا فقد قرروا الحرب عليه وعلى دولته والتحالف مع من يعاديه. فكان منهم من بدأ يعمل سراً كحيي بن أخطب، ومنهم من جاهر وأعلن وسافر هنا وهناك يقول الشعر ويحرض الوثنيين. وبما أن هؤلاء اليهود مواطنون في دولة الإسلام لكنهم يحرضون الأجنبي على دولتهم العادلة، فما هو القرار الذي سيتخذه القائد تجاههم؟ لا إقصاء للآخر في الدولة الإسلامية. بعد غزوة بدر ظل صلى الله عليه وسلم منشغلا كما كان بإرساء العدل والبناء والوعي، تجاهل الحاقدين وأصحاب القلوب السوداء، لم يقل لأصحابه صرنا أقوياء فأبلغوني عمن يكذبني، لم يطلق أعينهم لرصد من يسبه، بل فتح عقولهم وآفاقهم على الآخر فقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأنها مجرد حكايات وتراث شعبي لا يصدق ولا يكذب، لكن عند الحديث عن العقيدة والعبادة والتشريع يعود ذلك التراث إلى الأرفف فلا قيمة له. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن والسنة هما نبع العقيدة والعبادة الصافي، وحتى يضمن صلى الله عليه وسلم صفاء هذا النبع فلا يلتاث كما تلوثت التوراة والإنجيل، قال لأصحابه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بل شدد فقال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. منهج لم تعرفه الأمم. ثم أطلق أصحابه كالشموس فقال: بلغوا عني ولو آية. لتصبح الحالة الثقافية للصحابة كالتالي: أولاً، هناك تراث ديني يهودي ونصراني محشو بالأساطير والأكاذيب لا بأس من الاطلاع عليه. ثانياً، هناك علوم الدنيا من زراعة وصناعة وبناء وتقنية،
قال عنها صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ثالثا: هناك الأهم الأهم، العقيدة والعبادة، وهذه لا مصدر لها سوى وحي نقي هو القرآن والسنة، وعلى الأمة مسؤولية الحفاظ عليها من التلويث.

الدولة الراقية، لكن قائدها صلى الله عليه وسلم كان أبرع الناس في لم الشمل ونشر الوئام، حتى قال أحد أصحابه: قدم النبي المدينة وأهلها أخلاط، منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة رسول الله، ومنهم المشركون الذين يعبدون الأوثان، ومنهم اليهود. فأراد صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم، وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشرك، والرجل يكون مسلما وأخوه مشرك. إذن كان صلى الله عليه وسلم يريد استصلاحهم كلهم لا استصلاح المسلمين فقط، وهذا يعني أنه لا إقصاء ولا اعتقالات ولا تصفيات، فليعرض كل عقيدته تحت الشمس، فللناس عقول، والفوز للمقنع والمبدع. لذا انشغل المؤمنون بالإبداع والدعوة بالإقناع والتسامح، وانشغل المنافقون واليهود بالحقد والكراهية وبث الفرقة والتآمر مع الأعداء. أحزاب المعارضة منافقون ويهود. تشكل في المدينة حزبان معارضان لدولة الإسلام، حزب صريح ومسلح هم اليهود، لدرجة وصفهم أحد الصحابة فقال: هم أهل الحلقة والحصون. ومعارضة خفية تتظاهر بالإسلام، وهم المنافقون الذين يصعب تمييزهم إلا عند الشدائد، حين يصبح الوطن في خطر. عندها ينشطون ويطلقون ألسنة كالأفاعي، ومع ذلك ومهما بلغ خبث الحزبين فلن تستطيع قوة في الأرض أن تزعزع دولة بناها محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المعجز في بنائه هو أنه لم يكن يستخدم القوة لقمع معارضيه أو العنف تجاه من يكفر به، كان يقمعهم بشيء أشد يسمى العدل، فلا سيف أمضى منه. العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض لن يعجز عن حماية دولة. بدأ المنافقون واليهود بشتم النبي والإسلام سرا وعلانية في المجالس الخاصة والعامة، فنزل الوحي يفضح ممارساتهم، لكنه يأمر قائد الدولة بعدم الإقصاء والعنف، بل أمره بالانشغال بالعدل والتسامح والعفو، فقال سبحانه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وكان أشرسهم زعيم يهود بني النضير كعب بن الأشرف، ففيه

أنكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فالعفو والعدل يخجل المعارضة ويجعل الناس يتخلون عنها، فيرونها مجرد ثرثرة. وهذا ما شعر به يهود، شعروا بالإفلاس أمام رصيد محمد صلى الله عليه وسلم في القلوب، فانتقلوا من الثرثرة إلى الحركة. يقول أحد الصحابة: إن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا، وكان يهجو رسول الله ويحرض عليه كفار قريش في شعره: عفى النبي عن كعب فتمادى، ثم عفى عنه فتمادى أكثر، ثم بدأ يمارس تجييش الوثنيين على الدولة. عندها تغير الوضع، فهو ليس فردا عاديا يمثل نفسه وينفس عن مشاعر الكراهية داخله، بل هو زعيم لأحد مكونات الدولة، لكنه عميل لأعدائها. ومع ذلك لم يتخذ صلى الله عليه وسلم قرارا من نفسه، ترك القرار لشعبه وجعل التنفيذ بأيديهم، حين قال لهم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. المواطن اليهودي ابن الأشرف في رحلة خيانية. لم يكتف حاخام يهود بن النضير كعب بن الأشرف بعدائه للإسلام، ولم يجد معه تسامح النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه عنه، كان لئيما لا يزيده الكرم إلا لؤما،

بتجمع وثني يهودي عسكري لتحطيم الدولة الإسلامية وقتل قائدها وسبي نسائها وتفريق مهاجريها. فعندما يكون الحقد والعناد وضعف الحجة هو المحرك، لا يتساءل أحد ما الذي يجعل حاخاما يهوديا ينتمي لدين سماوي يتحالف مع وثنيين يكفرون بالله واليوم الآخر ويكفرون بالتوراة ويعبدون الحصى والخشب ضد دين الإسلام الذي يؤمن بالله واليوم الآخر والتوراة التي أنزلها الله. ما الذي يجعل زعيما يهوديا يحرض وثنيين يكفرون بأنبياء اليهود ضد نبي يبجل أبا اليهود يعقوب فيصفه بأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ويقول عن نبي اليهود الأبرز موسى عليه السلام: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. أما الأسوأ في رحلة هذا الحاخام اليهودي فهي تصريحاته أثناء محادثاته مع قريش، فبعد جلسة مباحثات ألب فيها على دولة الإسلام طمع وثني مكة بشهادة من هذا الحاخام قائلين: نحن أهل السقاية والسدانة، وأنت سيد أهل يثرب، فنحن خير أم محمد هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا؟ لم يتردد الطاغوت اليهودي في الكذب على الوثنيين واستغفالهم قائلا: أنتم خير منه. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما جرى في مكة وهو بين أصحابه: ها هو الطفل أنس بن مالك يرى ويروي فيقول: بينا رسول الله ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم أخبرهم أن الكوثر نهر وعده الله إياه، ثم تلا عليهم الآيات الأخرى التي فضحت الحاخام وفضح التزوير. الشعب يقرر معاقبة الخائن. بعد زيارة الحاخام اليهودي كعب بن الأشرف الخيانية لقريش وغيرها، عاد إلى المدينة واثقا من الإطاحة بدولة الإسلام، عاد ليجد القرآن قد سبقه بآيات تفضح مؤامرته وتزويره وافتراءه.

نزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هنا جعل قائد الدولة القرار لشعبه كعادته، بل هي سنته صلى الله عليه وسلم، فقال: من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله. انبرى زعيم الأوس سعد بن معاذ، الذي إذا غضب لله ورسوله فإنه لا يحسب حسابا لأحد، فهو من هدد أبا جهل في مكة في عقر داره وبين جبابرتها، فكيف بخراف يهود، لا سيما وهو حليفهم وحاميهم. لكنهم قرروا الخيانة والتنصل من الحلف، وسعد لا يطيق الخونة، لذا جمع 5 من رجال الأوس، هم ابن أخيه الحارث بن أوس، ومحمد بن مسلمة، وعباد بن بشر، وأبو العبس بن جبر، وخامس يقال له أبو نائلة. اختاره للتمويه لأنه أخو كعب بن الأشرف من الرضاع. 5 يكادون ينفجرون من خيانات ابن الأشرف، وكانوا متعجبين من حلم نبيهم صلى الله عليه وسلم عليه. لذا توجه محمد بن مسلمة إلى نبيه بعد الاجتماع ممتلئاً بالحماس، فكانت أول كلماته: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. لم يكن صلى الله عليه وسلم يريدها حرباً، بل درسا للخونة، عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني بالمدينة يدعى كعب بن الأشرف. فكر ابن مسلمة بخدعة يستدرج بها الطاغوت، لكنه لن يفعلها حتى يستأذن قائده. فالمسلم الحقيقي منضبط حتى في ساحات الوغى. استأذن نبيه صلى الله عليه وسلم في أن يظهر لكعب أنه معاد للإسلام حتى يثق به، فقال: فأذن لي يا رسول الله أن أقول شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: قل. سار الشجعان وسار معهم قائدهم حتى وصلوا مكانا يقال له بقيع الغرقد. هناك وجههم وودعهم صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. كانت الشمس على وشك الغروب حين ساروا، ولما غربت أدوا الصلاة، فلما حل الظلام كانوا على مقربة من منطقة العوالي حيث حصن بني النضير. ها هو مجلسهم يغص بمؤامراتهم وحاخاماتهم. شعر اليهود بحركة ورأوا أطياف الرجال فاضطربوا. والتفت كعب بن الأشرف وقد أصابه ذعر شديد فصاح بهم: ما جاء بكم؟
أين تخرج هذه الساعة؟ التفت كعب بن الأشرف وهو في مجلس بني النضير بالعوالي إلى الشباب المقبلين عليه، فأنكر مجيئهم في هذه الساعة، وملأ الرعب ثيابه فصاح: ما جاء بكم؟ فقال أحدهم: جاءت بنا إليك الحاجة. لم يكن كريما ليدعوهم، ولن يذهب إليهم فهو خائف، لذا قال: فليدن إلي بعضكم فليحدثني بها. هنا تقدم محمد بن مسلمة بهدوء، ولما اقترب منه أخبره بأنهم بحاجة ملحة إلى المال، لدرجة اضطروا معها إلى بيع دروعهم، وقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وقد مللنا منه، وإني قد أتيتك أستسلفك. شعر الطاغوت بارتياح كبير، فمن ناحية لاحت فرصة للنيل من محمد، ومن ناحية أخرى فرصة لممارسة الابتزاز بالمال، وهي هواية يهودية بامتياز. لذا قال: والله لتملنه، ولقد علمت أن أمركم سيصير إلى هذا. فأظهر ابن مسلمة تأييده لكعب، لكنه أشعره بالتزامهم ببيعة العقبة، فقال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فطلب كعب بن الأشرف شيئا يضمن ما له به، فقال: ارهنوني. فأظهر الشباب موافقتهم حتى تتطاير الشكوك من رأس الطاغوت، فقالوا: أي شيء تريد؟ فكان جوابه خسة يهودية حين قال: ارهنوني نساءكم. فقالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ فقال: ارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة، أي السلاح. وافق كعب، ثم تفوه بكلمات تحريضية قائلا: والله لئن فعلتم ذلك لقد جهدتم. فأظهر ابن مسلمة تأييده لكلامه، فوجدها كعب فرصة لتنفيذ مؤامرته، لكن المكان غير مناسب. تلفت ثم طلب من ابن مسلمة أن يأتيه بعد العشاء، حين يهدأ عنهم الناس وتغيبهم البيوت. وافق الشباب وانصرفوا، وبعد أن صلوا العشاء مكثوا وقتا حتى تأكدوا من نوم أهل الحصن وانطفاء مشاعله. أشرق البدر.
وأنار للشباب دروبهم نحو الحصن فساروا، ولما وقفوا تحت نافذة كعب صاح أبو نائلة: يا ابن الأشرف! انتبه الطاغوت الذي أخذه النعاس لطول الانتظار، ولما هم بإزاحة لحافه تعلقت به عروسه الجديدة وهي مرتعبة تناشده البقاء وتقول: أين تخرج هذه الساعة؟صوت يقطر دما. دخل الحاخام كعب بن الأشرف غرفة نومه، فعطرته عروسه بأفخر عطورها، لكنه كان منشغلا عنها بموعده، ينتظر وينتظر حتى أصابه النعاس فاستلقى على فراشه. وقبل أن يغرق في نومه انتبه على صوت أخيه من الرضاع أبي نائلة ينادي: يا ابن الأشرف! نهض الطاغوت وهم بإزاحة لحافه، فأمسكت عروسه بطرف اللحاف وهي خائفة تقول: أين تخرج هذه الساعة؟ أنت امرؤ محارب، وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة. فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة، لو وجدني نائما ما أيقظني. فقالت: والله إني لأعرف في صوته الشر. فقال لها: لو دعي الفتى لطعنة أجاب. تشاءمت من كلماته وازدادت ضربات قلبها، وحاولت ثنيه عن عزمه قائلة: ما طرقوك ساعتهم هذه لشيء مما تحب؟ فطمأنها قائلا: بلى، إنهم قد حدثوني حديثهم.

تجاهل رجاءاتها وغادر الغرفة والطيب يتضوع من ثيابه، ثم نزل نحو أبي نائلة ففاح الطيب وهو مقبل، فهمس محمد بن مسلمة برفاقه قائلا: إذا ما جاء فإني سوف أمد يدي إلى رأسه فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. أقبل الطاغوت متوشحا ينفح منه الطيب، فأحب ابن مسلمة أن يشعره بالأمان فقال: ما رأيتك اليوم ريحا أطيب. فشعر بالزهو وقال: عندي فلانة أعطر نساء العرب وأكمل العرب. ثم أخذوا يحدثونه حتى اطمأن، فأغراه أحدهم بمسامرة في هذه الليلة القمراء قائلا: يا ابن الأشرف، هل لك إلى أن نتماشى إلى شعب العجوز نتحدث؟

إن شئتم، فتماشوا يتهادون تحت شعاع القمر. هنا التفت محمد بن مسلمة إلى الطاغوت قائلا: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. أدخل محمد أصابعه في شعره فشمه، ثم شمه أبو نائلة، ثم طلب من رفاقه أن يشموه. انطلقت الهمهمات ورأس كعب يدور بين الأيدي كرأس خروف. ثم قال ابن مسلمة: أتأذن لي أن أعود؟ قال: نعم. هنا قبض ابن مسلمة على شعره،

آن الحصن تشتعل. قبض ابن مسلمة على رأس الطاغوت قبضة كالموت وقال لأصحابه: دونكم فاقتلوه. سل الشباب سيوفهم فأغمدوها في كتلة الخيانة والغدر، حتى إن بعضهم أصاب الحارث بن أوس من العجلة، فدوت من جوف الخائن صيحة أيقظت سكان الحصن، فأوقدوا مشاعلهم وفتحوا نوافذهم ينظرون، يسأل بعضهم بعضا. تلألأ الحصن بالنيران وانفتحت الأبواب، وانحدر الرجال بمشاعلهم نحو مصدر الصوت، وانطلق رفاق ابن مسلمة، لكنه أراد التأكد من موت الطاغوت، فانتزع من حزامه سيفا قصيرا يسمى المغول، فأجهز به عليه وانطلق خلفهم. تفرق اليهود جماعات بحثا عن مصدر الصوت، وأدركت آخر زوجات الطاغوت أن مكروها وقع له. بحثوا خارج الحصن فوجدوا جثته في الشعب غارقة بدمائها على النواح في الحصن، ودب الرعب بين سكانه بني النضير، وأدركوا أنهم تجرعوا السم الذي أعدوه لمحمد. أما ابن مسلمة ورفاقه فظلوا يركضون حتى عبروا منطقة بني أمية بن زيد، ثم مروا بمنطقة محصنة يسكنها يهود بني قريظة، ثم مروا على بعاث وهي منطقة الثارات قبل الإسلام. ولما لامست أقدامهم مكانا يقال له حرة العريض تلفتوا، فلم يروا أوس بن الحارث، لقد ضعف ركضه شيئا فشيئا مع النزيف، فقرروا الوقوف في الحرة وانتظاره حتى يصل. وبعد ساعة من الانتظار نظروا فإذا هو مقبل يترنح من الإعياء والنزيف، اقتربوا منه فحملوه، ثم انطلقوا حتى دخلوا المدينة في آخر الليل. وحالما دخلوها توجهوا نحو بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فسلموا عليه من وراء الباب. سمعهم صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته خرج إليهم وجلس معهم، فأخبروه بنجاح مهمتهم فقال: أفلحت الوجوه، نجحت عملية استئصال الورم الخبيث الذي كان يخطط لحرب أهلية تعيد أيام بعاث والوثنية. ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى جرح الحارث بن أوس فنفث عليه، ثم انطلق الرجال إلى بيوتهم. وقد تحول حصن يهود بني النضير إلى حصن من الرعب لا يطاق، كأن الأشباح تجوبه، فما من يهودي إلا وهو خائف على نفسه. اجتمع كبارهم،

مدينة. وثيقة وطنية مكتوبة. لم يكن اليهود والوثنيون بحاجة إلى هذا الرعب الذي اشتروه بخيانتهم. فأحد الصحابة يصف محاولات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تتوقف لدمجهم قائلا: أراد رسول الله حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم، وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشرك، والرجل يكون مسلما وأخوه مشرك.

مر مع الوثنيين، فدفع كعب حياته ثمنا لخيانته. وهنا اجتمع كبار قومه بني النضير، ثم ساروا نحو حصن يهود بني قينقاع وقريظة. وبعد مشاورات خائفة، فضل الطرفان التوجه إلى المنافق عبد الله بن سلول ورفاقه الذين يتظاهرون بالإسلام، فعقدوا معهم مشاورات. لم يكن بإمكانهم شن حرب، فمحمد هزم قريشا واجتث طواغيتها. كانوا يبحثون عن التهدئة مؤقتا حتى تلوح الفرصة للانقضاض. انطلق الوفد، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جلسوا قالوا: قد طرق صاحبنا الليلة، وهو سيد من ساداتنا، فقتل غيله. هنا قدم صلى الله عليه وسلم لهم بالوثائق خياناته، فذكر لهم الذي كان يقول في أشعاره ويؤذيهم به. نظر بعضهم إلى بعض، وانعقدت ألسنتهم وألسنة الوثنيين. لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بكشف مؤامراتهم وإحراجهم، كان يريد شيئا أكبر، لذا أعاد محاولة استصلاحهم قبل مغادرتهم، لأنه صلى الله عليه وسلم يحمل رسالة ونهجا تصالحيا راقيا، ويحمل قيما للتعايش والمواطنة. لكن إرساء تلك القيم العظيمة لا يتحقق بالكلام العاطفي وهز الرؤوس وابتسامات المجاملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعد مسؤولا عن نفسه فقط كما كان في مكة، إنه الآن حاكم مسؤول أمام الله عن شعبه ودولته، ولن يتخلى يوما عن حمايتهما وقطع اليد التي تمتد بالأذى إليهما. لكنه أيضا صلى الله عليه وسلم لن يبني سجونا ومعتقلات، ولن يبطش بالتهمة، بل سيقوم

القانون المكتوب. دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى كتابة وثيقة وطنية توقع عليها كل الأطراف، وتتحمل كل طائفة مسؤولية توقيعها، كي ينتهي هذا التوتر المفتعل. دعاهم صلى الله عليه وسلم أن يكتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة فيها جامع أمر الناس، فوافقوا، فأملاها على أحد الصحابة، ووقع عليها اليهود والوثنيون دون إكراه،

بالأمر. مدينة السلام والعدل. بعد تلك الوثيقة تنفست المدينة، عادت واحة للسلام والأمن. لم يعد المسلمون واليهود والوثنيون في حال عداء، بل في حال شراكة وطنية. تنزلت الآيات تأمر بتطبيق الشريعة الإسلامية، لم ينزل حد السرقة ولا غيره من الحدود. نزل أهم ما في الشريعة، بل القاعدة التي تبنى عليها الدول التي تبحث عن الاستمرار والاستقرار والقوة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نزل قول الحق: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولا يتضح العدل إلا حين يطبق في حق الآخر المخالف أو الخصم أو العدو الذي بينه وبين الحاكم شنآن وعداوة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. بل الله يأمره بالعدل مع أشد المعادين له، وهم اليهود، رغم أنهم سماعون للكذب، أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. بل إن الله تعالى

إليهم إن الله يحب المقسطين. تطمينات وآيات هدأت أنفس عامة اليهود، لكنها أثارت حقد حاخاماتهم. صنع العدل أجواء جميلة تخللتها بعض المنغصات، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزين لفراق أحد أبطال بدر، حزين لفراق خنيس بن حذافة زوج حفصة بنت عمر، يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويدفنه. وتمر الأيام وتنقضي عدة حفصة، فيتأملها والدها ويتمنى إزاحة حزنها واستئناف حياتها، فلم يجد أنسب من صديقه عثمان بن عفان، علها تعوضه فقده لحبيبته رقية، ويعوضها فقدها لخنيس. توجه إليه وعرض عليه وقال: إن شئت أنكحتك حفصة. نظر عثمان إلى صاحبه ولم يستعجل الرد، بل قال: سأنظر في أمري. وتمر الليالي وهو يراجع نفسه، وبعدها اتخذ قراره فاتجه إلى عمر معتذرا وقائلا: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. حزن عمر، لكن حبه لحفصة جعله يذهب ليخطب لها من يدللها. توجه إلى أبي بكر الصديق

أحزن عمر كثيرا، فانصرف دون أن يسمع منه كلمة. حفصة أسعد امرأة. اعتذر عثمان رضي الله عنه عن الزواج من حفصة لأن جرح حبيبته رقية لم يندمل، تذكره بها جدران بيته ويشتاقها كلما كحل عينيه بطيف والدها صلى الله عليه وسلم، لكن عيني أبي القاسم لا تخطئان مشاعر عثمان. كان صلى الله عليه وسلم يشعر بوجده على ابنته، يشعر بدلاله لها ورقته معها، أشفق على قلبه ودنا منه. خاطبه وخطبه لابنته وفلذة كبده أم كلثوم، فإذا جراح عثمان تشفى بعودة النسب بينه وبين نبيه، أشرقت عليه أم كلثوم، فمن أسعد منه؟ زفتها زينب وفاطمة. أما عمر فظل حزنه ثقيلا وعتابه أثقل على صاحبه أبي بكر وصمته الغريب. لم يدر أن الصديق يكتم سرا لا يقوى على البوح به، وتمر الليالي حزينة، فإذا السعادة تشرق على حفصة، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم يخطبها، فلم تسع الدنيا سعادة أبيها، ولم تجد حفصة قلبا يتسع لكل هذا الفرح. زفت حفصة إلى زوجها وسكنت أحد بيوته المتواضعة التي لا يطبخ فيها أحيانا إلا مرة كل شهرين، وابتهجت المدينة بذلك الزفاف، وتقاطر المهنئون، وكان من بينهم أبو بكر الذي اقترب من أخيه عمر فنظر إليه نظرات اعتذار، وكأنه يعيده من ظنونه التي كادت تبعده عنه قائلا: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. لم يخف عمر عتبه، فأبو بكر يقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه، أجاب دون تردد: نعم.

يا أبا بكر، عندها أفشى الصديق سره وأزاح عن قلب عمر همه.

قد علمت أن رسول الله قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله، ولو تركها لقبلتها. عاد الشيخان أكثر حبا لبعضهما من ذي قبل. ذات يوم أقبل هذان الكهلان نحو مجلس نبيهما صلى الله عليه وسلم، وكان علي بن أبي طالب جالسا، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى علي وقال له كلمات من نعيم يتحدث عنها علي فيقول: كنت عند النبي فأقبل أبو بكر وعمر، فقال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة بعد النبيين والمرسلين. يا لها من بشرى!

اكتفيا بمصاهرته، لم يكتفيا بعائشة وحفصة في بيته وقلبه. توجه كل على حدة أملاً في أن تكون آخر بناته فاطمة من نصيبه، فجاء الرد غاية في التهذيب والغرابة. فاطمة صغيرة. توجه أبو بكر إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يخطب فاطمة، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وأجابه إجابة فهمها الصديق. قال صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة. ثم جاءه عمر فخطبها فأجابه الإجابة نفسها. ترى هل فاطمة صغيرة على الزواج؟ بالتأكيد لا، فعائشة أصغر منها، بل إن عائشة كانت مخطوبة في سن السادسة لجبير بن مطعم قبل أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر وأسن من أبي بكر وعمر، والفتيات كن يتزوجن في سن الثامنة والتاسعة في ذلك الزمن، وهي ثقافة اجتماعية متعارف عليها، بل هي مستمرة في بعض المناطق حتى اليوم.

جاوزت الخامسة عشرة، إنه اعتذار لطيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب، ففاطمة صغيرة لكن ليس على الزواج، كما أن الأمر لا علاقة له بالأفضلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج رقية لعثمان، ولما توفيت زوجه أختها أم كلثوم، وعثمان ليس بأفضل من أبي بكر ولا من عمر، بل إن ابنته الكبرى زينب التي كادت تموت من أجله، حتى قال عنها: هي خير بناتي أصيبت في، لا تزال متزوجة من رجل ليس بمنزلة أبي بكر ولا عمر ولا حتى عثمان، بل ليس مسلما حتى الآن، وهو أبو العاص بن الربيع. أما سبب

تزويجه فاطمة ولا يريد أن يخلفه، لكن عليا لم يبادر ليخطبها حتى الآن، إنه مشغول بجمع المهر، فهو وأخوه جعفر الذي لا يزال في الحبشة حتى الآن لم يرثا من مال أبي طالب شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن، والذي ورث أبا طالب هو ابنه الكبير عقيل الذي كان بين أسرى المشركين في بدر، حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم استحواذ عقيل على الإرث بقوله:

يتهافتون على الزهراء، كان غير مستعجل في طلب يدها، فقد وعده النبي صلى الله عليه وسلم بها، كما أنه ليس شديد الفقر. صحيح أنه سار ثلثي الطريق إلى بدر على قدميه، لكنه عاد من المعركة بشارفين، أي بناقتين سمينتين، الأولى من الغنائم والأخرى منحها إياه النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس، لكن الناقتين ذهبتا مع الريح والخمر، تلاشتا في قصة أبكت عليا وأدمت قلبه وأحزنت نبيه صلى الله عليه وسلم. حين بكى علي على مهر فاطمة، بدأت القصة في فترة الهدوء التي وفرتها الوثيقة الوطنية بين المسلمين واليهود والوثنيين. ساد الوئام أرض الدولة الإسلامية، فتوجه علي إلى صديق له من يهود قينقاع لجلب نبات الإذخر كي يبيعه على الصاغة اليهود، وقبل أن ينطلق أناخ ناقتيه عند بيت أحد الأنصار، إنه بيت يعج بالطرب والخمر التي كانت مباحة حينها. كان عمه حمزة داخل ذلك البيت، وكان فيه أيضا مغنية، وقد رأت الناقتين عند الباب فاشتهت بعض الشواء، فانتظرت حتى لحظات السكر، دارت أقداح الراح وعلى صوت الطرب، ولما لعبت الحمية بالرؤوس غنت المرأة لحمزة قائلة: ألا يا حمز للشرف النوائي. فنهض حمزة وسل سيفه منتشيا بكلماتها، ثم خرج نحو الناقتين فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما وقدم ذلك لندمائه، فشووا وطبخوا وأكلوا. يحدث ذلك بينما كان علي يغبر قدميه بحثا عن شيء يضيفه لمهر فاطمة، ولما انتهى أخذ الإذخر لسوق يهود قينقاع فباعه، ثم عاد لأخذ ناقتيه. سار متعبا عبر الطرقات حتى وصل، ولما وصل صدم ببركة الدماء وفجع بضياع ماله، فسأل عمن فعل ذلك، فأجاب المحيطون بالناقتين: إنه عمك حمزة، وهو في مجلس شرب في هذا البيت. لم يطرق الباب على عمه، فقد تحير وقلت حيلته وفاضت عيناه، وصارت فاطمة أبعد وأبعد، لم يعد يملك سوى درعه ودراهم الإذخر. انطوى على حزنه ولم يجد من يبث شكواه له بعد ربه سوى نبيه صلى الله عليه وسلم.
توجه إليه، ولما دخل عليه وجد عنده ابنه زيدا فسلم وأخبره. تكدر صلى الله عليه وسلم وطلب رداءه، وانطلق مع علي حتى أوقفه على ساحل الدماء. نظر صلى الله عليه وسلم إلى الناقتين فغضب، ثم نظر إلى البيت المجاور فاستأذن أهله للدخول فأذنوا له. وحين دخل صلى الله عليه وسلم رأى الخمر قد حولت الأبطال إلى أجساد مترنحة، إلى ألسنة ثقيلة ورؤوس أثقل. نظر إلى عمه حمزة وانتهره ولامه على فعله، فرفع حمزة رأسه الثقيلة ببطء، رفعها نحو النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي وزيد، وحدق بعينين كالجمر، حدق بقدمي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع نظره إلى ركبته، ثم إلى رأسه، ثم تفوه بكلمات:

يمينا ويغادر. ماذا بعد كارثة الخمر؟ نظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى علي وزيد، فنطقت الخمر بكلمات ما كان أبو عمارة ليتفوه بها. قال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم ولزيد وعلي: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكص على عقبيه القهقرى وخرج، وخرج معه علي وزيد. فالحديث مع السكران عبث لا طائل من ورائه، لأنه حديث خارج العقل، والكلمات التي تصدر عن السكران لا حل لها سوى التجاهل. إذا حضرت الخمر تماهى العقل بالجنون، والوعي باللاوعي، والحلال بالحرام، والدنس بالمقدس. السكران قد يقتل دون سبب، وقد ينتهك محارمه دون وعي. الخمر حالة حيرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ألح على الله بالدعاء أن يبين فيها حكما قاطعا. فقد نزلت آيات في مكة تفرق بين السكر والرزق الحسن، في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. كانت الآية تشير إلى أن هناك فرقا بين الرزق الحسن والخمر، لكن عمر ظل يدعو: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وبعد فترة نزل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ولما نزلت الآية استدعى النبي عمر وتلاها عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. بعدها امتنع بعض الصحابة عنها، وظل بعضهم يعاقرها بحجة أن فيها منافع. ظلت الخمر تلوث أجواء المدينة الصافية وتلقي بشرورها حتى على من لا يشربها، فقد أفسدت على علي حلمه بفاطمة، وظل معلقا بشيء واحد وهو وعد النبي صلى الله عليه وسلم له. لم يكن يدري أن الزهراء حلم الصحابة، وأن الخطاب بدأوا بالوفود. أخبار تسربت إلى مسامع امرأة يهمها أمر علي، فأقلق

مستغربا وقد وخز السؤال قلبه، فقال: لا. فقالت: قد خطبت. أرتج الأمر على الشاب الفقير، لكن مولاته ظلت تناشده وتحرضه وتقول: فما يمنعك أن تأتي رسول الله فيزوجك؟ تأمل علي بيته وأثاثه فقال: وعندي شيء أتزوج به. مهر ابنة قائد الدولة الإسلامية. ظلت مولاة علي تلح عليه وتلح تقول: فما يمنعك أن تأتي رسول الله فيزوجك فاطمة؟ تأمل علي حاله فقال: وعندي شيء أتزوج به، لكن تلك المرأة تنضح بالحكمة وبعد النظر. هونت من أمر المهر، لأنها من أعرف الناس بنبيها صلى الله عليه وسلم. قالت بكل ثقة: إنك إن جئت رسول الله زوجك. سكت علي، لكن المرأة لم تسكت، ظلت تحرضه وتناشده حتى أخرجته من بيته، فخرج حائرا خجلا. مشى ومشى حتى وقف أمام بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، فاستأذن فأذن له، ولما دخل سلم ثم جلس بين يديه، فغشيته هيبة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يقوى على النظر إليه ولا التفوه بما في قلبه. صمت وصمت، ضاعت الكلمات وتلاشت العبارات، ولم يبق سوى خفقات القلب والعبرات ونظرات تتحاشى اللقاء بعيني حبيبه صلى الله عليه وسلم. موقف وصفه علي قائلا: لما أن قعدت بين يديه صلى الله عليه وسلم أفحمت، فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة. تأمل صلى الله عليه وسلم تلك النظرات الشاردة كأنها تبحث عن فاطمة، فحاول لملمة شتاته بسؤاله: ما جاء بك؟ لكن عليا ظل ساكتا، فسأله صلى الله عليه وسلم: ألك حاجة؟ حتى هذا السؤال لم يزل رهبة الموقف. لو كان علي جائعا لنطق، ولو جاء ليقترض لتكلم، أما حين لا يملك المرء ما يقوله سوى قلبه، فما عساه أن يقول ولغة القلوب لا تكتبها الحروف. لكنه أمام من يقرأ العيون ويداوي القلوب. تسلل صلى الله عليه وسلم إلى أعماق الفتى حتى عثر عليه ملفعا بالخجل وقلة الحيلة.

سلم له: لعلك جئت تخطب فاطمة. تنفس الفتى وكأن جبال الدنيا أزيحت عن صدره وقال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تستحلها به؟ فقام ابن عم زعيم الدولة بجرد ممتلكاته فلم يجد مهرا ولا بعض مهر، فعاوده الوجع وقال بصوت يتهدج بالحزن: لا والله يا رسول الله، ترى ما المهر الذي سيشترطه القائد لآخر بناته؟ وما المهر الذي يليق بالزهراء وأخواتها؟ تذكر صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عليا شيئا يحبه علي، فقال: ما فعلت درع سلحتكها؟ درع لا تصل قيمتها في نظر علي 4 دراهم. ومع ذلك قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: عندي. فقال صلى الله عليه وسلم مذكرا إياه بوعده الذي لن يخلفه: هي لك يا علي، قد زوجتكها فابعث إليها بها. درع مهترئة هي صداق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائد الدولة، لكن لا بأس، فربما يهديها القائد كنوزا من خزينة الدولة. أثاث بيت ابنة قائد الدولة. فاطمة أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فتاة كغيرها، تحب أن يكون لها مهر مجز وحلي وزينة وأثاث وبيت جميل، فإذا بمهرها درع لا يساوي 4 دراهم. لا بأس، فربما يأتيها الثراء لكونها ابنة رأس الدولة الإسلامية. إذن فقد تثري فاطمة، ها هو والدها صلى الله عليه وسلم رأس الدولة يقدم لها هدايا فاخرة ويقدم أثاثا باهظ الثمن. أهداها 3 قطع، هي قربة للماء وسجادة صوف صغيرة يجلسان عليها تسمى خميلة، ووسادة من جلد محشوة بنبات الإذخر. ما هذا؟ كيف تكون تلك الأشياء مهرا لابنة أعظم رجل مشى على الأرض؟ أين ذهب نصيبه من الغنائم؟ ألم يقل سبحانه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أين ذهب نصيبه من الخمس؟ فأعداؤه والحاقدون عليه حتى اليوم يقولون إنه أخذ الخمس لنفسه طمعا. سنعرف الجواب بعد صلاة العصر، فبلال يؤذن الآن،
والصحابة والصحابيات يتقاطرون نحو المسجد، ها هو صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم فيصلي بهم، وبعد أن يسلم مباشرة ينهض فجأة على غير عادته ويدخل بيته، ثم يخرج وفي يده قطعة ذهب يسلمها لأحد صحابته، ثم يعود إلى المسجد، والصحابة والصحابيات في أماكنهم يتلفتون يسأل بعضهم بعضا فزعين لا يدرون ما الذي حدث، فإذا به صلى الله عليه وسلم يشرق وعلامات الارتياح تزيد في بهائه، ثم يحدثهم عن سر فزعه فيقول: إني ذكرت وأنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمته. لم يقسم صلى الله عليه وسلم ذلك التبر من الذهب بين فاطمة وعائشة وحفصة، بل قسمه بين فقراء شعبه، فهو صلى

درهم أو دينار ما دام في دولته أيتام وفقراء وجوعى. زفت فاطمة بقربتها ووسادتها، ورضيت بما قسم الله لها، فقد تربت على أنها مجرد مواطنة لها في بيت المال مثلما لغيرها من الفتيات. تربت في بيت قائد غنم مئات الإبل من بدر، لكن بيته ظل كما هو، يمر عليه الشهر والشهران دون طبخ، فطعام بيت رأس الدولة التمر والماء وبعض اللبن. الخمر تهدم البيوت. ذات يوم أقام أحد الصحابة مأدبة عشاء، وكان الخمر أحد أصناف تلك المائدة. أكلوا وشربوا حتى حان وقت الصلاة، فقدم صاحب المنزل أحدهم فتقدم وقد لعبت الخمر بالرؤوس، فكبر وقرأ الفاتحة ثم قرأ قل يا أيها الكافرون، فزاد ونقص بسبب الخمر. بعد هذه الحادثة وأحداث مشابهة نزل قول الله سبحانه

فكان بلال إذا انتهى من الإقامة للصلاة رفع صوته في المسجد فقال: ألا لا يقربن الصلاة سكران. عندها ينكسر الشاربون ويخرجون من المسجد، ويحيد من كان في الطريق إليه، يحيدون وضمائرهم تقتلهم، فيقلعون شيئا فشيئا. ولما نزلت تلك الآية قرأها صلى الله عليه وسلم على عمر، وبعد أن أنصت لها ابن الخطاب لم ير فيها تحريما، فظل يدعو ويدعو ويقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فصار من يشرب من الصحابة لا يشرب إلا في وقتين طويلين، هما بعد العشاء مباشرة أو بعد الفجر مباشرة، حتى يصحو منها قبل الصلاة التي تليها. آية فهم منها أحد المدمنين ويدعى مالك بن النضر أن الخمر في طريقها للتحريم، ونظرا لضعف إرادته فقد فضل معاقرة الخمر على زوجته الشابة الجميلة أم سليم، فهيأ راحلته وطلق زوجته وترك طفله أنسا ورحل إلى الشام. أما زوجته الشابة العظيمة فتناولت خمارا لها وشقته نصفين، جعلت نصفه إزارا لطفلها الحبيب أنس، وجعلت من الآخر رداء يغطي به كتفيه الصغيرتين، ثم أمسكت بيده وهو يقترب من العاشرة فانطلقت به حتى وقفت بين يدي نبيها، وقفت تهديه قرة العين وحشاشة الجوف وتقول: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك، فادع الله له. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده. صار أنس يخرج من بيت أمه كل يوم، يخرج شوقا لنبيه الذي غمره بعذوبته، حتى قال: خدمته صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته: لما صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: لما لم تصنع هذا هكذا؟ سلوك جعله يتدلل على نبيه صلى الله عليه وسلم وكأنه من صلبه. ذات يوم أرسله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فقرر الطفل اختبار حلم النبي وحبه له. أم سليم وأطفالها.
نال الطفل أنس بن مالك من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم حتى تدلل عليه وكأنه من صلبه. ذات يوم أراد معرفة حلم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له حين أرسله في حاجة، فقال: والله لا أذهب. ثم خرج وفي نيته أن يذهب، مشى حتى مر بالسوق فإذا أطفال يلعبون، فتوقف ببراءة الأطفال لمشاهدتهم حتى تأخر، وفجأة يغمره فوح الطيب ويشعر بكفين ناعمتين تمسكانه برفق من الخلف. هل هو نبي الله؟ ربما، فهو يقول: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله. سمع الطفل صوتا عذبا يقول: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك له؟ اهتز الطفل والتفت فإذا برسول الله يضحك في وجهه، فابتسم وقال: نعم أنا أذهب يا رسول الله. وتمر الأشهر وتنتهي عدة والدته أم سليم، فيتوجه أحد الوثنيين واسمه أبو طلحة إليها ليخطبها. نظرت إليه بعينيها المليحتين وعقلها الأكثر ملاحة، فجرفت قلبه حين قالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد. لكنها صدمته بقولها: ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة لا يصلح لي أن أتزوجك. ظن أبو طلحة أن هذه المليحة تتمنع ليضاعف مهرها من الذهب والفضة، فصارحها بظنونه، ففاجأته بطلبها مهرا أغلى من الذهب والفضة، مهرا لم تظفر به فتاة من قبل. قالت: إني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذلك مهري، لا أسألك غيره. ثم أخجلته وهي تقول: أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم التي تعبدون ينحتها عبد آل فلان النجار، وأنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت؟ انصرف أبو طلحة حائرا مهموما، لكن قلبه أعاده مرات ليخطبها ليجد الإجابة نفسها حتى يأس. عندها أعمل عقله، فإذا بنور الإيمان ينير قلبه، فينطلق نحوها ليبشرها بإسلامه، فإذا بها تبشره بموافقتها. أسلم على يد خطيبته العظيمة، ثم انطلق نحو نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه. مشى أولى خطوات التوحيد نحو مجلس النبي، ولما أقبل تأمله صلى الله عليه وسلم فقرأ التوحيد في نظراته،
فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عيني، وتمر الأشهر فيرزق أبو طلحة بطفل ملأ شغاف قلبه، لكنه مرض ثم مات، ليفاجأ بفتاته أم سليم تتزين وتتطيب يوم حزنه ورحيل صغيره، فيأخذ طفله ويقبله ثم يتهادى حزينا ليشكو زوجته عند نبيه صلى الله عليه وسلم. المرأة حين تتتلمذ على يد محمد صلى الله عليه وسلم. مات طفل أم سليم فبكته واحتسبته، ثم تغلب إيمانها على حزنها فغسلته وطيبته ووضعته في فراشه، ولما جن الليل نهضت فأعدت عشاء واغتسلت وتزينت بأجمل ثيابها وتطيبت، فلما عاد زوجها لم تصدمه بالولولة والنواح، بل راعته بأناقتها وطيبها، وحين سألها عن طفله طمأنته بقولها: ما كان ابنك منذ اشتكى أسكن منه الليلة. تعشى الزوج وأمضى ليلة من أجمل لياليه، ولما لاح الفجر نهض واستعد للخروج، فأوقفته وقالت بصوت ينث إيمانا: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن رجلا استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، تجزع من ذلك؟ قال: لا. قالت: فإن ابنك قد مات. لكن أبا طلحة جزع وعاتب حبيبته قائلا: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ حمل طفله وغمره بقبلاته الحزينة، ثم انطلق إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليحدثه بما فعلته زوجته بقلبه. نظر صلى الله عليه وسلم إليه متعجبا من عظمة تلك الفتاة، وسأله: بتما عروسين وهو إلى جنبكما؟ قال: نعم يا رسول الله. فدعا صلى الله عليه وسلم لهما قائلا: بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت أم سليم تلك الليلة، وخلال حملها لم تتوقف عن صحبة نبيها صلى الله عليه وسلم، فقد نذرت نفسها وأطفالها ووقتها لله، كانت تصحبه في أسفاره، حتى قال أنس: إنها تخرج إذا خرج صلى الله عليه وسلم، وتدخل معه إذا دخل. فكان صلى الله عليه وسلم يثمن جهادها وتميزها وتسخيرها بيتها لله. ذات يوم عادت معه وهي على وشك الولادة، وقد توقف الركب على حدود المدينة، فأخذها الطلق، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت فأتوني بالصبي. فولدت غلاما، ثم قالت لأنس: انطلق بالصبي إلى رسول الله. انطلق أنس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يسم إبلا أو غنما،
نظر صلى الله عليه وسلم لأنس فقال: أولدت بنت ملحان؟ قال: نعم. فألقى صلى الله عليه وسلم ما في يده فتناول الصبي بحفاوة وقال لأصحابه: ائتوني بتمرات عجوة. مد أحدهم تمرات العجوة فأخذ صلى الله عليه وسلم إحداها فمضغها ثم أخذ جزءا منه بأصبعه وجعل يحنك الصبي أن يحك بالتمر سقف فمه، فبدأ الوليد يتلمظ بلسانه، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلمة جعلتهم يبتسمون، قال: انظروا إلى حب الأنصار التمر. ثم سماه عبد الله كما فعل مع ابن ذات النطاقين العظيمة حين أقبلت من مكة حاملا. كانت الفتيات تلميذاته وشريكات نهضته وناشرات الوعي والفضيلة في دولته. تحضر أصاب الوثنيين بالجنون فأعدوا العدة لتدميره. تحضر أصاب الوثنيين بالجنون. تجذرت الخمرة في النفوس حتى جعلوا لمجالسها أساليب وفنونا، فهناك الساق الذي يسكب الراح، وهناك الأقداح التي وضعوا لها أسماء وأشكالا، أوعية من اليقطين والقرع يسمونها الدباء، ومن جذوع النخل المنقورة يسمونها النقير، ومن الطين يسمونها الحنتم، وأوعية مطلية بالزفت تسمى المزفت، أو يطلونها بالقار فيسمونها المقير. كل ذلك من أجل لحظات نشوة سرعان ما ينتكس المرء بعدها فيشتم نديمه وربما ضربه. أما العنصرية والتفاخر فأول ضيوف السكر. الخمر إذا دخلت من الباب فرت العقول والرجولة من النوافذ، مرض يتدرج الإسلام في علاجه تدرجا ضروريا. تصفه عائشة رضي الله عنها بقولها: إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وبعد مدة

أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. كانت المدينة تعيش حالة رقي تشريعي وحالة وئام وطني رغم الحصار الوثني، وطن زادته الزكاة روعة حين حدد صلى الله عليه وسلم أموال الزكاة، وهي الذهب والفضة والخارج من الأرض والإبل والغنم والبقر. حددها صلى الله عليه وسلم لعلاج الفقر، ما هي برأس مالية يتغول فيها الأغنياء ورجال الأعمال فيطحن الفقراء، ولا بشيوعية تسيطر فيها الدولة على كل شيء فيعيش المواطنون فيها داخل ستار حديدي بلا أفق أو حرية أو حلم. قدم صلى الله عليه وسلم بالوحي دولة تحترم حلم الإنسان وحريته في أن يملك ما يشاء، لكن لفقراء وطنه حقا في ماله، وإلا تحولوا إلى كارثة على التاجر والحاكم معا. ثم نزل حكم يردع من يرفض أداء الزكاة، من حق الدولة مصادرة نصف ماله. قال صلى الله عليه وسلم: من منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه لا حق لأسرته بالزكاة، فقال: لا يحل لآل محمد منه شيء. إنجازات خففت الحصار وألف الله بها القلوب، لكنها أصابت قريشا بالجنون، فأعدت جيشا ضخما لتمحو به دولة الإسلام المتحضرة. من هو وحشي؟ في مكة وفي بيت مطعم بن عدي يعيش رجل حبشي، رجل اشتهر بمهارته في رمي الرمح، لم يكن عبدا لأبي سفيان ولا عبدا لزوجته هند بنت عتبة كما يشاع، كان عبدا لجبير بن مطعم الذي عاد إلى مكة مع من فر من معركة بدر. ولما وصل حاصره النواح وشق الجيوب ولطم الخدود على عمه الطاغوت طعيمة الذي اجتثه حمزة بن عبد المطلب على أرض بدر، طالبت الأسرة بأخذ ثأره من حمزة بالتحديد، لكن الفرصة لم تسنح إلا الآن، حيث يحشد الوثنيون جيشا ربما فاق عدده 3000، حشدوه لاكتساح المدينة. قرروا ذلك بعد أن خذلهم يهود بني النضير الذين تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من كسر خيانتهم بالقضاء على زعيمهم الحاخام الخائن كعب بن الأشرف الذي أغرى قريشا ووعدها بالمشاركة في تدمير دولة الإسلام وقتل نبي الله، بل تمكن صلى الله عليه وسلم
من الحد من خيانات يهود بالتوقيع معهم على وثيقة وطنية ملزمة للمسلمين واليهود والوثنيين بعدم التخابر مع أعداء المدينة. جنت قريش فزحفت لاجتياح المدينة وقتل قائدها وسبي نسائها واسترقاق ذكورها والقضاء على التوحيد. وقبل أن تتحرك نادى جبير بن مطعم عبده وحشي، ولما وقف أمامه أراه أبواب الحرية وقال له بالحرف الواحد: إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت حر عتيق. تنفس وحشي نسيم الحرية، فهانت التضحيات من أجلها، فأمسك بحربته وكأنه يمسك بمفتاح الحرية، وسار معهم لا يريد من سفره سوى أبي عمارة، وكأن كل خطوة تقربه منه تبعده من رق الوثنيين الذين لا يؤاكلونه ولا يشاربونه ولا يرأفون بحاله. سار جيش الوثنيين محملا بأهازيج الثأر وطبول الحرب والكثير الكثير من الخمر، حتى النساء خرجن ليشهدن الثأر للطواغيت.

عليه وسلم يقودها، فهو قائد فذ يدرك أن العرب كلهم رموه عن قوس واحدة، لذا كان دائم الاستعداد للأسوأ، وكانت كتائب الاستطلاع الإسلامية لا تتوقف عن رصد تحركات الوثنيين. وصل المستطلعون يخبرونه صلى الله عليه وسلم، يخبرونه بقدوم جيش وثني كبير، فلم يستبد برأيه ولم يهمل رأي شعبه، فهم سنده وهم قرة عينه. قائد لا يستبد برأيه ولا تثنيه الرؤيا. وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشا بدأت زحفها نحو دولة الإسلام، فلم يستبد برأيه بل جمع شعبه وطلب رأيهم، فهو لم يؤسس دولته بالقوة ولكن برضاهم، بل حين بايعهم بالعقبة اشترطوا عليه واشترط عليهم. نبي ينزل الوحي عليه ومع ذلك يشترط عليه شعبه، فيرسم لأمته سنة بالالتزام بالعهود والمواثيق مع الأمة. قائد لا يقول لا أريكم إلا ما أرى، بل يقول أشيروا علي أيها الناس. أما المدهش في هذا الزعيم العظيم فهو أنه يضع رأيه الشخصي ضمن آراء شعبه لا قبلها. كان رأيه صلى الله عليه وسلم أن يتم استدراج العدو المعتدي إلى داخل المدينة، وأن يخوضوا حرب شوارع تنهك الوثنيين وتقبرهم في الطرقات. فأيد كبار السن هذا الرأي، لكن للأكثرية وهم الشباب رأيا آخر، لا سيما ومنهم من غاب عن غزوة بدر، لذلك قالوا يخرج بنا رسول الله إليهم نقاتلهم، ورجوا أن يصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدر. كانوا في قمة الحماس حتى إن أحدهم واسمه أنس بن النضر خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بكلمات تتفجر فداء، قال يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. ألح الشباب وما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنازل عن رأيه للأغلبية. انصرف الجميع وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ثم خرج ومعه سيفه وعليه درعان. فلما رآه الشباب مسلحا ندموا، شعروا أنهم قد أكرهوه على التنازل عن رأيه، فتقدم بعضهم خجلا وقال يا رسول الله أقم، فالرأي رأيك. لكن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقدم منهجا للقادة في الإنصات للشباب والأكثرية.

بينه وبين عدوه. أما المثير في الأحداث فهو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام رؤيا مخيفة قصها عليهم، ولم يكتف بقصها بل فسرها صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، وأني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل فأولته فلا فيكم أي انكسارا، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير. هذا التفسير يكشف أن دماء غالية ستسيل، وأن أحبة سيرحلون، تفسير مخيف يزلزل القلوب.

وهل الرؤيا عند الصحابة تفتت الهمم وتجلب الإحباط؟ الرؤيا عند شباب محمد حين أراد صلى الله عليه وسلم اتخاذ قرار بالغ الخطورة وهو الحرب، أنصت لشعبه، ورغم أن رأيه ورأي كبار السن هو البقاء في المدينة، ورغم أنه رأى رؤيا تؤيد اقتراحه، إلا أنه احترم رأي الأغلبية وهم الشباب، راسما لأتباعه سنة حين لا يوجد وحي أن يلجأوا إلى الأمة، كما أنه بتأييده لهذا الرأي يكشف عن سنة في التعامل مع الرؤيا، وهي أنها مجرد مبشرات لا تثني عزما ولا تحطم همما، فالمسلم يعيش حياته على الواقع لا في المنامات، أما الشباب فلم تخفهم الرؤيا بل زادتهم حماسا، فحين قصها عليهم صلى الله عليه وسلم حلقت معنوياتهم نحو السماء، ورفرفت أرواحهم حول أبواب الجنة، وتحولت المدينة إلى مدينة أحلام وأمنيات، تحولت طرقاتها إلى جسور إلى النعيم. في أحد تلك الطرق شاب يناجي صاحبه ثم ينتحي به نحو مكان لا يراه ما فيه أحد من المارة، وكأن كل واحد يريد أن يري الآخر تذكرة سفره، أن يريه محطاته التي يرنو إليها. الشابان هما سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جحش. عبد الله يهمس لصاحبه

0: أتيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه. نظر إليه عبد الله وقال آمين. ثم كشف عبد الله بن جحش عن محطة أحلامه قائلا اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك، فأقول فيك وفي رسولك، فتقول صدقت. ترى ما هو الشعور الذي يسكنك حين يقول لك الجبار صدقت؟ أحلام وهمم لم تحلق بالشباب فقط، فللشيوخ همم وقمم تخترق السماوات كل السماوات. ففي أحد البيوت حوار ونقاش حاد بين شيخ وأربعة شباب هم أبناؤه، هم يريدون منه البقاء مع أمهم، لا سيما وهو يعاني من إحدى قدميه ويعرج منها عرجا شديدا، أما هو فيأبى، يريدهم أن يسيروا خلفه في طرقات الشهادة ودروب النعيم. لم يقنع الشيخ أبناءه ولم يقنعوه، فقرر أخذهم إلى أنزه محكمة وأعدل قاض على الأرض علّه ينصفه ممن يريدون حرمان عرجته من الخوض في أنهار الجنة.
1: أرواح شابة في أجساد تشيخ. غضب عمرو بن الجموح حين قال أبناؤه الأربعة إن الله عز وجل قد جعل لك رخصة، فلو قعدت فنحن نكفيك، فقد وضع الله عنك الجهاد. فتح الباب فخرج الشيخ يعرج يترنح في مشيته خلفه أبناؤه، انطلق بهم يشكوهم لأعدل قضاة الأرض. أمن البر أن ينطلقوا إلى قصور الجنة ويتركوه وحيدا في بيته الدنيوي المتواضع؟ ولما أوقفهم أمام نبيهم صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. طار قلب الشيخ شوقا إلى جنة لا إعاقة فيها، فبدأ مرافعته قائلا إن بني هؤلاء يريدون أن يمنعوني أن أخرج معك، ووالله إني لأرجو أن أستشهد معك. لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يكلف الشيخ فوق طاقته، فقال أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. ثم التفت على أبنائه علهم يرأفون بقلب هذا المتلهف للسير عبر دروب الفردوس، فقال وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. ابتسمت روح الشيخ وتحول الأسود الأربعة إلى أشبال خلف الأسد العجوز الذي ينتظر رفقة صديقه وأخي زوجته عبد الله بن حرام. ترى أين عبد الله؟ إنه في بيته في حوار هادئ وحزين مع ابنه الوحيد جابر، في بيت يغص بالدموع والبنات والمشاعر. فحول الشيخ تسع بنات تفيض أعينهن، فيتفطر قلبه وهو يشعر بخطوات اليتم نحو حبيباته الصغيرات. تسع بنات طالما انتظرنه في البيت أو على عتبة الباب، فإذا ما رأينه أقبلن نحوه أيهن تحظى بقبلة قبل أخواتها، يتزاحمن على ما يحمله، يردن التخفيف عنه ورؤية ما أحضر لهن. طالما أعددن شرابه وطعامه وغسلن ثيابه ومرضنه، كم حملهن ولاعبهن وضاحكهن وقص عليهن، كم ألححن عليه ليشتري لهن الملابس والحلي، فما يملك إلا أن يستجيب مهزوما بالحب حتى أثقلته الديون، فلجأ إلى الاستدانة من تجار يهود حتى يسعدهن. لكن بين أضلاعه عشق للجنة لا يقاوم، ينساب صوته حزينا وهو يوصي قرة عينه ويقول: يا جابر، لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. دنا الفراق وفاضت العيون البريئة، فمد الشيخ يده إلى شيء عله يخفف لوعته وحرقته على بناته. النساء والمعركة. أذعن جابر لرجاءات أبيه وبقي ضمن حراس المدينة، فحراسة الوطن عمل جهادي يقول عنه صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ترى هل هو الوداع الأخير؟ والد جابر يظن ذلك ويوصيه قائلا: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله، وإن علي دينا فاقض واستوصي بأخواتك خيرا. كلمات أثقلت كاهل الشاب، وثقافة جديدة جاء بها الإسلام تلغي قسوة الوأد الوثنية، وتلغي الاحتقار المسيحي اليهودي للأنثى. ثقافة راقية تقول: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه. فكيف بمن عال تسع فتيات؟ خرجت كلمات الشيخ الحزين كالجمر، لكنها لم تخفف النار المستعرة بين

حلالا علها تخفف حزنه حتى تحين ساعة العراك. يقول جابر: اصطبح والله أبي يوم أحد الخمر ثم غدا فقاتل. قد لا يكون والد جابر هو الوحيد الذي فعل ذلك هذا الصباح، فجابر يقول: لقد صبح أناس غداة أحد الخمر. بعد ذلك توافد الجميع نحو قائدهم، ولما اجتمعوا بدأ بفرزهم، فأعاد الأطفال الذين لم يبلغوا مثل عبد الله بن عمر، وأمر الضعفاء وكبار السن أمثال والد حذيفة بن اليمان وثابت بن وقش بالمرابطة في المدينة وحراستها، فبقوا كارهين. النساء كن متلهفات للعطاء، فاطمة وعائشة وصفية عمة رسول الله وأم سليم وعمة جابر، ونساء أخريات خرجن للإسعاف والتمريض، فالجنة ليست حكرا على الرجال، وهن يحلمن بجمالها الذي لا يحتجن معه إلى المساحيق أو عمليات التجميل، يتلهفن إلى جمال خالد لا يتغير إلا إلى الأجمل، وإلى أجساد غضة لا تتهدل ولا تشيخ ولا تتجعد، إلى أجساد فاتنة لا ترشح سوى العطور، يتلهفن إلى التسوق فيها، فقد أخبرهن صلى الله عليه وسلم أن قطعة من أزياء الجنة أثمن وخير من الدنيا وما فيها. التف عاشق الجنة حول قائدهم ثم تحركوا نحو أحد، وأثناء سيرهم حدث زلزال خطير في الطريق أوقفهم، فارتفعت الأصوات وارتجفت القلوب. فما الذي حدث؟ زلزال في الطريق إلى أحد. أشرق الصبح، فانطلق جيش الإسلام نحو أحد، ترفرف رايته السوداء ولواؤه الأبيض. وفي الطريق حدث شيء زلزل الجيش الإسلامي. مجموعة كبيرة بدأت ترتعد أوصالها هلعا، يتهامسون، تدور أعينهم، يتلفتون كاللصوص، ثم توقفوا وانفصلوا عن الجيش. فجع المؤمنون وناشدوهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا بمجموعكم لتكثيرنا. لكن ردهم كان جبانا، فقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. استيقظت خيانة المنافقين، وهي أشياء تستيقظ فيهم عندما تقترب جيوش الأعداء من الوطن. ماتت الرجولة والغيرة والنخوة، فالمنافق على استعداد للتماهي مع اليهود والنصارى والوثنيين، بل مع أي عدو للقرآن والسنة، وهو لا يجرؤ على ذلك إلا إن كان محميا من قبل عدو للإسلام. صدم المؤمن

ويزاحمونهم في الأسواق والطرقات والمساجد، حاولوا ثنيهم فعجزوا، ولم ينزل الوحي فيهم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لشعبه، فاقترح أناس قتالهم قبل قريش لأنهم أخطر، وقال آخرون لا، ثم نزل الوحي، نزل بآيات تطالب بتجاهلهم والتركيز على الهدف الذي خرجوا له، فقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ووصف خيار

قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. تلاها صلى الله عليه وسلم على جنده، ثم بين أن تلك الخيانة ما هي إلا تمييز للصف الإسلامي وتنقية له، فقال: إنها طيبة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. عاد المنافقون كالفئران إلى جحورهم، وواصل جند محمد صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا أحدا، لكن وضعهم أصبح حرجا للغاية، فقد قل عددهم وعدتهم، والوثنيون أكثر منهم 3 مرات. فتسلل الإحباط إلى معنويات بني الحارث وبني سلمة من الأنصار، فهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر، لكن إخلاصهم لله سرعان ما استيقظ، فامتدحهم الله وجعلهم من أوليائه في آيات ذكرتهم بضعفهم أيام بدر، فقال سبحانه: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هنا تحرك صلى الله عليه وسلم وجال ببصره وعقله حول أحد، فعثر على شيء يعوض النقص في جيشه. نبي وقائد عبقري. تأمل صلى الله عليه وسلم جيشه فوجدهم قلة، وتأمل الطبيعة من حوله فأراد توظيفها لصالحه. قام بفرز 50 من الرماة المهرة تحت قيادة الشاب عبد الله بن جبير، وأمرهم بالصعود على جبل صغير، ثم أمرهم أمرا قاطعا كالسيف لا مجال فيه للتخمينات ولا للاجتهادات. طلب منهم عدم النزول من الجبل مهما كانت نتيجة المعركة، حتى لو مزقهم الوثنيون وتركوهم مزعا لمخالب الطيور.

حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وبين صلى الله عليه وسلم مهمتهم، وأنها هي حماية ظهر الجيش من أي التفاف قد تقوم به مفرزة وثنية. فقال صلى الله عليه وسلم: احموا ظهورنا. وأكد مرة أخرى على الأمر الأهم فقال: فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا غنمنا فلا تشركونا. صعد الرماة الجبل، ووزعهم أميرهم ابن جبير ليشكلوا مظلة جوية تقصف الوثنيين وتربكهم بمطر السهام لتحصدهم السيوف من الأرض، خطة محكمة لا تحتمل الخطأ، معركة بين جيش قوي وجيش ذكي، بين جيش وثني يفتقد العقيدة والهدف البعيد للمعركة، فكل فرد مشغول بهدف شخصي لا يتعدى أنفه. عكرمة بن أبي جهل خرج للثأر لأبيه، وأبي بن خلف جاء ليثأر لأخيه أمية، وجبير بن مطعم وظف عبده ليقتل حمزة ثأرا لعمه. هكذا كان جيش الوثنيين، كان قليل الطموح صغير الأهداف. أما جيش الإسلام فيدافع عن دينه ووطنه، يدافع عن رسالته التي تستهدف إيقاظ العالم كله. اصطف الجيشان، فإذا بشيء ثقيل يهبط على المؤمنين يذهلهم عن عدوهم، بل ويذهلهم عن سيوفهم حتى تساقطت على الأرض. غشيهم النعاس وثقلت الرؤوس وارتخت الأيدي، حتى قال أحدهم واسمه أبو طلق: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، وكنت في من تغشاه النعاس حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط فآخذه. وهذا أبو طلحة يحاول رفع جفنيه الثقيلين ويتلفت يمينا وشمالا ببطء، فإذا به يرى مشهدا يترنح خلف الدروع وتحت التروس، ويصفه قائلا: رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر، وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس. وفجأة أيقظتهم صرخة كالانتحار.

من يبارز صباح مخيف على أرض أحد، يحتشد الوثنيون أرواحا فزعة وقلوبا حاقدة وأحداقا تتسع، بينما في الجهة المقابلة يصطف جيش مؤمن تعرض للخيانة قبل ساعات، فأصبح أقل من ثلث الجيش الوثني، ومع ذلك يميد أفراده من النعاس وكأنهم في نزهة وكأن الأمر لا يعنيهم. ألقى الله عليهم السكينة والأمن، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. وفجأة تطاير النعاس حين صرخ وثني اسمه سباع بن عبد العزى: هل من مبارز؟ فإذا بحمزة يقبل كالموت، فيهتز قلب وحشي وهو يراقبه من بعيد. أقبل يزأر يمزق معنويات الوثنيين، يصيح: يا سباع، يا ابن أم أنمار، أتحاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه، فإذا الطاغوت يرتطم بالأرض قطعة لحم تنتفض وشلال دم. مد حمزة يده وانتزع سيف الطاغوت، وصار يلوح بسيفين ويصيح: أنا أسد الله. غلت الدماء في عروق الصحابة، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يؤججها، فرفع سيفا كالحتف وصاح بجنده: من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ ارتفعت الأيدي كنخيل طيبة، وامتلأت السماء بالأصوات، كلها تقول: أنا أنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن قتال استثنائي، فهتف: من يأخذه بحقه؟ عندها خشي أكثرهم ألا يكون بمستوى هذا التحدي النبوي، فأحجموا. وإذ بفارس يقبل يمد روحه قبل كفه اسمه أبو دجانة، يهتف: أنا آخذه بحقه. تل صلى الله عليه وسلم السيف في كف البطل، فقبض عليه بقوة وانطلق كالرعب، يشق جموع الوثنيين. وهجم الصحابة، فتحرك الوثنيون كالسيل لصدهم، فإذا بالسماء تمطرهم بسهام ابن جبير ورفاقه، زخات موت تنغرز في أجسادهم تربكهم، فيتخبطون، ويبدأ الموحدون بحصدهم. انطلقت السهام من الأرض أيضا، فسعد بن أبي وقاص بجانب نبيه صلى الله عليه وسلم يتأمل مشهدين: مشهدا أجل

غليظ يوم أحد، وما رأيتهما قبل ولا بعد، ومشهدا أغضبه، وثني يمزق المسلمين بسيفه، فهتف به نبيه صلى الله عليه وسلم: ارم فداك أبي وأمي. فأطلق سعد سهما ليس فيه نصل، أسقط الوثني فانكشفت عورته. التفت سعد لقائده ليرى ردة فعله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يضحك. انهارت معنويات الوثنيين حتى تناوب على حمل رايتهم 7 سقطوا واحدا تلو الآخر، وسقطت رايتهم، ففر الوثنيون من المعركة. لكن هذا النصر لم يدم. حين انحدرت الفجيعة، سقط عشرات الوثنيين، وتعاقب أكثر من 7 رجال على لوائهم، كلهم تم اجتثاثهم حتى سقطت رايتهم ومعنوياتهم، وبدأوا الفرار. وفر وحشي ممسكا حربته، موقناً بضياع حريته، وفر معه سيده جبير. لاحقهم جند محمد صلى الله عليه وسلم حتى اختفوا عن الساحة، تاركين أسرى وتاركين نساءهم. طاردهم الزبير فلم يجد سيوفاً، بل وجد سيقان نسائهم تلمع خلاخلهن هاربات، فقال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات هوارب، ما دون أخذهن قليل ولا كثير. أما الفتى البراء بن عازب فيقول: أنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. اختفت الوثنية وهدأت الساحة وخفتت الأصوات، وبدأ الغبار يتلاشى كما تلاشى الوثنيون شيئا فشيئا، حتى إن عائشة رضي الله عنها التي كانت خلف الجيش أيقنت أن أمر الوثنيين قد انتهى، فقالت: هزم المشركون يوم أحد هزيمة بينة تعرف فيهم، كان الرماة فوق الجبل منتشين بنصر الله يرصدون مشهد هروب العدو، أما على الأرض فصدرت الأوامر لبعض الصحابة بجمع الغنائم فانطلقوا يجمعونها. كان الرماة يشاهدون عملية جمع الغنائم فظنوا أن كل شيء قد انتهى، وأن أولئك الصحابة الذين يجمعون الغنائم يجمعونها من عند أنفسهم دون أوامر، فرأوا ألا يفوتهم الحصول على شيء من تذكارات مجد ساهموا بصنعه، فتنادوا: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنظرون.

مذكرا بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا غنمنا فلا تشركونا، إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل أحدا حتى الآن، فلما النزول؟ كانت ساعة نصر ورخاء أخطر على النفس من ساعات الشدة، أغرتهم الدنيا في لحظة ضعف بشرية، فقالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. ثم انحدروا فانحدرت معهم الفجيعة. شبكة من الفوضى. انحدر معظم الرماة عن الجبل تاركين قائدهم عبد الله بن جبير وقلة من الرجال الصامدين، وكانت هناك مفرزة وثنية تراقبهم من بعيد، فلما نزلوا تسللت من الخلف واقتحمت الجبل، فقاوم ابن جبير ومن معه ببسالة حتى استشهدوا على قمة الامتثال والجبل. بعدها تقمص الوثنيون دور المسلمين وسرقوا خطتهم وبدأوا القصف. أما الكارثة والفجيعة فكانت على الأرض، حيث نشبت معركة إسلامية إسلامية حين اقترب الرماة من الغنائم، فتصدى لهم الصحابة الذين يجمعون الغنائم ظانين أنهم من فلول قريش، لا سيما والسهام عاودت القصف من الجبل. مأساة وكارثة حلت على أكثر الناس إخلاصا، لأنهم سمحوا لأنفسهم بتجاوز أمر القائد القاطع الواضح الذي لا غموض فيه. صراخ وعاصفة من الفوضى، يصفها أحد الصحابة بالشبكة المعقدة فيقول: التقت صفوف أصحاب النبي فهم كذا، وشبك أصابع يديه. حزن النبي صلى الله عليه وسلم وذهل المؤمنون حوله، فهم يرون قتالا حول الغنائم وليس من أجل الغنائم، يرون إخوتهم يقتل بعضهم بعضا والسهام تعينهم على ذلك. يا لها من كارثة، ويا له من نصر لم يصمد ساعات بسبب الارتجال. أما الوثنيون الفارون فقد سمعوا صياح الحرب من جديد، فحدقوا في هذه الفوضى، فارتفعت معنوياتهم وانتشوا، ونسوا هزيمتهم وقتلاهم قبل ساعة، وقرروا إعادة الكرة والإجهاز على كتلة الفوضى تلك. أثناء ذلك وصل شيخان كبيران إلى أرض المعركة، هما اليمان بن جابر والد حذيفة وثابت بن وقش، كانا في المدينة يحرسان في الحصون مع النساء والصبيان، فالتفت أحدهما إلى صاحبه وقال: لا أبا لك،
ما ننتظر، فوالله ما بقي لواحد منا من عمره إلا ظمأ حمار. إنما نحن هامة القوم، ألا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله؟ لم يفكرا كثيرا، بل انطلقا نحو أحد، ولما وصل اليمان توجه نحو العراك، فرآه بعض المؤمنين فظنه وثنيا فتصدوا لقتله. في تلك اللحظة لمحه ابنه حذيفة فصرخ فيه وفيهم عله ينقذ أباه ورفيق هجرته: أبي أبي، ثم أسرع ليمنعه، لكن حبيبه هوى على الأرض، مزقته سيوف وأخطاء أحبابه، فأقبل حذيفة نحوهم وقال كلمة بحجم إيمانه: غابت أحد فأشرقت الجنة. نظر الصحابة الذين قتلوا والد حذيفة إلى حذيفة بعد فوات الأوان وكأنهم يعتذرون، أما حذيفة فانكب على والده الحنون وصديقه ورفيق هجرته وقد قطعته السيوف، فلم يتلفظ بكلمة نابية ولا حتى بعتاب مجروح. لم يزد هذا المفجوع على كلمات تنهد بها، ذرفها كالدموع، فقال: غفر الله لكم، يرحمكم الله. خفت الفوضى، ولكن بعد أن سقط الأحبة وفقد جيش الإسلام مواقع فارقة على الأرض، توقفت الفوضى، لكن مفاجآت أحد لم تتوقف. فوجئ المؤمنون وهم في حالة ذهول بعدو يكتسحهم وسهام تمطرهم. استشهد الشيخ عبد الله بن حرام والد جابر، واستشهد صديقه عمرو بن الجموح وثابت بن وقش، وأصبحت المبادرة بيد الوثنيين. انتهى النظام، فلا قيادة ولا ميمنة ولا ميسرة ولا رماة. فشق شباب محمد صلى الله عليه وسلم بسيوفهم، برماحهم، بسهامهم، شقوا طرقات أخرى إلى الجنة، كل على طريقته. أيقنوا أنها قريبة، لكن هذه الأكداس الوثنية تحاول ردم الطرقات نحوها. غابت تضاريس أحد وأشرقت منتجعات الجنة وجزرها الساحرة، فانسابت أنهارها وتمايلت أغصانها وتلألأت طرقاتها المرصوفة بالجواهر، فبدأوا يتزينون لها. ها هو الشاب سعد بن معاذ سيد الأوس يصول ويجول، فيلمح صديقه أنس بن النضر كأنه يقاتل عن معركتين، عن أحد وعن بدر التي غاب عنها، يجتث من أمامه ليبر بوعده لربه، حين قال: لئن أشهدني الله مع النبي ليرين الله ما أصنع. كان يصرخ معتذرا عن أخطاء الرماة فيقول:
اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وينادي ربه متبرئا من الشرك قائلا: وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. ثم يصف لصديقه ابن معاذ بوابة قريبة للجنة حين سأله: أين يا أبا عمرو؟ فيقول: واهل لريح الجنة، إني أجده دون أحد. طار قلب سعد فطلب الصحبة فقال: أنا معك. فشد يجتثان شجعان الوثنية، لكن أنسا كان استثنائيا، ضرب العشرات وجرح بالعشرات حتى تمزق جسده وهو يلاحق روحه، روحه التي رفرفت تاركة إياه ممزقا دون ملامح. تأمله ابن معاذ وتأمل جراحه المبكية فاعترف بتفرده وقال: لم أستطع أصنع ما صنع. أثناء تلك الأحداث التقط وحشي حربته، التقطها وعاد من جديد يستشرف يبحث عن حمزة. حمزة. التقط وحشي حربته وعاد يحدق من جديد، لا يبحث إلا عن حمزة، فلا ثأر له سوى معرق. يمشي فيهوله طوفان تنهار أمامه السدود، فيدرك أن حمزة في الطريق، فلا أحد يفتك فتكه، إنه يصيح بمعنويات شهيد: أنا أسد الله. رآه سعد بن أبي وقاص فقال: كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله بسيفين ويقول: أنا أسد الله. كلمات أرعبت وحشي بن حرب، لكن مرارة الرق تجعله يصر على انتزاع حريته حتى لو كان الثمن حمزة. ها هو يختل ختلا، يتوارى عن بصر أبي عمارة، يتوارى عنه بالحجر، بالرجال وبالشجر، ويقول: خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا، ما يقوم له شيء، فوالله إني لأتهيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني. رأى وحشي فسحة بينهما، هز حر

كيف تنشقت أسفل بطن حمزة ومزقت أحشاءه وخرجت مقدمتها من ظهره، تفجرت الدماء، تساقطت، لكن حمزة لم يسقط، حدق في وحشي الذي وقف بعيدا ينتظر سقوطه، تحامل على جراحه وترنح يريده، والحربة تتمايل في جسده، لكن روحه كروح أنس بن النضر، تعجز الأجساد عن ملاحقتها. ثقل جسده فلم يعد قادرا على السير. هوى أبو عمارة على الأرض سيدا للشهداء، فارتوت أرض أحد بعطر دمه. ولما تيقن وحشي من موته مشى نحوه ثم انحنى عليه ومد يديه فانتزع حربته وحريته من جسده الطاهر، وعاد إلى معسكر الوثنيين فقد انتهت معركته. جلس في المعسكر ينتظر عودة سيده جبير بن مطعم، لا تهمه نتيجة الحرب، فلا شأن له بها. كانت لديه قضية مع الرق وقد أنهاها، ودفع أغلى ثمن يدفعه عبد لحريته، وهو الآن بانتظار سيده ليريه وثيقته الحمراء ويتسلم حريته. تساقط الشهداء بالعشرات، وفقدت الدنيا عظيما كحمزة، فقدت مصعب بن عمير المعلم الذي ترك دلال أمه ومالها لوجه الله، خر شهيدا لم يترك سوى سيفه وثوبه، وترك قرآنا أضاء به بيوت المدينة. توالت المصائب بسبب ارتجال الرماة، لكن أقساها صاعقة دوت في الأجواء، صوت قبيح زلزل المؤمنين يصرخ: إن محمدا قد قتل. هل قتل رسول الله أم رفع؟ حوصر النبي صلى الله عليه وسلم مع 7 من الأنصار ورجلين من قريش. قاوم صلى الله عليه وسلم المشركين، فلما تكالبوا عليه قال: من يردهم عنا وله الجنة. فتقدم أنصاري فقاتل حتى قتل.

رفيقي في الجنة، فتقدم أنصاري فقاتل حتى قتل، تكرر المشهد حتى قتل الأنصار السبعة، فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. لم يبق معه صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد، فتقدم طلحة فقاتل دونه حتى قطعت أصابعه وشلت يده، ورآه أحدهم فقال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي قد شلت. ذهل الجميع عنه صلى الله عليه وسلم وانشغل عنهم، وتراجع المؤمنون، فاستغل الحاقدون التراجع، فهرولوا نحو الشهداء يبقرون بطونهم ويقطعون أنوفهم وآذانهم. وسط هذه الفوضى المدمرة اقترب وثني فضرب النبي صلى الله عليه وسلم، ضربه ضربة هشمت خوذته التي يحمي بها رأسه، وشج أحدهم وجهه وكسر بعض أسنانه، سال دمه الزكي صلى الله عليه وسلم، فصاح أحدهم: إن محمداً قد قتل. سمعها الزبير الذي كان قبل ساعة يطارد فلول الوثنيين، فراح يبحث عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول: مالت الرماة إلى العسكر يريدون النهب، وخلوا ظهورنا للخيل، فأتينا من أدبارنا، وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل. صعق الصحابة، وأصيب عثمان بن عفان والأنصاري سعد بن عثمان وبعض الصحابة بإحباط، فتركوا المعركة وانتحوا عند جبل بعيد، وكأنهم يقولون: لما القتال وقد مات النبي؟ وصمد أبو بكر وعمر وعلي وابن معاذ وابن عبادة وبقية الصحابة يريدون الموت على ما مات عليه نبيهم، لكن عليا أصيب بذهول جعله يبعد في التفكير بعيدا جدا، إنه يفتش بين القتلى، يقلب الجثث، يبحث عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول: نظرت في القتلى فلم أر رسول الله، فقلت: والله ما كان لي فر ولا أراه في القتلى، ولكن أرى الله غضب علينا بما صنعنا فرفع نبيه، فما لي خير من أن أقاتل حتى أقتل. هنا كسر علي جفن سيفه وخاض غابة السيوف، خاضها ليلحق بنبيه صلى الله عليه وسلم، لكن يبدو أن رجلا قد سبقه. الشاعر الشجاع كعب بن مالك يقاتل، يبحث عن نبيه، وفجأة يرى شخصا يترنح من العطش والإعياء. اقترب كعب منه فتأمل عينيه تشعان من خلف القناع الحديدي، فصاح من فرحته صيحة ارتفعت معها المعنويات وتعالت الهتافات.
عينان تعيدان المعركة. كان عبد الله بن جحش يهد الوثنيين ببسالة حتى تصدى له وثني شديد تغلب عليه فخر شهيدا، ثم أقبل الوثني يحدق برأس الشهيد فقطع أنفه وأذنيه وعلقهما بخيط، وكأنه يحقق له أمنيته حين دعا: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده، شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني. فإذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله، فيما جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: صدقت. لم يتعرض عبد الله وحده للتشويه، فقد تراكض الهمج بحقد نحو أجساد الشهداء حمزة ومصعب وابن النضر وغيرهم، يشوهونهم، يبقرون بطونهم، يقطعون أنوفهم وآذانهم ويعلقونها. كانت ساحة من الإحباط والهزيمة، لكن الفشل لم يدم. فجأة رأى كعب بن مالك شخصا قد تلونت خوذته بالدم من نزف رأسه، اقترب منه فتأمل عينيه تزهران وتشعان من خلف القناع الحديدي الذي يسمى المغفر، فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله. لم يقل صلى الله عليه وسلم له شيئا، بل أشار إليه إشارة تأمره بالسكوت. سكت كعب، لكن الصحابة سمعوا الصرخة فعادت الروح إليهم وتوجهوا نحو مهوى الأفئدة وقرة العيون، فوجدوه جريحا منهكا من العطش حتى جعل يقع على ركبتيه. فلما رأوه فرحوا كأنما كسبوا المعركة، التفوا حوله لينظمهم، ليجبر كسرهم ويجمع شتاتهم، ثم نهضوا به نحو الشعب ليستريح. وكان أول من وصل إليه من رجاله أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير والحارث بن الصمة في رهط من المسلمين، ثم أسندوه ليرتاح. وفجأة أقبل الطاغوت أبي بن خلف شقيق أمية بن خلف، فرأى تلك الحفاوة تتجه نحو الشعب فصدم، أدرك أن محمدا لم يمت، فجن جنونه وأقبل يصرخ من بعيد: أين هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فليبرز لي، فإنه إن كان نبيا قتلني. ثم نادى: يا محمد، لا نجوت إن نجوت. هنا قال الصحابة: أيعطف عليه يا رسول الله رجل منا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، أعطوني الحربة. فقالوا: يا رسول الله، وبك حراك؟ فقال: إني قد استسقيت الله دمه. تحامل صلى الله عليه وسلم على جراحه ونهض فتناول الحربة من صاحبه الحارث بن الصمة،
ولما اقترب الطاغوت على جواده شد صلى الله عليه وسلم على حربته بقبضته، ثم أرسلها قذيفة طوحت بأبي ليرافق أخاه في الجحيم. شهيد يمشي على الأرض. قبض صلى الله عليه وسلم على حربته وهو في قمة الإعياء، فسددها نحو جسد الطاغية أبي بن خلف، فصرعه وتدحرج على الأرض، وخلفه أصحابه الذين هبوا لانتشاله، ثم أخذوه إلى معسكرهم وهو يئن، وهم يستغربون، فهم لا يرون طعنة تستدعي كل هذا الجزع، لذا قالوا له: ما نرى بك بأسا. قال: إني لأجد لها ما لو كانت على ربيعة ومضر لوسعتهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتد غضب الله على من قتله نبي، واشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله. عاد نبي الله صلى الله عليه وسلم ليستريح ويشرب بعض الماء، لكن مكانه صار هدفا لهجمة من هنا أو هناك، ليتصدى أبو طلحة الأنصاري للهجمات ويجعل من ترسه وجسده درعا دون نبيه. أما عندما تنكشف الرؤية فإنه كان راميا شديد النزع، يرمي بسرعة وقوة، حتى إنه كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. كانت دقته تثير إعجاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول صلى الله عليه وسلم: انثرها لأبي طلحة. ثم ينهض صلى الله عليه وسلم ليشرف على القوم، فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. بل كان يمد يده ليبعد صدر نبيه خشية أن يصاب، ويقول: يا رسول الله، هكذا لا يصيبك سهم. وكان يجعل من جسده سورا بين يدي نبيه. كان أبو طلحة قائمة من الخيارات الجميلة ينثرها فيقول: يا رسول الله، إني قوي جلد، فوجهني في حوائجك وابعثني حيث شئت. لم تصب السهام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها أصابت فتى يقال له رافع بن خديج، فحولته إلى شهيد حي. أتى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ينزف ويقول: يا رسول الله، أنزع السهم؟ فقال: يا رافع، إن شئت نزعت السهم والقطبة جميعا، وإن شئت نزعت السهم وتركت القطبة، وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد. ففضل الشهادة، فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم وترك القطبة فعاش بها. كانت الحرب على وشك النهاية، والمواصلة أضحت صعبة،
فقد أرهق الجيشان وتعبا، لكن فارسا لم يتعب، ظلت فروسيته تدهش الجميع تبهرهم، حتى أخبروا نبيهم صلى الله عليه وسلم عنه، ذكروا اسمه ونسبه، فلم يعرفه صلى الله عليه وسلم، ووصفوه له فلم يعرف، وفجأة مر يلاحق ضحية فأشاروا إليه. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفارس المدهش نظرة أسف، ثم بث كلمة أوجعتهم حين قال: إنه من أهل النار. فارس إلى النار. قال الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يروا مثل صنيع فلان، لقد فر الناس وما فر، وما ترك للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. قال: ومن هو؟ فنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه فلم يعرف، ثم وصف له بصفة فلم يعرف، حتى طلع الرجل بعينه فقالوا: ذا يا رسول الله الذي أخبرناك عنه. فقال: هذا؟ فقالوا: نعم. فقال: إنه من أهل النار. اشتد الأمر على المسلمين حتى قال بعضهم: أينا من أهل الجنة إذا كان فلان من أهل النار؟ لكن صحابيا تطوع لاكتشاف الأمر وقال: يا قوم انظروني، فوالذي نفسي بيده لا يموت مثل الذي أصبح عليه، ولأكونن صاحبه من بينكم. ثم لحق بالرجل يشد معه ويقاتل خلفه، حتى أصيب الفارس إصابة ظل يئن منها حتى مل من الألم، فمال إلى مكان ثم نزل، وظل قائما على قدميه، ثم قلب سيفه فوضع قبضته على الأرض ورأسه للأعلى، ثم انحنى على السيف حتى غرز رأسه بين ثدييه.

نبيه، فسأله صلى الله عليه وسلم: وذاك ماذا؟ فقص عليه قصة الرجل ثم قال: هو ذاك يا رسول الله يضطرب بين أضغاثه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل الجنة. نهاية كارثية هو الذي اختارها بنفسه، لم يرغمه عليها أحد، لم يدرك أن الحرب ليست سياحة أو مغامرات، كما أنها ليست نصرا أو شهادة فقط، بل ربما تكون أسرا أو إصابة أو إعاقة. الجهاد ابتلاء من ألفه إلى يائه، والصبر على جراحاته وإعاقاته جهاد آخر. ففي يوم القيامة، عندما يرى المسلمون المترفون نوعية القصور والمراكب والحدائق والهدايا التي توزع على أصحاب الابتلاءات المحتسبين، يتحسرون فيتمنون لو قطع

الصابرين. أما الدنيا فلم تصف لابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأما أقدارها فمرهونة بالرضا والسخط، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.

آخر. دخل الجنة ولم يركع ركعة. في مكان آخر كانت امرأة تضمد جراح أخيها الذي يدعى عمرو بن أقيش، وعمر هذا لم يكن ساعة المعركة مسلما، بل لم يكن في المدينة، كان قد ربح مالا ربويا في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه، سافر لأخذه. فلما عاد إلى المدينة سار بين بيوتها وتلفت في شوارعها، فوجدها خالية إلا من النساء والأطفال والمنافقين، فسأل: أين فلان بن فلان؟ أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد. أنف أن يظل بين المنافقين الجبناء، وتاق إلى التوحيد في ساعة الشدة، فأخذ أداة الحرب وركب راحلته وتوجه نحو أرض المعركة، ويبدو أنه وصل في بدايتها، لأنه عندما أقبل رآه المسلمون فرفضوا مشاركته رغم قلتهم، وقالوا: إليك عنا يا عمرو. قال: إني قد آمنت. فرحبوا به وقاتل معهم حتى جرح، ونقل لتمرضه أخته. فمر سعد بن معاذ فقال لأخته سليه: حمية لقومك وغضبا لهم أم غضبا لله عز وجل؟ قال:

0: عز وجل ورسوله، وبعد ساعات استشهد فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. كانت أرض أحد دروسا، كانت مفعمة بالكرامات والمشاعر. ها هو عامر بن أبي حنظلة الشاب العريس الذي انسل من فراش عرسه صبح أحد، وودع عروسه وحبيبته يوم لقائها لتتابعه بنظراتها ودموعها وهو يلتحق بجيش الإسلام ليشق صفوف الوثنيين حتى اخترقهم وظفر بقائدهم بزعيمهم أبي سفيان بن حرب، فشد كالصقر ليجهز عليه، وقبل أن يصل سيفه إلى رقبته إذ برجل يقال له شداد بن شعوب يفاجئه بضربة أيمت عروسه، لكنها زفته إلى أعراس الجنة بطريقة فريدة، بطريقة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يتساءل عن سر ذلك الفتى. حين رأى صلى الله عليه وسلم الملائكة تتولى تغسيله فقال: إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة فسلوا صاحبته. رفرفت روح الفتى ونجا أبو سفيان من سوء الخاتمة، وشعر بأن الأمر إن طال فستحل كارثة. فهؤلاء المسلمون يقبلون على الموت كما يتشبث أصحابه بالحياة، أصحابه الذين تعبوا وخسروا أكثر من 70 وثنيا. لذا بدأ جيشه بالتراجع إلى معسكرهم ليتوقف القتال ويهدأ المكان وتصفو الأجواء، لكنه لوثها بصراخه قائلا: أعل هبل أعل هبل، كلمات تضج منها السماوات والأرض، ظل يرددها حتى أخرسه عمر.
1: في ظلال السيرة.
0: أحبتنا الكرام، انتهت هذه المجموعة، وحتى لقائنا في المجموعة التالية نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قام بإعداد هذه المادة الأستاذ محمد الصوياني، تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ محمد بن سعد الفرشان. وتقبلوا تحيات مؤسسة النجاشي للبرمجيات، المملكة العربية السعودية، الرياض. لطلبات التوزيع الخيري يرجى الاتصال بالأرقام التالية: الهاتف 011-494-6666، الجوال 0503-24-6472. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يوقنون.
1: المكتب التعاوني للدعوة بحي الروضة بالرياض يقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كانت الجزيرة العربية قبل الإسلام غابة من الأصنام وأودية تسيل دماء بريئة وعادات بالية وتقاليد محيرة، ثم بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فحمل الأمانة وأدى الرسالة، فكانت هذه السيرة. مؤسسة النجاشي للبرمجيات تقدم
3: في ظلال السيرة.
2: المجموعة الثالثة، الله أعلى وأجل. انتهت معركة أحد، وهي حسب المقاييس العسكرية تسجل انتصارا للمسلمين رغم استشهاد 70 صحابيا، فالمشركون سقط منهم أيضا 70 وأسر منهم رجال، لكن ما يرجح كفة المسلمين هو أن الوثنيين كانوا أكثر منهم 3 مرات، وقبيل نهاية المعركة أصيب المؤمنون بالنعاس مجددا أمنا وسلاما وطمأنينة من عند الله، إلا رجلا منافقا بقي مع المؤمنين ولم يهرب، ويدعى معتب بن قشير. أحد الصحابة يقول: أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره، فوالله إني لأسمع قول معتب.

وكلنا هاهنا فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتب: إن حاز كل جيش إلى معسكره. فشعر أبو سفيان بنشوة فصرخ مناديا جيش المؤمنين: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ نظر الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم ينتظرون أمره، فنهاهم صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم صرخ مرتين: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثم صرخ مرتين: أفي القوم ابن الخطاب؟ لم يجبه أحد، فالتفت إلى أصحابه يبشرهم بقتل النبي وصاحبيه قائلا: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم. عجز عمر عن ضبط غضبه الذي انفجر بأعلى صوته: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. أصيب الوثنيون بإحباط، فأحب زعيمهم إحباط المؤمنين فقال: يوم بيوم بدر والحرب سجال. ثم إن الرجل أصدر بيانا يتبرأ فيه من أي تعد على أجساد الشهداء، وفي مقدمتهم حمزة، فقال: إنكم ستجدون في القوم مثله، لم آمر بها ولم تسؤني. شعر المؤمنون بألم لتشويه إخوتهم، لكنهم تألموا أكثر حين بدأ يرتجز ويردد: أعل هبل، أعل هبل، هنا لا سبيل للسكوت.

الله وما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. أسقط في يد أبي سفيان فلم يجد سوى التفاهة ليفاخر بها قائلا: لنا العزى ولا عزى لكم.

لكم خرست كلمات الوثنية أمام شموخ التوحيد، فأخذت زعيمهم العزة بالإثم، فطالب بمعركة أخرى في العام القادم وفي مكان هو الذي حدده، فقال: موعدكم وموعدنا بدر الصغرى. دعاء وجراح. فكك الوثنيون معسكرهم وحملوا جرحاهم، وتركوا أسراهم للمؤمنين وجثث قتلاهم للذئاب، وبدأوا العودة إلى مكة. أما المؤمنون فلم يتزحزحوا، ظلوا على أرض أحد في حالة ترقب ودفاع حتى اطمأنوا لخلو الساحة. حينها نهض صلى الله عليه وسلم ونادى أصحابه ليختم بالدعاء كما بدأ، فقال: استووا حتى أثني على ربي. نهض الصحابة المتعبون والنازفون حتى صاروا خلفه صفوفا، ونهضت النساء خلفهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لما هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، آمين. أمن الصحابة وفاضت العيون وسكنت الأنفس، ثم بدأت لملمة الشتات ومداوات الجراح وتفقد الأحبة، وأقبلت النساء يداوين الجرحى ويحملن قرب الماء على ظهورهن ليسقين العطشى، حتى قال أحدهم: رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما فتفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. أما فاطمة فانشغلت بجراح أبيها صلى الله عليه وسلم تغسلها، وعلي يسكب الماء بالمجن، لكن فاطمة وجدت الماء لا يزيد الجرح إلا نزفا،
فتناولت قطعة من حصير وأشعلت فيها النار، ثم أطفأتها وألصقتها على جرحه صلى الله عليه وسلم، فاستمسك الدم وتوقف النزف. اطمأن صلى الله عليه وسلم على جرحه هذا، ثم نهض لينفتق جرح آخر أشد نزفا وألما، جرح غائر في أعماق القلب. حين نظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فسألهم سؤالا حزينا: من رأى مقتل حمزة؟ فقال رجل: أنا رأيت مقتله. فقال صلى الله عليه وسلم: فانطلق أريناه. من رأى مقتل حمزة؟ انفجر جرح بأعماق قلب القائد صلى الله عليه وسلم حين سأل أصحابه: من رأى مقتل حمزة؟ فقال رجل أعزل: أنا رأيت مقتله. قال صلى الله عليه وسلم: فانطلق أريناه. انطلق الرجل يمشي يتخلل الجثث الدامية حتى اقترب منه، فإذا الجسد لا يشبه جسد حمزة، قد قطع أنفه وأذناه وشق بطنه وشوه. فتكدر الرجل واستدار مباشرة نحو نبيه صلى الله عليه وسلم خشية أن يراه، فقال وصوته يقطر حزنا: يا رسول الله، مثل به والله. فكره صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه، لكنه قال كلمة مبكية: لولا أن تجد صفية في نفسها تركته حتى تأكله العافية فيحشر من بطونها. لكنه صلى الله عليه وسلم خشي على مشاعر عمته أن ترى ما فعل بأخيها. لكن صفية علمت وهي بين النساء تسعف وتداوي، فتركت ما معها ومن معها، وأخذت معها ثوبين وأقبلت بهما تركض ملهوفة تبحث عن شقيقها. ولما اقتربت من الأجساد المشوهة لمحها صلى الله عليه وسلم من بعيد فلم يعرفها، لكنه كره أن ترى النساء ما جرى، فأمرهم بإيقافها وصاح: المرأة المرأة. كان ابنها الزبير بن العوام إلى جانب قائده، فعرفها فتوجه يركض نحوها ليوقفها، واستمرت تركض حتى اعترضها برفق. لكن صفية بنت عبد المطلب امرأة جلدة، أصرت على المواصلة، فحاول ابنها منعها، فضربت صدره غاضبة حزينة ونهرته قائلة: إليك عني لا أرضى لك. وقررت المضي، فأبلغها بوصية نبيها وقال: إن رسول الله عزم عليك. عندها امتثلت صفية لأمر نبيها فتوقفت، لكن دموعها لم تتوقف. أخرجت قطعتي القماش ومدتهما لابنها الزبير وقالت وقد انفطر قلبها: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله، فكفنوه فيهما.
ثم انطوت على جمر الفراق وعادت. وعاد الزبير بالثوبين، وعند وصوله لأصحابه التفتوا فرأوا شهيداً أنصارياً قريباً منه قد شوهه الوثنيون أيضاً. هنا تقاسم المهاجرون والأنصار الأكفان كما تقاسم الأحزان. فقال الزبير: وجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له. فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر. فلم يكن لعم قائد الدولة وسيد الشهداء أن يحظى بكفن أفضل من أخيه الأنصاري، تأبى أخلاق الإسلام ذلك. لذا أجرى الصحابة القرعة بينهما. حين يتقاسم الأحبة الأكفان أجرى الصحابة القرعة، فكان لحمزة قطعة قماش إذا مدت على رأسه بدت رجلاه، وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: مدوها على رأسه. لم يكن حمزة وحده بهذه الحال، فحين تهادى صلى الله عليه وسلم يتفقد أحبته المسافرين توقف أمام حبيب سبق أن أبكاه. فاضت العيون أمام مسافر ليس في حقيبة سفره سوى قرآن أنار به البيوت والعقول. رحل مصعب بن عمير، لم يترك من الدنيا سوى سيفه وثوب لا يستر كل جسده. مشهد ظل يبكي عبد الرحمن بن عوف ويبكي رفيقه خبابا فيقول: هاجرنا مع رسول الله نبتغي وجه الله، ووجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر. وإذا كان حمزة ومصعب لم يحظيا بكفن يكفي، فهناك من لم يجد له صلى الله عليه وسلم كفنا، فاضطروا إلى لف الشهيدين والثلاثة في كفن واحد، حتى قال أحدهم: قلت الثياب وكثرت القتلى، وكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد. كانت مناظر التشويه فظيعة، حتى خشي صلى الله عليه وسلم على النساء من الاقتراب إلا امرأة واحدة، وذلك حين تعرف المؤمنون على شهدائهم إلا واحدا، بلغ التشويه به درجة عجزوا معها عن التعرف عليه، فرجحوا أن يكون أنس بن النضر، فهو ليس بين الأحياء ولا يمكن أن يفر. فنادوا أخته الربيع بنت النضر علها تتعرف عليه، فأقبلت ملهوفة بين الجثث حتى أوقفوها أمام جسد شجاع مجهول ومذهل،
توقفت تتأمل جسداً مزقته أكثر من 80 ضربة فلم تعرف، لكنها لم تنصرف. جلست وكأنها تفتش عن ذكريات الطفولة في شوارع طيبة، مدت يدها نحو كفه فرفعتها، فتسارعت دقات قلبها وقلبت أنامله ففاضت عيناها وعلى نحيبها. إنه هو، إنها أنامل أنس. جسده كان ساحة لمعركة أخرى، ولو كان له جسدان لأتلفهما في سبيل الله. انحنت الربيع كالفجيعة على أخيها، والتف الأحبة حوله. في الوقت الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم يتفقد بعض أجساد أحبته الشهداء، يتفقد أجساداً لم تدفن، كما أنها ليست على أرض أحد، فأين اختفت؟

نظر تتأمل أصابع أخيها الشهيد أنس، كانت فاطمة بنت حرام مشغولة بسكب دموعها على حبيبيها الشيخين، زوجها عمرو بن الجموح وأخيها عبد الله. نهضت بعد أن احترق جوفها نحو بعيرها، ثم نادت من يعينها على حملهما، وبعد أن عادلتهما على البعير أمسكت بزمامه وانطلقت إلى المدينة لتدفنهما في مقابر العائلة. سارت لا تدري ما الذي ستقوله لبنات أخيها التسع، فرآها ابن أخيها جابر على مشارف المدينة، فزاد مرآه همومها. بكى حين رأى والده وزوج عمته، وبكت عمته، لكن صوتا أوقف بكاءهما، رجل ينادي بأعلى صوته، ينادي كل الذين أخذوا شهداءهم إلى المدينة قائلا: ألا إن النبي يأمركم أن ترجعوا بالقتلى، فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. عاد جابر وعمته إلى أرض أحد، ولما وصلا أنزلاهما عن ظهر البعير، فأخذتهما موجة من البكاء. انحنى جابر على وجه أبيه الحنون يكشفه، يمطره بدموعه، فاقترب منه بعض الصحابة ونهوه، لكنه لم يستجب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى احتفاء في السماء فوق جابر وأبيه، اقترب فرآه يبكي والصحابة ينهونه عن البكاء، فلم ينهه صلى الله عليه وسلم، ولم ينه عمته فاطمة التي على نحيبها. أقبل صلى الله عليه وسلم نحو هذا الفقيد الغالي، ثم قال لأخته: تبكيه أو لا تبكيه؟ ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بدفن الشهداء بدمائهم، ولم يصل عليهم، وبشرهم قائلا: أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. ولما رأى صلى الله عليه وسلم أن القتلى بالعشرات قال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا، وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة، وقدموا أكثرهم قرآنا. قال جابر: فقدموا أبي بين يدي رجلين. أتم الصحابة دفن شهدائهم، وأخذ الساحة سكون حزين. وفي إحدى لحظات السكون الحزينة تلك التفت صلى الله

كمنكسرا. انتشل جابر رأسه من انكساره وهمومه، ونظر لقرة عينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فبثه أحزان 9 أخوات يتيمات ينتظرن والدهن ولا يدرين أن اليتم سيأتي بدلا منه. قال جابر: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا،

اقترب صلى الله عليه وسلم من الفتى الحزين جابر بن عبد الله وهو واجم حزين، فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قال جابر: يا رسول الله، استشهد أبي

رسول الله قال: يا جابر، أما علمت أن الله أحيا أباك فقال: يا عبدي تمن علي أعطك؟ قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. إذن فقد حطت الأرواح في النعيم ورفرفت في عوالمه الساحرة، في عوالم احتقر الشهداء معها جهادهم وما أصابهم، فهي لا شيء أمام ما يرونه ويعيشونه. لذا تمنى والد جابر أن يقتل ويقتل، عله يدفع شيئا يستحق هذه الرفاهية التي يعاني عشقها. لكن الرب الكريم سبحانه قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي. فبلغ الله نبيه صلى الله عليه وسلم. يا له من تكريم ناله والد جابر، هو شيخ كبير، سقط ضمن أول من سقطوا. إنه لم يقاتل كما قاتل حمزة، ولم تمزقه الطعنات كما مزقت أنس بن النضر، ومع ذلك يلقى كل هذا الفيض الغامر من النعيم. ليس هكذا ينظر لوالد جابر. دعونا نتأمل عالم هذا الشهيد من كل زواياه. إن هذا الشيخ الكبير لم يحارب عن اثنين كما فعل سعد في بدر، ولم يحارب بسيفين كحمزة، لكنه كان يحارب في معركتين شرستين، إحدى المعركتين على الأرض، أما الأخرى فكانت معركة بين حناياه، وهي أكثر ضراوة وقسوة. إنها معركة مع الذات، مع الدنيا، مع عواطف الأبوة الجياشة التي تتراكض في بساتينها تسع بنات مسكينات، والدنيا كل الدنيا. تدرك أن الشيخ يكون أكثر حدباً على بناته منه وهو شاب، والدنيا كل الدنيا. تعرف أن للبنات رحمة لا تعادل في قلوب الآباء، فكيف إذا كن تسع صغيرات؟ كان عبد الله بن عمرو بن حرام ينتزع نفسه من بين بناته، ينتشلها من مشاعر الأبوة الجارفة، ليتجه بها نحو الله، فحب الله متشعب في عروقه، متشعب في مشاعره، وهو بحاجة إلى الله أكثر من حاجة بناته إليه. هكذا يمكن فهم هذا الشيخ الذي استحق هذا التكريم. رفرفت روحه وروح رفيقه عمرو بن الجموح وبقية الشهداء، ووصلت رسالة الأرواح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى أبطاله وتلاها عليهم ففاضت العيون.

مساء. رسالة من النعيم. وصلت رسالة الشهداء، فقال صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شغف الشوق إلى الجنة قلبه صلى الله عليه وسلم، وهفت روحه إليها، فتمنى لو كان ضمن قافلة الشهداء. وقال صلى الله عليه وسلم: أما والله لوددت أني غودرت مع أصحابي بحضن الجبل. وكان من بين المسافرين ربيع الكرم وريحانة الأنصار سعد بن الربيع، الذي تنازل لعبد الرحمن بن عوف عن نصف ممتلكاته حين وصوله إلى المدينة، بل عرض أن يطلق إحدى زوجتيه ليتزوجها. ترى أي مشاعر جرفت ابن عوف حين رأى استشهاد حبيبه سعد بن الربيع، وأي حزن سكنه. لكن رغم هول الفجيعة، إلا أن قريشا شعرت بالهزيمة، فقد وصلوا إلى مكان يقال له الروحاء، فتوقفوا يحصون أسراهم وقتلاهم، فإذا هم بالعشرات، ونظروا إلى رواحلهم، فإذا هي خالية من فتيات الدولة الإسلامية. فقال بعضهم معترفا بالهزيمة: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، شر ما صنعتم. مشاعر لم تغب عنه صلى الله عليه وسلم، فالقائد الفذ يقرأ تفكير عدوه جيدا، ويضرب حسابا لأسوأ الاحتمالات. خاف صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا، فعرض الأمر على جنده وقال لهم: من يذهب في إثرهم؟ فتأهب الكثيرون، ثم انتقى 70 رجلا كان فيهم أبو بكر والزبير وغيرهم. انطلق 70 لرصد الوثنيين حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة، ثم عادوا يخبرونه صلى الله عليه وسلم بأن القوم قد غادروا.

أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ثم خيم الليل والسكون والظلام على أرض أحد، كل شيء هادئ، كل شيء ساكن، إلا حركة غريبة تحدث هناك، شبح مخيف يمشي خلال الظلام والجثث. شبح على أرض أحد. خيم الليل والسكون على أرض أحد، جثث وظلام وصمت مخيف، وفجأة ينهض شبح ثقيل من بين تلك الجثث يسحب خطاه، رجل جريح يقال له وهب بن عمير، يبدو أنه أصيب في نهاية المعركة ففقد الوعي بعد طعنة بالغة من أحد الأنصار، فلم يفق إلا في الليل، أو ربما تظاهر بالموت حتى خيم الظلام. عندها رفع رأسه وتلفت ببطء، ثم تحامل على جراحه ونهض، وبدأ بمغادرة أرض أحد، وبعد مدة وصل أو أوصل إلى مكة، وتم تمريضه حتى شفي. ولما شفي خرج ذات يوم من بيته نحو الكعبة، ولما دخل المسجد نظر إلى الحجر، فوجد أحد الوجهاء الأثرياء جالسا فيه، واسمه صفوان بن أمية، فاتجه نحوه وجلس معه، وأخذا يتحدثان عن نبي الله. كان وهب يشعر بحرقة على نتيجة أحد وعجزهم عن قتل محمد، لذا التفت إلى صفوان وصارحه بأمر بالغ الخطورة، قال: لولا عيالي ودين علي لأحببت أن أكون أنا الذي أقتل محمدا. استغرب صفوان هذه الأمنية التي غدت بعيدة بعد كل هذه السنوات من الفشل في المحاولات، فقال: كيف تصنع؟ فذكر له خطة قابلة للتطبيق، وقال: أنا رجل جواد لا ألحق، آتيه فأغتره ثم أضربه بالسيف فألحق بالخيل ولا يلحقني أحد. تهلل وجه صفوان واستبشر بخطة هذا الفدائي، بل أبدى استعداده لتمويل صاحب هذه العملية الإرهابية وتسديد ديونه، قائلا: فعيالك مع عيالي ودينك علي. نهض وهب إلى بيته متحمسا، وأعد عدة السفر، وبعد أيام ودع أهله واستودعهم صفوان، ثم ركب راحلته وانطلق. لكن قبل أن يصل، دعونا نعد بالزمن إلى الوراء، دعونا نعد لساعات مغادرة رسول الله وجنده لأحد بعد أن تعلم الصحابة

ينزل الوحي بين أظهرهم وهم خير القرون وخير الأمة، حتى هؤلاء سيتلقون الهزائم عند مخالفتهم لتعاليم نبيهم صلى الله عليه وسلم، رغم أن مخالفة الرماة لم تكن في العقيدة أو العبادة، بل هي مخالفة في تقنية من تقنيات الحرب الدنيوية. أحد الرسالة للأمة أنها لن تنهض في مصاف الأمم إلا إذا جمعت مع صفاء العقيدة إتقان الدنيا. عاد الصحابة بهذا الدرس عبر طرقات من الحزن والنواح، جددت ذكريات حمزة، فقال صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له، فإذا النساء يملأن بيته. حمزة لا بواكي له. مر صلى الله عليه وسلم في طريقه بنساء بني عبد الأشهر الأنصاريات، فسمع بكاءهن على شهدائهن، فتذكر عمه وقلة من يبكي عليه، فقال: لكن حمزة لا بواكي له. سمع الأنصار تلك الكلمة، وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة، فدخل ودخل علي ومعه سيفه الذي كسر جرابه على أرض أحد، فمد علي سيفه لفاطمة وقد انحنى وقال: هاك السيف حميدا فإنها قد شفتني. فقال صلى الله عليه وسلم مثمنا جهاد رفاقه: لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت الأقلح والحارث بن الصمة. وبعد مدة خرج صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليستريح، وإذا بنساء الأنصار يتقاطرن من بيوتهن لينحن على حمزة بعد أن أخبروهن بوجد النبي عليه. وأثناء بكائهن غفى صلى الله عليه وسلم ونام، ثم صحى وقد أوحي إليه بحكم جديد يتعلق بالنياحة، يتذكره الفتى بن عمر فيقول: جئنا نساء الأنصار فبكينا على حمزة عنده صلى الله عليه وسلم، ورقد فاستيقظ وهن يبكين، فقال: ويلهن، إنهن لهاهنا حتى الآن، ويحهن، من قلبن بعد؟ مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. والبكاء المنهي عنه هنا هو النواح ورفع الصوت وتعديد صفات الميت، لذا قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، لأن فيهما اعتراضاً على أقدار الله. أما البكاء وذرف الدموع فطبيعة بشرية، والله سبحانه وتعالى هو الذي أضحك وأبكى، وما جاء القرآن ليكبت المشاعر أو يغتالها. وفي وسط مشاهد الحزن كان هناك إنسان يمشي نحو شابة تبكي زوجها حنظلة بن أبي عامر،
فبشرها أن الملائكة كانت تغسله وأن النبي يسألها عنه، فأخبرتهم أنه ودعها صبح عرسه. بعد أيام عاد الصحابة الذين فروا من المعركة واعتذروا واستغفروا الله، فأنزل الله غفرانه لهم قرآناً يتلى إلى يوم القيامة: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فالصحابة بشر، وما نزل القرآن إلا ليصلحهم ويصلح بهم. وتمر الأيام، ويستأنف صلى الله عليه وسلم ضخ الطاقة في دولته الفتية، لكن الوثنيين لا يكفون عن التآمر عليها.

ناقدا يحمل سيفه، فقرأ في التفاتاته شرا وشيكا، فهاله الأمر وشكل قوة حماية لنبيه صلى الله عليه وسلم. إرهابي في المدينة، يا له من كره! ذلك الذي حرّ

نيته الإرهابية. لخص وهب خطته لصفوان بقوله: أنا رجل جواد لا ألحق، آتيه فأغتره ثم أضربه بالسيف، فألحق بالخيل ولا يلحقني أحد. وصل وهب إلى المدينة ونزل عن حصانه السريع وربطه في مكان يمكنه من الهرب بسهولة، ثم أخذ يتجول يتلفت ليطمئن على خطته. وهب الآن في الأسواق تقتله مشاهد دولة للحب والعدل والنظام ونزاهة القضاء والحدب على الفقراء، وفجأة يراه عمر فيشعر بهول الأمر ويشق عليه ويدرك أن شراً قد يقع، فهو من أعلم الناس بوهب. توجه عمر مباشرة نحو إخوته وطلب منهم طلباً عاجلاً وقال: إني رأيت وهباً فرابني قدومه وهو رجل غادر، فأطيفوا نبيكم. أحاط الصحابة بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وحين انتهى وهب من الرصد أقبل نحو القائد، ففوجئ به داخل حلقة من القلوب والسيوف. نظر إلى رسول الله فحياه بتحية الجاهلية قائلا: أنعم صباحا يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلنا الله خيرا منها. فقال وهب: عهدي بك تتحدث بها وأنت معجب. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أقدمك؟ فقال: جئت أفدي أساراكم. فسأله صلى الله عليه وسلم سؤالا مفحما: ما بال السيف؟ فقال: أما إنا قد حملناها يوم بدر فلم نفلح ولم ننجح. أيقن وهب بالغرق، لكن نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يكف عن رمي أطواق النجاة. قال: فما شيء قلت لصفوان في الحجر، لولا عيالي ودين علي لكنت أنا الذي أقتل محمدا بنفسي. صدعت الكلمات قلب وهب، فاتسعت عيناه وفتح فاه وقال: هاه، كيف قلت؟ فأعاد صلى الله عليه وسلم كلماته إعادة غسلت حقده، فقال: قد كنت تخبرنا خبر أهل الأرض فنكذبك، فأراك تخبر خبر أهل السماء، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. اطمأن الصحابة وتهلل وجه عمر، فقال لمن حوله: لقد قدم وإنه لأبغض إلي من الخنزير، ثم رجع وهو أحب إلي من بعض ولدي. عاد وهب إلى مكة بقلب آخر، وعاد صلى الله عليه وسلم لدولته، لشعبه، لفقرائهم، لأيتامهم، يواسيهم بالوحي، يواسيهم بالعدل. وها هي زوجة الشهيد سعد بن الربيع تأتي بطفلتيها تشكو لقائدها صلى الله عليه وسلم، تشكو رجلا أخذ

كافة الفقرى. القائد يواسي اليتيمات. قالت زوجة سعد بن الربيع: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فاستفاءه فلم يترك لهما مالا، والله لا تنكحان إلا ولهما مال. فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. عادات جاهلية تسحق الأنثى ولا يزيلها إلا الوحي.

وسيصلون سعيرا. تلتها آيات في المواريث، وبعد نزولها أرسل صلى الله عليه وسلم لعمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. نظام يحمي الأنثى من جور الجاهلية الذكورية.

على الرجل لها ومتاجرته بجسدها باسم الحرية والسياحة، حتى إن منهن من تسلم نفسها لأكثر من رجل في اليوم، أي لمئات الرجال في العام، ليس للتسلية ولا إعجابا بأولئك الرجال، ولكنها لقمة العيش المر التي يتحكم بها الرجل، فإن مرضت أو كبرت رماها على قارعة الطريق كقطعة لحم متعفنة. أما الإسلام فيوجب لها دخلا على ابنها إن كانت أما، وعلى زوجها إن كانت حليلة، وعلى والدها إن كانت بنتا.

لمؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. الإسلام لا يعتني بالأنثى شابة ويرميها في الأزقة والملاجئ حين تحدودب، بل عندما تكبر يكبر قدرها، تصبح الجنة عند قدميها، يصبح الإنفاق عليها جهادا، وعلاجها عبادة، وحملها عبادة، وهمز قدميها الضعيفتين عبادة، ورسم الابتسامة على تجاعيدها الحبيبة عبادة، ولا ينقطع البر بموتها، يظل وارفا دعاء وصدقة. أما في غير الإرث كالعطايا والهبات، فالفتاة تنال كالفتى. ففي أحد البيوت امرأة تطالب زوجها منح طفلها هبة، وأن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها. أمسك الرجل بيد طفله وخرج به، ولما وصل عند أعدل القادة أخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال:

لا أشهد على جور. لن تجد الفتاة أعذب من محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله بها الجنة. قائد يواسي ذوي الاحتياجات. ذات يوم طرق باب القائد صلى الله عليه وسلم، ففتحت عائشة رضي الله عنها فإذا امرأة وطفلتاها والجوع رابعهم. بحثت عائشة فلم تجد في بيت قائد الدولة سوى ثلاث تمرات، فآثرت المسكينات على نفسها. أخذت المرأة التمرات فناولت واحدة لطفلتها التي سارعت بمضغها، وأعطت الأخرى التمرة الثانية ففعلت مثل أختها، ورفعت الأم تمرتها إلى فمها فرفعت الصغيرتان رأسيهما نحو أمهما وحدقتا بتمرتها، فانكسر قلب الأم وأمسكت التمرة بيديها وقسمتها بينهما وانطوت على جوعها، ثم نهضت وانصرفت بعد أن واستها زوجة الحاكم بطعامها. أما عائشة فظلت تعيد المشهد حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عن غيمة الرحمة التي أمطرت قبل قليل ببابها، فإذا بتلك التمرة المغموسة بالرحمة تحمل تلك الأم إلى النعيم. حين

من النار. وفي مثل هذا الظرف يسأل صلى الله عليه وسلم عائشة: هل عندكم شيء؟ فتقول: يا رسول الله، ما عندنا شيء. وبدلا من أن يحول البيت عاصفة غضب، فإنه يحول الجوع عبادة، فيقول صلى الله عليه وسلم: فإني صائم. كان صلى الله عليه وسلم يسير مع فقراء شعبه حيث يسيرون. ذات يوم ضاقت الدنيا بتسع يتيمات، حين جاء مجموعة من التجار اليهود إلى أخيهن الفتى الفقير جابر بن عبد الله، جاءوا يطالبونه بسداد ديون والده، فرجاهم التنازل عن بعضه أو أن يأخذوا تمر نخلات أبيه، فرفضوا، فلم يجد سوى أرحم الناس وأعدلهم، عل مكانته تخفف صلف يهود. انطلق الفتى حتى وصل إلى باب قائده، فطرق الباب، سمع صلى الله عليه وسلم الطرق فقال: من ذا؟ فقال جابر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا، كأنه كرهها، لأن كلمة أنا ليست إجابة ولا تعريفا بالطارق، بل هي حيرة واستدعاء لمزيد من التساؤل. تعلم جابر على باب نبيه صلى الله عليه وسلم أدبا رفيعا، ثم بث شكواه له فقال: قد علمت أن والدي قد ترك دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. فلم يتخل صلى الله عليه وسلم عن هذا المواطن الفقير، ولم يكل أمره إلى غيره رغم صغر سنه وفقره، سار معه وكأنه من كبار رجال الدولة، سار معه نحو تجار ينتمون للأقلية، لا ليضطهدهم ولا ليصادر أموالهم، بل ليشفع ويتلطف، علهم يخففون من معاناة هذا المواطن المفلس. فهل سيستجيب تجار يهود لرجاءات قائد الدولة؟ كرامات الشيخ الشهيد تتوالى. عبر طرقات المدينة يمشي المواطن الفقير جابر بن عبد الله بجوار قائد الدولة لمقابلة تجار يهود. ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى حصونهم خاطبهم بلطف، واقترح أن يتنازلوا عن بعض الدين، فلم يفعلوا، فاقترح أن يقبلوا ثمر حائط النخل ويحللوا والده فأبوا. كانت انتهازيتهم واضحة، فعيونهم على الحائط كله. يقول جابر: فلم يعطهم رسول الله ولم يكسره لهم، بل التفت للفتى وقال: سأغدو عليك إن شاء الله تعالى.
ويبدو أن وزيريه أبا بكر وعمر كانا هناك، فتوقعا حدثا عظيما غدا. خيم الليل كالهموم، وبعد صلاة الفجر مر صلى الله عليه وسلم بجابر فأخذه إلى الحائط، ولما دخله بدأ يسير بين النخل ويدعو في ثمره بالبركة، ثم أمر جابرا أن يجده وقال له: إذا جددته فوضعته في المربد، وهو مكان تجفيف التمر، فبيدر كل تمر على ناحية، العجوة على حدة وعذق بن زيد على حدة، ثم أرسل إلي. انصرف صلى الله عليه وسلم وتسلق جابر نخلاته واخترف تمره ثم قسمه، ولما انتهى أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى، وكأن هذا الفتى الفقير من أبنائه، فقال: أدع غرماءك. فانطلق فجمعهم فأقبلوا معه، ولما وصلوا أثارهم وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فعاودوا الضغط على الفتى. فلما رأى صلى الله عليه وسلم ما يصنعون، طاف حول أعظم التمر بيدرا ثلاث مرات، ثم جلس عليه، ثم دعا، ثم قال: أدع أصحابك. فتقدم تجار يهود واحدا واحدا يخبرونه بدينهم، فيكيل لهم ويكيل حتى سدد الديون.

هم. نهض صلى الله عليه وسلم عن البيدر المعجزة، ثم انصرف وسط ذهول الفتى الذي حلقت به السعادة ليبشر أخواته، ثم اتجه إلى التجار الطيبين الذين لم يضيقوا عليه فوفاهم دينهم.

فيه 13 وسقا، 7 عجوة، 6 لون. فذهب إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فأخبره، فضحك صلى الله عليه وسلم وأمره بزف البشرى لوزيريه، فقال: ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما. فأتاهما فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله ما صنع أن سيكون ذلك. وقال عمر: ألا يكون، قد علمنا أنه رسول الله، والله إنك لرسول الله. اطمأن جابر. ومرت الأيام، فسمع صلى الله عليه وسلم خبرا كدره عنه. قائد يزور صغار مواطنيه. مرض الفتى الأنصاري جابر بن عبد الله بعد أن أغناه الله، مرض حتى أشرف على الموت. فعلم القائد صلى الله عليه وسلم، فأخذ وزيره الأول أبا بكر معه، وسارا على أقدامهما إلى حي بني سلمة حيث بيت جابر. استأذن صلى الله عليه وسلم، فخفف استئذانه حزن اليتيمات 9 على أخيهن. أما جابر فلم يرد على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد كان في غيبوبة وفقدان وعي. فطلب صلى الله عليه وسلم ماء فتوضأ منه، ثم رش على جابر فأفاق. ما سر هذا البيت ومعجزاته؟ هل هي رحمة الشيخ الشهيد وابنه بالفتيات؟ أفاق جابر وفتح عينيه، فإذا أرأف الناس وأحنهم بجواره ينسيه آلامه.

إلا كلالة، والكلالة هو من لا والد له ولا ولد، فكيف الميراث يا رسول الله؟ إنما لي أخوات، ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ سكت صلى الله عليه وسلم فلم يجبه.

أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نهض جابر من مرضه وانصرف صلى

خيانتهم، فقد سمع يوما بمرض فتى يهودي فقير، فانطلق إلى بيته يعوده، ولما أذن له دخل فقعد عند رأسه، وإذا بالغلام على وشك الموت، فلم يتخل عنه، بل إنه رجاه فقال: أسلم. شعر الفتى بالرحمة تغمره، لكن هيبة والده جعلته ينظر إليه، فإذا بالوالد يقول: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ترى ما الذي سيستفيده صلى الله عليه وسلم من شاب سيموت؟ إنه لن يخدمه، لن ينشر دينه أو يدافع عن وطنه، هو سيموت فقط. هذه حسابات النفعيين الانتهازيين، أما محمد صلى الله عليه وسلم فرحمة للعالمين، ينفق حياته إنقاذا للناس،

المستقبل فيقول: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، رغم أن فسيلة النخل تستهلك سنوات لتثمر، فإن تخلفت أمته فلأنها انشغلت عن المستقبل بشهواتها بالتغني بماض لم تصنعه. ظل هذا القائد الرحيم مأخوذا بإنقاذ الناس، لكن الحياة لم تصف له، ظل يفجع بأحبته وهم يرحلون. ها هو الحزن من جديد في أحد البيوت، حيث ينحني صلى الله عليه وسلم على أحد أحبته ويبكي. أبو سلمة يهم بالرحيل. أسقط المرض حبيبا آخر، أسقط المهاجر العظيم أبا سلمة الذي عانى الهجرة مع زوجته إلى الحبشة، ثم عاد إلى مكة ليعاني الأمرين في هجرته إلى المدينة. حيل بينه وبين أسرته فأمسى في مكان، وأم سلمة في مكان، وابنهما في مكان ثالث. وبعد أن اجتمع الشمل ها هو يوشك على الفراق، يدخل صلى الله عليه وسلم عليه فإذا هند أم سلمة تبكي شريك المعاناة والنضال، فينظر صلى الله عليه وسلم إليه فإذا بصره قد شق، فيمد يده برفق ويغمض عينيه ويقول لمن حوله: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله بالبكاء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. دعاء خفف شيئا من حزن أم سلمة، فقالت: يا رسول الله، كيف أقول؟ قال: قولي: اللهم اغفر لنا وله، وأعقبني منه عقبى حسنة. فدعت وكأنها تتساءل: ومن مثل أبي سلمة؟ تم تغسيله، ثم حمله إخوته فصلوا عليه خلف نبيهم ثم دفنوه. غادر أبو سلمة، فالناس تغادر، أناس ترحل وآخرون يولدون. ذات يوم أقبل ركب من مكة، وكان من بينهم زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة مؤمنة تدعى أم الفضل، تاركة ابنها الكبير الفضل وأخاه الصغير عبد الله في مكة مع والدهما، وكان معها ابنها الرضيع قثم. بقيت في المدينة مدة، وفي إحدى الليالي رأت رؤيا أخافتها،
رأت أن جزءا من جسد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، فأقلقتها الرؤيا وجزعت منها وخشيت أن تكون شرا. وفي اليوم التالي انطلقت إلى نبيها صلى الله عليه وسلم،

من أعضائك فجزعت. فطمأنها صلى الله عليه وسلم وبشرها فقال: تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فتكفلينه. كانت فاطمة حاملا، ولما جاءها المخاض ولدت طفلا كالصباح، فأرسلت تبشر والدها صلى الله عليه وسلم، فأقبل ليرى حفيده. دخل على الزهراء التي كانت إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها، فقال صلى الله عليه وسلم: أروني ابني. فوضعوه بين يديه فقبله وقال: ما سميتموه؟ فقال علي والسرور يجتاح قلبه: سميته حربا. ترى من هو حرب هذا؟حين تتمادى البراءة يعظم حبها. حمل النبي صلى الله عليه وسلم مولود فاطمة البكر وقال: ما سميتموه؟ فقال علي: سميته حربا. فلم يره صلى الله عليه وسلم مناسبا له فقال: هو حسن. كانت عين فاطمة تسافر بين ابنها وأبيها فقالت: ألا أعق عن ابني بدم؟ فتذكر صلى الله عليه وسلم مباشرة فقراء شعبه المعدمين الذين يسكنون المسجد ويسمون الأوفاض، فقال: احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض. فالمساكين لا يغادرون قلبه صلى الله عليه وسلم، يتمناهم دائما حوله حتى يوم البعث، فيقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. ثم توافر له مال فعق عنه كبشا نال منه الفقراء في يوم جميل بالحسن. أرضعته فاطمة ثم بعثته لأم الفضل، فظل الحسن يتردد بينهما. وفي أحد الأيام اشتاق صلى الله عليه وسلم إلى حفيده، فحملته أم الفضل لنبيها صلى الله عليه وسلم، فتناوله برفق وأجلسه في حجره ولاعبه. وبعد قليل رأت أثر بول الرضيع على ثوب نبيها، فهالها الأمر فضربته بأصابعها بين كتفيه الصغيرتين، فتألم صلى الله عليه وسلم وقال: أرفقي بابني رحمك الله، أوجعت ابني. كانت أم الفضل مأخوذة بما حدث فقالت: يا رسول الله، اخلع إزارك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. فهون صلى الله عليه وسلم من الأمر وقال معجزة أدهشت العلم: إنما يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام. كان يضعه صلى الله عليه وسلم في حبوته ويقول:
من أحبني فليحبه، وليبلغ الشاهد الغائب. كبر الحسن وبدأ يلثغ بالحروف بطريقة محببة، وبدأ يمشي، وصار أشبه الناس بجده الذي يخرج به يحمله على عاتقه، ويعلن حبه ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه. ثم يراه أبو بكر فيحمله على عنقه ويفديه بأبيه ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وعلي يسير بجانبه ويضحك. يخرج به صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، ولما تقدم وضعه على الأرض وكبر. كان الطفل يتأهب للحظة معينة، ولما سجد جده حانت اللحظة فوثب على ظهره، فطالت السجدة حتى رفع أحد الصحابة رأسه فإذا بالصبي في قمة سعادته، فرجع إلى سجوده. فلما قضيت الصلاة تساءل الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. وفعلها الحسن مرة أخرى، ووثب على عنقه صلى الله عليه وسلم، فيرفع رفع رقيقا لئلا يسرع. فسألوه فقال: إنه ريحانتي من الدنيا. لم يكتف الحسن بما فعل بقلب جده، لقد أذهله يوما حتى عن خطبة الجمعة. قلب ينعم فيه الضعفاء. أذن بلال لصلاة الجمعة، وكان للجمعة أيام نبي الله صلى الله عليه وسلم أذان واحد. فدخل صلى الله عليه وسلم المسجد، وصعد منبره ذي الثلاث درجات ليخطب كما هي سنته خطبتين مركزتين أقصر من الصلاة، فهو القائل: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. لكن خطبة هذه الجمعة تعرضت لفاصل مذهل. سكت صلى الله عليه وسلم فجأة، فنظر الصحابة إليه فإذا هو ملتفت، فالتفتوا وعيونهم مشدودة لمشهد أخاذ. حفيده الحسن يدرج يتهادى، قد لف على رقبته خرقة حمراء يسحب طرفها الآخر على الأرض، فتعثرت قدمه الصغيرة بالخرقة، فخر على وجهه الجميل. فخفق قلب جده صلى الله عليه وسلم وانحدر عن منبره دون شعور. ففزع الناس للطفل يحملونه له، فضمه صلى الله عليه وسلم، ثم انتبه فإذا هو ليس على منبره، فكشف عما به وقال: قاتل الله الشيطان، إن الولد فتنة
والله ما علمت أني نزلت عن المنبر حتى أتيت به، كانت للأطفال مرابع في قلبه صلى الله عليه وسلم ليست لغيرهم. ذات يوم زار بيت أنصاري يدعى الربيع بن سراقة، فلما دخل لمح طفله ذي الخمس سنوات، ولمح دلو ماء عند بئر المنزل، فأقبل صلى الله عليه وسلم نحو الدلو وملأ فمه بالماء، ثم توجه إلى الطفل وخاتله، فلما واجهه مج الماء في وجهه، وسط ابتسامات الرجال وفرحة الطفل وركضه وضحكاته التي تزين المكان، لم يكن قلبه صلى الله عليه وسلم واحة للأطفال فحسب، فلأصحاب الاحتياجات الخاصة حدائق بين أضلاعه. كان صلى الله عليه وسلم بين رجال دولته، وإذ بطيف امرأة في عقلها شيء تقبل من بعيد نحوهم، فتناديه من بينهم، فيقبل رأس الدولة وسيد حقوق المرأة تاركا عظماء الرجال، يقبل نحو مواطنة مسكينة في عقلها شيء. ولما اقترب منها قالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فأخبرها أن كل الطرق تؤدي إلى قلبه، وأن كل الدروب في خدمتها. قال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. أخذته فأنصت صلى الله عليه وسلم باهتمام، فنحتت في مسامعه حقوقها، ولم تنصرف حتى حصلت عليها، ثم عاد إلى أصحابه. كان صلى الله عليه وسلم جنة من المشاعر ينعم بها الشعب، حتى ضعاف العقول، حتى العصافير والطيور. كان صلى الله عليه وسلم عذبا أغرت عذوبته.

في المسجد. تبحث عنه وهو أمامها. ذات يوم كان صلى الله عليه وسلم يصلي وخلفه أصحابه وخلفهم الصحابيات، ولما سلم فوجئت النساء بامرأة تنهض من بين صفوفهن تنادي نبيها تبحث عنه وهو أمامها: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. تأمل صلى الله عليه وسلم تلك الخاطبة ثم طأطأ رأسه وسكت. أدركت المرأة أن سكوته ليس علامة الرضا، فجلست وإذ بكتفين عاريتين ترتفعان من بين صفوف الرجال، رجل مكشوف الظهر والبطن ليس عليه سوى إزار، يخاطب قائده قائلا: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. انتظرت المرأة الجريئة خطيبها: فلئن لم تفز بنبيها فلتنل شرف تزويجه لها. عاد الرجل صفر اليدين، فقال صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب وبحث وبحث ثم عاد كما ذهب،

صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. انكسر قلبه فجلس مهموما بفقره حتى طال جلوسه، ثم نهض وغادر المسجد، فإذا بالقائد صلى الله عليه وسلم يرق لهذا المواطن الذي لا يملك سوى قطعة قماش يلفها على خصره ويقرر تزويجه. أمر صلى الله عليه وسلم بمناداته، فنهض أحدهم وناداه، ولما عاد جعل صلى الله عليه وسلم العلم والثقافة مهرا لمن لا مهر له. قال صلى الله عليه وسلم: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال صلى الله عليه وسلم: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. خرج الزوجان من المسجد سعيدين، وحظيت المرأة بكلمات الله مهرا يزين صدرها ويخلد ذكرها، وسعدت بتزويج النبي صلى الله عليه وسلم لها. قص أحد الصحابة القصة على إحدى بناته فقالت: ما أقل حياءها، وسوءتاه وسوءتاه. فقال: هي خير منك، رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها. أشعر صلى الله عليه وسلم المرأة بثقة أثارت حسرة اليهوديات وأثارت حسرة النصرانيات اللواتي حرم عليهن كتابهن المقدس حتى مجرد السؤال في دور العبادة. ولم يكتف الكتاب بذلك، بل أمر بعزلها عن بقية العائلة 15 يوما من كل شهر. فعلم بعض الصحابة بذلك، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك العزل، لا سيما وهو يحب موافقة أهل الكتاب. لكنه صلى الله عليه وسلم سكت فلم يجبهم حتى نزل الوحي. نبي يحطم زنزانات النساء. تساءل الصحابة عما يجري داخل حصون يهود وأديرة النصارى، حيث يقرر كتابهم المقدس أن المرأة إذا حاضت تنجس كل شيء تلمسه، ويجب على الرجل أن يستحم وأن يغسل ثيابه إذا جلس على شيء جلست عليه أو لمست من أثاث المنزل وأدواته أو أي شيء، ثم يأمر بعزلها أسبوعاً آخر تكفيراً لها، وبذا تصبح مدة نفيها نصف شهر من كل شهر، وإذا أصيبت بنزيف تعزل أيضاً. أما إن أصاب ثياب الرجل قطرة دم منها فإنها تقع عليه أحكام الحيض نفسها مدة أسبوع. سكت النبي صلى الله عليه وسلم،
فالوحي لم ينزل عليه، ثم نزل قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ففسرها صلى الله عليه وسلم لهم وأمرهم أن يعيشوا حياتهم كما هي، وقدم صورا بالغة الرقة في التعامل مع الزوجة. تأتيه عائشة بشراب وهي طامث، فتناوله القدح، فيقسم صلى الله عليه وسلم أن تشرب قبله، فتشرب الصديقة، ثم يتناول القدح ويبحث عن موضع فمها فيشرب منه، وتأتيه بالعظم فيه لحم، فيقسم أن تأكل قبله، ثم يبحث عن موضع أكلها ليأكل منه، يناديها من المسجد لتناوله السجادة: يا عائشة، ناوليني الخمرة. فتعتذر، فيقول: إن حيضتك ليست في يدك. يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجرها، فتقوم بتسريح شعره، وعندما أصابت ثوبه قطرة دم منها قام بغسل القطرة فقط. أما المعجزة فهي في حديثه عن الاستحاضة، حيث سماها عرقا، أي نزيفا كما سماه العلم الحديث، وأمرها بالوضوء لكل صلاة. علم حاخامات يهود بذلك فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فلم ينشغل صلى الله عليه وسلم بالرد عليهم، كان منشغلا بالبناء مع ترحيبه بملاحظاتهم ونقدهم. فقد أتاه حاخام قائلا: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فلم ينهره صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له: تأملوا عيوبكم أولا، بل صحح الخطأ الذي ارتكبه أصحابه فقال: قولوا ما شاء الله ثم شئت، وقولوا ورب الكعبة. كان مشغولا عن المناكفة ببناء دولته بالعدل، وبث مشاعر الرحمة والحب بين مواطنيه. ذات يوم وصلت مجموعة من المسافرين، فنظر صلى الله عليه وسلم إليهم، وتأمل تشقق أقدامهم وشحوب ألوانهم، فأوجعه المشهد حتى نهض من مجلسه على الفور، وتحرك صلى الله عليه وسلم، فتحركت المدينة كلها رحمة بهم. قائد يعاني حين يعاني شعبه. كانت الشمس تدنو من منتصف السماء حين أقبلت مجموعة من المسافرين نحو مجلس القائد وصحابته، اقتربوا فاقترب الحزن، هيئتهم تسافر كالخناجر في القلوب، لا مراكب ولا أحذية، مئات الأميال شققت تلك الأقدام الحافية، لا عمائم على الرؤوس ولا أردية على الأكتاف.
عراة الظهور والبطون، يلفون على خصورهم النحيلة قطع قماش بالية أوجعته صلى الله عليه وسلم حالتهم فتغير وجهه ولم يستطع البقاء، نهض إلى بيته، وبعد قليل خرج فأمر وزير ماليته بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الظهر، ثم قام على منبره فخاطب شعبه لشعبه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا

ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حثهم على الصدقة ولو بنصف تمرة. انطلق الرجال والنساء نحو بيوتهم وبساتينهم، ثم عادوا ليحولوا ساحة المسجد إلى كثيب طعام وكوم ثياب. تفرقت سحب الحزن عن وجهه صلى الله عليه وسلم، فأشرق كأنه مذهبه، فقال مبتهجا بتلاميذه وتلميذاته: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. تم توزيع الطعام واللباس في مشهد للإخاء لا تمل عاصمة الإسلام من تكراره، وكأن طيبة بنيت من الكرم، كرم أغرى مجموعة من اللئام فدبوا كالعقارب نحو المدينة، ولما وصلوا أعلنوا إسلامهم، فاحتفى بهم نبي الأمة وقائد الدولة وأكرمهم، لكن الحمى أصابتهم، فرق صلى الله عليه وسلم لحالهم، وأمرهم بالتوجه إلى مرعى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها.

هم نشاطهم، وفي إحدى الليالي وقبيل الفجر شعر الرجل بحركة مخيفة في الظلام، فتح عينيه فإذا الضيوف يحيطون به وعيونهم تحدق تتطاير شرا، ثم هجموا عليه وكتفوه، ومد أحدهم يده بشيء حاد ففقأ عينيه، وأخرج أحدهم سلاحا فنحره، ثم تركوه يتلوى بدمه، ثم انطلق الخونة إلى إبل الدولة فحلوا عقلها وحبالها وساقوها وهربوا بها قبل طلوع الشمس. القائد واللصوص الإرهابيون. احتفى صلى الله عليه وسلم بضيوف غرباء وأكرمهم، ولما أصيبوا بالحمى بعد أيام لم يتخل عنهم رغم أنهم ليسوا من شعبه، بل أمرهم أن يتجهوا إلى مكان أفيح ترعى فيه إبل الصدقة، وهي إبل حصلت عليها الدولة من الزكاة، لذا فلبنها ونتاجها مخصص لفقراء الشعب ولمساكينهم ولبقية أهل الزكاة، ولا نصيب فيها للأغنياء، وهؤلاء من أبناء السبيل. ثم أمر صلى الله عليه وسلم رجلا بمرافقتهم والعناية بهم وتمريضهم وتغذيتهم، بل طلب أمرا كشف العلم الحديث معجزة من معجزات النبوة فيه، حين أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. وصل الضيوف إلى المرعى فشرع الصحابة

الصفي بتهيئة المكان، ثم قام بتمريضهم وتغذيتهم على مدى أيام حتى صحت أجسادهم وقويت. وعندما غابت شمس أحد تلك

مغادرة، وبدلا من أن يتجهوا إلى قائد الدولة ليشكروه أو إلى الصحابي ليظهروا امتنانهم على عنايته وحسن ضيافته، فعلوا شيئا آخر. دبوا كالعقارب نحو مكان رقاده ليودعوه على طريقتهم. فتح الرجل عينيه فجأة وإذا بمشهد أرعبه: الضيوف الغرباء يحيطون به واللؤم في أعينهم. هجموا عليه فكتفوه، ثم فقأوا عينيه فانفجر الدم منهما. ولم يكتفوا بذلك، بل قام أحدهم بنحره وتركوه يتلبط في دمه، ثم اتجهوا إلى إبل الفقراء والمساكين ليسرقوها، فحلوا حبالها وساقوها قبيل طلوع الشمس. أشرقت الشمس على مرعى كالحداد، وأقبل بعض الصحابة باكراً.

جالت العين في المكان الحزين، فإذا ببركة الدم تلون مرقد الراعي المسكين، وإذا بعينيه اللتين سهرتا على التمريض قد فقئتا.

شعبه ودولته، فطلب إحضار أشخاص مهرة بتتبع الآثار، ودعمهم بفرقة لملاحقة اللصوص، فانطلقوا يذرعون الأودية والشعاب. فلم ينتصف النهار إلا وقد تم القبض عليهم. اعترف اللصوص بجريمتهم وخستهم في محاكمة عادلة تولاها أعدل قضاة الأرض دون تعذيب أو إكراه، ونزل قرآن في حكم السطو المسلح وقطع الطرق. عندما يضيع أمن المواطن. تم القبض على اللصوص فاعترفوا دون إكراه بجريمتهم، وأنزل الله حكمه في السطو المسلح أو الإرهاب الموجه ضد الدين أو الشعب أو الوطن.

أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فنفذ صلى الله عليه وسلم الحد فيهم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وفعل بهم كما فعلوا بالراعي. تطايرت أخبار العقوبة الرادعة، فأدرك الوثيق

التي أنشأها محمد صلى الله عليه وسلم غير قابلة للاستغفال، وأنها محصنة بقيادة واعية، محصنة بتشريع جنائي صارم لا يجامل فيه حتى أبناء قائد الدولة،

فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والهلاك هنا ليس حجارة من السماء، ليس خسفا أو مسخا أو طوفانا، الهلاك هنا هو تعثر الدولة وفشلها، لأن الشريف إذا تغول تحول إلى دولة داخل دولة، يعيق نهضتها ويشلها، بل سيخطط لإسقاطها والتآمر عليها إذا عارضت مصالحه. قطع اليد موعظة للص، لأنه سيبحث عن عمل شريف، ودرس لمن تحدثه نفسه، فيبحث هو الآخر عن عمل شريف آخر. هنا تتسابق السواعد والطاقات نحو الإنتاج، تتسابق في أجواء آمنة، لكن عندما يأمن اللص ويخاف المواطن، يتحول

موسى لتصبح دولته مهابة من الخارج بعد أن حصنها من الداخل وهو الأهم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يعزز أمن دولته من الداخل بتحصين الفرد فالأسرة فالحي فالمدينة فالدولة.

دولتي يبدأ من الداخل. عندما يسير المرء في دولة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرى ملائكة تسكن البيوت،

يعدون استثناء، وعندما يسير في دول الظلم فإنه لا يرى شياطين في البيوت أو الطرقات، لكنه يرى نظاما غائبا وحدودا قد انمحت. البشر هنا هم البشر هناك، لكن القوي يرى ألا حدود تردعه فتغريه قوته وتتوغل به، فيلتهم الضعيف وحقوق الضعيف ليتحول إلى كائن بلا أخلاق.

والمثاليات. التوحيد يعني أن الكل لله، وأن الكل في ملكه وتحت قدرته وعدله، تحت رحمته أو بطشه. بنى صلى الله عليه وسلم المسجد ليذكرهم بذلك 5 مرات، ليذكرهم بالبعث والحساب، ثم اتجه إلى الأسرة فبناها على الحدب والحب. ذات يوم كان صلى الله عليه وسلم وصحابته في مجلس، فمر شاب جلد قد نحتت العضلات جسمه وشع النشاط من حركته، فحدق به الصحابة وقد أعجبتهم قوته، فالتفتوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فأضاء لهم صلى الله عليه وسلم أن القوة حين توجه للعناية بالضعفاء لا للبطش بهم تصبح جهادا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين ففي سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها ففي سبيل الله.

طاغوت. أمر صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين وبالعدل في العطاء بين البنات والبنين، وقال: خيركم خيركم لأهله، وابدأ بمن تعول. بين صلى الله عليه وسلم حقوق الزوج والزوجة والأولاد. وبعد أن أكمل صلى الله عليه وسلم بناء الأسرة وجعلها لبنة الأمن الأولى، اتجه إلى اللبنة المجاورة والباب المجاور، إلى باب الجار، فتحدث عن حقوقهما. فغدت الجدران بينهما كأنها جدران من المشاعر.

يهودي. ابدأ بجارنا اليهودي. يقوم الخادم بذبح الشاة ثم يبدأ بتقطيع لحمها لتوزيعها هدايا وصدقات، وبجانبه سيده يوصيه: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. أنصت لسيده ثم واصل عمله، وبعد مدة قاطعه: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. تعجب أحد الضيوف وقال له: كم تذكر اليهودي أصلحك الله. هنا أضاء مجلسه بالوحي فقال: إني سمعت النبي يوصي بالجار حتى خشينا أنه سيورثه. أي روعة تجاور ذلك اليهودي!

الله عليه وسلم بين أصحابه. ذات يوم قال لهم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم سألهم عن السرقة فقالوا: حرام حرمها الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق الرجل من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. فأي أمن سيشعر به اليهودي وغيره من الأقليات في الأحياء التي يسكنها تلاميذ محمد؟ سألوه صلى الله عليه وسلم يوما عن امرأة تقوم الليل للتهجد وتصوم النهار تنفلا، لكنها سليطة تؤذي جيرانها بلسانها، فإذا بعباداتها تتطاير يتقلق.

التدخل في شؤونهم، فقال: لا خير فيها، هي في النار. ووصفوا لهم امرأة فقيرة تصلي المكتوبة فقط وتصوم رمضان فقط، لكنها كريمة رغم فقرها، لا تجد ما تتصدق به غير كسر الأقط. كانت عفة اللسان لا تؤذي أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، تلك هي طرقات دولة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك الجمال هو جمال أحيائها. أفنى صلى الله عليه وسلم حياته لصنعها وتزيينها بالحب. لقد لان القائد مع جيرانه حتى تجرأ الغرباء في ملاطفته، فهذا جاره الفارسي يصنع مرقا ثم يأتيه لدعوته، فيشترط صلى الله عليه وسلم مرافقة عائشة لتلبية الدعوة، فالصديقة جائعة.

كرر الرجل دعوته، فأشار صلى الله عليه وسلم لعائشة قائلا: وهذه؟ فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا. ثم وافق على دعوتها أخيرا، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله، فما كان صلى الله عليه وسلم ليشبع وزوجته جائعة، وما كان ليأكل وجاره جائع، وهو القائل: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه.

أما الخارج فقد مر عام على أحد، وقريش الآن تعد جيشا للثأر. معركة ثانية على أرض بدر. مر عام على أحد، فتذكر صلى الله عليه وسلم تهديد قائد قريش أبي سفيان حين صاح متحديا: موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابك.

بمناسبة موسم بدر، وهو موسم للعرب يجتمعون فيه تجارة وأدبا وشعرا، ليجعلوا للحرب أسهمها هناك، علهم يمسحون من ذاكرة العرب كارثة بدر الأولى حين اجتث أبو جهل وأمية وسبعون طاغوتا، وهو جرح لم يندمل ولن يشفى إلا على أرض بدر. لذا تستعد قريش لاستعادة بعض ما تناثر من هيبتها هناك،

اقترب موعد إقامة سوق بدر، وها هو القائد صلى الله عليه وسلم يستعد، يستشير أصحابه على عادته، وكالمعتاد ارتجف المنافقون واعتذروا، وبدأوا يطلقون صيحات التخذيل في ثياب النصح، ويقولون للمسلمين: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.

حسبنا الله ونعم الوكيل، بل زادت ثقتهم بربهم ونصره رغم جراحات أحد، حتى أخذ بعضهم ماله للتجارة، فامتدح الله سبحانه هذا الإيمان المتجذر وهذه الثقة الراسخة.

خشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وصل الشجعان إلى أرض بدر فرحبت بهم وذكرتهم بنصر الله، ولما وصلوا تلفتوا واستشرفوا المكان فلم يروا أحدا، ذرعوا الأرض ومشطوها بحثا عن جيش الوثنيين فلم يجدوهم. ما الذي حدث؟ شلت قريش ولم يستطع جيشها مغادرة مكة، كانوا يخشون أن تحشر جثثهم في بئر أخرى فعدلوا عن الفكرة. وهكذا انتهت غزوة بدر الثانية قبل أن تبدأ. هكذا انهزمت قريش في معركة هي التي طلبتها، هي التي حددت مكانها وزمانها.

0: هم نحو سوق بدر، فأتوه وتسوقوا وباعوا واشتروا، ثم عادوا إلى طيبة. وأنزل الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. عادوا إلى طيبة، حيث ينتظره وينتظرهم حدث عظيم سيغير المجتمع.
1: نهايات كوارث الخمر. ظلت الخمر تؤرق مجتمع الدولة الإسلامية، ففي كارثة من كوارثها تسللت العنصرية لتعكر أعظم أخوة في التاريخ. هذا شاهد عيان على ذلك، أنفه الذي ينزف يشهد على ذلك. فقد صنع أنصاري طعاما فدعا بعض الأنصار والمهاجرين فشربوا حتى انتشوا فتفاخروا، فقالت الأنصار: نحن أفضل. وقالت قريش: نحن أفضل. عندها انفعل أنصاري فأخذ عظم بعير فهوى به على أنف أحدهم ففزره، خرت الدماء، وتكدر وتكدر الأنصاري بعد أن صحى. لم تكتف الخمر بذلك، امتدت مخالبها المخيفة لتأخذ العقول إلى عالم الضياع، إلى ساحات الثأر وأيام الجاهلية بين أبناء المدينة نفسها، حين اجتمع بعض رجال قبيلتين من قبائل الأنصار حول أقداحها، فظلوا يمتحون من جرارها حتى ثملوا. فلما ثملوا قام أحدهم بتلطيخ وجه آخر ولحيته، ربما بالطين والأوساخ، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن. فلما أنصحوا تأمل الرجل وجهه ورأسه ولحيته، فرأى آثارا لا يخطر بباله أن يفعلها أخ له،

ما صنع هذا بي؟ هنا تسللت الضغائن لقلوب أناس آثروا على أنفسهم، آثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وفقرا. فالخمر تخلط الخطأ بالصواب، والحلال بالحرام، والأدب باللا أدب، تمحو الفواصل فيمتزج المقدس بالمدنس. لكن رحمة الله أدركتهم، فأنزل عز وجل قرآنا يتلى.

الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فأمر صلى الله عليه وسلم أحد رجاله بأن يسير في شوارع طيبة ليعلن نزول تحريم الخمر. خرج الرجل ينادي بأعلى صوته: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. ظل ينادي ويسير، وكلما نادى رأى الناس الخمر في الطرقات تسيل، حتى مر ببيت أم سليم، وفي بيتها حدثت قصة في الامتثال عجزت عنها كل الأمم ونجح فيها الإسلام، نجح فيها النبي القائد محمد صلى الله عليه وسلم. اكسر القلال يا أنس. صوت يجلجل عبر طرقات طيبة ينادي من في الشوارع والبيوت: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. وكلما مر بشارع فتحت الأبواب وخرج الرجال والنساء يسفكون الخمر في الطرقات. الخمر ساحت ورائحتها العفنة فاحت. مر الصوت ببيت أم سليم، كان ابنها أنس يقوم بدور الساقي لمجموعة من الندماء، يسكب لهم خمرا مصنوعة من البسر والتمر. مالت الرؤوس، فرفع أحدهم رأسه الثقيل على وقع الصوت فقال لأنس: أخرج فانظر. ترك الفتى ما بيده وخرج، فإذا رجل يصيح: ألا إن الخمر قد حرمت. عاد الفتى إلى ضيوفه، فكيف استقبلوه؟ كيف كانت ردة فعل أولئك الذين أدمنوها؟ فالمدمن يحبس أحياناً في مصح كي يتخلص من آثارها. الجواب كان تربية إيمانية من العمق والسمو والامتداد، بحيث يتلاشى أمامها أي إدمان. تعجب أنس من سرعة امتثالهم، فهم لم يقولوا سنتثبت وننظر ونسأل، بل يقول: والله ما عادوا فيها. ثم هتف أحدهم: يا أنس، اكف ما بقي في إنائك. فسكب الخمر الذي في يده، ثم قال آخر: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. فأخذ أنس فأسا أو أداة أخرى فضرب أسفل المهراس الذي تخزن فيه الخمر، فتكسر وتدفق الخمر بقوة. يقول أنس: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج، حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال. ثم قام بعضهم فتوضأ، والبعض اغتسل، ثم أحضر أنس لهم طيبا فطيبهم،
ثم خرجوا إلى المسجد ليجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ.

اجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ كان عمر في المسجد ينصت، فقال على الفور: انتهينا انتهينا. تطهرت أجواء المدينة من عفن الخمر التي أجمع العقلاء والأطباء في العالم على أنها كارثة على الصحة والمجتمع، لكن أسئلة تداعت تستفسر حول استخدامات أخرى لها. حين أقبلت إبل من الشام يخض تمايلها روايا الخمر التي تحملها، ويقودها تاجر اسمه كيسان، ولما وصلت الإبل صدم كيسان بتحريمها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم:

النار يلحق بالخمر قاطعا مئات الأميال من الشام، حط تاجر خمر اسمه كيسان في المدينة، أناخ إبله المحملة بروايا الخمر قرب مكان وجود النبي، فلما قابله قال صلى الله عليه وسلم: يا كيسان، إنها قد حرمت بعدك. لم يتذمر الرجل بل طرح سؤالا ينضح إيمانا، فقال: فأبيعها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها قد حرمت وحرم ثمنها. استدار التاجر نحو رأس ماله وكده الذي يملأ تلك الروايا، فحل أربطتها ونثر ما بها، فقد أعلن صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. ثم جاءه رجل فسأله عن استخدامها خلا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا. وجاء رجل يقال له طارق بن سويد كان يصنعها، فنهاه فقال: إنما أصنعها للدواء. فأجابه صلى الله عليه وسلم إجابة لا تنطق عن الهوى، أجابه إجابة أجمع عليها أطباء العالم أنه ليس بدواء ولكنه داء. فحتى المطهر الكحولي للجرح يقتل من مضادات الجسم المفيدة 10 أضعاف ما يفعله بالميكروبات. تخلص جزء من مجتمع الدولة الإسلامية من شيء آخر لا يقل خطرا، تخلص من الميسر أو القمار، وهو مرض يفتك بالمجتمع والاقتصاد، يبدد المرء ماله في لحظة طيش. الخمر والقمار نوعان من الجنون، والإسلام رسالة للعقول. حين يمارس المرء القمار فإنه يمر بلحظة جنون، يعبث بقوته وقوت عياله، بمسكنه، بمركبه، ليصبح هو وأسرته عالة في لحظات. والأسرة ركيزة المجتمع، وإفسادها تدمير للأمة، لذا صار لشرب الخمر حد، وقد كان في البداية مشددا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه. بل نهى صلى الله عليه وسلم عن استخدام الأواني المخصصة للخمر كالدباء وهي من القرع، والنقير وهي من جذوع النخل المنقورة، والحنتم وهي من الطين، والمطلية بالزفت أو القار تسمى المزفة والمقير، حتى لا تذكرهم بالخمر. لكن الحكم نسخ، فقال صلى الله عليه وسلم:
اشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا، وألغي حد القتل وبقي الجلد 40 جلدة، الذي وصفه صحابي فقال: منا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. اختفت الخمر من بيوت المؤمنين، لكن مصانعها ظلت في حصون يهود وبيوت المنافقين، وهم جزء من المجتمع، حتى أغروا بها بعض المؤمنين. لكنه يحب الله ورسوله. ظلت مصانع الخمر في حصون يهود وبيوت المنافقين، لذا ومع المخالطة ضعف صحابي فقير أمامها، ضعف حتى أدمنها من جديد. شرب ذات يوم فخرج من بيته يترنح، فأخذ نحو قائد الدولة ونبي الأمة، فأقام عليه الحد ثم أطلقه، وتمر الأيام، فيعود إلى الشرب، ويخرج فيقام عليه الحد، ورغم تكرار الأمر، ورغم أن للخمر ذنبا من الوزن الثقيل والكبير، إلا أن للقلوب والمشاعر تجاه الله ورسوله أوزانا أثقل، فنبي الله صلى الله عليه وسلم لم يبعده، لم يهجره، لم يعبس في وجهه، لم يسبه، ولم يطرده من مجلسه أو قلبه، بل أحبه. أجل، أحبه وحرض على حبه. حدث ذلك حين أحضر ذات يوم إلى قائده يترنح سكرانا، فأقيم عليه الحد، فرآه أحد الصحابة فغضب من تكرار مجيئه، وقال: أخزاك الله، اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى ذلك اللاعن وأنكر عليه، وقال له كلمات تكشف عوالم الحب داخل ذلك الرجل المدمن. قال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. كانت الخمر نقطة ضعفه، والإسلام لا يتجاهل نقاط الضعف لدى الإنسان، لكنه لا يبالغ في وصفها ووصف المعاناة منها. الإسلام يقف أمامها ريثما ينتشل المرء منها،

التوحيد والتشهيد. التفت صلى الله عليه وسلم إلى أحبته، التفت راجيا منهم ألا يتركوا أخاهم للشيطان، لا سيما واليهود والمنافقون مستعدون لتوظيفه. التفت إلى صحابته فقال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان.

ثيقا، يعرف أن صحابته ليسوا ملائكة، لذا فهو ينظر إلى المناطق الخصبة فيهم يمطرها بالحب فتهتز ربيعا أخاذا.

الله عليه وسلم كانت لديه مساحات الحب لله ولرسوله، حب يشرق في قلبه وينسرب في أعماقه، لذا بادله صلى الله عليه وسلم بحب أجمل، فتحول

قائد دولته كانت دعابات لا يجرؤ عليها كبار الصحابة، فكان صلى الله عليه وسلم يتقبل دعاباته كالماء البارد. ها هو في السوق يتلفت بين الباعة والدكاكين، ربما يدبر دعابة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وربما كانت عفوية دون تكلف. الحب أقوى من الخمر. ملأ حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك المدمن الفقير حتى أخرجه من بيته مرارا شوقا إلى نبيه، يريد أن يعبر عن مشاعر لا توصف، فتحمله تلك المشاعر فوق ما يحتمل، تحمله إلى السوق فارغ الجيب، يتجول بين الباعة والدكاكين، وتجول عيناه بين البضائع التي يتمنى لو ملأت بيته، يبحث عن ألذها، فلا يرى مثل السمن والعسل أحب إلى قلبه، تنتقي عيناه أطيبها فيشير نحوها، فيخرجها صاحب الدكان ويمدها له وينتظر الثمن، فيرجوه أن يمهله أياما للسداد، فيوافق التاجر في أجواء ثقة وفرتها الدولة الإسلامية، ينحني الفقير إلى عكة السمن والعسل فيحملها وينطلق بها، ليس إلى بيته الخالي ولكن إلى بيت قائده صلى الله عليه وسلم الذي لم يعنفه يوما، لم يكشر في وجهه، لم يعيره بذنبه أو يسخر منه. انطلق تحمله السعادة يحلم بدعوة من نبيه، يحلم بمرافقته في الجنة، وعندما يصل يطرق بابه ويستأذن ويدخل ويمد لحبيبه الهدية، فيقبلها صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف والسعادة تملأ ثيابه، وتمر الأيام، ويتأمل التاجر حساباته، فيبحث عن الرجل حتى وجده، فإذا هو مفلس، وتأتي المفاجأة، فبدلا من أن يأخذه التاجر

وسلم يسير بالتاجر، والتاجر متعجب من جرأته، حتى إذا وجده سلم عليه وكأن شيئا لم يحدث، ثم يقول: يا رسول الله، أعطِ هذا ثمن متاعه. فينظر صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الذي لا يكف عن إضحاكه وحبه، فيبتسم ويسدد ثمن الهدية. كان صلى الله عليه وسلم لطيفا بشعبه، فلا يلامون حين تخرجهم قلوبهم من بيوتهم شوقا إليه. ما أكثر ما تخرج القلوب أصحابها، وأسعد المحبين من يجد محبوبه، كهذا الرجل الذي خرج لهفة لنبيه، ولما وجده اشتاق إليه وهو أمامه، فاحتز من قلبه سؤالا يقول: متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فتش الرجل فلم يجد سوى قلبه، فقال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله. فإذا الحب يحلق يرفرف به فوق السماوات. حين بشره صلى الله عليه وسلم فقال: أنت مع من أحببت. سمعها تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم فطارت قلوبهم.

مع من أحببت. هكذا كانت طيبة، كانت مدينة للحب، فأين تجثم الكراهية؟ إنها هناك قرب عرفة في منطقة عرنة بالتحديد، هناك يقبع طاغوت اسمه خالد بن نبيح.

للإجهاز على الدولة الإسلامية، لكن القائد صلى الله عليه وسلم كان يرصد تحركات الوثنيين الذين رموه عن قوس واحدة، فكر بطريقة يسل فيها الشر دون حرب، كما سل الحاخام الإرهابي كعب بن الأشرف ليحقن دماء بريئة من الطرفين ويمنع حربا لا مبرر لها. انتقى صلى الله عليه وسلم للمهمة شابا جسورا يدعى عبد الله بن أنيس، وقال له: إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي الناس ليغزوني، وهو بعرنة فأته فاقتله. طلب ابن أنيس وصفا للطاغوت قائلا: يا رسول الله، انعته لي حتى أعرفه. فأعطاه صلى الله عليه وسلم وصفا أوحي إليه، وقال: إذا رأيته وجدت له قشعريرة. أراد الفارس طمأنة قائده فقال: والذي أكرمك ما هبت شيئا قط. ثم ودع نبيه صلى الله عليه وسلم وتوشح سيفه وركب ينهب الأرض أياما على حصانه. ولما أشرف على عرنة كانت الشمس تلون واجهات الجبال الغربية، تلونها بطلائها الذهبي. تأمل ظله على الأرض فوجده أطول منه مرتين، وهذا يعني دخول وقت صلاة العصر، فاستشرف السهول والوديان والناس، فرأى رجلا يمشي وسط نساء باتجاه أحد المنازل، فحرك جواده نحوه ربما ليسأله، لكن شيئا أوقفه فجأة: إنها القشعريرة تهز جسده، إنه هو. احتار ابن أنيس هل يشد عليه أم يصلي العصر، ثم نزل عن جواده وأمسك بزمامه ومشى، ثم قال بصوت خفيض: الله أكبر، وبدأ يصلي صلاة العصر صلاة خوف وهو يمشي، يومئ برأسه للركوع وللسجود، ووجهه نحو ابن نبيح لا إلى الكعبة، فربه سبحانه وتعالى يقول: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.

وقع حوافر الحصان خلفه، والتفت وصاح: من أنت؟ فطمأنه ابن أنيس بأنه جاء ليشاركه الغزو، وقال: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا. قال: أجل، أنا في ذلك. همس عبد الله بينه وبين نفسه: ستعلم.

فالحق بي. مشى الشاب خلال موكب النساء مسافة ثم تلفت، ولما اطمأن سل سيفه ولم يغمده إلا والطاغية يتلبط تحته، تغطيه خيمة من النساء والعويل والدماء.

ماء. رجل يعدل جيشا. قفز الفارس عبد الله بن أنيس على جواده بعد اجتثاثه للطاغية بن نبيح، حاقنا دماء المؤمنين والوثنيين، ثم انطلق ترفرف ثيابه خلال الريح حتى اختفى بين حنايا الجبال، ثم أوقف جواده وصعد وانتقى نقطة مراقبة يرصد منها ردة الفعل. جن الوثنيون لا يدرون من أي أرض ظهر أو من أي سماء هبط الفارس على قائدهم. تفرقوا، ابتلعتهم الطرقات يبحثون بلا هدى، ولما اختفوا انحدر وركب جواده وانطلق إلى المدينة، وفور وصوله

أفلح الوجه. فهتف ابن أنيس مبشرا: قتلته يا رسول الله. فنهض صلى الله عليه وسلم من مجلسه وأخذه إلى منزله، ولما دخل التقط صلى الله عليه وسلم عصا ومدها لجنديه وقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس. أخذها عبد الله ثم خرج فمر بحفاوة إخوته فقالوا: ما هذه العصا؟ فقال: أعطانيها رسول الله وأمرني أن أمسكها. قالوا: أولا ترجع إلى رسول الله فتسأله عن ذلك؟ فرجع وقال: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ قال: آية بيني وبينك يوم القيامة، تخصر بهذه حتى تلقاني، وأقل الناس المتخصرون. هانت التضحيات مع هذه البشرى، فأخذ عبد الله العصا فقرنها بسيفه وخرج فأخبرهم. أراح ابن أنيس المؤمنين والوثنيين من طيش بن نبيح الذي استخفته قريش فاستخف قومه. ضربة واحدة حقنت دماء كانت ستسفح عبثا، فلا النبي صلى الله عليه وسلم يريد بهم شرا، ولا دولته بحاجة إلى معاداة أحد. أما الأهم فهو أن قوم ابن نبيح تخلوا عن مغامرته، مما يعني أنه كان مجرد طاغوت يقامر بشعبه، يقامر بهم لنزوة تهرش كالقمل في رأسه. فتح ذلك الهالك الأعين على مشروع وثني خطير، هو التناوب على غزو الدولة الإسلامية لإسقاطها. لم يكن ابن أنيس وحده رجل المهمات، هناك جسور آخر اسمه مرثد بن أبي مرثد، تخصص في افتكاك الأسرى المضطهدين داخل مكة، وكان يمارس مهمته في أجواء ثقة مع امرأة يحبها تدعى عناق.

عماد جديدة، خفق قلب عناق ونادته، فاعتذر عذرا أغضبها، فصرخت بأعلى صوتها صرخة جعلت السيوف تحاصر المكان. هل أتزوج عناقا؟ كان الفدائي مرثد بن أبي مرثد قويا جدا وجسورا جدا، وكأنه استجابة قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينجي الله الأسرى المضطهدين بمكة، فهو يتسلل ليلا بأسلوب مميز نحو بيت الأسرة التي تضطهد ابنها المؤمن، ثم يحمله بعيدا عن البيوت، ثم يفكه وينطلق به نحو مدينة النور وعاصمة الإسلام. في إحدى الليالي المقمرة كان مرثد تحت أحد جدران مكة يتسلل، لكن ضوء القمر الحالم أغرى عاشقته عناقا بالمشي، فإذا بطيف افتقدته طويلا، اقتربت وحدقت بهذا الطيف الذي يلتصق بالجدار كي لا يفضحه الضوء، فقالت: من هذا؟ مرثد؟ كشف عن وجهه وقال: مرثد. قالت: مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة، لكن مرثدا قد تغير. نعم، غيره وحي طهر شبابه، فقال: يا عناق، إن رسول الله حرم الزنا. صعقت المرأة، شعرت برخصها وهي تعرض نفسها، انهار إغراؤها أمام مؤمن وقاف عند حدود الله، فقررت أن تحرقه كما أحرق إغواءها. صرخت بأعلى صوتها كالمجنونة: يا أهل الخيام، هذا الذي يحمل أسراءكم من مكة. ترك مرثد المكان لها وهرب، وإذا بثمانية وثنيين يقبلون، ينعكس ضوء القمر في سيوفهم، فدلتهم على اتجاه هروبه فلاحقوه. ظل يركض باتجاه جبل في أحد مداخل مكة يقال له الخندمة، تومض ثيابه وتختفي في القمراء، ثم صعد الجبل ولاذ بأحد كهوفه وكمن بين صخوره، اختفى وحيرهم، فصعد بعضهم فلم ير شيئا، وكان وثني حصر فقام يتبول في الغار، فطار بوله على رأس مرثد، ومرثد ساكن. انتهى الوثني ولحق بأصحابه فانحدروا نحو مكة، وأعماهم الله عنه. ثم نزل مرثد وهو يعاني مما في رأسه، لكنه قرر ألا يعود إلى المدينة إلا بأسيره، إن سل حتى هبط على الأسير، فوجده فانتش له بقبضتيه القويتين، كان كتلة ملفوفة بالحبال، فنسفه على ظهره، تتسارع أنفاسه ودقات قلبه، ويتصبب عرقا، حتى وصل مكانا يقال له الإذخر، وهناك أنزله وقال: فككت عنه أكبله، فجعلت أحمله ويعينني
حتى قدمت المدينة. ابتهج الأسير بحريته وإخوته ودولته، أما مرثد فحملته تلك القمراء نحو نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما وصل سلم عليه واستفتاه في الزواج من حسنائه الخائنة، سكت صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه. وبعد أيام استدعاه ليجيب عن سؤاله. وثني يريد الحكم. نزل القرآن الكريم يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فاستدعى صلى الله عليه وسلم مرثدا الذي سأله عن الزواج من الوثنية عناق، وتلا عليه الآية ثم قال: لا تنكحها. امتثل مرثد وانشغل عن تلك الوثنية بما هو أهم، فله في قادم الأيام مهام، كما أن رأسه مطلوب مع شجعان أحد. في تلك الأثناء برز طاغوت يدعى عامر بن الطفيل، أكثر طموحاً من ابن نبيح، أقبل مزهواً نحو المدينة، ولما وصلها تأملها حالماً باحتلالها وإسقاط دولتها الإسلامية، بحث عن قائدها صلى الله عليه وسلم، ولما وقف أمامه قال بكل وقاحة مهدداً: أخيرك بين ثلاث خصال، أن يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أن أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بألف أشقر وألف شقراء. رفض صلى الله عليه وسلم تلك المطالب التي تدل على ضيق أفق وحمق غريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلن دولته ملكا له حتى يقاسمه حكم الحاضرة والبادية، ولم يتحدث صلى الله عليه وسلم عن هوية الشخص الذي سيحكم بعده حتى يعينه بدلا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن هوية الحاكم المسلم لا تهم بقوله: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. لكنه صلى الله عليه وسلم تحدث عن الأسلوب الإسلامي للحكم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، والعدل قمة الرشاد، والرشاد ليس مقصورا على زمن أو جيل أو شخص، والأمة هي من يشهد بالرشد. فقد قال صلى الله عليه وسلم لأمته: أنتم شهود الله في الأرض. أما التهديد بالغزو فمحمد صلى الله عليه وسلم يأخذه على محمل الجد، وهو أبرع من يتعامل معه، لذا استدعى صلى الله عليه وسلم عشرة من شجعانه، أحدهم مرثد، وأمر عليهم عاصم بن ثابت في مهمة لرصد التحركات في مناطق التوتر بين مكة والمدينة. انطلق العشرة حتى وصلوا مكانا يقال له الهدأ،
بين عسفان ومكة، وهناك شاهدهم وثني بني لحيان، فأخبروا قومهم فزودوهم بقرابة 200 من الرماة، وبدأت المطاردة واقتصاص الأثر حتى وصلوا محطة يستريح فيها المسافرون، فنزلوا يفتشون عن آثار، فوجدوا نوى تمر. أخذ أحدهم النوى فرفعه وتأمله وأراه لأصحابه، فقالوا: هذا تمر يثرب. فانطلقوا من جديد يلاحقونهم حتى رأوهم. التفت العشرة فرأوا الوثنيين خلفهم،

ناصرهم. الاستسلام أو الموت. لجأ عاصم بن ثابت برفاقه العشرة إلى فدفد مرتفع، لكن الوثنيين حاصروهم 200 سهم مشدودة موجهة إلى أجسادهم. نظر الفرسان إلى بعضهم وكأنهم يسألون عن أقرب أبواب الجنة، فإذا بوثني يصيح: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. لكن عاصما وبكل ثقة، وكأن بابا للجنة فتح على تلك الرابية، رد متحديا: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. فانضم إليه مرثد وستة من جنده، فاستودع ربه رسالة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم أخبر عنا نبيك. ثم هبطوا كالموت يقاتلون، وكأنهم يزيحون الوثنيين عن أبواب الجنة، لكن الكثرة تغلب الشجاعة. انطلقت عشرات الأسهم تخترق أجساد الفرسان، تفجر شلالات الدم، هوت الأجساد على الأرض، ورفرفت الأرواح إلى النعيم، وبقي على الرابية 3، هم خبيب بن عدي، وزيد بن الدثنة، وفارس ثالث. كرر الوثنيون هتافهم بالأمان، وأعطوهم العهد والميثاق، فوثق خبيب وزيد بالعهود، فترجلا عن الرواحل واستسلما، فإذا بالوثنيين ينقضون عليهما، بينما قام آخرون بحل أوتار أقواسهم وتحويلها إلى أصفاد. ظل الفارس الثالث يراقب، فلما رأى الأوتار تحز السواعد صاح: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء لأسوة. تسمر في مكانه، لم يتزحزح، فقد اشتاق إلى الشهادة، فطوقه الوثنيون حتى رموه عن راحلته، ثم قاموا بجره وهو يقاومهم. حاولوا إرغامه على السير فعجزوا، فجروه مجددا، ولما أيقنوا أنه لن يستجيب غرسوا سيوفهم في جسده، ثم حملوا خبيبا وزيدا وحولوهما عبدين، وبعد مشاورات أخذوهما إلى ألد أعدائهما في مكة. وصل الأسيران وسحبا نحو السوق وسط دهشة الوثنيين ونظراتهم. هناك فتحوا مزادا علنيا لبيعهما، تعالت الأصوات، فتداعت 100 الخطوات نحو المزاد، لكن رجالا من أسرة الطاغوت الحارث بن عامر بن نوفل الذي اجتثه خبيب ببدر وجدوا ثأرهم أمامهم، دفعوا الثمن المطلوب في خبيب ثم أخذوه إلى بيتهم، وهناك كبلوه بالحديد أياما تمهيدا لإعدامه.
خلال تلك الأيام كانت فتاة من بنات الطاغية تتأمل أسيرها خبيبا، تتأمله بين الحين والحين حتى أسر قلبها، لكن هذا القلب كاد يتوقف حين فوجئت بخبيب قد أضجع طفلها الصغير في حجره، أضجعه وقد أمسك بموسى حادة في يده. أسير يأسر القلوب. في بيت الحارث بن عامر بمكة تثقل أصفاد الحديد خبيب بن عدي قبل إعدامه. كانت ابنة الحارث بين وقت وآخر ترمق هذا الأسير الذي خطف قلبها. أذهلها ذات يوم مشهد غريب حين حدقت بعنقود عنب بيده، غيرها ذلك العنقود وهي لم تذق. من أين حصل خبيب عليه؟ فمكة ليس بها عنب، بل الموسم ليس موسم عنب. أدركت أنه مقطوف من عالم آخر، فقالت: ما كان إلا رزقا رزقه الله خبيبا. حان يوم إعدامه فاستعار منها موسى حلاقه ليتزين للجنة. ذهبت الفتاة وأحضرت الموسى ومدته له، ثم انخرطت في عمل منزلها. بينما كان طفلها الصغير يلهو بقربها، درج الطفل ثم وقف يتأمل ببراءة هذا الأسير الطيب الذي ابتسم له ولاعبه. فلان الطفل وألقى بجسده الصغير عليه وتقلب في حضنه. في تلك اللحظة افتقدت الفتاة حركة طفلها، فتذكرت الموسى فهرعت كالمجنونة نحو مكان الأسير، وإذا بها تتسمر تتسع حدقتاها أمام مشهد يكاد يوقف قلبها. طفلها على فخذ خبيب، والموسى بيده، واليوم يوم الثأر. كان سكوتها يتوسل، وكانت عيناها تناشدانه الرحمة. فنظر إليها وشعر

أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. فأدركت رقي الثقافة التي تشربها وتحضر الدولة التي هو من جندها، فقالت: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. مرت الساعات وإذا بأصوات الرجال تخالط أصوات الحديد والسلاسل وهم يحركون خبيبا ليعدموه. حان الرحيل فساروا به يرسف في قيوده حتى أخرجوه خارج الحرم. ولما توقفوا تأهب خبيب للقاء ربه، فالتفت إليهم وقال: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه، فكبر وصلى صلاة مودع لهذا العالم.

جزع من الموت لطولتها. ثم دعا عليهم فقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم قتل حماسهم بأبيات قال فيها: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. أحرقت الأبيات وثنيا يدعى أبا ميسرة، فالتقط حربة ثم وضعها بكف طفل من أطفال الحارث يدعى عقبة، ثم قبض على يده الصغيرة وعلى الحربة معا، ثم طعن خبيبا بها. تفجر الدم وحلق خبيب شهيدا نحو رفاقه. البحث عن جثة الأمير. أخذ وثني قريش ثأرهم من خبيب وصاحبه زيد بن الدثنة، أخذوا ثأرهم غدرا وخيانة تمقتها كل الشرائع. سفلت أخلاق بعضهم وتعاظم حقدهم حتى طال الجثث، لذا أرسلوا فرقة بصحبة الخونة من بني لحيان إلى جسد الأمير عاصم بن ثابت ليأتوا به أو برأسه أو بشيء من جسده. ولما أقبلوا على تلك الرابية وجدوا أجساد الفرسان الثمانية متناثرة، لكنهم لم يستطيعوا مس جسد الأمير. هناك شيء غريب فوقه وله دوي. اقتربوا منه فإذا به سحابة نحل لا يمكن الاقتراب منها، فعدلوا عن رأيهم وتركوا رابية الاستشهاد على أرض الخيانة، خيانة ليست من طباع كرام العرب، تأثر منها المؤمنون وحزت في أنفس الشرفاء، خاصة أناسا يقال لهم بنو عامر. كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، لذا جاءت مجموعة منهم بقيادة قائد لهم اسمه عامر بن مالك، ويلقبونه بملاعب الأسنة. وصل موكب ملاعب الأسنة إلى عاصمة الدولة الإسلامية لتلطيف الأجواء وتعبيرا عن حسن النوايا، وقد حمل هدية لقائد الدولة صلى الله عليه وسلم. كان النبي في حالة حزن وغضب شديدين، لكنه لم ينس رسالته: التوحيد. عرض التوحيد على ملاعب الأسنة فرفض، صلى الله عليه وسلم هديته. فحاول ملاعب الأسنة أن يخفف عن النبي بعض ما في صدره من حزن على أصحابه، فاقترح أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أفراد الدولة لينشر الإسلام بين المدينة ونجد، وتعهد بحماية

0: لم من أحياء رعل وذكوان وعصية قدموا ضمن موكب ملاعب الأسنة وأعلنوا إسلامهم وبيّنوا أنهم بحاجة لمن يعلمهم الإسلام. استجاب صلى الله عليه وسلم بناء على عهد ملاعب الأسنة، فانتقى 70 شابا من تلاميذه من حفظة القرآن تحتار الكلمات في وصفهم. كانوا إذا أجنهم الليل أووا إلى معلم بالمدينة فيبيتون يدرسون، فإذا أصبحوا فمن كان عنده قوة أصاب من الحطب وملأ القرب بالماء العذب، ومن كانت عنده سعة أصلحوا الشياه وحلبوها للناس لا لأنفسهم. تعجز الكلمات عن وصفهم كما أنها تعجز أيضاً عن وصف الأمر الذي تعرضوا له في الطريق.
1: صفات شباب حلقات القرآن: تشرق الشمس فيشرق معها أكثر من 70 شابا يتفرقون نحو الآبار والغابات القريبة، منهم من يملأ القرب بالماء يعلقونها سبيلا للعطشان، ومنهم من يحلب للفقراء، وأما من في الغابة فيحتطبون ثم يجمعون الحطب ويربطونه حزما تتمايل فوق ظهورهم، يتوجهون به نحو السوق، وهناك يبدأ المزاد والبيع، وبعد أن يبيعوه بدراهم قليلة لا يحتفظون بها بل يبقون في السوق ليشتروا ما استطاعوا من الطعام واللباس، فيهدونها لأهل الصفة وفقراء الشعب، ثم يعودون ليقيلوا ويستريحوا، وفي المساء يلتفون حلقات لتدارس القرآن حتى بدايات الليل. هل هم عمال أم تجار أم عباد أم علماء؟ إنهم الشباب حين ينفث فيهم القرآن والسنة. انتقى صلى الله عليه وسلم 70 من هؤلاء الأنقياء وطلب منهم مرافقة الضيوف القادمين من رعل وذكوان وعصية، بل ومن بني لحيان الذين باعوا خبيبا. طلب صلى الله عليه وسلم مرافقتهم ليعلموهم الإسلام علهم يصنعون نسخا جميلة منهم، فهم مصاحف تمشي على الأرض، وهم سنة تزين السماء، وهم الإسلام عملا وإبداعا. انطلقوا وقد أردفوا خلفهم القلوب في رحلة علمية سلمية، بعد أن تعهد ملاعب الأسنة بحمايتهم، وفي الطريق علم بهم جواسيس الطاغية عامر بن الطفيل الذي جاء يوما يهدد النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يناصفه الحكم ويجعله خليفة له، فحرض قوم ملاعب ليغدروا بهم فرفضوا، فتركهم وانطلق نحو وثني بني سليم، فاستجابوا وتأهبوا. ولما وصل السبعون بئرا تابعا لبني سليم يسمى معونة، رأوا حشدا مسلحا أمامهم. اقترح خال أنس بن مالك واسمه حرام اقتراحا، فقال لإخوته: دعوني فلأخبر هؤلاء أنا ليس إياهم نريد، فيخلون وجوهنا. انطلق معه رجلان، أحدهما أعرج يشكو رجله، وبعد مسافة التفت إليهما وقال: كونا قريبا مني حتى آتيهم، فإن أمنوني كنتم كذا، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. صعد الرجلان جبلا ليراقبا، وواصل حرام حتى وقف أمام الجيش، فقال لهم: أتؤمنوني أبلغكم رسالة رسول الله؟ قالوا: نعم. اطمأن حرام فراح يحدثهم عن التوحيد، عن الإسلام، عن العطاء، لكنه كان يحدث قلوبا من الصخر. نظر أحدهم إلى شيطان منهم وأومأ إليه دون أن يشعر حرام، فأخذ رمحه وانسل حتى أصبح خلف حرام. أين تلاشت أخلاق الجاهلية؟ حول بئر معونة يحتشد جيش وثني بني سليم أمام المعلم حرام بن ملحان شقيق أم سليم، وخلفه بمسافة صاحباه، أحدهما أعرج يراقبانه من رأس جبل، وخلفهما بمسافة ينتظر 67 شابا من أعذب شباب الدنيا، من أعذبهم عطاء ورحمة وكرما. بدأ حرام حديثه عن التوحيد والإسلام، لكن كلماته كانت تتلاشى في الهواء، كلماته في واد والقوم في واد. وفي غفلة منه أومأ بعضهم إلى مجرم يحمل رمحا، فانسل كالشيطان حتى أصبح خلف حرام، وفجأة أن حرام توقف عن الكلام، تغيرت ملامح وجهه وطأطأ رأسه، فإذا الرمح يخرج من بطنه، رأى الدماء تنفجر بين يديه، فمدهما وملأ كفيه من شلال الشهادة، ثم رفعهما ونضح وجهه بالدم وهو يصيح: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم هوى شهيدا. بقي الأعرج على الجبل، وانحدر صاحبه إلى رفاقه ليهربوا، وإذا بالخونة يطاردونهم يحاصرونهم حتى أحاطوا بهم، فأيقنوا بالموت فصاروا

عنك ورضيت عنا، قاوموا دون دروع فما خرجوا للقتال، مزقتهم الأسهم والرماح، ونحر من أسر منهم بمنتهى الخسة والغدر، ونهبوا وتركوا للصحراء لأنياب الوحوش ومخالب الطير. تهاوت شموس العلم وأقمار الحب، ولم ينج سوى الأعرج على رأس الجبل يتلقى قلبه طعنات رفاقه. ولما انقشعت العقارب الوثنية عن المكان انحدر عله يجد حيا، قلت حيلته وبكى أحبته المتناثرين لا يستطيع دفنهم ومواراة أجسادهم. مضى مهموما نحو طيبة، فإذا الوحي قد سبقه بكلماتهم: إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قرأها صلى الله عليه وسلم على شعبه، فبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى المدينة، وحزن حزنا لم يحزن مثله. أحرق الدمع محاجر الأمهات والآباء والأطفال، وبكى أهل الصفة أحبتهم. بكى أهل الصفة شبابا طالما كدوا ليخففوا معاناتهم، هذا قد منحوه ثوبا، وهذا اشتروا له طعاما، وذاك أعطوه فراشا. وعابر السبيل تخفق قلوبهم كلما رأوا قربهم معلقة على باب المسجد، فكم من عطشان تنهد وهو يبلل شفتيه بها، وكم من قلب تألم لفقدهم. فجعت الدولة الإسلامية بشهداء كأعداد شهداء أحد، لكن ما زاد الفجيعة هو أنها فقدتهم دون حرب، فقدتهم غدرا وخيانة. فيا لله، أين ذهبت أخلاق الجاهلية؟الحسود بلا أخلاق، ترى أين ذهبت أخلاق الجاهلية؟ من ذا الذي يقتل 70 من أجمل شباب الدنيا غدرا؟ إنه الحسد. الحسد حين يتسلل إلى القلب تنطفئ فيه الشمس وتختفي النجوم وينعدم الأفق. الحسد يصنع حقدا على الناجح وحقدا على النجاح. الحاسد يتدحرج خلف المحسود ككتلة تتشرب الهفوات وتلتصق بها الزلات. كيف يرى الحاسد الجمال وهو بين الأقدام؟ كيف ينجح وهو يحترق مع كل إنجاز؟ الحسد أفقد الوثنيين مروءتهم ورجولتهم حين رأوا رجلا كان بالأمس وحيدا طريدا، رأوه يشيد دولة للأخلاق والنظم والتشريعات. جن

أمات 15 عاماً لم يخنهم محمد صلى الله عليه وسلم، لم يؤذهم، لم يمد يده على أحد منهم، ومع ذلك أوجعوه حتى ترك لهم أحب البلاد إليه، فلم يتركوه، روعوه، لاحقوه بسيوفهم، رموه عن قوس واحدة، منعوه من بيت ربه، وغزوه في عقر داره، وتناوبوا على إخافته وتهديده. ولما أتوه صلى الله عليه وسلم أكرمهم، أعطاهم، لكنهم خانوه مجددا، فنحروا أصحابه نحر الشياه، ونحروا معهم أجمل أخلاق الجاهلية. لذا حذر صلى الله عليه وسلم شعبه من دبيب هذا الداء الذي هو أبرز صفات إبليس، من هذا الداء الذي يبيد الحسنات. فقال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم، الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ثم حلف فقال: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أما شبابه المغدورون فلجأ بشأنهم إلى الدعاء، ظل شهراً كاملاً يقنت إذا رفع رأسه من الركوع الثاني لصلاة الفجر: اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان وعصية، عصت الله ورسوله. والصحابة والصحابيات خلفه يقولون آمين. يقول أحد الصحابة: وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت، لكن الله تعالى أنزل قوله سبحانه: ليس لك من الأمر شيء.

عليهم، لكن سهام الفجر أصابت الطاغوت عامر بن الطفيل الذي حرض على قتلهم والغدر بهم، فأصيب بمرض عضال بورمة كغدة البعير جعلت قومه ينفرون منه، فاعتزلهم في بيت امرأة حتى مل الوحدة والعزلة والكآبة، فصاح كالمجنون بمن بقي معه: ائتوني بفرسي. موت الطاغية عامر بن الطفيل. بعد قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على من غدروا بشبابه حفظة القرآن، أصيب الطاغية بن الطفيل بمرض عضال، وصفه صلى الله عليه وسلم بقوله: غدة كغدة البعير، وسماه بالطاعون، وصف دقيق للطاعون الدبلي الذي يتميز بتضخم العقد الليمفاوية في منطقة الإرب وتحت الإبط. أما جيشه الذي هدد به الدولة الإسلامية فأمسى مجموعة لصوص وقطاع طرق، رفضه قومه وفروا منه خشية أن يعديهم. أما دولته التي حلم بحكمها فأصبحت مساحتها لا تتجاوز مساحة غرفة، فقد صوابه وصار يصرخ كالمجنون: غدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان، ائتوني بفرسي. فانطلق بعضهم وأحضر فرسه، ولما أمسك بزمامها ركبها وانطلق هائما تعيسا. قتله حسده وكفره، وأصابته دعوات أهل المغدورين، أسقط الله هيبته، فزال سلطانه، وهام في البرية كبهيمة حتى مات. ومن يهن الله فما له من مكرم. لم يقرأ ما جرى للطواغيت أبي جهل وأمية وكعب بن الأشرف وخالد بن سفيان، ظل يؤمل ويؤمل، والله تعالى يمهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لم يكتف صلى الله عليه وسلم بالقنوت، فقد أصبح معذورا في اتخاذ أي إجراء لتأديب عصابات الوثنيين، فهو مسؤول عن حماية دولته وشعبه ودينه، لذا جهز جيشا لتلك الأرض التي غدر فيها بشبابه الأطهار، والتي تقع بين عسفان ومكة. ويبدو أن وثني رعل وذكوان وعصية علموا بقدومه صلى الله عليه وسلم، فأدركوا فداحة جرمهم وشناعة خيانتهم وانتهاكهم لعهد جارهم ملاعب الأسنة، ورأوا بأعينهم ما حدث للطاغوت الذي حرضهم فهربوا. وصل صلى الله عليه وسلم أرضهم، لكنه لم يجدهم، ولا سبيل إلى الوصول إليهم إلا بملاحقتهم فردا فردا. لذا عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن غطت هيبته منطقتهم.
هيبة منحت الاستقرار والهدوء للمدينة، هدوء جعل الفتى جابر بن عبد الله يفكر في الزواج من أجل أخواته. تزوج جابر، لكن الوثنيين عكروا عرسه، فقد استدعاه قائده صلى الله عليه وسلم لخطر داهم، خطر رصدته سرايا الاستطلاع التي عادت تخبره بأن جيشا وثنيا قد قدم.

غزوة ذات الرقاع الأولى. تزوج الفتى جابر بن عبد الله، لكن داعي الجهاد والدفاع عن الوطن استدعاه، ولن يتخلف بعد استشهاد والده عن غزوة بعد اليوم، لذا اشترى بعيراً رخيصاً وأوصى عروسه بأخواته اليتيمات، وانطلق خلف نبيه صلى الله عليه وسلم لصد هجوم قادم من أرض نجد. سال الجيش عبر الأودية والشعاب حتى وصل أرضاً بنجد يقال لها ذات الرقاع، وهناك مر بواد تناثرت فيه أشجار كثيرة الشوك تسمى العظاة، فتوقف الجيش للاستراحة، ونزل القائد صلى الله عليه وسلم عن راحلته، ثم أخذ سيفه وعلقه على شجرة سمر واضطجع تحتها، وتفرق الجند تحت ظل الشجر، ونام معظمهم من إرهاق السفر. غفى صلى الله عليه وسلم فإذا بقدمين تتسللان نحو شجرة السمر، وإذا بيد تمتد إلى سيفه فتسله من فوق رأسه، تسله دون أن يشعر. نطق المتسلل، فانتبه صلى الله عليه وسلم وفتح عينيه ليفاجأ بأعرابي من الجيش النجدي يتأهب لإغماد سيفه في جسده الشريف، ويهدد بكل ثقة قائلا: من يمنعك مني؟ فإذا الثقة تنتقل إلى مكانها الحقيقي، حين أجابه صلى الله عليه وسلم قائلا: الله عز وجل. فوجئ الأعرابي غورث بن الحارث بالسيف يسقط من يده، فأخذه صلى الله عليه وسلم وأعاد السؤال لصاحبه: من يمنعك مني؟ برق السيف كالموت بوجه الأعرابي، فأدرك أن لا خيار أمامه سوى الاستجداء، فقال: كن خير آخذ. هتف صلى الله عليه وسلم بجنده فأتوا على الفور، وأحاطوا بقائدهم صلى الله عليه وسلم وألجم

أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. أخلى صلى الله عليه وسلم سبيل هذا الصائل المحارب وعفى عنه رغم خطورة الظرف. خجل الرجل وعاد مأسورا بجميل قائد يعفو عند المقدرة. رجع يمشي عبر الوادي نحو رفاقه حتى اختفى بين الشجرات، ولما أقبل عليهم أحاطوا به. حاصره فضولهم يسألونه عما فعله بأشهر رجل في الدنيا. انطلقت الأسئلة: هل قتل محمدا؟ وكيف قتله؟ فإذا الإجابة تفصح عن رجل

الله عليه وسلم ملكه بعفوه وأسره بأخلاقه، فقال مبجلا أبا القاسم: جئتكم من عند خير الناس. ثم توجه نحو متاعه ووضعه على راحلته، ثم ركب الراحلة وودعهم وانصرف. فمثل أبي القاسم لا يقاتل، ومثل أبي القاسم لا يعادى. هزت كلماته قيادات الجيش الوثني، فتضعضعوا وهم يرون أشجع رجالهم يتركهم، يختفي، يمحوه السراب والندم. صلاة خوف ثانية. تعجب جيش الوثنيين من طريقة عودة رفيقهم الشجاع غورث بن الحارث، إنه يقبل واثقا آمنا بين جيش المسلمين، وكأنه يتمشى بين أصحابه. ولما وصل أخبرهم بقصته المؤثرة وعفو النبي عنه، ثم ودعهم وغادر المكان تتمايل به راحلته بين أمواج السراب. مضى مردفا خلفه معنويات جيش تاهت أهدافه بعد كلماته، ظل أصحابه متوترين مترددين، حتى قال أحد الصحابة: خرج النبي إلى ذات الرقاع من نخل، فلقي جمعا من غطفان، فلم يكن قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضا، فصلى النبي ركعتي الخوف، وهي تختلف عن صلاة عبد الله بن أنيس الذي صلى وهو يمشي، لأنه في حالة بالغة الخطورة. أما في ذات الرقاع فكبر صلى الله عليه وسلم وصلى بنصف الجيش، وبقي النصف الآخر للحراسة. صلى ركعتين، فلما انتهى من التشهد الأول نهض للركعة الثالثة، أما الذين معه فلم ينهضوا، سلموا وانصرفوا للحراسة، وجاء بدلا عنهم النصف الآخر الذين لم يصلوا فصلوا معه ركعتين. ولما سلم صلى الله عليه وسلم سلموا معه، كان جابر معهم، فقال: كانت لرسول الله أربع ركعات وللقوم ركعتين. كانت غزوة حافلة بالمشاعر لا بالدماء، حافلة بالمعجزات والكرامات، تفرق الجيشان دون دماء، وحقق جيش الإسلام نصرا معنويا، وعطرت سمعتهم المكان، ثم عادوا كالشوق إلى المدينة. وكان من أشدهم شوقا الشاب العريس جابر بن عبد الله، لكن جمله يسير ببطء شديد وطريقة مملة ومزعجة، غير مبال بمشاعر جابر، وكأنه يستمتع بالمناظر حوله. لمح القائد جنديه يسير خلف الجيش بمسافة لوحده، فتحرك قلبه صلى الله عليه وسلم رأفة وانطلق نحوه،
ولما حاذاه قال: من هذا؟ فقال: جابر. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا جابر؟ فقال: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا. كان صلى الله عليه وسلم لا يمل من الحدب على هذا الفتى، لذا قال له: أنخ. توقف جابر وأناخ بعيره ونزل عنه، فرحب البعير بالمزيد من الراحة وبرك. وانحدر صلى الله عليه وسلم عن ناقته، ثم قال لجابر: أعطني هذه العصا التي في يدك. مد جابر عصاه لنبيه صلى الله عليه وسلم، فاقترب صلى الله عليه وسلم من البعير ونخسه بالعصا، نخسه عدة نخسات وهو يدعو، ثم قال: اركب يا جابر. ركب جابر فنهض البعير، فرأى جابر معجزة طاب معها السفر، وطاب معها الحديث عن الأحبة وديار الأحبة. حين نهض جمل جابر، نهض بعير جابر نشيطا حتى صار يواهق ناقة النبي مواهقة وينافسها. وواصل القائد صلى الله عليه وسلم تفقد جنده، فهو لم يكن بمعزل عنهم، لم يتميز عنهم بطعام أو فراش أو خباء. كان صلى الله عليه وسلم خفق حب لا يهدأ، وسحابة لا تكف عن إمطار الحب. قال جابر: إنه كان يتخلف عن المسير، فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. في إحدى الجولات عاد صلى الله عليه وسلم ليضفي المزيد من الحبور على الفتى الفقير، فقال: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ فقال: بل أهبه لك. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن بعنيه. أصبح الحديث حديث تجارة، فقال جابر: فسمنيه. قال صلى الله عليه وسلم: قد أخذته بدرهم. فقال: لا، إذن تغبنني يا رسول الله. قال: فبدرهمين. قال: لا. ظل صلى الله عليه وسلم يرفع السعر وجابر يأبى، حتى بلغ الأوقية فباعه جابر، لكنه اشترط أن يسلمه الجمل في المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: ولك ظهره إلى المدينة. اتفق الطرفان وتمت الصفقة، وعاد صلى الله عليه وسلم إلى تفقد جيشه. وعندما اقتربوا من طيبة، أسرع جابر يحمله الشوق والمعجزة والصفقة الرابحة، وإذا به يفاجأ بناقة النبي خلفه في جولة أخرى، وصوته الحبيب صلى الله عليه وسلم يهتف: ما يعجلك؟ فقال جابر:
إني حديث عهد بعرس، فقال: تزوجت يا جابر؟ فقال: نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. قال صلى الله عليه وسلم: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقال جابر: إن أبي ترك 9 بنات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، تعلمهن وتؤدبهن، امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. أعجب صلى الله عليه وسلم برجاحة عقل تلميذه، وحسن انتقائه، وحرصه على يتيماته قبل نفسه، فأيده قائلا: أصبت إن شاء الله. ودعا له فقال: بارك الله عليك، بارك الله لك. ثم استشاره وكأنه من كبار رجال الدولة في أن يتوقفوا بمكان يقال له صرار، لينحروا جزورا، فيصل الخبر إلى النساء فيهيئن البيوت. توقف الجيش وصنعوا طعاما، وبعد الطعام تأهب البعض لدخول المدينة، فنبههم صلى الله عليه وسلم إلى أن من الذوق إعطاء النساء فرصة للاستقبال، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء. خيم الليل فتحرك الجميع، وحدث جابر عروسه بأسلوب النبي في التعامل مع المرأة، فتأثرت كثيرا. لم يكن صلى الله عليه وسلم وحده غاية في الذوق، نساؤه كن كذلك. ذات يوم دخلت عليهن امرأة رجل ثري، دخلت عليهن في ثياب مبتذلة وهيئة رثة.

المرأة والرجل والإسلام. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الذوق وروعة الأسلوب، زوجاته كن مدارس للوعي. ذات يوم وهن مجتمعات دخلت عليهن امرأة عثمان بن مضعون خال عبد الله بن عمر، فصدمن بمنظرها. كانت بذة الهيئة رثة الثياب، قد أهملت نفسها، فلا زينة ولا كحل ولا ثياب تتناسب وحالتها المادية الجيدة. فقلن لها: ما لك؟ فما في قريش أغنى من بعلك. فأجابت إجابة تكشف سر قتل الأنوثة في المرأة وسبب إهمالها نفسها. لمن تتجمل إن كان حبيب القلب غائب المشاعر منصرف القلب، حتى وإن كان انصرافه للعبادة لا لتجارة أو علم. كان جواب المرأة المحبطة خجولا، وكأنها تخشى الشكوى، فقالت: ما لنا منه شيء، أما ليله فقائم، وأما نهاره فصائم. غضبت أمهات المؤمنين وتلميذات محمد صلى الله عليه وسلم، وقررن إنعاش الحب في قلوب هذه الأسرة المؤمنة. فالمرأة ليست خادما أو قطعة أثاث. انتظرن حتى عاد صلى الله عليه وسلم، فلما أشرق خير الأزواج شكون عثمان له، فأنصت لحقوق المرأة. وبعد أن خرج استدعى الرجل، ولما مثل أمامه قال: يا عثمان بن مضعون، أما لك بي أسوة؟

النهار وتقوم الليل؟ قال: إني لأفعل. حينها انتشله صلى الله عليه وسلم، انتشله من مثاليات الأديان المحرفة إلى واقعية الإسلام، فقال: لا تفعل، إن لعينيك عليك حقا، وإن لجسدك حقا، وإن لأهلك حقا، فصل ونم وصم وأفطر. يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أما والله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا. عاد عثمان إلى بيته، إلى أسرته، عاد مدركا أن أجر الود مع زوجته وملاعبته أولاده لا يقل أجرا عن الصيام والقيام، فنبيه صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. مرت الأيام، فإذا بزوجة ابن مضعون تزور أمهات المؤمنين، تزورهن عطرة كأنها عروس، فاستغربن وقلن لها: مه؟ فقالت: أصابنا ما أصاب الناس. فسعدن بهذا التغير الإيجابي. أما نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم تنتهي قصته مع جابر وجمله، فبعد أن ارتفعت الشمس زار جابر خاله للسلام عليه، فلامه على بيع جمله، فأخبره بقصته فاقتنع، ثم خرج من عند خاله ممسكا بزمام جمله، فوجد نبيه صلى الله عليه وسلم على باب المسجد، فقال: هذا جملك. لم يسأل صلى الله عليه وسلم عن الجمل، بل قال: الآن قدمت؟ قال: نعم. قال: فدع جملك فادخل فصل ركعتين. ربط جابر جمله ثم صلى، ثم خرج مع نبيه صلى الله عليه وسلم، فأعطاه صلى الله عليه وسلم الثمن، وأعطاه شيئا بقي معه حتى مات. التأسيس لاستقلال القضاء الإسلامي. خرج جابر مع نبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد نحو الجمل، فجعل صلى الله عليه وسلم يطيف به ويتأمله ويقول: الجمل جملنا. ثم نادى وزير ماليته بلال بن رباح وقال: يا بلال، اقضه وزده. ذهب بلال ثم عاد وبيده أوقية ذهب، فوضعها في كف جابر وزاده قيراطا. تأمل جابر

رسول الله فلم يكن القيراط يفارق قرابه، ثم سأله صلى الله عليه وسلم: استوفيت الثمن؟ فقال: نعم. بعدها انصرف، ولما مشى مسافة قال صلى الله عليه وسلم لصحابته: ادعوا لي جابرا. فانطلق أحدهم حتى أوقفه وأخبره بطلب نبيه، فشعر الفتى بالقلق وقال في نفسه: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. لكن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم تهلل بوجهه وكأنه سحابة الأبوة لا تتوقف عن إمطاره، فقال: يا ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك، الثمن والجمل لك. لم تسع الفرحة قلب الفتى وهو ينطلق بالمال والجمل وحب النبي له ورأفته بأخواته وزوجته. كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. لكن السماحة أحيانا تغري الانتهازيين فيستغلونها، لذا لم يتركها صلى الله عليه وسلم ضابطا للبيع، فأرشد عند اختلاف المتبايعين إلى تقديم الدليل، فقال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وإلا فالقول للبائع. أما الأروع فهو أن قائد الدولة نفسه خضع لهذا القانون، ففي أحد الأيام دخل أعرابي السوق ومعه فرس يريد بيعها، فاشتراه صلى الله عليه وسلم منه وطلب أن يلحقه ليعطيه الثمن. أسرع صلى الله عليه وسلم الخطى حرصا على السداد، أما الأعرابي فحاصرته نظرات رجال لم يحضروا البيع، فصاروا يسومون الفرس، فطمع وأبطأ الخطى، فلما زاد السوم صاح بالنبي: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. عاد صلى الله عليه وسلم مستغربا فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ فأنكر وقال: لا والله ما بعتك. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، قد ابتعته منك. تداعى المواطنون حول قائدهم غاضبين، لكن خصمه لم يخشهم، لأنه يقيم في بلد يسري نظامها على الجميع بما فيهم قائدها، فطالب بتطبيق النظام قائلا: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. عندها أعلن صلى الله عليه وسلم لشعبه تأسيس مبدأ استقلال القضاء في الإسلام، وذلك عندما امتثل صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله، وامتثل وهو قائد الدولة، امتثل للنظام.
فصار يبحث عن شاهد عيان فهل سيجده. قاض عادل وقضاء مستقل. التف المواطنون حول قائدهم صلى الله عليه وسلم غاضبين من هذا الغريب الذي بلغت به الوقاحة تكذيب نبيهم وبخسه حقه في دولته، لم يمسوه بسوء ولم يسجن، فلدولتهم الإسلامية نظام يكفل حماية حقوق المواطن والمسؤول وحتى الغريب، لكنهم تحيروا أمام قضية طرفاها أصدق رجل على الأرض وهو رأس الدولة، والطرف الآخر غريب جرفه الطمع فرماه في سواحل الكذب. كل الذي قدروا عليه هو لومه، فقالوا: ويلك، النبي لم يكن ليقول إلا حقاً.

بايعتك. ألجم النظام القضائي تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يشهد أحد منهم، فأصبح الأعرابي تحت ظل القضاء العادل في حالة زهو، وفجأة حطم زهوه صوت واثق. رجل اسمه خزيمة بن ثابت يهتف: أنا أشهد أنك قد بايعته. التفت الناس نحوه، حدقوا به، وتضعضع الأعرابي. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى هذا الشاهد فأقبل عليه مستغربا بل محققا. أقبل صلى الله عليه وسلم ليس فرحا بشهادته، بل اختبارا لصلاحية تلك الشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم: بما تشهد؟ فقال كلمة بحجم إيمانه، إيمانه بوحي يهبط ليل نهار، وبمعجزات يراها الناس، وبقرآن معجز، فقال: أشهد بتصديقك يا رسول الله. حينها جعل صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. تعلم شعب الدولة الإسلامية معنى استقلال القضاء، وأنه لا أحد فوق النظام في التشريع الإلهي، وهم يرون قائدهم ومؤسس دولتهم الإسلامية وقبل ذلك نبي الله يخضع لهذا النظام العادل ويطبقه على نفسه أمام غريب. في دولة محمد صلى الله عليه وسلم ولأول مرة في التاريخ

القضاء. كرس صلى الله عليه وسلم تلك القيم بأسلوب أرقى مرة أخرى، وذلك حين اشترى للدولة بعيرا من أعرابي آخر مقابل كمية من التمر خاص بالدولة، فأخذ صلى الله عليه وسلم الرجل ليسدد له، ولما دخل مكان حفظ التمر بحث عنه فلم يجده، فخرج رأس الدولة إلى صاحب الجمل معتذرا.

من تمر الذخرة فالتمسناه فلم نجده، غضب الأعرابي غضبا شديدا فقام بالتلفظ على النبي الحاكم ببذاءه.

خلال القضاء. خرج صلى الله عليه وسلم من بيته بعد أن لم يجد ثمن البعير،

بوسق من تمر الذخرة فالتمسناه فلم نجده. غضب الأعرابي غضبا شديدا فقام بالتلفظ على رأس الدولة ببذاءة، واتهمه أمام شعبه بالغدر قائلا وغدراه. اخترقت الكلمة آذان المواطنين كالمسامير الملتهبة، فأججت غضبهم وطوقوه يزجرون وقاحته ويقولون قاتلك الله، أيغدر رسول الله؟ ذهل الأعرابي لهذا الغضب الجارف وأدرك فداحة جرمه، لكنه لما رأى أن يدا لم تمسه كرر وقاحته فقال وغدراه. لم يبتسم صلى الله عليه وسلم لغضب أصحابه، ولم يصادر مال الغريب الذي شتمه وهو رأس الدولة، ولم يسجنه. فإن لم يعدل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فمن يعدل؟ عاد صلى الله عليه وسلم يعتذر للأعرابي ويقول يا عبد الله، إن ابتعنا منك ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك، فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي وغدراه، فهاج الصحابة غضبا. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شعبه حماة الإسلام وقرة عينه، فقال سنة وعدالة، قال لهم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى الغريب يكرر اعتذاره مرتين أو ثلاثا، والأعرابي يتهمه بالغدر. بعدها أدرك صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لا يجدي معه الاعتذار، فلما رآه لا يفقه عنه نادى أحد رجاله فطلب منه أن يتجه لإحدى النساء العظيمات، واسمها خولة بنت حكيم بن أمية، علها تسعف دولتها بسلفة عاجلة. انطلق الرجل نحو بيت المرأة، ولما قابلها قال لها إن رسول الله يقول لك إن كان عندك وسق من تمر الذخرة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله. فقالت خولة قل له نعم، هو عندي يا رسول الله، فابعث من يقبضه. عاد الرجل فأخبره،

الصحابي إلى بيت خولة التي جهزت الكمية المطلوبة من التمر، ولما وصل بدأ الصحابي يكيل للأعرابي ويكيل حتى أوفاه حقه وسدده ثمن بعيره. انصرف الأعرابي، لكنه لم يغادر المدينة، فقد تلاشت جلافته وغمره شعور بالخجل، فعاد من الطريق نفسه، ثم توقف أمام مجلس الصحابة، وجالت عيناه حتى وقعتا على نبي الله جالسا بينهم، فنظر إليه بإجلال وقال ممتنا وشاكرا: جزاك الله خيرا، فقد أوفيت وأطيبت. ثم غادر. التفت صلى الله عليه وسلم لصحابته، لأمته، لقادة أمته، يبشرهم بمال العدل وعدم هضم حقوق الناس عند الله، فقال:

بون هند في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت جراح المناضلة المجاهدة هند بنت أبي أمية أم سلمة تلتئم، فقد مرت أشهر على وفاة زوجها، وضعت أثناءها حملها، والأرملة أو المطلقة الحامل تنتهي عدتها بولادتها مباشرة، لأن العدة شرعت لحفظ هوية الجنين ومعرفة والده. ولدت أم سلمة طفلة عذبة سمتها برة، وإذا بدعوتها التي لقنها إياها صلى الله عليه وسلم ترتسم حولها، تطرق بابها، فها هو صلى الله عليه وسلم يزورها ويزين بيتها بأحرف عذبة، بعد أن أخذ طفلتها بين يديه فقبلها وسأل عن اسمها، فأخبرته أنها برة، فغير اسمها وسماها زينب، ثم خطبها، لم تسعها الفرحة، لكن امرأة بإيمان أم سلمة أكبر من التفكير بنفسها فقط، فهي لن ترتبط برجل عادي لا تتحرج معه من هفوة من هنا أو زلة من هناك، خشيت أن يصدر منها شعور أو تصرف يضيف هموما لقائد حمل هموم دعوته وأمته 15 عاما، بل إن همومه ومسؤولياته تتعاظم كل يوم. اعتذرت أم سلمة لثلاثة أسباب فقالت: أما أنا فلا ولد في، وأنا غيور ذات عيال، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله عنك، وأما العيال فإلى الله جل ثناؤه ورسوله. إن زاح همها فوافقت، بقيت في بيتها، فجعل صلى الله عليه وسلم يأتي إليها واليتيمة قربها فيقول: أين زناب؟ يلاعبها، يضاحكها، ثم ينصرف وسط ابتسامات أمها الصالحة التي أفرحها لطف زوجها، فاطمأنت على أيتامها ما دام هذا الزوج بهذا الذوق والرقي والعاطفة الجياشة. لكن أخاها من الرضاع عمار بن ياسر علم بأن نبي الله لم تتح له ساعة للجلوس مع زوجته، فأقبل مسرعا وأخذ زينب إلى بيته. ترى إذا كان صلى الله عليه وسلم بهذا الذوق، وإذا كان في عنفوان شبابه لم يتزوج إلا امرأة في الأربعينيات، لتمر عشرينياته وثلاثينياته وأربعينياته وخديجة تغلق باب قلبه عليها، حتى وهي تتجاوز 60 لم تجرؤ امرأة على طرق ذلك الباب، فما الحكمة من تعدد زوجاته؟ هل هو المنصب؟ هل اتجه للرفاهية بعد أن حكم؟ هذا مستحيل، فهو أول زعيم لم يبن قصرا، وأول زعيم لم يبن سجنا، وهو الزعيم الأوحد الذي ربما مر الشهر والشهران لا طعام له سوى الماء والتمر واللبن.
إذن فما سر تعدد زوجاته؟ تعدد زوجاته دليل على نبوته، ظل سلوك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أصبح رئيس دولة كما كان في مكة متسامحا لا ينتقم لنفسه، بل لا يريد شيئا لنفسه، حتى حلفت عائشة رضي الله عنها قائلة: والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط، حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. حاول استصلاح يهود والوثنيين والمسلمين جميعا لجعلهم مواطنين متناغمين لمصلحة الدولة، مع احتفاظ كل بخصوصيته. يزداد صلى الله عليه وسلم تواضعاً كلما كثر أتباعه، هل يعرف العالم حاكماً قبله لم يبن قصراً؟ هل يعرف العالم حاكماً قبله لم يبن سجناً؟ هل يعرف العالم حاكماً بيته وهو حاكم أصغر من بيته عندما كان مواطناً؟ فبيت محمد صلى الله عليه وسلم في مكة أكبر من بيته في المدينة. أرغمه أعداؤه على الحرب فعاملهم بتحضر، لم ينقض لهم ميثاقا ولم يعذب أسيرا، وعندما خانه مواطنوه اليهود حقن دماءهم وهو قادر عليهم، وتلطف بهم وتناسى خياناتهم، إنجازات ما كان ليحققها لو لم يكن نبيا. فالنبي ليس له ظاهر وباطن، أعماقه هي سلوكه وأخلاقه، فإن كان ظاهره غير باطنه لم يكن نبيا. إذن فما الذي بقي مجهولاً لم يعرفه العالم عنه؟ بقي شيء واحد، سلوكه في بيته، حيث يضع ثيابه ويبتعد عن المجاملات وضغوط المسؤوليات، ويظهر على حقيقته دون تكلف. ولذا لو كان له زوجة واحدة لقيل إنها تحبه وتستر عيوبه، لكن عندما يكون له أكثر من زوجة تحتدم الغيرة فتظهر العيوب. ومحمد صلى الله عليه وسلم لديه الآن أربع زوجات، فلو كان غير نبي فستنتشر زلاته وتناقضاته وتصنعه، وتمر الأيام فيظل صلى الله عليه وسلم كما هو خارج بيته، يرى العالم أن زوجاته اللواتي لم يحظين بقصور أو حلي أو أزياء كن أسعد نساء الأرض، لأنهن فزن بقلبه بعذوبته ورقته وتعليمه. كان الإجماع على حبه واحترامه وطاعته رغم الفقر من أقوى الأدلة على نبوته. حب رفع مستوى اهتماماتهن حتى صرن مثله، يتنافسن في العبادة والرأفة بفقراء الشعب. ها هي عائشة تصف منافستها زينب فلا تتطرق إلى العطور والثياب، بل تقول: إنها لم تر امرأة قط خيرا من زينب، أتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم.
وأعظم صدقة وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب إلى الله تعالى. كن يتنافسن على البذل للناس ومواساتهم، لكن يا ترى من زينب هذه التي تنافس عائشة؟ زينب، من هي هذه المرأة العظيمة؟ قصة بدأت حين اشترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة عبدا اسمه زيد بن حارثة. ملأ الطفل شغاف قلبه صلى الله عليه وسلم فتبناه وسماه زيد بن محمد، لكن أهله تحسسوا وبحثوا عنه حتى علموا أنه في مكة، فسافر أخوه جبلة لاستعادته. ولما قابل النبي صلى الله عليه وسلم رجاه قائلا: ابعث معي أخي زيدا. لم يرفض صلى الله عليه وسلم، لكنه أشار إلى ابنه زيد، أشار إليه وهو بين وجعين فراقه وحرمان أهله منه، فقال: هو ذاك، فإن انطلق معك لم أمنعه. مشى جبلة نحو أخيه فبشره وطلب منه الاستعداد للرحيل، لكن زيدا لم يجبه. نهض نحو حبيبه وقرة عينه الذي لم يضربه يوما أو يعنف، نظر إلى أكثر الناس تبسما في وجهه فقال: لا والله يا رسول الله، لا أختار عليك أحدا أبدا. كبر زيد فزوجه صلى الله عليه وسلم من امرأة حبشية تدعى أم أيمن، فولدت له طفلا سماه أسامة، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم كحبه لأبيه زيد. وبعد الهجرة تعاظم حبه، فاتجه صلى الله عليه وسلم إلى عمته أميمة بنت عبد المطلب، فخطب ابنتها زينب بنت جحش لزيد، فزفت إليه. ومرت سنوات وإذا بزيد وأسامة يفجعان بشيء كالموت، يفقدان شيئا أغلى من أرواحهما. حدث ذلك حين أنزل الله آيات تحرم التبني. قال ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل في القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أشرقت شمس ذلك اليوم وهو ابن محمد، ولم تشرق ثانية إلا وهو ابن حارثة. تجرع زيد مرارة الفقد ورضي بقدر الله، لكن المرارة خفت حين أعلن صلى الله عليه وسلم أن زيدا وأسامة يسكنان قلبه، بل جعلهما أميرين، وحلف يقصد زيدا فقال: وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي. ثم أشار إلى أسامة فقال: وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده،
حب أكده عمر وهو يحدث ابنه عبد الله عن الفتى الأسود أسامة فيقول: إن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك، وإنه كان أحب إلى رسول الله منك. وتمضي الأيام، فيحدث في بيت زيد وزينب ما يحدث في البيوت. ذبل الحب في قلب زينب، فتألم زيد وأتى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يشكو صد حبيبته، فصبره صلى الله عليه وسلم. لكن الوحي نزل يأمر بحسم قضية التبني، ويأمر النبي بخطبة زينب، فحاول صلى الله عليه وسلم التريث مراعاة لزيد وللناس، وقال: أمسك عليك زوجك. لكن القرآن نزل يعاتب نبيه على تلك المجاملة، فقرأها صلى الله عليه وسلم.

زوجني ربي. عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله

اذكرها علي. انطلق زيد، ولما وصل إلى بيتها استأذن فأذنت له، فسمعها تخمر عجينا فعظمت في صدره، فما استطاع النظر إليها رغم أن الحجاب لم ينزل. استدار وأعطى زينب ظهره ورجع للوراء حتى اقترب منها فقال: يا زينب، أرسل رسول الله يذكرك. لم تجبه، فالاقتران به صلى الله عليه وسلم غاية المنى، لكنها ستصبح شريكة لنبي الأمة وقائد الدولة، ليس بالثراء والوجاهة، ولكن بتحمل المسؤوليات. لذا قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي. خرج زيد فنهضت عن عجينها وغسلت يديها، واتجهت إلى مساحة صغيرة في المنزل جعلت منها مسجدا كعادة بعض الصحابة، ثم شرعت في صلاة واستخارة، وإذا بالقرآن ينزل يقول: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أمست زينب بالوحي زوجة للنبي، وذكرت بقية الآية سبب ذلك، وأنه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. بعدها توجه صلى الله عليه وسلم إلى بيتها فأخبرها وتلا عليها الآية: فلم تسع الدنيا فرحتها والقرآن يزوجها. لذا تقول لمن حولها من النساء: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. سمعت أم سليم بالخبر فأسرعت لإدخال السرور على نبيها وعروسه بإعداد طبق من الأقط والتمر والسمن يسمى الحيس، وسكبته في إناء من حجر كبير محفور يسمى التور، ونادت ابنها أنس بن مالك وأعطته الطبق، وبعثت معه ببطاقة شفهية. انطلق فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. رد صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال: ضعه. وضعه أنس، فلاح الشعب في ذهن القائد، فأمر أنسا بأمر عجيب فقال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت. انطلق الفتى نحو أصحاب الدعوات الخاصة، لكنه دعا أي شخص قابله في الشوارع والطرقات، ثم عاد ففوجئ بقرابة 300 رجل مجتمعين حول البيت. استأذن أنس فدخل ليرى العروس جالسة وجهها للجدار. بداية نزول الحجاب. قعدت زينب في بيتها الصغير المكون من غرفة وصفة، ووجهها إلى الجدار، وبجانبها نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي نادى الفتى وقال له: يا أنس، هات التور. حمل أنس طبق أمه الحجري

الحي المليء بالحيس، ووضعه أمام نبيه صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على الطعام فدعا فيه، ومعه طبق آخر من الخبز واللحم، ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى ضيوفه فوجد غرفته لا تسعهم، فقام بتنظيمهم دفعات، وقال: ليتحلق عشرة عشرة، وليأكل كل إنسان مما يليه. تحلق العشرة الأوائل حول الطبقين، فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا يحمدون الله تعالى. ثم تلاهم عشرة آخرون، وهكذا. ولما شبعوا بهذه المعجزة قال صلى الله عليه وسلم: يا أنس ارفع. فرفع أنس الطبق ممتلئا حتى قال: فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت، لكن آخر دفعة من الضيوف بقوا يتحدثون في الحجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، طال بقاؤهم حتى ثقلوا عليه، واستحيا أن يصرفهم، فقام بحركة علهم يفهمونها، جعل كأنه يتهيأ للقيام، لكنهم ظلوا في أماكنهم، فلما رأى أنهم لم يتزحزحوا تركهم وخرج، فقام سبعة وخرجوا وبقي ثلاثة، مشى صلى الله عليه وسلم ومشى معه أنس حتى بلغ حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجع معه أنس، فإذا هم قعود في أماكنهم وزينب محرجة، فعاد صلى الله عليه وسلم هو وأنس يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ ثم رجع. فلما رأى الثلاثة رسول الله قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، فدخل صلى الله عليه وسلم البيت، ولما هم أنس بالدخول معه ألقى صلى الله عليه وسلم الستر بينه وبينه، ثم نزل عليه الوحي، ولما سري عنه خرج على الناس فقرأ:

إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. في تلك الأيام كان من المنافقين رجال يتحرشون بالإماء في الطرقات، فأنزل الله آيات أخرى تأمر المسلمات الحرائر بالحجاب. نزول الحجاب قراءة للمستقبل. قبل نزول الحجاب تمنى عمر على نبيه ألا ترى نساءه عين، وبعد نزوله كان له رأي أشد، فقد خرجت سودة بنت زمعة من بيتها لحاجة، وكانت فارعة جسيمة، فرآها عمر فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. خجلت سودة فانكفأت إلى بيتها وشكت مقولة عمر. أنصت صلى الله عليه وسلم إلى قولها ثم قال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. الحجاب إذن ليس حبسا، ذلك ما يتعلق بأمهات المؤمنين. أما بقية النساء فقد كان في المدينة منافقون يتحرشون بالإماء، فأمر الله النساء الحرائر بلبس قطعتين من القماش تمثلان الحجاب، وهما الخمار وهو غطاء الرأس، ويلبسه الرجال والنساء، بل كان صلى الله عليه وسلم أحياناً لا يزيح الخمار عن رأسه للوضوء، بل يمسح مقدمة الشعر وهي الناصية وعلى الخمار. أما القطعة الثانية فهي الجلباب، ويختلف عن العباءة التي يلبسها الرجال، فالجلباب قطعة قماش كبيرة توضع فوق الخمار وتغطي الجسد كله. كل ذلك حدث بعد قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. فسارعت الصحابيات إلى ارتدائه دون إكراه طلبا لرضا الرحمن. فرض الحجاب قراءة لمستقبل المرأة في هذا العالم الذي يزداد شراسة تجاه المرأة، خاصة في دول تدعي التحضر. فالرجل المتحضر اليوم هو من يستعمل المرأة لترويج سلع لا علاقة لها بالمرأة، وهو من يعرض المرأة عارية على الواجهات كدمية،
وهو من يؤجرها بالساعات وكأنها جهاز منزلي، وهو من يقدمها لزبائنه، بل ويوصلها لعتبات أبوابهم كأنها وجبة طعام. انحلال بلا حدود لم يطفئ سعار الرجل المتحضر، بل ازداد سعارا، وصل إلى حدوث جريمة اغتصاب كل دقيقتين أو ثلاث عندهم. نزل الحجاب لكي يحترم الرجل المرأة لذاتها لا لجسدها، فاستجابت الصحابيات، وشعر الحاخامات والقساوسة بالإحباط، وهم يرون النساء اليهوديات والنصرانيات يرفضنه وينفرن منه، مع أن كتابهن المقدس يقرر عقوبة قاسية على المرأة اليهودية والنصرانية التي لا تتحجب، وهي حلق شعر رأسها. فما الفرق بين القرآن والكتاب المقدس في خطابهما للمرأة؟ لماذا استجابت المسلمات للحجاب ورفضته النصرانيات؟ قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم كانت الحضارات تمتهن المرأة، فالثقافة اليونانية وفلاسفتها يتساءلون: هل للمرأة روح وعقل؟ والثقافة الهندوسية الهندية تحكم على المرأة بالحرق وهي حية بعد موت زوجها مباشرة، لأنها لا تستحق العيش. والثقافة الفرعونية تلقي بها في النهر كفدية، والجاهلية العربية تدفنها وهي رضيعة. أما الديانتان اليهودية والنصرانية فقستا على المرأة قسوة نفرتها من الدين وتعاليمه إلى غير رجعة. لذا رفضت اليهوديات والنصرانيات الحجاب، رغم أن كتابهن المقدس يقرر عقوبة قاسية على الأنثى والأنوثة، فيأمر بحلق شعر رأسها إن لم تتحجب. وليته اكتفى بحلق شعر المرأة، إنه يأمرها باقتلاع عينها إذا نظرت لرجل بإعجاب، ويحكم بقطع يدها إن كانت تدافع عن نفسها أو زوجها فلمست عورة رجل أجنبي، بل يأمر بإعدامها إن اغتصبت فلم تصرخ حتى لو أغمي عليها. الكتاب المقدس يجعل المرأة اليهودية والنصرانية مصدرا للنجاسات إن حاضت، لدرجة أن من لمسها أو لمس شيئا لمست، أو جلس على شيء جلست عليه، فعليه أن يستحم ويغسل ثيابه. ترى من المرأة التي تطيق هذه التعليمات؟ وما الحالة النفسية التي تصاب بها وهي تتمزق بين زوج تحبه وأطفال لا تستطيع تقبيلهم والعناية بهم، ولا حتى لمس أثاثها وأدواتها المنزلية خشية أن تنجسها؟ ما حال الزوج وهو لا يستطيع حمل وتقبيل طفله الرضيع لأن أمه أرضعته من ثديها النجس؟ أي زوجة تطيق ذلك؟ ترى
تركض المرأة النصرانية واليهودية ملهوفة بين سطور الكتاب المقدس، علها تعثر على قدوة من النساء تنتشلها مما هي فيه، فلا تجد سوى الضياع والتناقض مرة أخرى، وذلك حين يصور لها هذا الكتاب بنات الأنبياء كمجموعة من الفاجرات عندها

أنا لأكون أحسن منهن. هنا لم يبق مع تلك التعليمات القاسية من الدين سوى اسمه، ولا من الكتاب المقدس سوى رسمه، ويكفي دليلاً على ذلك التناقض الهائل نظرتهم إلى مريم عليها السلام. فاليهود يرون أنه لا بد من رجمها، والنصارى يرونها أماً لربهم.

العالمين. زينب المطلقة تزلزل القساوسة. حير الكتاب المقدس المرأة، شل تفكيرها، وهو يبيح للرجل أن يتزوج بالمئات من النساء ثم يتناقض فيجعل الزواج أمرا مكروها ولو بواحدة. أما الكارثة فهي حين قام هذا الكتاب بتحريم الطلاق على النصارى فجعل الزواج سجنا. وليس الضحية هنا هو الرجل كما يبدو، بل المرأة، لأنه يحكم على المطلقة بأنها زانية، وأن من يتزوج بمطلقة فهو زان وهي زانية. ما ذنبها إن كان زوجها ظالما لا يطاق؟ كيف يعقل أنها إن بقيت دون زواج تعد زانية، وإن تعففت بالزواج تعد زانية؟ أليست هذه الحيرة تجعل الحرام كالحلال؟ إذن فما المانع من ارتكاب الرذيلة ما دام الحكم واحدا؟ هنا ندرك سر انتشار الانحلال، ندرك لما المرأة عندهم تبتعد كل يوم عن دينها، وأنه مهما بلغ إيمانها به فلن تستطيع الالتزام به، لتأتي المدنية فتؤجج هذا الانحلال. بعث محمد صلى الله عليه وسلم فقدم خديجة المطلقة على أنها أفضل نساء الأمة، وزاد تكريم الإسلام للمرأة حين جعل المطلقة زينب المرأة الوحيدة التي زوجها الله، وزوجها من سيد البشر. في النصرانية الزواج بالمطلقة رجس، وفي الإسلام تقول المطلقة زوجني ربي. لم يكتف القساوسة بقتل المرأة، اتجهوا لبنات الأنبياء فقذفوهن بالزنا، ثم تطاولوا على الأنبياء كالنبي داود الذي وصفه القرآن بالأواب، ووصفته السنة بالصوام، فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. يشوه الكتاب المقدس هذا النبي العظيم فيقول: إنه نظر في بيت جاره وقائد جيشه أوريا الحثي، فشاهد زوجته فأعجبته، فطلب من الجند إحضارها ثم اعتدى عليها مرارا حتى حملت. ولما أحس بشناعة عمله أمر بقتل زوجها وأبقاها في قصره، فولدت ابنه سليمان. عندما تقرأ المرأة النصرانية هذا الكذب تتساوى أمامها الفضيلة بالرذيلة، والمقدس بالمدنس، وترفض الالتزام بدين مزور، فتكتفي بتعليق الصليب ثم تمارس ما شاءت. فقد ضيع القساوسة الحقيقة بتزويرهم، وشوه القدوة، وقذف المرأة في جحيم التناقض. ويكفي دليلا على ذلك هذا التناقض الهائل في نظرتهم إلى عيسى عليه السلام، فاليهود يرونه ابن زنا،

عندما خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. القرآن حرر المرأة. استجابت الصحابيات للحجاب، فلم يمنعهن من ممارسة حياتهن، بل والمطالبة بحقوقهن. ها هي مجموعة من النساء تتجه إلى بيت القائد صلى الله عليه وسلم، فيستأذن ويدخلن عليه، وتبدأ المطالبات بالحقوق، فيتلطف معهن، حتى تجرأن فعلت أصواتهن على صوته صلى الله عليه وسلم، وتحمس البعض منهن حتى ارتخى حجابها، فسمعهن المارة، وسمعهن عمر وهو في الطريق، فاستأذن للدخول فأذن له، وما إن دخل حتى خيم الصمت وتحولت النساء إلى حركات بلا أصوات، ذهلن عن مطالبهن، وأخذ بعضهن بتعديل حجابها الذي اختل أثناء الحوار. كان عمر غاضبا من جرأتهن على نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن شيئا أذهله. شاهد ثغر نبيه صلى الله عليه وسلم يفتر عن ابتسامه وهو يضحك من حركات النساء، تعلق الفاروق بتلك الضحكة فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب. فقال عمر: أنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم التفت زاجرا النساء وقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولم تهبن رسول الله؟ فإذا بإجابتهن تتغنى بلطف النبي وحدب القائد ولينه، فقلن لعمر: إنك أفظ وأغلظ من رسول الله. سكت عمر، فهو أورع من أن يقبل مقارنة نبيه به، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركه لهجوم النساء، فقال: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. تكلمت النساء لأن الإسلام حررهن من الخوف، بعد أن أذلتهن الحضارات والوثنيات السابقة والكتب الدينية المزورة. ذات ليلة، وبينما كانت المدينة تغط في نومها، كانت إحدى النساء قلقة تتململ تتأمل زوجها، فإذا هو رأس في قومه مقرب من نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنها تبحث عنه داخل قلبها فلا تراه. نهضت هذه المرأة الصالحة جميلة بنت سلول قبيل الفجر، نهضت لتزيح عن قلبها بقايا ليل ثقيل وهم أثقل، ولبست حجابها، وفتحت الباب تاركة البيت وصاحبه،
وتسللت وكأنها تطارد الظلام خلال الطرقات، ثم توقفت أمام باب قائد الدولة صلى الله عليه وسلم، فلم تطرقه، تلفعت بهمومها وقعدت عنده تنتظر خروجه. أذن بلال فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، ثم خرج من بيته، ففوجئ بالمرأة عند بابه فقال: من هذه؟ عندما تسافر القلوب عن المحبين. انساب نور الفجر في الأفق، وانساب معه صوت بلال لصلاة الفجر، ففتحت زوجة خطيب رسول الله الأنصاري العظيم ثابت بن قيس بن شماس باب بيتها، فتحته وخرجت،

عليه وسلم: لم تدخل المسجد كعادة النساء، بل توقفت عند بابه صلى الله عليه وسلم، قعدت عنده تنتظر خروجه. مر وقت فخرج القائد صلى الله عليه وسلم، ففوجئ بالمرأة فقال: من هذه؟ فعرفته بنفسها، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس. فلما استفسر عن سبب طلبها الانفصال عن زوجها، كشفت عن قلبها، فإذا ثابت بن قيس لا أثر له فيه ولا مكان. فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر. وهي لا تقصد الكفر بالله، ولكن الكفر بالعشير والزوج. ثم بينت السبب فقالت: لا أطيقه بغضا. هنا أقفلت المرأة كل الأبواب، إنها لم تخرج إثر ملاسنة عارضة أو سوء معاملة أو نميمة أو ضغط من أهل أو خلاف حول النفقة والحقوق والواجبات. إنه البغض، وليس بعد البغض شيء. انتظر صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثابت، فسأله عن مهرها، فأخبره أنه قد قدم لها حديقة. فقال صلى الله عليه وسلم لها: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فلم يرغمها صلى الله عليه وسلم على العيش معه، بل أمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حديقته ويطلقها، فاسترد حديقته وطلقها. وبذلك انتزعت هذه المرأة بالتشريع الإسلامي، انتزعت حقها وحق غيرها من النساء في الخلع. فالزواج ليس سجنا ولا إكراها، إنه حب ومشاركة، ألفة وود، وتنازل وتكامل وتضحيات. فإن لم يكن الأمر كذلك، فأبواب الرحمة مشرعة إلى يوم القيامة، رحمة اعترف بها أحد القساوسة حين ذكر أنه يسلم سنويا في بلاده 50,000 من النصارى. الكثير منهم أسلم لأن الكتاب المقدس المسيحي يحرمهم حق الطلاق، فلجأوا لاعتناق الإسلام ليستردوا هذا الحق. رضي ثابت بن قيس بالفراق المر، فالزوجة ليست أماً أو بنتاً أو أختاً يستحيل الانفصال عنها. الزوجة شريكة، والشراكة قائمة على الرضا والتوافق وتنازل الطرفين. رضي ثابت بن قيس، لكن رجلاً آخر لم يرض بالخلع. خلعته زوجته فظل يبكي حرقة على حبيبته في الطرقات، تسيل دموعه وهو يسير خلفها.

أتحن عليه. ألا ترأفين بهذا العاشق؟ هو عبد وهي حرة، هو سلمها قلبه، أما هي فأخرجته من قلبها. جمع بينهما الرق ذات يوم فتزوجته، ولما عتقت جعل الإسلام

إن بريرة رفضت، احترقت أضلاعه، وألهبت الدموع محاجره، تذكره جدران البيت وأبوابه بطيفها الحبيب، تنطلق يوما لبعض شأنها، فيراها في الطريق فيطير قلبه، ويمشي خلفها، يكلمها فلا ترد، ودموعه تسيل على خديه، لكن لا أمل، ويظل هذا العاشق في طرقات طيبة يبكي، حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فأشفق على هذا القلب الذي عنا صاحبه، فالتفت إلى صحابي معه فقال: ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ لم يكتف صلى الله عليه وسلم بالتعجب، فهو نبي الرحمة، نهض قائد الدولة من أجل هذا المواطن العبد، فقصد محبوبته عل قلبها يلين. ولما قابلها صلى الله عليه وسلم قال لها: لو راجعته فإنه أبو ولدك. نظرت له صلى الله عليه وسلم كوالد محب وقائد حان، نظرت له وجلة أن يرغمها على العودة له، فسألت: يا رسول الله، أتأمرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا أشفع. تنفست بريرة وهدأت ضربات قلبها فقالت: إن كنت شافعا لا حاجة لي فيه. فانطوى المسكين على لوعة الفراق ومرارة الرق، فليس له سوى الرضا بما قدر الله. أما النبي القائد صلى الله عليه وسلم فلم يغضب من موقفها، فالقلوب ليست بالأيدي. لم يكن هذا المسكين هو وحده في قلب النبي، مساكين شعبه كلهم في قلبه، يحبهم، يريدهم دائما حوله، فيقول: اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. ثم يوصي حبيبته بمساكين شعبه فيقول: يا عائشة، لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة، أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. لذا كانت الصديقة سخية لا تبقي شيئا من المال متى رأت فقيرا. مسكين آخر غير معروف القبيلة، قصير القامة، ليس في وجهه مسحة جمال، حدب صلى الله عليه وسلم على فاقته فعرض عليه أن يتزوج، فتأمل الفتى فقره ودمامته، فلم يجد ما يغري النساء، فقال: إذن تجدني كاسدا. فقال صلى الله عليه وسلم:
غير أنك عند الله لست بكاسد. بعد هذه الكلمات سعى صلى الله عليه وسلم بنفسه لتزويجه وكأنه ابنه وكأنه قطعة من قلبه. فمن هي هذه الفتاة التي ستقبل بهذه المواصفات؟ القائد والعناية بالشباب الفقراء. يمشي قائد الدولة صلى الله عليه وسلم نيابة عن أحد الشبان الفقراء المعدمين من شعبه، يمشي صلى الله عليه وسلم خطوات نحو أحد الأنصار، فلهذا الأنصاري بنت ارتوت بحب نبيها صلى الله عليه وسلم، ولما قابله تحدث بلسان الفتى الفقير كأنه من لحمه ودمه، بل كأنه هو، فقال: زوجني ابنتك. استبشر الرجل واستنار وجهه ونبي الأمة وقائدها يخطب ابنته، فقال: نعم وكرامة يا رسول الله ونعم عيني. فإذا بطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدمه حين قال: إني لست أريدها لنفسي. فقال والد الفتاة: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. هنا شعر الرجل بعدم التكافؤ، شعر بشيء قد يثير إشكاليات في منزله، فقال: يا رسول الله أشاور أمها. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فالزواج عقد، وأهم ما في العقد الرضا. انطلق الرجل إلى بيته، ولما دخل نادى الأم فانتحى بها عن البنت التي رابها أمر هذا الانزواء، فقال لها: رسول الله يخطب ابنتك. ففرحت وقالت: نعم ونعمة عيني. فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. ثارت ثائرة المرأة رافضة هذا الجليبيب الذي لا مال له ولا جمال، وصاحت: ألجليبيب؟ لا لعمر الله لا نزوجه. انتبهت الفتاة على صوت أمها فاقتربت، فإذا الحوار عنها، فاقتحمت مجلسهما قبل أن ينهض والدها إلى نبيه. دخلت وتصدت للأمر الذي يقضى دون مشورتها، مع أن القضية قضيتها، فقالت: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها، فتحولت الفتاة إلى معلمة لوالديها، وقالت ثقة بربها وطاعة لنبيها: أتردون على رسول الله أمره؟ ادفعوني فإنه لن يضيعني. شلت الكلمات أمام يقين الفتاة وإيمانها، فنهض والدها وانطلق إلى رسول الله فأخبره وقال له: شأنك بها فزوجها. زفت الفتاة للفتى الفقير، وما هي إلا أيام وإذا بهجوم وثني على دولة الإسلام، فكان جليبيب من أول المبادرين للدفاع عن دينه ووطنه،
فتحمست حبيبته فخرجت تسابقه لأبواب الجنة. انطلقا مع الجيش خلف نبيهما صلى الله عليه وسلم، فدارت رحى المعركة، وبدأ جليبيب يجتث المعتدين واحدا واحدا وكأنه حمزة، حتى انتصر جيش الإسلام وفر العدو وهدأت الساحة. فأمر صلى الله عليه وسلم بتفقد الغائبين وقال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. فعدوا الشهداء ولم يعدوا الفتى. سألهم صلى الله عليه وسلم ثانية فلم يعدوه، سكت، فتلفت قلب النبي القائد صلى الله عليه وسلم يبحث عن حبيبه جليبيب. حين تكون سواعدك سريري. أخذ جليبيب سيفه، وخرجت عروسه خلف نبيهما دفاعا عن الدين والوطن. دارت رحى معركة سقط فيها قتلى وارتفع فيها شهداء، حتى انتصر الجيش الإسلامي وفر العدو، وبدأ المكان يهدأ شيئا فشيئا، وبدأت لملمة الشتات ومداوات الجراح وتفقد الشهداء المسافرين. فقال القائد صلى الله عليه وسلم لجنده: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. فعدوا أناسا من وجهاء القوم، فتلفتت عيناه صلى الله عليه وسلم وتلفت قلبه بحثا عن حبيبه فلم يجده، فأكد عليهم: انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. سكت الجميع، فنطق الذي لا ينطق عن الهوى وقال: لكني أفقد جليبيبا. ثم أصدر أمره بالبحث عنه فقال: اطلبوه في القتلى. تداول الجيش اسمه حتى وصل الخبر إلى عروسه، فذهلت وارتجف قلبها، وأقبلت خوفا أن يكون الحبيب الذي انتقاه نبيها قد رحل. أقبلت تبحث بين الجثث، تتأملها، تتصفح وجوهها، حتى اقتربت من مكان مثير تناثرت فيه ثمان جثث، وكأنها في معركة أخرى. دنت وانحنت فسالت دموعها. هنا سيف حبيبها، هنا جسده الطاهر. فتهدج صوتها وهي تخبرهم عنه، فانطلقوا يخبرون قائدهم صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. حزن صلى الله عليه وسلم، ثم تهادى بنفسه نحوه، ولما قام على جسده بكاه بكلماته فقال: قتل سبعة وقتلوه.

وأنا منه. ثم انحنى صلى الله عليه وسلم كالقلب عليه، وحمله على ساعديه، وظل قائما، بينما هوت المعاول تحفر قبره، وجليبيب بين ذراعيه ما له سرير إلا ساعدا رسول الله، أمر لم يفعله حتى بحمزة. ولما انتهوا من الحفر نزل صلى الله عليه وسلم في قبره ووضعه فيه بنفسه، ثم التفتت الكلمات إلى العروس المفجوعة، تلك التي قدمت حب الله ورسوله على حب والديها ورأي نبيها صلى الله عليه وسلم على رأيهما، فإذا الدعاء يهمي عليها كالمطر: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. عادت العروس أرملة في أيام عرسها تبكي حبيبها وحبيب نبيها. مرت الأيام ومرت عدتها، ففوجئت بتزاحم الشباب والرجال على بابها يخطبونها، يخطبون ثقتها بربها وحبها لنبيها صلى الله عليه وسلم ورجاحة عقلها. فكانت أكثر فتيات الأنصار خطابا، حتى قال أنس: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. مراحل الخيانة اليهودية في المدينة. شيد النبي صلى الله عليه وسلم دولة للجميع، للوثنيين، لليهود وللمسلمين، يريد استصلاحهم جميعا نسيجا واحدا يتشاطرون الحياة ولكل دينه، لكن لليهود حقدا لا تطيقه الأجساد تفاقم على مراحل. المرحلة الأولى ما قبل الدولة الإسلامية، أي سبب قدومهم من الشام إلى المدينة، كان الهدف هو الدم والدم فقط، فقد كانوا أهل كتاب، والأوس والخزرج أهل أوثان، فكانوا إذا كان بينهم خلاف هددوا الوثنيين قائلين: إن نبيا مبعوثا الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. المرحلة الثانية مرحلة ما بعد الدولة الإسلامية، حين تبين لليهود أن محمدا نبي حقا لكنه عربي، وهو أمر يرفضونه، فكتابهم المقدس يقوم على التمييز بدءا بالعقيدة، فالرب فيه رب لليهود فقط، والدين لليهود، والأنبياء من اليهود، لذا رفضوه صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثالثة بدأت بعد انتصار بدر الذي أجج حقدهم، فبدأ الحاخام كعب بن الأشرف بتكوين حلف مع كافة الوثنيين للانقضاض على دولة الإسلام،
ولو نجح حلف كعب بن الأشرف لسالت شوارع المدينة بدماء الرضع قبل الكبار، فكتابهم المقدس يقول: اعبروا المدينة واضربوا، لا تشفق أعينكم ولا تعفوا، اقتلوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، املأوا الدور قتلا. اكتشف صلى الله عليه وسلم مؤامرته، فحقن دماء اليهود والوثنيين والمسلمين بالتخلص من كعب فقط دون المساس ببقية يهود، إجراء يدل على تحمل المسؤولية تجاه رسالته ودولته ووطنه وشعبه. ثم احتاط فجمع قبائل يهود للتوقيع على وثيقة وطنية بينهم وبين المسلمين وبقايا الوثنيين، فوقعوا وهدأت الأوضاع، لكن خيانتهم استيقظت إثر غزوات وغدرات الوثنيين المتتالية على المدينة، وهيجتها رسالة تهديد وصلت من قريش تقول: إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء. هنا جاءت المرحلة الرابعة، فتسلح يهود بني قينقاع وجيشوا جيشا لغزو المدينة، فوصل الخبر إلى القائد صلى الله عليه وسلم فحرك جنده نحوهم، فعادوا إلى حصونهم يرتجفون، ولم يسعفهم يهود قريظة والنضير. حاصرهم جيش الإسلام فارتعبوا ودخلوا في مفاوضات استسلام، معترفين بارتكابهم للخيانة العظمى. وفجأة تحرك رجال من جيش المسلمين ليدافعوا عن يهود. بنو قينقاع يعترفون.

لكن القائد صلى الله عليه وسلم يقرأ تفكير الخيانة جيدا، حرك جيشه لصدهم، فلجأوا إلى حصونهم المنيعة، وانتظروا النجدة من يهود قريظة والنضير، لكن الرعب شل القبيلتين، يئست بنو قينقاع من إخوتها الذين تخلوا عنها، فعزمت على الاستسلام مدركين أن الموت عقوبة الخيانة العظمى. وفجأة يخرج من صفوف المسلمين رجلان حلفاء لبني قينقاع، رجلان من الخزرج، أحدهما رأس النفاق عبد الله بن سلول، والآخر عبادة بن الصامت. سارا نحو القائد صلى الله عليه وسلم، فتكلم ابن سلول، ألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم لأنهم حلفاؤه، وهو يخشى أن تصيبه دائرة، فهو لا يثق بالله ولا برسوله، وولاؤه ليهود لا لدولته وشعبه. ولما فرغ من كلامه نطق ابن عمه عبادة بن الصامت فدوى بها لله ورسوله وقال: أتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ إلى الله من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسامح، فعفى عنهم وتركهم يعيشون ضمن دولته، محتفظين حتى بأسلحتهم، رغم خطورة التسامح مع هؤلاء، ورغم أن وجود معارضة مسلحة داخل الدولة الإسلامية خطير جدا. وينزل القرآن الكريم فاضحا ومحذرا من خيانة ابن سلول،

هم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وتمر الأيام وتستيقظ الخيانة مجددا في حصون قريظة والنضير الذين ظنوا لكثرة تسامح هذا النبي أنه يمكن استغفاله وإسقاط دولته، فأعدوا جيشيهما لمهاجمة المدينة. ولكن بعد خطة خبيثة يتم فيها اغتيال رأس الدولة الإسلامية، فيتشتت أصحابه ويسهل القضاء عليهم. لكن ما هي هذه الخطة؟ اجتمع حاخامات النضير فقرروا استدراج النبي صلى الله عليه وسلم، قرروا استدراجه لحوار ديني مع وعده بأنه إن أقنعهم سيسلمون كلهم. قبل صلى الله عليه وسلم العرض، أما الحاخامات اليهود فتأهبوا للحوار، ولكن بعد أن خبأوا الخناجر داخل ثيابهم. حوار بنكهة يهودية.

0: قرر يهود قريظة والنضير غزو المدينة، ولكن بعد إثارة الفوضى بين المؤمنين، لذا طلب حاخامات النضير محاورة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدء الزحف، يتلخص برسالة بعثوها إليه يقولون فيها: اخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، ولنخرج في 30 حبرا حتى نلتقي في مكان كذا، نصف بيننا وبينكم، فيسمع منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا. رحب صلى الله عليه وسلم بالحوار، فانتقى 30 من أصحابه حسب طلب اليهود، وإلا فلا حاجة لأحد مع نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ثم ركب صلى الله عليه وسلم وركبوا تتمايل بهم رواحلهم نحو المكان المحدد. كان الحاخامات على أحر من الجمر، لكن لما رأوا الصحابة يصعدون مكانا مرتفعا مع قائدهم، ورأوا إجلالهم له وخوفهم عليه واستعدادهم للموت بين يديه، قال بعضهم: كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ فتشاوروا، ثم أرسلوا رجلا وحملوه رسالة تتضمن تعديلا للقاء. انطلق اليهودي نحو ذلك المكان المرتفع الذي يقف عليه النبي وأصحابه، ولما وصل قال للنبي: كيف تفهم ونفهم ونحن 60 رجلا؟ اخرج في 3 من أصحابك، ويخرج إليك 3 من علمائنا، فليسمعوا منك، فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك. وافق صلى الله عليه وسلم، فعاد اليهودي إلى حاخاماته يخبرهم بموافقته، فتهللت وجوههم ودبت بينهم حركة مخيفة. انتقوا 3 من الحاخامات الأقوياء، ثم أعطوهم خناجر فأخذوها وأخفوها بين أعطاف ثيابهم، ثم خرجوا يمشون نحو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحدث خارج حصن نضير، أما داخل الحصن وقبل ساعات فتقف يهودية مع فتى تثق به وتسر إليه بأمر خطير وتأمره بالانطلاق فورا. خرج الفتى من باب الحصن وانطلق ينهب الأرض حتى دخل المدينة، فقصد ابن أخي المرأة وسلمه الرسالة. صعق الفتى وفز كالملدوغ من مكانه وركب نحو حصن النضير. في تلك الأثناء كان الحاخامات يمشون نحو نقطة الحوار، وكان صلى الله عليه وسلم يمشي نحوهم، وفجأة هبط ابن أخي المرأة على المكان، فاتجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي، فاعترض طريقه وكلمه، وعلى الفور استدار صلى الله عليه وسلم مباشرة وعاد إلى المدينة، فرآه الحاخامات فأطلقوا أرجلهم يركضون إلى الحصون يرتجفون وينتظرون.
1: يهودية تحذر المسلمين. هي يهودية من بني النضير، أسلم ابن أخيها فسكن المدينة، ولما وصلها نبأ خيانة قومها خشيت عليه شريعة اليهود والنصارى التي لا تفرق في الحرب بين الرضيع والعجوز والمسلح والمسالم، فكتابهم المقدس يقول لهم في الحروب: اضربوا، لا تشفق أعينكم، ولا تعفوا، اقتلوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، املأوا الدور قتلا. نادت شابا تثق فيه وطلبت منه الانطلاق لابن أخيها عله ينجو، لكن ابن أخيها تذوق حب الله ورسوله فرآه أعظم من النفس والوالد والولد، فز وركب يسابق الريح ليحذر أحب الناس إليه، ولما وصل إلى مكان الحوار زاد في سرعته وهو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم يقترب من حافة الموت والغدر. تمكن من اعتراض طريقه فأخبره بالخيانة، أنصت صلى الله عليه وسلم ومباشرة عاد إلى المدينة، فأدرك الحاخامات أنهم كشفوا فانسلوا إلى حصنهم كالحيات، ثم أوصدوا بواباته وتترسوا بجدرانه وصعدوا يرقبون من الشرفات، فإذا الساحة قد خلت، أمست للريح والخوف والمجهول، وأمس اليهود على شرفات القلق حتى غابت الشمس تسحب خلفها طعم الأمن، وأقبل الليل كوحش مخيف. لم تعد السماء جميلة في تلك الليلة ولا شاعرية، وكأن النجوم عيون تحدق بيهود أوقدوا المشاعل لليل طويل لا مكان فيه للنوم، ثم أشرقت الشمس لا تبشر بخير، فالساحة خارج الحصن صامتة مخيفة، وفجأة دبت فيها حياة كالموت. هبط الفرسان شيئا فشيئا، أقبل جيش الإسلام يزعزع معنويات الخونة وتنتفض له ركبهم. توقف القائد صلى الله عليه وسلم وجيشه أمام الحصن، فتأمله المؤمنون فرأوا صعوبة اقتحامه، وظن اليهود أنه سيحميهم ريثما يأتي مدد شركاء الغدر قريضة. مر الوقت ولم يأتي مدد، فصاحوا يطلبون التفاوض، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم أمرا غاية في العدل والتسامح، فقال: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، قاله رغم أنهم قد سبق أو وقعوا على وثيقة فغدروا، منحهم فرصة أخرى، لكنهم رفضوا واثقين بحصنهم، وهم سفاحون عندما يثقون بقوتهم. بدأوا يطلقون السهام والمسلمون يردون. استمروا طوال النهار حتى أقبل المساء وهدأ كل شيء وخيم ليل أطول. ولما أشرقت الشمس تنفس يهود، فقد حدث شيء غريب. القائد صلى الله عليه وسلم يأمر بمغادرة المكان فجأة. الانسحاب من حصن النضير. طلع الفجر، فنهض بلال يصدع قلوب يهود وأسوار حصونهم بنداء الله أكبر. فأدى المسلمون صلاة الفجر، وبعد أن ارتفعت الشمس تنفس اليهود، فقد أصدر القائد صلى الله عليه وسلم أمرا مفاجئا، وهو الانسحاب من حصن النضير دون حسم المعركة. هل السبب مناعة السور وقوة التحصين؟ إن عاد إلى المدينة فهذا هو السبب، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يعد إلى المدينة، بل انطلق بجيشه مباشرة إلى مصنع الخيانة قريظة، خطوة عبقرية. فحين وصل المسلمون وجدوا قريظة في حالة هلع متحصنين كما وصفهم القرآن: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. أرعبتهم هذه الخطوة العسكرية الذكية والجريئة، هزمتهم دون دماء، لأن وصول جيش المسلمين اليوم يعني أن أمر النضير قد انتهى وحسم بالأمس، وإلا لما تجرأ محمد على حصارهم هذا الصباح. تضعضعوا فطلبوا التفاوض، فعرض القائد صلى الله عليه وسلم أن يوقعوا على معاهدة سلام أخرى رغم خيانتهم للأولى. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه، وتم توثيق المعاهدة للمرة الثانية. فتنفست قريظة الصعداء وكأن من تشلوا من القبور، ثم تركهم صلى الله عليه وسلم وقام بالخطوة الأهم، وهي العودة لبني النضير قوم كعب بن الأشرف، الذين أثبتوا أمس أنهم كقائدهم، وأن الخيانة متأصلة فيهم برفضهم للسلام والوئام الوطني، وإصرارهم على أن تكون العلاقة بالمسلمين علاقة حرب، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كفل لهم حكما ذاتيا، ولم يكلفهم سوى بكف الأذى. لكنهم أثبتوا أن هدفهم رأس الدولة صلى الله عليه وسلم، واجتثاث الإسلام والتآمر مع الأجنبي الوثني. فأراد صلى الله عليه وسلم حسم الخيانة اليوم، ثارت حرب شرسة أطارت عقولهم وخلعت قلوبهم، وزاد من انهيار معنوياتهم أن قريظة ورطتهم ثم وقعت معاهدة سلام مع المسلمين. أحبطوا فطلبوا التفاوض مجددا، فتوقفت المعركة، وأسفرت المفاوضات عن مغادرة الخونة أرض الدولة الإسلامية دون أن توقع عليهم عقوبة الخيانة وأن يأخذوا ما يريدون. فوافق صلى الله عليه وسلم، لكنه رفض أن يأخذوا أسلحتهم، فقد يغرون بها يهود خيبر، وقد يسلحون بها الوثنيين وقطاع الطرق. فوافقوا، لكن وقبل مغادرتهم حدث شيء رهيب. خيمت على الحصن سحابة كثيفة تعجب منها المسلمون. سحابة على حصن النضير. لم يغادر بنو النضير، ما زالت أبواب حصنهم موصدة، وإذ بمشهد غريب يراه المسلمون. سحابة خانقة تخيم على الحصن، لا برد فيها ولا ماء، ولم تأت من السماء بل صعدت من الحصن. سحابة غبار لم تثرها دوابهم، فدوابهم متوقفة. ثارت من البيوت، فبعد أن أناخوا إبلهم وهيأوا بغالهم وحميرهم بدأوا يحملونها بالذهب والفضة والثياب، وخرج حاخامهم الخائن حيي بن أخطب يحمل كيسا من الجلد يسمى المسك مملوءا بالذهب والفضة ليضعه على إحدى دوابه. لم يكتفوا بحمل ما خف وزنه وغلى ثمنه، توجهوا نحو الأبواب والنوافذ يعالجونها يخلعونها، ثم يراكمونها على ظهور الدواب. وبعد أن انتهوا أبعدوا أسرهم عن البيوت، لكنهم لم يغادروا، عادوا إلى البيوت يحملون العتل والفؤوس والمعاول يهوون بها على الجدران والأعمدة حتى خرت الأسقف وارتفعت سحابة الغبار تلك. وكلما خر سقف سعوا نحو أخشابه فانتشلوها من بين الأكوام وحملوها على الدواب كي لا يستعملها المسلمون. فتحت أبواب الحصن، فشاهد الصحابة الخراب فأدركوا هدفهم، فأرادوا إشعارهم أن تلك البيوت والأموال لا تعني لهم شيئا. ولو كان المال يهمه صلى الله عليه وسلم لخلع خواتم النساء وأساورهن وأقراطهن وحليهن، ولصادر جمل بن أخطب بما حمل، فهو ثروة طائلة تدعم خزينة الدولة الإسلامية. تركهم صلى الله عليه وسلم ولم يغير رأيه بعد رؤيته لعمليات التخريب، بل بادر المؤمنون بقطع النخيل وإحراقها معهم.

آتركوا. تساءل الصحابة هل عليهم إثم، فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. غادر يهود نحو خيبر، فاستقبلهم أبناء عمومتهم ليجتمع حقدان في حصن واحد. وفي أحد الأيام تسلل الطاغوت بن أخطب ومعه كيسه المليء بالمال يتلفت خشية أن يراه أحد، حتى دخل إحدى الخرائب وبدأ الحفر فيها.

ونزلت سورة الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فما هو الحشر؟ حشر اليهود قبل محمد صلى الله عليه وسلم. أجلي بنو النضير ونزلت سورة الحشر

أرهم لأول الحشر، وهذا يعني أنهم سيتعرضون لحشر آخر كلما كشفت الأمم خياناتهم ومؤامراتهم كالذي تعرضوا له من قبل من غضب الأمم، بدءا من الملك المصري شيشينك عام 45 و900 قبل الميلاد، الذي أغار على القدس وأحرق نسخة التوراة الوحيدة، ثم أغار عليهم ملك العراق بختنصر عام 97 و500 قبل الميلاد، فلم يكتف بحرق التوراة التي أعادوا كتابتها مشوهة، بل أخذ اليهود أسرى إلى أرض بابل بالعراق قرابة 70 عاما، حتى نشأ جيل يهودي آخر بعقيدة أخرى.

مدينة عنصرية قرروا فيها أن الله إله لليهود فقط وأنهم ليسوا كبقية البشر، والدليل هو وجود نص في هذه التوراة المختلقة لا يمكن تصديقه يقول: ثم مات موسى ودفن في سيناء ولا أحد يعرف قبره حتى الآن. هذا الكلام لا يمكن أن يكون من قول الله ولا قول موسى، فالتوراة نزلت عليه، وهذا النص يتحدث عن موته، ولا يمكن أن يقوله صحابته ولا التابعون لهم، فهؤلاء لا يجهلون قبره. إن كاتبه بعيد عن سيناء وفلسطين، ولا يمكن تفسيره إلا بزمن أسر بابل. عاد اليهود فهاجمهم ملك أنطاكية سنة 70 و100 قبل الميلاد، فدمر بيت المقدس ووضع صنما فيه وذبح الخنزير داخله، وبعد ظهور عيسى عليه السلام هاجمهم ملك مصر تيتس ونكل بهم. لم يكن ما جرى لليهود ليجري لولا سلوكهم ونظرتهم العنصرية لبقية البشر. وحتى لما حكم النصارى الدولة الرومانية لاحقوهم ورفضوا دخولهم بيت المقدس لأنهم يتهمونهم بخيانة عيسى بن مريم واتهام أمه عليها السلام بالزنا وتسليمه وصلبه وما صلبوه وما قتلوه. ومن شدة احتقار النصارى لهم أنهم قاموا بتحويل الصخرة التي يقدسها اليهود إلى مكان للنفايات، حتى إن المزابل غطتها. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حاول كثيرا التعايش معهم وحاورهم، لكنهم خانوه، ثم كتب معاهدة معهم، فخانه بنو النضير فسامحهم وعاهدهم، فخانه بنو قينقاع فسامحهم وجدد معاهدتهم، فخانته قريظة فسامحهم وجدد معاهدتهم، ثم عادت النضير إلى الخيانة ومحاولة قتله، فأجلاهم صلى الله عليه وسلم، وكان جلاؤهم هو أول الحشر. القائد يصبح ثريا بعد النظير. بعد رحيل بني النظير جعل الله فيئها لنبيه صلى الله عليه وسلم خاصة، فهل أصبح القائد بعد هذا الفيء من التجار المنشغلين بتجارتهم عن شعوبهم؟ هل بنى القصور وشيد لزوجاته الفارهة من الدور؟ هل انعزل في حصن النضير الحصين عن مواطنيه وصحابته وشكل قوة لحمايته وردع من يقترب منه؟ لم تكن الحضارة التي شيدها ابن عبد الله حضارة حجر كالفراعنة الذين أهلكوا شعوبهم
لأجل بناء قبر للفرعون بمساحة قرية وعلو جبل. لم يسكن صلى الله عليه وسلم ذلك الحصن ولم يستأثر بمحصوله، بل حلف عمر وهو يخاطب الصحابة فقال: والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد قسمها بينكم وبثها فيكم. عاد صلى الله عليه وسلم لغرفه المتواضعة الملاصقة للمسجد التي لا يسكنها إلا الفقراء، ظل فيها هو وزوجاته يعيشون حياة أقل فئات الشعب. فبكى عمر حين دخل عليه صلى الله عليه وسلم، فوجد الحصير الخشن قد ترك خطوطا في جسد حبيبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. أما بنو النضير فأنشد الشاعر حسان بن ثابت أبياتا يصف ذلهم، فقال: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. طار شعره في أنحاء الجزيرة ووصل إلى مكة، فسمعه ابن عم للنبي يدعى أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وهو ليس أبا سفيان بن حرب زعيم قريش، وكان شاعرا شديد العداء للنبي، فأرسل أبياتا تتشفى من نظير وتتحدى المسلمين، فقال: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير. أبيات توحي أن قريشا تعد لحرب حاسمة، لكنها ستكتفي مؤقتا بتجييش الزعامات الوثنية. فالملاحظ هو أن البلاء يأتي من الزعماء لا من القبائل، فهؤلاء الطواغيت يخشون ذهاب جاههم إذا انتشر الإسلام، لذا يخيفون أتباعهم من الإسلام والقرآن. ومن هؤلاء زعيم قبيلة بني المصطلق، واسمه الحارث بن أبي ضرار، استخفته قريش فأعد جيشا لغزو المدينة وإسقاط دولة الإسلام. القائد صلى الله عليه وسلم يخترق الحصار بالقوة. انتقل يهود النضير نحو خيبر، فازداد الخطر على الدولة الإسلامية، حيث مثلوا نقطة انطلاق للمؤامرات في الشمال، بينما تتآمر قريش وبقية الوثنيين في الجهات الأخرى. حصار خانق سيتمادى إن لم تتحرك الدولة الإسلامية. قرر القائد صلى الله عليه وسلم فك هذا الحصار،
وذلك بإنهاك قريش اقتصاديا وإرباك تجارتها للشام عن طريق الساحل. نادى أمين أمته أبا عبيدة وأمره على سرية من 300 فارس لمسح الشريط الساحلي، فانطلقوا سالكين طريقا شاقا أرهقهم وأوشك زادهم معه على النفاد. شعر الأمير بخطورة الوضع فنادى جنده وأمرهم بجمع ما تبقى معهم من تمر كي يشرف بنفسه على توزيعه. انطلق كل فارس إلى راحلته وأخذ تمره، ثم عاد يحمله نحو أبي عبيدة الذي أعد المزاود لها. توافر لدى أبي عبيدة مزودان كبيران، فبدأ يوزع منهما بالتساوي كل يوم، لكن الطريق شاحبة بلا حياة أو محطات يتزودون منها. بدأ التمر ينفد حتى فرغ أحد المزودين، فتأمل أبو عبيدة المزود المتبقي وتأمل بطون أصحابه، فشعر بالألم واضطر يوما لأن يعطي تمرة واحدة لكل جندي يمصها البعض كطفل صغير. تساءل بعضهم عن جدوى تمرة لرجل في سفر شاق، بحثوا وبحثوا فلم يجدوا سوى نبات يقال له الخبط، هوت عصيهم وأقواسهم على شجيراته شبه اليابسة يضربونها، يبلها الرجل بالماء فيأكلها أو يطحنها ثم يسفها ويشرب عليها الماء، معاناة لم يخففها جمال البحر وروعة ساحله، معاناة جعلت البعض يسميه جيش الخبط. رق زعيم الخزرج سعد بن عبادة لإخوته، وهو الذي تبرع بالكثير من الإبل لهذا الجيش، تبرع دفاعا عن دينه ووطنه، فقرر التصرف على الطريقة الأنصارية. نادى ابنه قيسا وطلب منه نحر 3 من الإبل، فلبى الولد الكريم طلب والده الكريم، وتم تقطيع اللحم وطهيه، فشبع الصحابة بعد شظف أحرق أجوافهم، وكلما جاعوا كرر سعد فعله، كرره 2، 3، ولما أراد تكراره للمرة الرابعة نادى ابنه لينحر. قال ابنه قيس: نهيت. امتثل سعد، فأبو عبيدة يخشى أن يتلف هذا الكريم رواحل الجيش. واصل الجيش مسيره، وفجأة ارتفعت أمامهم صخرة ضخمة سوداء تلمع على الشاطئ. اقتربوا منها فإذا بها موت ينبض بالحياة. الحوت والمجاعة. كان جيش أبي عبيدة يسير بمحاذاة ساحل البحر الأحمر، وإذ بحوت هائل يسمونه العنبر قد استلقى على تلك الرمال البيضاء. اقتربوا منه، تأملوه،
والتسبيحات لله تنطلق من هول حجمه وعجيب صنعه. كان قد فارق الحياة، لذا رفض أبو عبيدة أن يأكلوا لأنه ميتة. ثم تأمل القاعدة القرآنية في قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إلي. فنادى جنده وقال: نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. سلت السيوف تقد من هذا الطبق الطري الهائل، وكأنه كرامة من الله لمن جاعوا وعانوا في سبيله. وفي يوم بدت فيه أضلاع الحوت، نادى أبو عبيدة أطول رجل في الجيش فأمره أن يركب بعيرا، ثم نصب ضلعا من أضلاع الحوت، ثم أمر الرجل بأن يقبل فأقبل على بعيره، فمر من تحت تقوس ذلك الضلع الهائل. طبخوا وشووا وملحوا وادخروا واستخرجوا الدهن وادهنوا حتى صحت أبدانهم. وبعد مرور أكثر من نصف شهر، طلب أبو عبيدة التأهب للعودة إلى المدينة، فتذكروا مرارة السفر وطعم الخبط، فأخذوا من وشائق لحم الحوت المملح المجفف ما يزيد عن حاجتهم، ثم انطلقوا إلى المدينة. ولما وصلوا سلموا للقائد صلى الله عليه وسلم تقريرهم وتفاصيل سفرهم، وأخبروه عن الحوت فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلوا له فأكل منه صلى الله عليه وسلم. ثم سأله رجل فيما بعد فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. كانت غزوة سيف البحر اختراقا للحصار الوثني، وتحذيرا ليهود خيبر الذين قرروا إحياء مشروع الحاخام الهالك كعب بن الأشرف، المشروع الخياني. فبدأوا الاتصال بيهود قريظة والقبائل الوثنية بالجزيرة، يجمعونهم يحرضونهم كما فعل ابن الأشرف. وقبل أن يبدأوا بتنفيذ المشروع حدثت أمور عدة، أحدها في حصن قريظة، ففي داخل ذلك الحصن يعمل أحد العبيد المسلمين بجهد استثنائي، فمالكه اليهودي اشترط أن يقدم له 40 أوقية من الذهب و300 نخلة، مع إصلاح تربتها وغرسها. اشترط ذلك ثمنا لحريته. ضاقت الأرض بالعبد، فلم يجد بعد الله أرحم من النبي القائد صلى الله عليه وسلم. قائد يغبر جسده وثيابه من أجل عبد.
تسلل سلمان الفارسي ذات يوم من حصن قريظة نحو المدينة، نحو نبيه صلى الله عليه وسلم، فأعلن إسلامه وقص قصته الحزينة وكيف تم بيعه ظلما. تأثر صلى الله عليه وسلم، لا سيما وهو يراه عبدا مملوكا ليهودي جشع، فأشرع صلى الله عليه وسلم له أبواب الحرية وقال: كاتب يا سلمان. عاد سلمان إلى مالكه اليهودي فعرض عليه الأمر، فقدم اليهودي شرطا تعجيزيا ليعطيه حريته. اشترط 40 أوقية من الذهب مع 300 نخلة صغيرة، وهي التي تسمى الودية، مع تسميد تربتها وغرسها وكبسها. عاد سلمان إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فأخبره، فالتفت القائد لشعبه، لتلاميذه الذين وصفهم ربهم بأنهم رحماء بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أعينوا أخاكم. لبوا كعادتهم، فقدم أحدهم 30 ودية، وقدم آخر 20، وهكذا كل يعينه حسب ما يجد وما تجود به نفسه. ولما وصل العدد إلى 300 نخلة أخبر قائده بالأمر، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يساهم معهم، فقال: اذهب يا سلمان ففقر لها، أي احفر للنخل حفرا وسمدها، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. انطلق سلمان وإخوته إلى اليهودي يحملونها حتى وضعوها بين يديه. أشار اليهودي إلى المكان الذي يريدهم أن يغرسوها فيه، فهوت 10 المساحي تعزق الأرض تحفرها، ثم بدأت الأيدي تسمد أرض اليهودي وتصلح تربته، حتى هيئوا 300 حفرة. ولما انتهوا انطلق سلمان نحو نبيه صلى الله عليه وسلم، وقف أمامه فأخبره، فنهض القائد وسار مع هذا العبد الفارسي الغريب وكأنه من كبار رجال دولته. ولما وصل صلى الله عليه وسلم سره ما فعل رجاله، فاحتفز عند أول حفرة وحوله رجال يحملون النخل الصغير يمدونها له ودية ودية، فيتناولها صلى الله عليه وسلم ويغرسها بيديه واحدة واحدة. اغبرت لحيته صلى الله عليه وسلم، اغبر شعره وصدره وثيابه في خدمة فقير من شعبه، في مشهد لا تعرفه أمة من الأمم. كان بإمكان القائد تحرير سلمان دون مقابل، لا سيما بعد خيانة قريظة، لكنه العدل عندما يحكم الإسلام. اختلطت المشاعر لدى اليهودي وهو يحدق بنبي الأمة وقائد الدولة، ورجاله يعملون دون مقابل من أجل هذا الفارسي الغريب.
نهض صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجهود المضني، نهض بعد أن غرس بيديه 300 نخلة يتصبب العرق من رأسه وجسده، ويرسم خطوطاً عبر طبقات الغبار التي تغطيه. فأي حاكم في الدنيا يفعل ما فعل؟ وأي قائد يحتفي بالفقراء كاحتفائه؟ يغرس 300 نخلة خدمة لعبد. في حصن قريظة وفي أحد بساتينها ينهض القائد صلى الله عليه وسلم، ينهض بعد أن غرس بيديه 300 نخلة ليهودي يعيش في دولته. نهض يتصبب عرقا، رغم أن شعبه يتمنون لو جلس في ظل بارد وعلى كرسي وثير وكفوه مؤونة الغرس والتعب. أي حاكم في الدنيا يفعل ما فعله نبي الله من أجل عبد فقير من شعبه؟ أما النخلات فيقول عنها

واحدة استلم اليهودي بستانه الجديد وهو الذي ظن أنه قام بتعجيز عبده، لكن سلمان لا يزال عبدا لأنه لم يدفع الأربعين أوقية بعد. ومرت الأيام، وبعد إحدى الغزوات رأى صلى الله عليه وسلم بين الغنائم قطعة ذهب مثل البيضة، رآها فلم يقسمها بين زوجاته أو بين بناته زينب وفاطمة وأم كلثوم. فحين يرى صلى الله عليه وسلم الذهب يتذكر فقراء الشعب، فقد نهض صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد إحدى صلوات العصر، نهض يتخطى رقاب الناس سريعا حتى تعجب الناس لسرعته، فتبعه بعض أصحابه فدخل على بعض أزواجه، ثم خرج فقال: إني ذكرت وأنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا، فكرهت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمته. أخرج صلى الله عليه وسلم التبر وهو الذهب، أخرجه من بيت زوجته ليقسمه على الفقراء كما يمسك الآن.

0: الفارسي المكاتب. فكانت الإجابة أن انطلق رجل نحو حصن قريظة يبحث عن ذلك العبد الفارسي الذي خفق له قلب القائد صلى الله عليه وسلم، ولما وجده أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنه، فترك سلمان ما معه ومن معه وانطلق نحو حبيبه وقائده. ولما وصل وسلم على النبي رد صلى الله عليه وسلم السلام وقال له: خذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان. فاستغرب سلمان وقال: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيا، قال معجزة وكرامة لهذا المناضل الذي بذل الغالي والرخيص بحثا عن التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك. أخذها سلمان وصار يقطع لليهودي منها أوقية أوقية، وهو مذهول مما يراه بعينيه ويلمسه بيديه ويقول: فأخذتها فوزنت له منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، فأوفيته حقه واعتقت. تنفس سلمان هواء الحرية من جديد، فكان ذلك اليوم أسعد أهل الأرض، أسعدهم بتوحيد ربه عز وجل وصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: غزوة بني المصطلق. كان طواغيت الوثنية يبررون لقبائلهم غزو الدولة الإسلامية عن طريق تشويه النبي تمام.

بين قومهم، هو بعيد عنهم مشغول بدولته وبتوحيد ربه عن خرافاتهم، أمر لا يمكن تفسيره إلا بأن الطواغيت شكلوا حلفاً وثنياً ضد الإسلام. واليوم يأتي دور زعيم يدعى الحارث بن أبي ضرار، زعيم قبيلة المصطلق. وصلت أخبار تحركاته إلى القائد صلى الله عليه وسلم، فأراد مباغتته قبل أن يباغته. وقبل أن يتحرك صلى الله عليه وسلم، أجرى قرعة بين زوجاته، فهن يتلهفن لرفقته في جهاده. كان التوفيق حليف عائشة التي استعارت من أختها أسماء قلادة مصنوعة من خرز يماني أسود، في سواده بياض كالعروق، لتتزين لزوجها حتى في السفر. في تلك الرحلة حظيت عائشة بمرح أعقبه الكثير من الترح. انطلق الجيش ترفرف راياته ولواؤه خلف القائد صلى الله عليه وسلم، وخلال الطريق كان صلى الله عليه وسلم لا يهدأ، مرة تراه في المقدمة ومرة في الخلف، كان يزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم، يعين هذا ويرشد ذاك ويتحدث مع ثالث. في إحدى المرات تأخر وأمر الجيش بالمواصلة، ثم اقترب من هودج عائشة وطلب منها النزول وهو يبتسم. نزلت عائشة النحيلة فأمرها صلى الله عليه وسلم بأن تقف إلى جانبه، ثم اتفقا على نقطة معينة من الطريق، وطلب منها أن تسابقه نحوها. رحبت عائشة بالتحدي، فبدأ السباق وانطلقت الأرجل تسابق الريح، وعند نقطة النهاية كانت عائشة تضحك سعيدة بنصرها. تقبل صلى الله عليه وسلم فوز حبيبته، لكنه أضمر لها سباقاً آخر يأخذ بثأره، والأيام بينهما. عادت عائشة إلى هودجها، وعاد صلى الله عليه وسلم إلى جيشه الذي أصبح على مشارف بني المصطلق. كانوا في حالة استرخاء، لم يتوقعوا أن محمدًا صلى الله عليه وسلم بهذا الدهاء العسكري. فوجئوا بالجيش يداهمهم يصعقهم، وإذ بقبيلة بني المصطلق كلها تتحول في طريق العودة إلى قافلة من الأسرى. عاد المؤمنون تحملهم السعادة إلا عائشة، فقد كانت حزينة لدرجة أن حزنها أوقف الجيش وأغضب والدها عليها. حتى حزن عائشة مبارك. سيقت قبيلة بني المصطلق كلها أسرى نحو عاصمة الدولة الإسلامية، ولقي الأسرى عناية ورحمة، فربهم الذي أخرجهم للدفاع عن دينهم ووطنهم هو الذي يمدح رأفتهم بأسراهم بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. سار الجيش عبر الأودية وبين الجبال،
يسير ويتوقف.

قال المكلفون بإنزال هوادج النساء فأنزلوهن، وبعد نزول عائشة بدأت بالتلفت وقلبها يخفق، لقد تحسست رقبتها فلم تجد القلادة التي استعارتها من أختها أسماء، سألت رفيقاتها فبحثن ولم يجدن شيئا، وحزنت فأخبرت زوجها صلى الله عليه وسلم، فلم يأمر الجيش بالانطلاق. أقبل المساء واسترخى الجيش، وبدا أنه لن يتحرك إلا في الصباح، فشعر بعض الصحابة بالقلق فأتوا أبا بكر يشكون ابنته، يشكون زوجة القائد صلى الله عليه وسلم، ويقولون: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله والناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. شعر الصديق بالإحراج فانطلق غاضبا نحوها ليؤنبها، فلما أقبل عليها وجد نبي الله صلى الله عليه وسلم نائما قد وضع رأسه على فخذها وهي جالسة، اقترب بهدوء حتى جلس إلى جانبها والغضب يملأه، وصار يهمس خشية أن يوقظ نبيه ويلومها ويقول: حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. تقول عائشة: فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول. لم يكتف الصديق باللوم، بل جعل يطعن بأصابعه في خاصرتها وهي متماسكة، كانت تتحامل على ألمها خشية أن تميل فيفيق صلى الله عليه وسلم. إنها تقول: لا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي. خيم الليل وانتثرت نجومه، وأذن بلال للصلاة، فنهض الجيش فوجدوا أن الماء لا يكفي إلا للشرب، فأنزل

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يضرب الواحد منهم بكفيه الأرض، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضرب ثانية ويمسح أعلى كفيه. فقال أحد الصحابة: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ثم دعا للصديقة فقال: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. لم يكن العقد فقط هو ما أحزن الصديقة، فالحزن الأكبر والمرير ينتظر كوحش في الطريق. وبدأت أحزان عائشة. تيمم الصحابة لصلاة المغرب والعشاء باستخدام التراب بديلاً للماء في التطهر، حتى لو كان على المرء غسل، فقد وجب الغسل على عمار بن ياسر في سفر، فخلع ثيابه وتمرغ في التراب، ظاناً أن التيمم بديل للوضوء فقط، فعلم صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. طلع الفجر، فنهض الناس وأدوا الصلاة، ثم انطلقت عائشة تبحث عن عقدها. وبعد انطلاقها أمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل، وأمر جنديه صفوان بن المعطل بمسح المنطقة تحسباً لهجوم وثني. أقبل الرجال المسؤولون عن حمل الهوادج فانحنوا على هودج عائشة وأقلوه من الأرض ووضعوه على ظهر البعير وربطوه، ظانين أنها فيه، فقد كانت نحيلة خفيفة الوزن، ولذا سبقت النبي صلى الله عليه وسلم في السباق الذي جرى بينهما قبل أيام. أما هي فبعيدة تبحث، تتتبع خطواتها في الأماكن التي مشت فيها بالأمس حتى ارتفعت الشمس. أقفت العيس والصديقة تبحث، ولما يئست عادت. عادت فإذا المكان موحش لا جيش فيه ولا أنيس سوى الله. ازداد حزنها وعظم همها، تهادت لمكان هودجها، ولما وصلت رأت شيئاً يلمع تحت مبرك البعير، إنه العقد. التقطته بحزن وجلست حتى ارتفعت الشمس على مكان ليس فيه سوى فتاة منكسرة، فتاة رحل حبيبها ووالدها وصويحباتها وهودجها. لكنها قالت لنفسها: سيفقدونني فيرجعون إلي. طال انتظارها حتى نعست، فتلففت بجلبابها ونامت. أثناء ذلك كان الراصد صفوان بن المعطل قد انتهى من مسح المنطقة،
وتأكد من خلوها من الأعداء، فأقبل ليفاجأ بسواد على الأرض. اقترب فإذا امرأة نائمة، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ظل يرددها حتى رفعت رأسها، فإذا هي أمه عائشة. كان يعرف وجهها قبل نزول الحجاب، فتكدر رضي الله عنه. غطت الصديقة وجهها وجلست، فأدنى بعيره وأناخه، ووطئ على يد البعير لتركب. ولما ركبت أمسك بزمام البعير وانطلق يمشي على قدميه حتى وجد الجيش متوقفا عند ماء والشمس فوق الرؤوس. أناخ البعير بين الهوادج، فانحدرت عائشة عنه والتحقت برفيقاتها سعيدة بهن وبعقدها. لكن الأكثر سعادة كان رأس النفاق ابن سلول، الذي عثر على شيء يكدر به هذا النصر. ابن سلول كهف اليهود. وجدت عائشة عقدها الضائع، لكنها فوجئت بالجيش قد رحل، فبقيت في المكان علهم يفقدونها فيعودون. أثناء ذلك أقبل صفوان بن المعطل المسؤول عن رصد الأعداء من مهمته فوجدها، فأناخ لأمه عائشة بعيرها وأركبها، أما هو فظل يمشي على قدميه حتى وجدوا الجيش، فأناخ البعير بين الهوادج، فانحدرت عنه عائشة والتحقت برفيقاتها سعيدة بهم وبعقدها. لكن الأكثر سعادة هو رأس النفاق ابن سلول، الذي كان ضمن جيش غزوة المصطلق. رغم خيانته وخيانة فئته التي تتآمر مع أعداء الوطن والدين بالخفاء، بينما تدعي الإسلام في الظاهر، لكن كلماتهم ومقالاتهم لمز وهمز في الإسلام ودعاته ونبيه. وهو اليوم بعد غزوة المصطلق يكشف قبحه، بعد أن رأى صفوان بن المعطل يقود جمل عائشة ليبدأ بنشر إشاعة عن عائشة متهما إياها بصفوان. ابن سلول الذي استمات بالأمس دفاعا عن خيانة يهود قينقاع يطعن اليوم في أشرف عرض، عرض نبي الله صلى الله عليه وسلم وقائد الدولة. فأي روح شيطانية تلك التي تشتعل بين جنبيه؟ هذا هو الفارق. فمحمد صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار في الحروب، رحماء بينهم، أما المنافقون فجبناء في الحروب، أشداء على المؤمنين، رحماء باليهود يستسيغون خياناتهم.

التعامل معهم، لم يهدر طاقة دولته في التحسس والتجسس عليهم، فهذه أمور لا تبني دولة. اتجه إلى ما يبني الدول ويقويها ويطيل أعمارها، اتجه إلى العدل والعفو والعلم. ولذا أوصى أمراء أمته وقادتها وعظماءها بأسر قلوب شعوبهم لا إخافتها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. ويقول تلميذه ابن مسعود: نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. ظل صلى الله عليه وسلم مشغولا بالبناء، بالجمال، لا بتتبع المنافقين، فمكتسبات دولته أغلى من أن تهدر عليهم. سماحة قد تكون مكلفة وقد يستغلها الأنذال، لكنها الحل لأمثال ابن سلول. لم تنتشر الإشاعة حتى الآن، والجيش وصل إلى المدينة ووزع الأسرى بين البيوت تمهيدا للبت في أمرهم. وبعد أيام استأذنت امرأة فدخلت على عائشة، فلما رأتها كدرت مجلسها مع حبيبها صلى الله عليه وسلم. دخلت برة أميرة بني المصطلق تطالب قائد الدولة بالمال. ابن شماس وقصة أخرى مع النساء. قبل فترة كانت زوجة ثابت بن شماس تطلب الخلع منه، واليوم ها هي أميرة بني المصطلق سبية في بيته تطالبه بالشيء ذاته، تناشده المكاتبة، والمكاتبة هي أن تشتري نفسها منه. لكن من أين لها المال وقبيلتها أسيرة على بكرة أبيها؟ ضاقت الدنيا ببرة بنت أبي الحارث بعد أن ورطها والدها بحرب لا مبرر لها، فانطلقت مهمومة نحو محمد صلى الله عليه وسلم عدوها الأول. هكذا لقنها والدها ولقنها وثني قريش، وهي اليوم سبية في دولته الإسلامية، فمن المؤكد أن بغضها له قد ازداد. لكن الأميرة تغيرت، تغيرت وهي تساق ضمن الأسرى، وتغيرت حين حطت بمدينة محمد. لم تر شيئا من تلك الأكاذيب الوثنية التي ألصقوها به، امحت ثقافة التلقين ودحرجت الرؤوس خلف العادات والتقاليد، فبدأت تستخدم عقلها وتكتشف الأمور بنفسها. اكتشفت أن هذا العدو نبي صادق وأمين، فحملتها خطواتها نحو قصر القائد، القائد الذي زلزل الجزيرة العربية بكلمة اقرأ. ولما وصلت لم تجد قصرا ولا أسوارا ولا حراسا، أشاروا إلى غرفة متواضعة لا يسكنها إلا المساكين،
أهذا هو قصر محمد؟ استأذنت فأذن لها فدخلت، فتحركت غيرة عائشة التي بدأت تنظر لغريبة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. قالت عائشة: والله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها. قدمت برة التماسا لا يوافق عليه إلا العظماء، فقالت: يا رسول الله، أنا برة بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. أسيرة تطالب آسرها أن يدفع عنها، لكنه قدم عرضا أفضل لها ولقومها، فقال صلى

أقضي كتابتك وأتزوجك. حلقت روحها فرحا فقالت نعم يا رسول الله. وانتشر الخبر في بيوت المدينة، فنظر الصحابة إلى أسراهم فقالوا أصهار رسول الله، فأطلقوهم. غارت الصديقة، لكنها أكبرت منافستها فقالت لقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. زفت برة، فلم ينشغل

0: فغيره.
1: أنت جويرية. زفت برة بنت أبي الحارث إلى زوجها صلى الله عليه وسلم، فرأى في اسمها تزكية للنفس، فأشعرها بعظمة التواضع وقال لها: أنت جويرية. ارتقت بذلك الزواج، أصبحت أما للمؤمنين ترأف بهم كزوجها الذي بدأ تغييرها من الداخل. ظل يعلمها، يثقفها بوحي ربه عز وجل وسنته صلى الله عليه وسلم وسلوكه، حتى أصبح أحب من أشرقت عليه شمسها، فدخلت في منافسة مع أمهات المؤمنين ليس بالثراء والمباهاة وكثرة الحلي وامتلاك الأراضي، بل بالتسابق في مضمار طويل نحو الجنة. حلقت في أجواء الإيمان، تعرفت إلى ربها، فأصبحت مناجاته أسعد أوقاتها، بل تنسيها أوقاتها. ذات يوم خرج صلى الله عليه وسلم من عندها وهي تصلي الفجر، فلم يعد صلى الله عليه وسلم إلا في الضحى، فلما دخل عليها وجدها تناجي حبيبها سبحانه وتعالى، تناجي من من عليها بالتوحيد ورفقة نبيه وأنقذها من النار. فسألها صلى الله عليه وسلم: لم تزالي في مصلاك منذ خرجت؟ فقالت: نعم. فقال محرضا إياها على انتقاء الكلمات في مناجاة الحبيب: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. ودخل عليها يوم جمعة وهي صائمة، فاستغرب صيامها فقال: أصمت أمس؟ يعني الخميس. قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ يعني السبت. قالت: لا. قال: فأفطري. فصيام يوم الجمعة مكروه لوحده، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. فارق كبير تعيشه جويرية مقارنة بالبؤس الذي كانت تعيشه مع أصنامها. أما والدها فعاد إلى دياره، عاد حرا مع قومه الأحرار، عادوا يحملون محمدا في قلوبهم، صاهرهم وأنقذهم بعفوه من حقد وثني قريش الذين يريدون توريط الجزيرة كلها معهم. فأصبحت قبيلة بني المصطلق من القبائل الصديقة للدولة الإسلامية. هدأت الأمور معهم، لكن أمورا أخرى بدأت تثور. بدأت إشاعة ابن سلول تنتشر، وصار عرض الصديقة عائشة يلاك على ألسنة المنافقين، وبدأت آذان المؤمنين تتكدر بسماعه. حتى وصل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي تكدر أكثر. كل ذلك يجري وعائشة لا تدري، المدينة كلها تدري إلا عائشة الغافلة المحصنة العفيفة. ابن سلول وكر للدعارة واليهود. قبل نزول الحجاب دخل بيت عائشة بعض الحاخامات اليهود، وبدلا من أن يجاملوا نبي الله ورأس الدولة بادروه بألفاظ لو قالوها تلك الأيام في أوروبا لزعيم نصراني لأبيدوا. قالوا: السام عليكم، أي الموت عليك. سمعت عائشة تلك الكلمة السافلة فانفجرت غاضبة وقالت: وعليكم السام واللعنة. التفت صلى الله عليه وسلم إلى حبيبته فأرشدها إلى تحضره أمام ثقافة الكراهية عند الحاخامات، فقال: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ فقال: قد قلت وعليكم. حقد اليهود على الفتاة، ثم سقوا حقدهم لعملائهم وزوار حصونهم كابن سلول وأمثاله. ابن سلول هذا كان يملك مجموعة من الجواري، وكان يأمرهن بممارسة الدعارة مقابل مال قدر، فإذ بجاريتين تتسللان نحو نبيهما تشكوانه. سكت صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. فصدم المنافق ناشر الدعارة، ولما علم بقصة عائشة وجدها فرصة، بدأ يلوث عرضها ويرميها بصفوان بن المعطل، فانتشرت إشاعته فآذت المؤمنين واستخفت ثلاثة منهم، هم حسان بن ثابت وحمنة أخت زينب بنت جحش، وفقير كان أبو بكر ينفق عليه اسمه مصطح بن أثاثة. فرددوها حتى وصلت إلى النبي، فتكدر صلى الله عليه وسلم وحزن، وبدأت تحاصره نظرات الإشفاق من أحبابه ونظرات التشفي من أعدائه. كانت عائشة طريحة الفراش، ومما ضاعف مرضها تغير حبيبها صلى الله عليه وسلم، فهو لم يعد يدللها كعادته عند مرضها. رابها الأمر، فهل لزواجه بجويرية علاقة؟ إنه يدخل فيسلم ويكتفي بسؤال حزين: كيفتيكم؟ ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم وكأن أوجاع مكة تعاوده. لم ينزل الوحي، والمدينة تشتعل بمقالات المنافقين وعائشة لا تدري، لكنها تقرأ حزنا في عيون الأحبة، تفتقد وجوها اعتادت زيارتها، وهدايا متواضعة لا تأتي للنبي إلا عندما يكون عندها، حتى أبوها الطيب، حتى أمها التي طالما أسندت رأسها وهمومها إلى صدرها صامتة، استبد بها الحزن فقالت: يا رسول الله،

لا عليك، انتقلت إلى بيت والديها، فكان صلى الله عليه وسلم يزورها ولا يزيد على تلك الكلمة. مر شهر فعادت إلى بيتها.

Nya. وانفطر قلب عائشة، خف مرض عائشة الذي هد جسدها وزاد نحولها، فعادت إلى بيتها، وفي إحدى الليالي زارتها بنت خالة أبيها، امرأة مؤمنة تحبها وتشعر بفضل أبي بكر عليها، وتشعر أيضا بالحرج من تصرف ابنها مصطح الذي اتهم عائشة. هو صحابي جليل، لكنه يظل بشرا يصيب ويخطئ. دخلت أم مصطح، وبعد مدة طلبت عائشة منها أن ترافقها إلى مكان قريب أشبه بدورات مياه للنساء. خرجتا في ليلة يبدو أنها كانت تميل إلى البرودة، فأم مصطح تلف على بدنها كساء من الصوف يسمى المرط، وأثناء عودتهما ارتخى طرف المرط فوطئته فعثرت وسقطت على الأرض، فقالت وهي تنهض من عثرتها: تعس مصطح، تدعو على ابنها. غضبت عائشة من هذه المرأة الطيبة التي تدعو على ابنها، فهو رجل كان ضمن شجعان بدر قبل أن يولد النفاق، وقالت: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ تنهدت الأم فداء للصديقة بنت الصديق، ونظرت إليها بحزن عميق عميق، وزفرت قائلة: يا هنتاه، ألم تسمعي ما قالوا؟ سألت عائشة ببراءة وتلقائية: وما قالوا؟ فأخبرتها عن فرية الإفك وتلويث عرضها. توقفت عائشة وكأن العالم ينهار فوق رأسها، ثم أفاقت وكأنها عثرت على بقايا قطع الأحجية التي أعياها البحث عنها، أحجية الصد من حبيبها، أحجية النظرات الدامعة من أمها وأبيها. سحبت قدميها ثقيلتين وكأنهما لم تسبقا حبيبها قبل أسابيع. دخلت بيتها وهوت على الأرض، وعاودها الوجع أشد مما كان، وظلت تبكي وتبكي حتى ظنت أن البكاء سيصدع قلبها. فلما دخل صلى الله عليه وسلم عليها ردد تلك التحية الحزينة: كيفتيكم؟ فتهدجت كلماتها مثقلة بالحزن والغضب والمرض، وقالت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ فأذن صلى الله عليه وسلم لها، وأمر غلاما بمرافقتها، فلبست جلبابها وخرجت تريد أن تتحقق من الخبر من أبويها. سارت تسابق دمعها حتى وصلت بابهما، ولما وصلت سمعت القرآن ينساب من سطح المنزل بصوت والدها الحزين. طرقت الباب ففتح، فاستقبلتها أمها المؤمنة أم رومان. دخلت الفتاة فرفعت رأسها، ثم نظرت لأمها بعينين تفيضان عتابا ودموعا وحيرة، وقالت:
يا أمتاه، ما يتحدث به الناس هنا؟ سافر السؤال كخنجر في قلب الأم الحزينة. هل يتحدث الناس عني يا أمّا؟ مشت عائشة حزينة تبكي نحو بيت والديها بعد شهر من المرض والجفاء، مشت نحو بيت والديها الحكيمين اللذين لم يتسرعا باتهامها ولا بالدفاع عنها رغم ثقتهما بها. فتح الباب فاستقبلتها أمها أم رومان بينما كان القرآن يتدفق من سطح المنزل بصوت والدها الحزين. تعلقت نظراتها بأمها عتابا وقالت: يا أمتاه، ما يتحدث به الناس؟ شعرت الأم بطعنة السؤال في قلبها فحاولت إيقاف نزفه، حاولت إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الناحلة التي هدها الحزن والمرض، فقالت: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة حسناء عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها، إلا حسدنها. لم تطفئ إجابتها ما بقلبها، بحثت عن آثار للخناجر في قلوب الأحبة فقالت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. فقالت: ورسول الله؟ قالت: نعم ورسول الله. حينها احترقت أضلاعها فزفرت من أعماقها زفرة حرة وقالت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا وبلغك ما بلغك ولا تذكرين لي من ذلك شيئا؟ ثم خنقتها العبرات وانهمرت الدموع وعجزت عن الشكوى وعلى نحيبها حتى سمعها والدها وهو على السطح فتوقف عن التلاوة، فهذا النحيب يفتت الأكباد. نزل من السلم، وحين أصبح على الأرض نظر إليهما وسأل زوجته سؤالا متوجسا من إجابته، قال: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها. فاضت عينا أبي بكر وغص بالمرارة وهو يرى دموع ابنته وقلة حيلتها. أعياها السهر والمرض وأضناها الحزن والبكاء.

أن وحيًا ينقذها، فاقترب من تلك العينين الغارقتين وناشدها ورجاها وقال: أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك. امتثلت الفتاة وودعت أبويها وتهادت خلال طرقات حزينة ومظلمة، ولما دخلت بيتها ألقت بجسدها الطاهر الذي أنهكته خناجر النفاق على الأرض، ظلت ترتجف مرضاً وبكاءً طوال الليل. أذن بلال لصلاة الفجر وهي تبكي، وأشرقت الشمس وهي تبكي، لا يرقأ لها دمع ولا تكتحل بنوم، وأبطأ الوحي فضاقت الدنيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرر البحث بنفسه، فتوجه نحو بيت زوجته زينب، فأختها حمنة هي أحد الذين نشروا الإفك، توجه عله يجد إجابة لتحامل حمنة، دخل على

زينب حيرة. نادوا بريرة. ضاقت الدنيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى المنافقين يلوكون عرضه ويتشفون باتهام حبيبته التي لا يعلم عنها إلا خيرا، فاجتهد كعادته اجتهاد البشر حين لا يكون لديه وحي. أخذه الحزن إلى بيت زوجته زينب بنت جحش، وكان لزينب أخت مسلمة تدعى حمنة، وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تظل غير معصومة. أخذتها الحمية لأختها التي كانت تنافس عائشة، وأخذها الهوى فنقلت الفرية. دخل صلى الله عليه وسلم فسأل زينب عن عائشة وقال: ما علمت؟ ما رأيت؟ فإذا بزينب ومخافة الله بين عينيها تقول: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري،

ورع. وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها، فهلكت في من هلك. ظل المنافق بن سلول يستوشي الإفك، يجمعه ويتولى كبره هو وحمنه، وأبطأ الوحي، فأراد صلى الله عليه وسلم المزيد من التثبت، فاستدعى أعرف الشباب ببيته، استدعى حفيده السابق أسامة بن زيد فسأله، فلم يتردد أسامة ولم يتلعثم، وهو يتحدث عن فتاة طاهرة عرفها قبل أن تدلف قدماها بيت رسول الله. أكد أسامة براءة عائشة، بل حث

إلا خيرا، وهذا الكذب والباطل. خففت إجابة أسامة وزينب من حزنه صلى الله عليه وسلم، واتجه لعلي يسأله، فأجاب علي إجابة لا علاقة لها بعائشة، أجاب إجابة تشفق على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم الذي امتلأ بحب عائشة. فالأهم عند علي هو ألا يتكدر صلى الله عليه وسلم. قدم اقتراحين، قال في الأول: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإنك لقادر على أن تستخلف. أما الاقتراح الآخر هو استدعاء جاريتها بريرة، فهي من ألصق الناس بها، وقال: إن تسأل الجارية تصدقك. لم يأخذ صلى الله عليه وسلم بالاقتراح الأول الذي يلوح الطلاق بين حروفه، إنما أخذ بالآخر، فاستدعى بريرة التي اشتراها الصديق لابنته، ولما

ببريرة تزيح الستار عن شمس البراءة. ذكرت أنها لا تنتقد عائشة إلا في شيء واحد، هو أنها فتاة حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الشاة الداجن فتأكله. غضب أحد الحاضرين من إجابتها البريئة فصاح بوجهها، فتساءل

0: تعريفها.
1: عائشة كالذهب. غضب أحد الصحابة من إجابة بريرة رفيقة عائشة لما ذكرت أن عيبها هو أنها قد تنام فتغفل عن عجين أهلها، فتأتي الشاة فتأكل ذلك العجين. انتهرها قائلا: أصدقي رسول الله، ترى ما الصدق إن لم يكن ما قالته صدقا؟ ظلوا يلمحون لها، فقال صلى الله عليه وسلم: لست عن هذا أسألك. ثم صرحوا لها، فتنبهت فوجدتهم قد أبعدوا وأبعدوا، فقالت: سبحان الله، والله ما أعلم من عائشة إلا كما يعلم الصائغ من التبر الأحمر، وماذا يعلم الصائغ من الذهب الأحمر النقي قبل خلطه بغيره سوى النقاء. كانت بريرة تتحدث عن الصفاء، عن الطهارة، عن عائشة، عن عائشة، عن عائشة. أما المنافقون فكانوا يتحدثون عن صديد ينز من نفوسهم، لكن ماذا عن البريء الآخر صفوان بن المعطل الذي تم قذفه أيضا؟ لقد علم بالأمر فأوجعه الافتراء عليه وعلى أمه عائشة، وضاقت الأرض به، وضاق بنظرات الناس، حتى حلف فقال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. بعد تلك الشهادات الصادقة تبين كذب المنافقين، فبدأ صلى الله عليه وسلم ممارسة دوره قائدا للدولة. جمع شعبه لا ليعتقل ابن سلول ورفاقه، فدولته محكومة بنظام قضائي عادل، لكن يبدو أن حكم القذف لم ينزل بعد، فلجأ صلى الله عليه وسلم إلى شعبه، وهي سنته عند عدم وجود وحي. امتلأ المسجد برجاله، فصعد منبره فحمد الله وأثنى عليه، ثم استشارهم والمرارة في صدره.

معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً.

معي، وإذا بصوت كالسيف يهتف، إنه صوت سيد الأوس سعد بن معاذ يهز جنبات المسجد غضبا لله ولعرض رسول الله، فترتعد له فرائص النفاق. أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. أخذت الحمية سعد بن عبادة أحد السابقين إلى الإسلام وسيد الخزرج، فقال: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، أما والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم. ثار اللغط في المسجد بين الأوس والخزرج،

أجبر طالب الرأي شعبه في جريمة الإفك، فصاح سيد الأوس سعد بن معاذ: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فأخذت الحمية سعد بن عبادة أحد رجال بيعة العقبة وسيد الخزرج فقال: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، أما والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم. فالتفت أوسي اسمه أسيد بن حضير لابن عبادة وصرخ في وجهه غضبا لله فقال: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. كلمتان قسمت الأنصار إلى جيشين، حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد، وحتى هموا أن يقتتلوا. تأزم الموقف ورقص الشيطان طربا لما يحدث، وبكت عائشة التي تنصت خلف بابها من هول المسافات التي وصلت إليها الأمور. فالعبارات التي تفوه بها ابن عبادة دفاعا عن رأس المنافقين في ساعة غضب خطيرة خطيرة، ولا تقل عنها كلمات ابن حضير حين وصف ابن عبادة بالنفاق. هنا يبرز دور القيادة، هنا محكها. فالغضب أطلق كلمات كالرصاص الطائش تحت سمع وبصر قائد أهين في عرضه، وافتري على زوجته، موقفان يتكرران في كل زمان: موقف من تجتاحه الحمية فيجاوز حدوده، وموقف من يغضب لله فينسى حدوده. لا هذا الموقف سنة ولا ذاك. والرصاص الطائش لا يجني حصاده سوى أعداء الدين والوطن. ما يهم هو هذا القائم فوق منبره، فهو القائد والقدوة، وهو السنة التي لا تنطق عن الهوى. قتل الفتنة والحمية في مهدها، ونظر إلى مستقبل دولته ودعوته وشعبه، فهم ثروته. اتجه لهم بقلبه، بكليته، يهدئهم، يسكنهم، حتى ساد الصمت في المسجد، ثم صرفهم. فانصرفوا ليعيدهم بلال بعد ساعات إخوة من جديد، ليكتشفوا كم هو محب وحكيم هذا القائد الذي لم يرجح طرفا من شعبه على طرف، ولم يوظف طرفا ضد آخر، بل لم ينتصر لنفسه على حسابهم، أو حتى يظهر تأييده لمن انتصر له. عادوا يكتشفون كم يداري وينطوي على جراحه من أجلهم. أما حبيبته المظلومة فتفاقم حزنها حتى همت بأمر خطير كادت تندم عليه.

عائشة تهم بالموت. كانت عائشة تنصت للصياح والضجيج في المسجد فتقول: بكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. أغلقت أبواب الأرض في وجه الفتاة الطاهرة، فوسوس لها الشيطان حتى قالت: هممت أن آتي قليبا فأطرح نفسي فيه، لكنه وسواس سرعان ما اختفى أمام رسوخ إيمانها وثقتها بربها وأنه لن يتركها وحيدة في هذا العالم الحائر، لكن وجعها جعلها تذبل في هذين اليومين. عافت الطعام والشراب والحياة وأصبحت على وشك الفناء، فانطلق من يخبر والديها فجاء وبقي عندها. وفي اليوم الثاني وقبل صلاة العصر استأذنت امرأة من الأنصار فدخلت وصدمت وهي ترى هذا الجسد يذوي بين أبويه: أهذه هي عائشة التي كانت قبل شهر فتاة تنبض بالحيوية والنشاط والجمال؟ أهذه عائشة التي سبقت حبيبها قبل الإفك؟

حيلتهما، وشوه المنافقون سمعتهما في الطرقات والأسواق. أذن بلال لصلاة العصر، فخرج أبو بكر وخرجت الأنصارية للصلاة، وبعد أن انتهت الصلاة عاد أبو بكر لابنته وجلس بجانبها، وجلست أمها بجانبها الآخر يسندانها من شدة ضعفها. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويسلم، فردوا عليه السلام، لم يقل هذه المرة كيف تيكم، بل جلس لأول مرة عند حبيبته منذ شهر. ولما جلس تشهد ونظر إليها وقال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت دمع عائشة جف تماما، فاستجمعت بقاياها والتفتت لوالدها وقالت: أجب عني رسول الله فيما قال. فقال الصديق والحزن يقتله: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فالتفتت إلى أمها وقالت:

قول لرسول الله. سكت الجميع وتاهت الإجابات، فزفرت عائشة بكلمات للسماء بعد أن ضاقت بها الأرض. غاب بعدها نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الوعي، فتحدرت من جبينه الطاهر قطرات عرق كاللؤلؤ، فرفعت عائشة رأسها ونظرت إلى والديها وهما يرتجفان، تكاد روحاهما أن تخرجا خوفا. كاد أبو بكر يموت خوفا. بعد صلاة العصر دخل صلى الله عليه وسلم على عائشة، فوجدها ذابلة تترنح بين والديها، وبعد أن كلمها صلى الله عليه وسلم استجمعت بقايا قواها وطلبت من والديها أن يجيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال كل منهما: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. ملأ الغرفة صمت حزين وتاهت الإجابات، فزفرت عائشة بعبارات كالجمر وخاطبت أحبتها الثلاثة تعاتبهم وتبث حزنها إلى الله، تبثه كما بثه يعقوب حين فقد ابنه. قالت لهم: إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني. ثم أخرجت من صدرها دعوات مظلوم لا تضل طريقها، دعوات مكروب تشق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. إنها دعوات أقسم الجبار بعزته أن ينصرها. قالت عائشة: وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم سكتت وحنت جسدها الذابل نحو الأرض وتوسدت أحزانها واضطجعت، وفجأة بدأ والداها يرتجفان من حولها، ثم تحرك والدها والخوف يكاد يقتله، تحرك نحو نبيه صلى الله عليه وسلم الذي بدأ يعاني ثقلا وإجهادا شديدين. أخذته صلى الله عليه وسلم مثل الحمى، فتحدر من جبينه عرق كاللؤلؤ، غاب عمن وعما حوله، فعرف أبو بكر أنه يوحى إليه، فنهض وغطاه بثوب ووضع تحت رأسه وسادة،
شعرت عائشة بحركة مألوفة لديها، فرفعت رأسها ببطء، لكنها تأملت أمها وأباها فرأت في وجهيهما خوفا، تكاد روحاهما أن تخرجا خشية أن يدينها الوحي. أما هي فغشيتها السكينة ووصفت مشاعرها فقالت: أما أنا فوالله ما فزعت وما باليت،

وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى.

له بها. غشيت المكان هيبة وجلال وترقب، ثم أفاق صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه وهو يمسح عرقه ويبتسم.

يا عائشة، حين يمنحك الله البراءة، أفاق صلى الله عليه وسلم من الوحي يمسح عرقه ويضحك ويقول: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. امتلأ البيت بالبهجة وابتسم الجميع إلا عائشة التي عادت الروح إليها. التفتت أمها من شدة الفرح فقالت: قومي إلى رسول الله. فنظرت إليها عائشة وقد استبدلت دموع الحزن التي جفت بدموع الفرح، نظرت إليها فأطلقت كلمات الامتنان لله وحده ممزوجة بالعتاب لزوجها وأبويها، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. لم يلمها صلى الله عليه وسلم، فالمرارة التي مرت بها كادت تودي بها، لم يلمها بل زادها فرحا حين تلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. حمد الصديق ربه، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى شعبه فجمعهم مجددا، وصعد منبره وقرأ الآيات، فاختنق ابن سلول والمنافقون عصر ذلك اليوم، وخجل حسان ومصطح وحمنة، حاصرتهم العيون وعاتبتهم الشوارع والطرقات.

البيوت والطرقات والأسواق، انتشرت سيرتها كالعطور في البوادي والمدائن، وأصبحت الوحيدة في الدنيا بعد مريم التي يكفر من يقذفها. نزل قائد الدولة صلى الله عليه وسلم عن منبره

ولا برهان، فطلب إحضار الثلاثة فاعترفوا دون إكراه، فطبق في حقهم قول الله تعالى: والذين يرمون

أبدا، وأولئك هم الفاسقون. وأخذ الغضب أبا بكر فقطع المعونة التي كان يرتبها لمصطح بن أثاثة، لكن عندما سمع قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

هولي، فأعاد المرتب لمصطح وكأن شيئا لم يكن. أما الغاضب الذي لا يطاق غضبه فكان الحزين صفوان بن المعطل، إنه الآن في بيته يبحث عن سيفه، يبحث عنه بعد نزول الآيات، ثم يخرج متخفيا يبحث في الطرقات عمن قذفه. لسان حسان وسيف صفوان. لم يكن حزن صفوان بن المعطل بعيدا عن حزن عائشة، شوه المنافقون سمعته وضاقت به الدنيا، تلاحقه نظرات الناس بعار لم يرتكبه، يتوجه

ونقش على جدرانه براءته أكثر من شهر من القهر والحيرة وقلة الحيلة. تلاحق هذا الطاهر الذي يحلف: والله ما كشفت كنف أنثى قط.

خيرا. ظل صفوان هائم الفكر أكثر من شهر، حتى تليت عليه الآيات تبرئ أمه عائشة وتبرئه، فحمد الله وهو يرى نظرات الشك تتحول إلى نظرات إعجاب، وهمسات الريبة إلى عبارات تهنئة. احتفت به الشوارع والطرقات، لكن ما مر به لا يطاق. اتجه إلى بيته يبحث عن سيفه دون شعور، ثم خرج يبحث عمن قذفه، وفجأة يرى الشاعر حسان يراه يمشي، فلحق به متخفيا حتى أصبحا وحدهما في الطريق، فدب نحوه وسل سيفه الذي يجيده، وسل شعره الذي يجيده حسان، فضربه وصاح في وجهه:

ظاهري، ملأت الطرقات صيحات حسان، ففر صفوان وتراكض الناس نحو الصراخ وأسعف الجريح. نهض بعدها حسان فاتجه إلى قائده ونبيه صلى الله عليه وسلم يطالب بالقصاص، والقصاص حسب النظام الجنائي الإسلامي يختلف عن الحد، فالحد لله، والواسطات والشفاعات في قضاياه محرمة وممنوعة إذا وصلت للقضاء، كحد السرقة والحرابة وشرب الخمر والقذف والزنا. أما القصاص فحق للناس من حقهم التنازل أو الصلح أو أخذ الدية، وما فعله صفوان له حكم القصاص أو الدية أو الصلح. وقف حسان بن ثابت أمام قائده صلى الله عليه وسلم، فلم يطرده ولم يقل له: أنت كذبت وقذفت زوجتي فاغرب عن وجهي. تجاهل أعدل القضاة ما ارتكبه حسان، فللدولة نظام قضائي عادل ومستقل، أنصت لشكواه ثم خيره صلى الله عليه وسلم، بل استرضاه بنخل مقابل التنازل عن صفوان الذي اختفى لأنه يعلم أنه سيمثل أمام القضاء، فلا مكان للثأر في دولة الإسلام والنظام. فقبل حسان التنازل وانتهت القضية. لكن ماذا عن ابن سلول؟ ماذا عن مشكلة النفاق ومقالات المنافقين؟ وكيف كان منهجه صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم؟ محاكم التفتيش للمنافقين. المنافقون يكفرون بالإسلام ويدعون اعتناقه، يتآمرون مع أعدائه ويدعون احترامه. النفاق حالة من السفالة متدنية جدا، هم خلايا نائمة تنشط باقتراب العدو من الوطن، حينها تزحف ألسنتهم كالأفاعي ومقالاتهم كالسم في الدسم. فكيف كانت سنته صلى الله عليه وسلم مع ظاهرة النفاق؟ قدم لأمته سنة كفيلة بوأد مؤامراتهم في جحورهم، وذلك بعدم الانشغال بهم، لم يلاحقهم بالقتل أو التجسس، ولم يبن لهم سجونا أو محاكم تفتيش، انشغل ببناء الوطن والمواطن. كان يجمعهم خمس مرات في اليوم والليلة على الحب، ويستميل كرم أغنيائهم لعوز فقرائهم بالزكاة، بالصدقات، بالمكفرات. أما الصيام فلا يكف عن التذكير بالفقراء كل عام، كل شهر، كل أسبوع. جن جنون المنافقين حين عجزوا عن إدانة محمد صلى الله عليه وسلم، عن رؤيته يسرق أرضا أو يستأثر بثروة أو يشيد قصرا.
بل حرم الله عليه وعلى أسرته أموال الزكاة والصدقات، وهي الدخل الأكبر للدولة. حيرهم صلى الله عليه وسلم بعدله وخضوعه لأنظمة القضاء، وكأنه فرد من شعبه. حيرهم بإنصاته لأعدائه ومعارضيه. ما الذي بقي لم يفعله القائد صلى الله عليه وسلم؟ أصبح المنافقون في حالة نفسية مزرية كالنار تأكل بعضها. ظل صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالظواهر لا بالسرائر. في تلك الأيام كانت الكنيسة في أوروبا تقيم محاكم التفتيش وحفلات التعذيب في أقبيتها، تقيمها لمن ترتاب بنفاقهم، أقبية يفرم فيها اللحم وتقتلع فيها الأظافر ويوضع فيها المشتبه بنفاقه على خوازيق كالرماح تخترق أسفله فأحشاءه ثم تحطم جمجمته. أهوال تمارسها الكنيسة بتهمة الإساءة لها ولرموزها. ظلت أوروبا تعذب بالشبهة، تفرم بالتهمة لأكثر من 1200 عام، بينما كان المنافقون يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون من طعامه ويمنحهم من مال دولته، مع أنه يعرفهم بوجوههم وأسمائهم، فلا يمسهم بسوء، بل يدخل عليه حاخامات من الأقلية اليهودية فيقولون: السام عليك، أي الموت عليك، كلمة لو قالها لكسرى، لهرقل، للبابا في أوروبا، لأبيدوا جميعا. يقولونها لمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، لمحمد الرأس الدولة، يقولونها في بيته، فلا يمسهم بسوء. فتغضب عائشة وتلعنهم، فيقول صلى الله عليه وسلم لها: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. رقي لا ينكره إلا حاقد أو أبله ميؤوس منه. عواقب الدفاع عن ابن سلول.

ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. تساءل الصحابي العظيم سعد بن عبادة الذي دافع في لحظة انفعال عن ابن عمه المنافق ابن سلول، تساءل ماذا لو رأى مع أهله رجلا، كيف يتصرف، ومن أين له الشهود؟ بل قال لمن حوله: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. وصل كلام سعد إلى قائده صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، أما تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: لا تلمه، فإنه رجل غيور، ما تزوج فينا قط إلا عذراء، ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الغيرة شيء، وأن النظام القضائي شيء آخر، فقال: فإن الله يأبى إلا ذاك. اعتذر سعد قائلا: صدق الله ورسوله، يا رسول الله، بأبي وأمي، والله إني لأعرف أنها من الله وأنها حق، ولكن عجبت، والله لا آتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته. انصرف سعد وأقبل المساء، وأقبل ابن عم له اسمه هلال بن أمية من حديقة له نحو بيته، ولما هم بدخول البيت رأى خيانة زوجته مع رجل يقال له شريك بن سحماء، فتكدر هذا الشيخ الصالح، وظل مهموما طوال الليل لم ينم. وبعد أن صلى الفجر أتى يجر همومه نحو نبيه صلى الله عليه وسلم، وحين وقف أمامه قال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت رجلا مع أهلي. كره صلى الله عليه وسلم الخبر وثقل عليه جدا وتغير وجهه،

ما أتيتك به، والله يعلم أني صادق وما قلت إلا حقا. نطق صلى الله عليه وسلم عدالة فقال: البينة أو حد في ظهرك. فقال الشيخ ثقة بربه: لا والله لا يجعل في ظهري 80 أبدا، لقد نظرت حتى أيقنت، ولقد استسمعت حتى استشفيت. اجتمع أبناء عمه فلاموا سعد بن عبادة على جرأته وقالوا: ابتلينا بما قال سعد. ثم قالوا بحسرة: أيجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين؟ هم صلى الله عليه وسلم بتطبيق حد القذف فيه، لكن الوحي سبقه، فتوجه صلى الله عليه وسلم نحوهم وتلا عليهم آية تتحدث عن حكم اتهام الرجل لأهله، وهي آية اللعان. ثم أرسل رجلا لينادي المرأة فحضرت. اللعان وأحكامه. طلب النبي صلى الله عليه وسلم من هلال بن أمية أن يأتي بشهود 4 يثبتون اتهامه لزوجته، وإلا فسيقيم حد القذف عليه. فالحدود ليس فيها وساطات ولا شفاعات. ضاقت الدنيا بالرجل الصالح، لكن يبدو أنه ممن إذا أقسم على الله أبره. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. نزل قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وبعد نزولها قال صلى الله عليه وسلم: أبشر يا هلال، فإن الله قد جعل لك فرجا. فقال: قد كنت أرجو ذلك من الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها. فانطلق أحدهم إلى زوجة هلال فاستدعاها فجاءت. فلما اجتمعا عند القائد العادل سألها عن التهمة فأنكرت وكذبتها. فخاطب صلى الله عليه وسلم الزوجين وقال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ سكتت المرأة وقال هلال: يا رسول الله، بأبي وأمي، لقد صدقت وما قلت إلا حقا. فقال صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما. بدأ تطبيق اللعان. فطلب من هلال أن يقول 4 مرات: أشهد بالله إني صادق. فقالها. ولما جاءت الخامسة قال: بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
أصبح الأمر الآن بيد الزوجة، ومن حقها دفع التهمة عنها بأن تطبق الجزء الآخر، وهو قوله سبحانه: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقالت أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. ولما أرادت أن تقول الخامسة قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. خيم السكوت، وتلكأت المرأة وأوشكت على الاعتراف، ثم قالت: والله لا أفضح قومي. وقالت: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو اللعان، أما نتيجته فهي التفريق بين الزوجين دون رجم أو جلد. ففرق صلى الله عليه وسلم بينهما ولم يسأل عن شريك. أما الطفل الذي قد تنجبه فحكم بأنه لها، وأنه يحرم أن يقال إنه ابن حرام، بل أعلن القائد أن حفظ حقوق الطفل من واجبات الدولة، فقال: أنا ولي من لا ولي له. ذهب الرجل من طريق والمرأة من طريق، وحملت المرأة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها، فأخبرهم بمعجزة ستحدث. أحزاب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حملت المرأة من تلك العلاقة المحرمة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فطلب من أصحابه أن يتأملوا ابنها، فإن جاء كذا وكذا فهو لزوجها، وإن كانت مواصفاته كذا وكذا فهو لشريك ابن سحماء. ولدت المرأة، فإذا مواصفاته تثبت أنه لشريك، زاد إيمان الصحابة بنبيهم صلى الله عليه وسلم.

الكرامات ولا على الظنون، بل على الأدلة والبراهين المادية المحسوسة.

شأن. وقال صلى الله عليه وسلم في مثل حالتها: لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها، أي أن الذي منعه من إقامة الحد عليها هو تشريع اللعان. فارق بين الحالتين: اللعان والإفك الذي رميت به عائشة، فكيف هي الصديقة بعد الإفك؟ لقد رفع الله قدرها، غدت بنت أبي بكر بعد تلك الشدائد أكثر قربا من حبيبها رغم عتابها له. لاطفها ذات يوم فقال: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. فقالت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. ابتسمت وقالت: أجل يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. عادت الهدايا في يوم عائشة حتى غارت أمهات المؤمنين، بل انقسمن إلى حزبين: حزب ترأسه عائشة ويضم حفصة بنت عمر وسودة بنت زمعة، وحزب ترأسه أم سلمة ويضم زينب وجويرية. ويبدو أن اجتماعا جرى في بيت أم سلمة قلن فيه: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة. فمري رسول الله أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان. كان الاجتماع بدافع الغيرة، وإلا فلا علاقة لعائشة بهدايا الناس، فهم أحرار في توقيت هداياهم. ومع ذلك لا بأس من التجربة. دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فعرضت الاقتراح عليه فلم يجبها، كررته ثلاث مرات. فلما كانت الثالثة قال لها: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. لم ييأس حزب أم سلمة، فالمنافسة محتدمة على أزهى المقاعد داخل أجمل القلوب. لذا ارتأت أم سلمة توظيف عاطفة الأبوة لعل وعسى، اتجهت إلى فاطمة الزهراء: فهل ستنجح المحاولة؟بيته صلى الله عليه وسلم مثل باقي البيوت. قام حزب أم سلمة بتوظيف عاطفة الأبوة، فأوفد فاطمة للحديث بشأن توقيت هدايا الناس، مع أن تلك الهدايا لم تكن تحفا ثمينة ولا مجوهرات، إنها مجرد رطبات أو حيس أو قطع لحم، ومع ذلك فقيمتها ليست في ثمنها،
بل في المشاعر التي تحملها. وصلت فاطمة في ساعة ليست ساعة زيارة، فاستأذنت وسلمت ولم تجلس، ظلت قائمة تكلم والدها الملتحف بمرط عائشة الصوفي وتقول: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. كانت عائشة تحترم فاطمة، تحبها، لذا سكتت. كانت عائشة وفية لفاطمة، ولولاها لضاعت أخبارها وأخبار أمها العظيمة خديجة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى فاطمة وقال: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه. شعرت الزهراء أن عائشة لم تسئ لأحد، وأنها مجرد غيرة نساء، فخرجت تحمل عائشة في قلبها. عادت إلى مؤتمر الحزب فأخبرتهن بما جرى، فطلبن منها تكرار المحاولة، فقالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. هنا نهضت زينب وقررت حسم الأمر بنفسها. زينب التي تثني عائشة عليها فتقول: هي التي تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله، ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى. لكن فيها حدة سرعان ما تنطفئ. دخلت زينب التي زوجها الله فرأت عائشة التي برأها الله، رأتها مع زوجها، فتأججت غيرتها فاستطالت على عائشة. سكت صلى الله عليه وسلم، فرفعت زينب صوتها وسبت عائشة، وعائشة تتململ تنتظر إذنه ولو بنظرة. استمرت زينب، فنظر صلى الله عليه وسلم لعائشة، ففهمت أنه لا يمانع أن تدافع عن نفسها، فانطلقت كلماتها تفند أقوالها، تفحمها، حتى أسكتتها، فإذا بزينب تتراجع وتصمت.

جدا. ولما عجزت زينب عن الرد تبسم صلى الله عليه وسلم فقال: إنها ابنة أبي بكر. انسحبت زينب وأقر حزب أم سلمة بالنتيجة، بل قدم تنازلات مفاجئة، فبدلا من أن يطالب الناس بأن يهدوا للنبي في غير يوم عائشة، بدأ الحزب نفسه يهدي في يومها.

فليحتل. حزب أم سلمة يقدم تنازلات. أرسلت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم صحفة بها طعام وعنده ضيوف. لم تشعر عائشة بارتياح لهذا الكرم، فهي لم تطلب من أم سلمة المساعدة، فقدت التحكم بقلبها، فحدقت بغضب في الطبق، ثم اتجهت نحو حجر في بيتها فتناولته وشدت عليه قبضتها، ثم هوت به على الصحفة، فتطايرت الثمار وهوى الطبق على الأرض كسرتين. توقف حامل الطبق مذهولا، ولزم الضيوف الصمت، فإذا بالزوج الرائع والنبي القدوة ينهض بهدوء، فيجمع كسرتيه ثم يجمع الطعام المتناثر بيديه ويضعه أمام ضيوفه ويقول: كلوا، غارت أمكم. ثم يقوم نحو طبق لعائشة فيأخذه ويملأه بطعامها، ثم يسلمه لرسول أم سلمة كالاعتذار وهو يقول: طعام بطعام وإناء بإناء. انتهى كل شيء دون ضجيج، فبيته صلى الله عليه وسلم كبقية البيوت، تحدث فيه الخصومات وتحتدم فيه الغيرة، لكن رغم ذلك ورغم تعدد زوجاته لم تجد إحداهن فيه عيبا.

الحديث عن حقوقه. كان رجلاً يتحمل مسؤولياته باقتدار، لم يرهقهن بالعمل، بل كان يخدم نفسه، يخصف نعله، يخيط ثوبه، يرقع دلوه، ويحلب شاته، رغم أنه قائد دولة ومسؤول عن أمة. يدخل بيته صلى الله عليه وسلم، فإن وجد طعاماً أكل، وإن لم يجد لم يشعل الحرائق، بل يقول: إني صائم. فمن يلومهن في حب هذا الزوج الذي يمنح الأنوثة وهجها؟ بل لا تلام الغيرة إن اشتعلت بين أفراد الحزب الواحد. ذات مساء ساحت العيس في سفر من أسفاره صلى الله عليه وسلم، وعندما انتثرت نجوم الليل طاب حديث السفر، فأحبت عائشة أن تري حفصة حبه صلى الله عليه وسلم لها، فت

تردد حفصة بالقبول، فأقبل صلى الله عليه وسلم فسلم، ففوجئ بحفصة ترد، فسار معها يحدثها وتحدثه. افتقدت عائشة مسامرة حبيبها، فظلت تلوم نفسها طوال الطريق. وحين توقفت القافلة حدرت في حالة نفسية يرثى لها، جلست بين نبات الإذخر ومدت رجلها وحشرتها بين شجيراته، وقامت تدعو على نفسها: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني، رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. كان حبه صلى الله عليه وسلم يذهلها، يأكل معها ويشرب، فكيف كان حبه صلى الله عليه وسلم لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبوح بحبه لعائشة. ذات يوم كانت عائشة تروي حكاية من حكايات العرب على حبيبها صلى الله عليه وسلم، حين جلست 11 امرأة في مجلس، فتعاهدن أن يتحدثن عن أزواجهن ولا يكتمن شيئا. بدأت الأولى تصف زوجها بأنه كلحم جمل غث برأس جبل يصعب الوصول إليه، وتذمرت الثانية فوصفته كأنه مستودع للعيوب والأمراض، وتكلمت الثالثة عن زوج طويل دون فائدة، إن نطقت طلقها وإن سكتت علقها، وهامت الرابعة بزوج كليل تهامة في طيب نسائمه لا تمله ولا يملها، ووصفت الخامسة زوجها بالفهد لكثرة نومه لكنه بين الناس كالأسد، وأنه لا يبالي بما تنفق وما تبقي من ماله.

ووصفت السادسة زوجها بالأناني كثير الأكل والشرب، حتى عند نومه يأخذ اللحاف عنها ولا يبالي بمشاعرها. أما السابعة فاشتكت زوجا أحمق عيايا لا يقترب منه، أحيانا يشجها وربما كسر شيئا منها أو جمع الأمرين لها. وتغنت الثامنة بزوج له رائحة طيب يدعى الزرنب، وله مس الأرنب لرقته. وافتخرت التاسعة بزوج رفيع العماد بين قومه، طويل حمائل السيف لطوله، عظيم الرماد لكرمه، حتى صار بيته كالنادي لقومه. أما العاشرة فوصفت زوجها بأنه خير من ذلك، فله إبل كثيرات، إذا سمعن صوت المزهر علامة قدوم الضيف أيقن أنه سينحرهن. وأخيرا تحدثت أم زرع عن زوجها الذي تزوجها فقيرة بشق خيمة متهالكة، فأسكنها أرضا فيحاء ذات زراعة تجوبها الخيل بصهيلها والإبل بأطيطها، ألبسها حليا وأشبعها ودللها حتى سمنت، وعظمها فعظمت عند نفسها بين النساء، ورزقها الله ولدا خفيف اللحم كالسيف المسلول، وبنت الريانة العود عفيفة مؤدبة وبارة، ومنحها معينة نظيفة لا تفشي سرا ولا تفسد طعاما. لكن أبا زرع خرج يوما فصادف امرأة فاتنة الجسد فتزوجها وطلق أم زرع، وبعده تزوجت أم زرع، تزوجت شابا شريفا غنيا كريما أكرمها، ومن كرمه طلب أن تنعم مع أهلها بثرائه، لكن رغم سعادتها فإنها تتحسر على أبي زرع فتقول:

زرع. كان صلى الله عليه وسلم ينصت لتلك الحكاية، فإذا به يبوح لعائشة بحبه ويقول:

يطلق. إحياء مشروع الحاخام بن الأشرف بعد غزوة المصطلق وبعد الإفك، رصد صلى الله عليه وسلم حركة خطيرة على دولته، تزامن حصار قريش والوثنيين مع نشاط خياني قادم من خيبر، حيث قرر يهود إحياء مشروع حاخامهم الهالك كعب بن الأشرف، أحياه خليفته حيي بن أخطب الذي اتصل بالقبائل الوثنية في الجزيرة، فأسفرت اتصالاته عن إقامة حلف عسكري يهودي وثني لاجتياح المدينة، ليس بالتناوب، فقد ثبت فشل التناوب. الخطة البديلة هي هجوم كاسح بجيوش وثنية هائلة دفعة واحدة تدك المدينة وتجتث الدولة الإسلامية كما وعدهم حيي بن أخطب بإقناع يهود قريظة للقيام بهجوم خياني من الداخل لتشتيت تركيز المسلمين وإرباكهم فيسهل القضاء عليهم. تم الاتفاق وتم تحديد موعد الهجوم شتاء العام الخامس للهجرة، ذهل المسلمون وبات الأمر مخيفا، فهم لا يستطيعون الخروج للتصدي لتلك الجيوش الهائلة كما في بدر وأحد وذات الرقاع والمصطلق. الخروج هذه المرة انتحار وإلقاء بالدولة الإسلامية للتهلكة. تأمل صلى الله عليه وسلم تضاريس حبيبته طيبة، فوجدها كجنده على أهبة الاستعداد للوقوف معه، الجبال تحميهم من هنا، والنخيل والمزارع من هناك، بقي مكان واحد مكشوف رخو كالخاصرة، وليس هناك وقت لبناء سور. لذا قرر صلى الله عليه وسلم حفر خندق لحماية الجبهة المكشوفة، ولم يصح أن سلمان الفارسي اقترح فكرة الحفر، فليس له خبرة عسكرية، وعيشته بفارس مترفة، ولما هرب من والده عمل بدور العبادة، ثم أصبح عبداً في مزارع يهود. الخندق أسلوب ابتكره صلى الله عليه وسلم كما ابتكر أسلوب الرماة بأحد، نقلة فارقة في الفن العسكري، أحدثها صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب التي تعتمد في حروبها على أسلوب الكر والفر، لكن الأحزاب سبقوه بخطة تجويع شديدة. فحين أقبل الشتاء واشتد البرد، بدأت المؤونة تقل والمدينة تجوع، قطع الأحزاب طرق التجارة من وإلى الدولة الإسلامية.

أقم مع الزمن. أمر صلى الله عليه وسلم بحفر خندق على امتداد الجبهة المكشوفة، وحرض جنده، وحدد لهم بداية الخندق ونهايته وعمقه، ثم حدد المسؤولين عن الحفر والمسؤولين عن نقل التراب، ثم بدأ بنفسه حين هوى بمعوله مدشنا الخندق. حفر الخندق. كانت فكرة الخندق فكرته صلى الله عليه وسلم، أمر بها ودشن مشروعه العسكري بأول ضربة بمعوله، ثم هوت المعاول والعتل والمساحي تعزف خندقا تشق الأرض، تملأ السماء بالذكر والحماس. تطاير غبار الخندق في أيام شاتية شديدة البرودة، ملأ الغبار الوجوه، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد. هكذا بشرهم صلى الله عليه وسلم. في الخندق يصعب تمييز القائد من الجندي، فهو صلى الله عليه وسلم مرة مع من يحفر ومرة مع من يحمل. يقول الفتى البراء بن عازب: رأيت النبي يوم الخندق ينقل معنا التراب حتى وارى شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر، وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. ويصف حماسه صلى الله عليه وسلم فيقول: كان يرفع بها صوته: أبينا أبينا، يمد صوته بآخرها. أحد المكلفين بالنقل يدعى سهل بن سعد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يحمسهم ويقول: كنا مع رسول الله في الخندق وهم يحفرون ونحن

أبدا. طالت مدة الحفر وطال معها الحصار، وبدأ الطعام يقل والخوف يزداد، وبدأت الجحافل الوثنية تقبل تهز الأرض نحو المدينة، وبدأت بيوت المؤمنين تخلو من الدقيق والتمر والسمن، فأصبح لزاما على الشعب ترشيد استهلاكه للطعام. ففي آخر 3 أيام من الحفر بلغ نصيب مجموعة منهم كمية من الشعير، كمية تملأ الكفين، يضعون عليها شحما ويطبخونها بالماء ثم يتناولونها، وهي التي يسمونها إهالة سنخة. يقول جابر بن عبد الله: أصاب النبي والمسلمين جهد شديد، فمكثوا 3 لا يجدون طعاما، حتى ربط النبي على بطنه حجرا من الجوع. شاهد جابر ذلك الحجر حين كان ورفاقه يحفرون، فصادفتهم كدية عجزوا عنها، فخرج من الخندق نحو قائده فقال: هذه كدية قد عرضت في الخندق. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا نازل. تألم جابر جدا، فانطلق إلى بيته يبحث عن طعام لنبيه، ففوجئ بطعام يكفي الجيش كله. كرامات جابر لا تنتهي. ترك جابر الحفر وصعد نحو قائده صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: هذه كدية قد عرضت في الخندق. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا نازل. عاد جابر ليكمل حفره، ثم نزل صلى الله عليه وسلم، فرش الصحابة ماء على الكدية، فقام صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوبة بحجر، فأخذ المعول ثم قال: بسم الله، بسم الله، بسم الله.

0: هي تتناثر شظايا. ثم فوجئ الصحابة وسط هذا البرد والجوع والقلق، فوجئوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم يبشرهم بفتح إمبراطوريتي فارس والروم. بشرهم ولسان حال المنافقين يقول: أي فتح والأحزاب قادمون، أي فتح وقائدكم يربط الحجر على بطنه جوعا، اشبعوا أولا ثم احلموا، وإذا حلمتم فلا تحلموا بفارس والروم. أما المؤمنون فزادتهم البشرى إيمانا ولسان حالهم يقول: صدق الله ورسوله. وأما جابر فأوجعته تقاسيم الجوع على نبيه الذي طالما حدب عليه وواساه وصار له الأب بعد أبيه، فقال: يا رسول الله ائذن لي. فأذن له، فانطلق الفتى عبر شوارع المدينة التي يجوبها البرد والجوع والترقب. دخل بيته ليس هربا كالمنافقين، نادى زوجته وقد تغير وجهه حزنا فقال: ثكلتك أمك، إني قد رأيت من رسول الله شيئا لا صبر عليه، رأيت برسول الله خمصا شديدا، أي جوعا، فما عندك؟ تألمت الطيبة فقالت: عندي صاع من شعير وعناق. ذكى جابر عناقه وقطع لحمها مع أخواته، ثم وضعوها في قدر يسمونه البرمة، وانشغلت زوجته وباقي أخواته بطحن الشعير وعجنه، ثم تركنه ريثما يصلح. ثم خرج جابر لإكمال عمله في الخندق، ثم عاد إلى قائده واستأذنه ثانية، فذهب إلى بيته وتأمل العجين، فإذا هو قد أمكن وأصبح جاهزا للخبز، ثم وضع ثلاثة أحجار يسمونها الأثافي، وأشعل بينها النار، ووضع القدر عليها، وقبل أن يخرج طلب من زوجته أن تخبز، فأوقفته ورجته أن يقلل عدد المدعوين قائلة: لا تفضحني برسول الله وبمن معه. وصل جابر فتهادى وهمس بنبيه: إن عندنا طعيما لنا، فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورجل أو رجلان معك فعلت. أنصت صلى الله عليه وسلم لكلمة طعيم، فأراد استيضاحا أكثر فقال: ما هو وكم هو؟ قال: صاع من شعير وعناق. هنا نطق صلى الله عليه وسلم وحيا فقال: ارجع إلى أهلك فقل لها لا تنزع البرمة من الأثافي ولا تخرج الخبز من التنور. شبع أهل الخندق. نطق النبي صلى الله عليه وسلم وحيا فقال لجابر: ارجع إلى أهلك فقل لها لا تنزع البرمة من الأثافي ولا تخرج الخبز من التنور حتى آتي. انطلق جابر ليخبر زوجته، ثم توجه القائد صلى الله عليه وسلم إلى جنده في الخندق وهتف بهم: قوموا إلى بيت جابر. ألقيت المعاول والمحافر في الخندق، ونفض الرجال الغبار عن وجوههم وثيابهم، وغسلوا أيديهم، وسالت بهم الشوارع، واحتفت بهم الأحياء. سمع جابر أصوات الرجال في الخارج فخرج، فصدمه المشهد فقال: فاستحييت حياء حتى لا يعلمه إلا الله. ثم دخل يتصبب خجلا وقال لزوجته: قد افتضحت ثكلتك أمك، وقد جاءك رسول الله وأصحابه أجمعون. لامته المرأة ظانة أنه لم يخبر نبيه بقلة الطعام، فقالت: بك وبك. فقال لها: قد فعلت الذي قلت. فقالت: أكان رسول الله سألك عن الطعام؟ قال: نعم. فهدأت وقالت: الله ورسوله أعلم. ثم قامت بإطفاء نار التنور تاركة الخبز فيه، وتركت القدر على الأثافي، وشيئا فشيئا اكتظت الشوارع المؤدية إلى بيت جابر بألف بطل أنهكهم الجوع، وهم سعداء بوجبة قد تطفئ لهب الجوع وتخفف برد الشتاء. استأذن النبي القائد صلى الله عليه وسلم، فاحتفى به الفتى وهو خجل. فدخل صلى الله عليه وسلم، ثم توجه إلى الفرن والقدر، فدعا ربه أن يبارك بما فيهما. أحضر جابر عدة أطباق تسمى الواحدة صحفة، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى أبطاله وقال: لا تضاغطوا. أما جابر فجعل هو ورأس الدولة يخدمون الجند، يثردون خبز الشعير على الصحفة، ثم يتجهون إلى القدر يغرفون من لحمه ومرقه ويسكبونه على الثريد. كانت الصحفة كبيرة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ليجلس على الصحفة سبعة أو ثمانية. وهكذا أصبحت الدفعة تقترب من الثلاثين أو تزيد. ولما انتهت الدفعة الأولى دخلت الدفعة الثانية، فكشف جابر الفرن والقدر ليفاجأ ويقول: كشفنا التنور والبرمة، فإذا هما قد عادا إلى أملأ ما كانا. فنثرد ونغرف ونقرب إليهم، فلم نزل نفعل ذلك. كلما فتحنا التنور وكشفنا عن البرمة وجدناها أملأ ما كانا، حتى شبع المسلمون منها وهم ألف. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي. نظر صلى الله عليه وسلم إلى الطعام الوفير، فقال لجابر موصيا بجيرانه بالفقراء: إن الناس قد أصابتهم مخمصة، فكلوا وأطعموا. قال جابر: فلم نزل يومنا نأكل ونطعم.
1: في ظلال السيرة.
2: أحبتنا الكرام، انتهت هذه المجموعة، وحتى لقائنا في المجموعة التالية نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قام بإعداد هذه المادة الأستاذ محمد الصوياني، تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ محمد بن سعد الفرشان. وتقبلوا تحيات مؤسسة النجاشي للبرمجيات، المملكة العربية السعودية، الرياض. لطلبات التوزيع الخيري يرجى الاتصال بالأرقام التالية: الهاتف 011-494-6666، الجوال 0503-24-6472. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. كانت الجزيرة العربية قبل الإسلام غابة من الأصنام وأودية تسيل دماء بريئة وعادات بالية وتقاليد محيرة. ثم بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فحمل الأمانة وأدى الرسالة، فكانت هذه السيرة. مؤسسة النجاشي للبرمجيات تقدم
1: في ظلال السيرة،
0: المجموعة الرابعة، حاخام يتسلل كالحية. أكمل المجاهدون حفر خندقهم، ثم وصلت الأخبار بأن جيوش الأحزاب المرعبة قد حطت وعسكرت قبيل المدينة. نزل جيش قريش الكبير برومة، وعسكر جيش غطفان الهائل بجانب أحد، وتفرقت يهود وبقية الوثنيين هنا وهناك، أغلقت كل الطرق، وتم اكتساح كل البلدات المسلمة خارج المدينة التي شهدت حركة نزوح داخلية للمسلمين هربا من الفوضى التي أحدثها الوثنيون. وبدأت المباحثات بين القيادات الوثنية واليهودية، كانت قيادات مزهوة بجيوشها وأسلحتها، وكلها ثقة من سحق الدولة الإسلامية في سويعات، ولم يبق سوى الدور اليهودي الأهم بالداخل، دور بني قريظة الذين خانوا الدولة الإسلامية مرتين. لكن يبدو أنهم ما زالوا متمسكين بمعاهدتهم مع القائد صلى الله عليه وسلم، فلم تصل منهم إشارات أو رسائل تدل على خيانتهم الثالثة. شعر الأحزاب بأهمية دور بني قريظة في هذه المعركة الحاسمة، فهم من سيساهم في انهيار الدولة الإسلامية ويعجل بسقوطها من الداخل. تطوع الحاخام الخائن حيي بن أخطب للأحزاب بمهمة إقناع قريظة. تسلل كالحية بين النخيل والجبال متخفياً عن أعين المسلمين، فهو من أعلم الناس بالطرق الملتوية نحو قريظة. مشى حتى وصل حصنهم، طرق باب الحصن وصاح بحراسه، فنظروا إليه فعرفوه وفزعوا من مجيئه ولم يفتحوا له. اتجه الحرس إلى قائدهم الحاخام كعب بن أسد الذي وقع معاهدة الصلح مع الدولة الإسلامية، فأخبروه، ففزع وتشاءم من مجيء بن أخطب، فأمرهم بإغلاق الأبواب وعدم السماح له بالدخول. ظل حيي يرفع صوته ينادي كعب بن أسد ويقول: ويحك يا كعب، افتح لي حتى أدخل عليك. فلم يجد كعب بدا من طرده بنفسه، فنهض وهتف: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم. وإن

إلا صدقا ووفاء، وقد وادعني موادعة، فدعني وارجع عني. أدرك حيي أن مهمته فاشلة، لكنه لم ييأس، فأدخل عنصر الاستفزاز قائلا: والله إن أغلقت دوني إلا عن خشيتك أن آكل معك. شعر كعب بالإهانة، فأخذته العزة بالذنب، وأمرهم بفتح الباب له، فتسللت الحية وغرزت أنيابها في ذلك الحصن الآمن، وأفرغت فيه بقايا سمها. خيانة يهودية ثالثة. قام حاخام قريظة كعب بن أسد الذي وقع المعاهدة الثالثة مع الدولة الإسلامية، قام بطرد حاخام بن النضير حيي بن أخطب صاحب فكرة تحريض الأحزاب الوثنية على الدولة الإسلامية. لم ينصرف حيي، كان يعرف كيف يستفز كعبا. قال له: إنك لا تريد أن تفتح لي، لأنك لا تريد أن آكل معك. نجح الاستفزاز ففتح الباب ودخل حيي، لكن كعبا قال: يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم،

صدقا ووفاء، وقد وادعني موادعة فدعني وارجع عني. فرد عليه حيي والحماس يملأ ثيابه: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر، بقريش معها قادتها حتى أنزلتها برومة، وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتها إلى جانب أحد، جئتك ببحر طام لا يرده شيء. فقال كعب: جئتني والله بالذل، ويلك فدعني وما أنا عليه، فإنه لا حاجة لي بك ولا بما تدعوني إليه. بدأ حيي يمني كعبا بزوال الدولة الإسلامية وامحاء الإسلام، بأمهات المؤمنين والنساء المسلمات جواري في حصنه. بدأ يجري له عمليات حسابية: ماذا يفعل 1000 مقاتل مسلم جائع أمام 10,000 مقاتل مدجج بالسلاح؟ بدأ بإخافته من الأحزاب وأنهم سيعاقبونه إن ظل على مسالمته وعهده مع محمد. ظل حيي بن أخطب يفتله في الذروة والغارب حتى أطاع له، لكن كعب بن أسد أراد ضمانات من حيي ألا يتخلى عنه. ماذا لو عاد الأحزاب دون حرب؟ هنا أعطاه حيي بن أخطب العهد والميثاق: لئن رجعت قريش وغطفان قبل أن يصيبوا محمدا، لأدخلن معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. اقتنع كعب بن أسد بجدية العرض، وأن 10,000 مقاتل وثني سيدفعون فاتورة خيانته. فنقض العهد وأظهر البراءة من القائد صلى الله عليه وسلم وما كان بينه وبينه. أرسل له يعلن أنه مع الأحزاب وأنه شريك في الحرب. وصل الخبر إلى المسلمين فزلزلوا زلزالا شديدا وارتبكوا، ونالت الخيانة اليهودية 3 من معنويات الكثيرين، وبدأ المنافقون يرتجفون تدور أعينهم. بدأوا يستأذنون هربا إلى بيوتهم. شعر القائد صلى الله عليه وسلم بهول الأمر، فأمر بجمع النساء والأطفال في حصن منيع، حصن بني حارثة. فامتلأ الحصن بنظراتهم البريئة الخائفة. أحد قادة الأحزاب يتسلل. تحركت كتائب الأحزاب نحو المدينة تهز الأرض، وأعلن يهود قريظة الحرب، وفر المنافقون إلى بيوتهم، وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا.
فجمع القائد صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال في حصن بني حارثة، ثم نشر الرماة على امتداد الخندق، فاتخذوا المتاريس وهم يرون طوفان الأحزاب ويسمعون صيحاتهم المنتشية تلوث الأجواء وتثير الرعب. وفجأة تلاشى الصياح والحماس وتلاشى الغبار، ابتلع الخندق طوفان الحماس، صعق الوثنيون لعبقرية محمد صلى الله عليه وسلم ودهائه، وأذهلهم خندقه، طافت خيلهم مذهولة حول المدينة، جن جنونهم وهم يرون غابات النخيل والجبال تناضل عن مدينة التوحيد. تحير قادتهم، فقد خططوا لمعركة خاطفة وسريعة لا تستغرق ساعة من نهار.

مرت، ومر اليوم الأول محبطا. فكر أحد قادة الأحزاب بغنائم مجانية، فتسلل دون علم قريش نحو القائد صلى الله عليه وسلم. تسلل الحارث الغطفاني سرا خلال طرق ملتوية حتى دخل المدينة. سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فدلوه عليه، ولما أصبح أمامه خاطبه بزهو وهدده بثقة، فقال: يا محمد، ناصفنا تمر المدينة، وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالا. أنصت صلى الله عليه وسلم بهدوء، فلم يرفض دفع نصف إنتاج دولته من التمر، بل رأى أن إبقاء هذه القبيلة العظيمة غطفان على الحياد فرصة لتفكيك الأحزاب، لكنه ما اتخذ قرارا دون مشورة شعبه، وما نقض يوما عهده لهم ببيعة العقبة. فلولا الله ثم هذا الشعب لظل يطارد في شعاب مكة. طلب صلى الله عليه وسلم من الحارث أن يمهله حتى يستشير زعيمي الأنصار. انصرف الحارث على أن يعود، فاستدعى صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، وشاورهما في تجنيب الدولة حربا طاحنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وأن الحارث يسألكم أن تشاطروه تمر المدينة، فإن أردتم أن تدفعوا إليه عامكم هذا حتى تنظروا في أمركم بعد. فأجمل السعدان إجابتهما بثلاث نقاط تمثل منهج المسلم في التلقي عن قيادته. فقال: يا رسول الله، أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك أو هواك فرأينا تبع لهواك ورأيك؟ ولما نطقا بالثالثة كشف أهمية الشورى في الإسلام. الشورى حين بلغت القلوب الحناجر، لاحت فرصة للقائد صلى الله عليه وسلم لتفادي الصدام مع جيوش الأحزاب التي لا قبل للدولة الإسلامية بها، وذلك بتقديم نصف إنتاج الوطن من التمر لقائد غطفان، مرونة وذكاء قيادي للحفاظ على المكتسبات. لذا نادى صلى الله عليه وسلم وزيريه أميري الأوس والخزرج، فالتمر يخرج من أرضهم، والتمر ملك الناس وليس ملكا للدولة. دعاهما ليستشيرهما كما هي سنته، فأجابه الوزيران: يا رسول الله، أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك أو هواك فرأينا تبع لهواك ورأيك؟ فإن كنت

سواء، ما ينالون منا تمرة إلا بشرا أو قرا، ما أعطينا الدنية من أنفسنا في الجاهلية، فكيف وقد جاء الله بالإسلام؟ قدم صلى الله عليه وسلم رأي وزيريه وهو خيار الصمود على رأيه وهو تقديم التنازل المالي، بعد أن رأى عزما لا يفل وعزيمة لا تتراجع. فما استشار صلى الله عليه وسلم شعبه إلا استنار برأيهم وأخذ به، بل وقدمه على رأيه، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عند استشارته يبحث عما يؤيده وعما يبرر له، بل يبحث عن الأهم، وهو ما يقوي دولته ويحمي شعبه وينصر دينه. انصرف الوزيران وجاء الزعيم الوثني الذي طلب التمر، ولما وقف أمامه أخبره صلى الله عليه وسلم برفض مستشاريه، فهاج غضبا وقال: غدرت يا محمد. لم يرد صلى الله عليه وسلم عليه، صعقه حسان بن ثابت بأبيات فصاح: كف عنا يا محمد لسان حسان، فلو مزج به ماء البحر لمزجه. ثم امتطى راحلته وغادر إلى معسكره ليشن حربا مخيفة. أما القائد صلى الله عليه وسلم فعاد لرماته المنتشرين على امتداد الخندق، عاد يبث فيهم الحماس خشية مباغتة الأحزاب، لكن خشيته من خيانة قريظة أعظم، فقد تكفل الخندق بصد الوثنيين، لكن من يصد قريظة إن تحركت؟ سيضطر صلى الله عليه وسلم لسحب جيشه كله لصدها، وبذا يترك الخندق مفتوحا لعشرة آلاف وثني مدجج. كارثة كشفت بعد نظره صلى الله عليه وسلم حين أمر بالتخلص من صاحب فكرة الأحزاب، الخائن كعب بن الأشرف. مر النهار وخيم الليل وأشعلت النيران على جانبي الخندق، كان الليل مخيفا والدروب غير آمنة، فخشي القائد صلى الله عليه وسلم من تسلل الوثنيين، فأعطى رجاله كلمة سر يختبرون بها من يشكون بأمره، فقال: إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. ثم أشرقت شمس يوم جديد، وإذا بهم يسمعون صياحا: من يبارز؟خندق من الرعب. طلع فجر جديد وهب برد شديد، زاد حيرة قادة الأحزاب الوثنية الذين عقدوا الاجتماعات لاقتحام المدينة وحسم المعركة، ثرثروا، لكنهم لم يقولوا شيئا، فقد قال محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء.
عبقريته العسكرية أصابتهم بالجنون، لم يبق لهم سوى ضرب الأكف وإشعال الحطب والاستدفاء، ثم قرروا قتل هذا الملل بأي شيء، لكن كيف وما من عدو بين أيديهم؟ لاحت فكرة يائسة، من يبارز؟ صرخ بها شجاع يقال له عمرو بن ود، فبرز له علي بن أبي طالب، فضربه ضربة تركه بعدها جثة يتلبط بدمه. لم يحدث اشتباك بعد المبارزة كما جرت العادة في بدر وأحد، فالاشتباك مستحيل بوجود هذا الخندق. عادت جيوشهم من جديد للكمون الممل، جربوا أسلوب القصف بالسهام، فرد المسلمون، فحدثت إصابات بين الطرفين، ثم سكتت السهام وعاد الوضع لحالة الكمون مجددا، وتململت الجيوش الهائلة وأصابها الإحباط. ثم تقدم القناصة فكمنوا خلف الأكمات لتتحول معركة الوثنيين إلى رحلة قنص. ظلوا يراقبون ويقنصون من بعيد ساعات وساعات في عملية مملة تقتل المعنويات وتشجع على شرب الخمر لنسيان البؤس حول هذا الخندق المخيف. لم يبق للأحزاب إلا أمل واحد، قريظة. إن هجمت وطعنت المسلمين من الخلف ستنحل كل العقد وستستمر

يأتيهم بالهجوم، لكن الله ألقى الرعب في قلوبهم فظلوا يرتجفون في حصونهم، لأنه لم ترد لهم أي أخبار عن اقتحام للمدينة، ولا يريدون أن تكون الضربة الأولى بهم. لم يخرجوا ولم يخرجوا حيي بن أخطب الخائن بعد أن أدركوا هول الورطة التي ورطهم بها. أما المؤمنون فأصابهم رعب وصفه الله بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وأما المنافقون فانخلعت قلوبهم وهربوا، ولم يكتفوا بالفرار، بل بدأوا يخذلون كعادتهم، ينادون المؤمنين: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وفجأة اكتشف الوثنيون ثغرة خطيرة في الخندق، ثغرة أذهلت الصحابة عن كل شيء حتى عن الصلاة. ثغرة في الخندق. في ظهيرة أحد أيام الحصار، عثر الوثنيون على ثغرة يتسللون منها، ربما كانت منطقة غير عميقة في الخندق، وربما كانت على أطرافه. تكدس الوثنيون وبدأوا الاقتحام من خلالها. قاوم المؤمنون، ووصل الخبر إلى القائد صلى الله عليه وسلم، فانطلق نحو تلك الثغرة مع بعض شجعانه لصد المقتحمين. كانت معركة شرسة خاضها كبار الصحابة. لم يتمكن صلى الله عليه وسلم من مغادرة المكان، لكن الأماكن الأخرى كانت حاضرة في ذهنه. شعر بقلق من نقطة القوة لدى الأحزاب، وهو جيش قريظة، فهتف برجاله فقال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. كان الزبير بن العوام قريبا منه فقال: أنا. ثم انطلق على فرسه كالسهم يرصد الطريق ويتلفت حتى وصل إلى الحصن. مسح المنطقة فوجد يهود في حالة تأهب للحرب وإصرار على الخيانة، لكن شيئا ما يجعلهم قابعين في حصنهم، ربما ينتظرون اقتحام الأحزاب. رجع الفارس ينهب الأرض، وفي الطريق مر بحصن بني حارثة، حيث زوجته ذات النطاقين وأمهات المؤمنين، وحيث تحدث حركة بألوان البراءة. ففي غفلة من أسماء بنت أبي بكر وأم سلمة صعد طفلاهما عمر بن أبي سلمة الذي تجاوز السادسة، وعبد الله بن الزبير الذي بلغ الخامسة، صعدا لسطح الحصن لمشاهدة ما يجري على الأرض، لكن جدار السطح كان أرفع من قامتيهما، فاتفقا أن ينحني أحدهما فيصعد رفيعا.

وينظر، ثم ينزل ليأخذ الآخر دوره، حركات مفعمة بالحلم بالفروسية. وفجأة رأى عبد الله والده الزبير فقال: عرفت أبي حين يمر إلى بني قريظة على فرسه. عاد الزبير إلى قائده فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم مثمنا فروسيته: فداك أبي وأمي. وبعد فترة عام

بخبر القوم، فقال الزبير: أنا. فانطلق ثم عاد بالتقرير نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير. ظل القائد صلى الله عليه وسلم يدافع عن تلك الثغرة من الظهر حتى غابت الشمس، فيأس الوثنيون وانسحبوا، وإذا بعمر يقبل وهو يسب المشركين ويقول: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها.

صلوا المغرب. عائشة تخشى على سعد بن معاذ. لم تكن النساء في حالة استرخاء في ذلك الحصن، كن في حالة استنفار ودعاء وترقب واستعداد حتى للقتال والشهادة. ففي بداية دخولهن الحصن خرجت عائشة وأم سعد بن معاذ تقفوان آثار الناس، وفجأة سمعت عائشة وئيد الأرض خلفها، فجلست إلى الأرض، فإذا هو سعد بن معاذ بهيبته وطوله الفارع، وابن أخيه الحارث. كان سعد يرتجز بأبيات

أحسن الموت إذا حان الأجل. هتفت أم سعد بقرة عينها وقالت: الحق يا بني، فقد والله أخرت. أما عائشة فتأملت درع المؤمن الذي دافع عنها بسيفه ولسانه، فخشيت على أطرافه لأنها مكشوفة، فالتفتت إلى أمه وقالت: يا أم سعد، لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي. واصلت المشي حتى وصلت إلى حديقة، فاقتحمتها عائشة لتفاجأ بعمر بن الخطاب ومعه رجال، أحدهم غطى وجهه بالحديد. أوقف عمر المرأة

أو يكون تحوز. قالت عائشة: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعة إذ فدخلت فيها. انزعج الفارس المدرع من كثرة اللوم فكشف عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله، فهتف بعمر: يا عمر، ويحك، إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل؟ عادت عائشة إلى الحصن، وصال سعد وجال، حتى لمحه قناص وثني يقال له ابن العرقة، فانتزع سهما ووضعه في كبد قوسه وشده بأقصى قوته، ثم أطلقه قذيفة وهو يقول: خذها مني وأنا ابن العرقة. انطلق السهم فلم يتوقف إلا في عرق ذراع سعد بن معاذ الذي يسمى الأكحل. تغيرت ملامح سعد ومد يده الأخرى إلى السهم فانتزعه، فانفجر الدم حيث تخوفت عائشة. ربط إخوته جرحه وأخذوه إلى القائد صلى الله عليه وسلم الذي أحزنه ما حدث لوزيره، فاجتهد اجتهاد البشر فكواه بالنار، لكن الذراع تورمت، فطلب صلى الله عليه وسلم أن تنصب له خيمة في المسجد لتمريضه.

في قلبه جرح خيانة حلفائه ومواليه اليهود الذين خانوا حلفه وغدروا بدولته وتآمروا على نبيه صلى الله عليه وسلم.

من قريظة. داهية غطفان وخيانة قريظة الرابعة. أثناء الحصار تحرك قلب أحد دهاة غطفان فتسلل نحو المدينة حتى تمكن من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رآه رأى الحياة، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وخلع الوثنية والأصنام، ورضي أن يكون محاصرًا مع نبي الله بدل أن يكون محاصرًا من أجل حطبة أو حجر. أسلم نعيم بن مسعود الغطفاني دون علم قومه، وتمنى لو صعدت روحه دفاعًا عن دينه. احتفى القائد صلى الله عليه وسلم به، وفي أحد أيام الحصار استدعاه، وكان استدعاؤه منعطفًا في سير المعركة. فبعد أن تيقن يهود قريظة أن الأحزاب الوثنية غير قادرة على اقتحام الخندق، تحسسوا رقابهم وشعروا بورطتهم وفداحة جرمهم، فكروا وفكروا بحثًا عن مهرب من خيانتهم، فلم يجدوا سوى علاج خيانتهم بخيانة معاكسة. فتح باب حصنهم فانطلق منه راكب ينهب الأرض يبحث عن قائد الدولة الإسلامية، ولما وصل أخذوه إليه، ولما وقف أمامه قدم اقتراحًا من حاخاماتهم يطلبون فيه الصفح مقابل عرض أغضبه صلى الله عليه وسلم، وأكد له أن هؤلاء اليهود لا عهد لهم ولا أمان، وكأن الخيانة جزء من لحمهم ودمهم، كأنهم يتنفسونها مع الهواء ويشربونها مع الماء. قال الحاخامات: إن كان يرضيك عنا أن تأخذ رجالًا رهنًا من قريش وغطفان من أشرافهم فندفعهم إليك فتقتلهم. لم يرد صلى الله عليه وسلم عليه، تركهم في حيرتهم، فانصرف مبعوثهم حائرا. ومباشرة استدعى صلى الله عليه وسلم داهية غطفان نعيم بن مسعود. وكان نعيم في الجاهلية نموما يجيد التحريش بين الخصوم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود قد بعثت إلي، إن كان يرضيك عنا أن تأخذ رجالًا رهنًا من قريش وغطفان من أشرافهم فندفعهم إليك فتقتلهم. نهض نعيم، فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحرب خدعة. توجه نعيم نحو الحارث وأبي سفيان فأخبرهما بخيانة يهود لهما واستعدادها لاستدراجهما واستدراج كبار الوثنيين، ثم أسرهم وتسليمهم لمحمد ليقتلهم. صدم زعماء الأحزاب من خسة قريظة، وهي التي قامت بجمع الأحزاب وتأليبهم، وأدركوا أن من الغباء الوثوق بمعاهدة يوقع عليها يهودي. أصيبوا بالإحباط وخارت قواهم، وظلوا وسط عالم من الحيرة والخمول،
وفجأة دبت بينهم حركة جنونية، الكل يركض، الكل يختبئ، لكن إلى أين؟ الشبح الهائل. نحر نعيم بن مسعود الغطفاني قادة الأحزاب حين أخبرهم أن قريظة ستدعوهم لاجتماع ثم تغدر بهم وتسلمهم لمحمد ليحز رؤوسهم. أدركوا أن الثقة باليهود انتحار، انهارت معنوياتهم، ولفهم سكون وبرد كالموت. لا بأس بإشعال الحطب والتحلق حوله لطرد البرد والسآمة بالثرثرة. وفجأة توقفت الثرثرة وفز الآلاف، واتسعت أعينهم وارتجفت قلوبهم وامتدت أيديهم وأصابعهم تشير لشيء مقبل من بعيد. دب في المعسكر الهائل نشاط كالجنون، على صياحهم وهم يرون جبلا هائلا يزحف نحوهم. تراكض الشجعان والجبناء في كل اتجاه، فهو يطيح بكل من أمامه ويسحق كل ما أمامه، يحوله إلى نفايات، وكأنه يقلب الأرض. غبار وأوراق وسعف وقش وثياب، فوضى تملأ ما بين السماء والأرض، فوضى يتعاظم حجمها، تسد الأفق، تغطي الشمس وتقترب كالموت. اسودت الدنيا وتحول النهار إلى ليل. اندس الوثنيون في خيامهم، وامتدت قبضة الريح تدك معسكرهم، فجفلت الخيل وندت الإبل، والريح السوداء تطوح بالقدور بالفرش، تنثر الجمر والرماد والدقيق والطعام في كل اتجاه، وتقتلع الخيام. فإذا الوثنيون في عراء بلا مخابئ، لا أحد يرى، فالريح تملأ الأعين والأفواه بالتراب. لا أحد يسمع، فالريح تزمجر، تصم الآذان. لا أحد يتكلم، فالريح تلقي كلمتها. الوثنيون خائفون، قد حنوا رؤوسهم وألصقوها بالأرض أو بين أرجلهم، يحمونها بأيديهم وما تبقى لهم من ثياب، وبعضهم يقعد خشية أن تطوح به. وقريظة ترى الجبل الأسود يمر من بعيد فترتعد، والمنافقون في بيوتهم ينسون خمرهم وطعامهم، وهم يرون المدينة بلا نهار بلا شمس. لأول مرة يرون هذه الأجواء المرعبة. أما المؤمنون فحول نبيهم صلى الله عليه وسلم يرتجفون بردا وجوعا، ويتوجسون من هذا الجدار الأسود الذي حال بينهم وبين الأحزاب. وإذا بالقائد صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم
يطلب منهم الانصراف إلى بيوتهم، وهو يرى نصر الله أمامه، فقد كان قبل قليل ببطن الشعب قرب خرابة قديمة يصلي يناشد الجبار: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. يدعو والريح استجابة، يدعو والريح تدمر. برد أذهل كبار الصحابة عن نداء نبيهم صلى الله عليه وسلم. الريح تدمر، تحول معسكرات الأحزاب حول الخندق إلى ساحة فوضى ونفايات، والبرد يجعل المكان زمهريرا لا يطاق. كلما رفع الوثنيون رؤوسهم لا يدرون أينشغلون بأعينهم وأنوفهم وآذانهم أم بالبحث عما يخفف هذا الزمهرير. كانوا خائفين متسخين، وكأن العاصفة قد طوحت بهم في مكان لا يعرفونه. عركوا أعينهم ونظروا حولهم فرأوا دوابهم ناقصة وأوعيتهم ونيرانهم مختفية، لا خيام لا طعام، والليل يقبل كالوحش كالموت، والكثير ينتظر توقف العاصفة ليهرب إلى دياره، فالمكان يجوبه الموت والجوع والبرد. المكان مكب نفايات، نال المدينة القليل من تلك العاصفة والكثير من بردها. أما نبي الله صلى الله عليه وسلم فأيقن بنصر ربه، فطلب من أبطاله الذين ينتفضون من البرد الانصراف إلى بيوتهم. وحين خيم الليل لم يبق معه سوى القليل، أحدهم عثمان بن مضعون الذي نادى ابن أخته عبد الله بن عمر بن الخطاب ذا 15 عاما فقال: ائتنا بطعام ولحاف. لبى الفتى الذي يخوض أول حروبه نداء خاله، لكنه لن يذهب حتى يستأذن. توجه نحو قائده صلى الله عليه وسلم فاستأذنه، فأذن له وحمله رسالة وسط هذا الزمهرير، فقال: من لقيت من أصحابي فمرهم يرجعوا. انطلق يرتجف بردا ويقول: ذهبت والريح تسفي كل شيء، فجعلت لا ألقى أحدا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي، فما يلوي أحد منهم عنقه. عاد ابن عمر إلى العراء، إلى مشارف الخندق حيث خفت الريح وازداد البرد. برد جمد الصحابة،

يجبه منهم أحد، كرر صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فلم يجبه أحد، فكررها ثالثة، فخيم السكون.

فتفأتنا بخبر القوم، فلم أجد بدًا إذ دعاني باسمي أن أقوم. نهض حذيفة وأقبل ينتفض، يرتجف، يهتز في مشيته، حتى وقف أمام قائده صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم له: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، أي لا تثرهم ولا تلفت انتباههم علينا. انطلق حذيفة، ولما انطلق تغيرت مشيته فجأة. قم يا نومان. كان حذيفة يلف ثيابه على جسده ويرتجف من البرد حين أمره قائده صلى الله عليه وسلم، وحالما لبى نداءه واتجه نحو معسكر الوثنيين تغيرت مشيته، رفع رأسه ولم يعد يفرك يديه أو يشدهما حول كتفيه. لقد انساب الدفء إلى جسده وكأنه في حمام للبخار. إنه يقول: لما وليت من عنده صلى الله عليه وسلم جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. تسلل حذيفة وتظاهر بالبرد وتقنع حتى لا يعرفه أحد، وفجأة اتسعت عيناه على مشهد بالغ الإغراء، فانتزع من كنانته سهما ووضعه في كبد القوس وشد الوتر، لكن شيئا جعله يعيد السهم إلى مكانه ويقول: رأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله: ولا تذعرهم علي، أي لا تثرهم، ولو رميته لأصبته. بدأ حذيفة يتأمل المشهد المذهل ويقترب من أبي سفيان الذي أعطى ظهره للنار. شعر أبو سفيان بالهزيمة المحققة فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه. قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: فلان بن فلان. ثم نهض أبو سفيان ثقيلا محبطا واتجه بوجهه نحو بقايا الوثنيين يخطب فيهم، يعلن نهاية الحرب الفاشلة التي ما جزموا يوما بنصر مثل ما جزموا بها. قام يعلن حجم الكارثة التي جرهم الخونة اليهود إليها، فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، يعني الخيل والإبل، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل.
نهض الوثنيون وبدأوا يلملمون ما تبقى لهم، يبحثون يفتشون عن أمتعتهم ودوابهم، يسأل بعضهم بعضا، فيكتفي الكثير منهم بضرب الأكف وزم الشفاه ورفع الحواجب واللعن والتذمر. فمحمد لا تفصله عنهم سوى بضعة أمتار، ومع ذلك يرونه أبعد من القمر، أبعد من الشمس ومن السماء. بدأت رحلة الرجوع التعيسة على الأقدام والدواب، وعاد حذيفة إلى قائده ممتلئاً بالدفء وبالأخبار السارة. وما إن أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وعاد إليه البرد، فطلب منه أن يخلد إلى الراحة، وغطاه بعباءته، وظل صلى الله عليه وسلم يصلي شكرا لله حتى لاح الفجر.

وأشرق فجر النصر. صلى القائد صلى الله عليه وسلم وخلفه جنده على مشارف الخندق صلاة الفجر وسط أجواء بالغة البرودة، وبشرهم بنصر الله، ثم خرجوا نحو معسكرات الوثنيين فإذا هي خالية منهم مبعثرة، قد اشتاقت إلى نبيها صلى الله عليه وسلم وإلى أحبتها، عادت إلى التوحيد، إلى الدولة الإسلامية، عادت بعد احتلال دام أسابيع، لوثها الوثنيون بأصنامهم وعربدتهم وخمرهم. رفع صلى الله عليه وسلم صوته ثناء على ربه كما هي سنته في معاركه، لم يقل لهم انتصرت بعبقريتي ودهائي، لم يقل انتصرت بل قال نصرت، كان ينسب الخير دائما لربه وينسب الأخطاء لذاته البشرية بعيدا عن الوحي. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: نصرت بالصبا، وهي الريح الآتية من المشرق، وأهلكت عاد بالدبور، وهي الآتية من الغرب.

إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. ثم أعلن لجنده مرحلة انتقالية لدولته، لا خوف بعد اليوم من قريش، لا خوف من الوثنية في الجزيرة العربية التي رمته كلها عن قوس واحدة من أول يوم وضع قدمه فيها في المدينة. بشر أصحابه قائلا: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. انتهى زمن الاضطهاد والترويع والتخويف الذي ظل الطغاة يمارسونه على نبي سلاحه الكلمة والإقناع، يمارسونه على دعاة التوحيد، على الدولة الإسلامية، وذلك على مدى 18 عاما. انتهى كل هذا، فقد أيقن كل وثني أن مواجهة الدولة الإسلامية نوع من العبث. تفقد المؤمنون المكان وغنموا ما غنموا دون حرب، وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليبشر شعبه الخائف المحاصر. يسير صلى الله عليه وسلم عبر الطرقات فتفتح الأبواب، ويرتفع الحمد والشكر والتكبير، وتفتح أبواب أخرى فتطل منها عقارب النفاق تدور أعينهم كاللصوص، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ولم يهزموا، ويتمنون لو كانوا بعيدا في البادية. يتلفت المنافقون يسألون المؤمنين عما جرى، فتصدمهم الإجابة: ويموت ابن سلول بغيظه. ويتجه الأبطال إلى بيوتهم ليغسلوا غبار المعركة وآثار المعركة. ويدخل القائد صلى الله عليه وسلم بيته فيضع سلاحه ويغتسل، وفجأة

سلاح يقف ببابه ويأمره بلبس أداة الحرب من جديد. أمر عاجل بمعركة عاجلة. عاد القائد صلى الله عليه وسلم من الخندق بعيد صلاة الظهر، عاد عبر شوارع المدينة الخائفة يطمئنها، يبشرها بنصر الله. وعلى وقع التكبير فتحت بوابة حصن بني الحارث احتفاء به وبأبطاله. فتحت بوابة الحصن الذي امتلأ بالأطفال والنساء الخائفين لأسابيع، فتح لتنطلق منه النساء والأطفال. ازدانت الشوارع بالعناق والدموع، وتدلت أرجل الأطفال الصغيرة على أكتاف الأبطال، وأشرقت ضحكاتهم وأسئلتهم والتفاتاتهم البريئة، والتم شمل العائلات فتهادت نحو بيوتها ليغسلوا عنهم غبار الريح والحصار. ويدخل القائد المظفر صلى الله عليه وسلم بيته فيضع سلاحه ويغتسل، وبينما كان يستعد للاسترخاء قليلا إذ بفارس صارم مدجج بالسلاح يقف ببابه. خرج صلى الله عليه وسلم للقائه، فاستغرب الفارس اغتسال النبي، فالساعة لم تزل ساعة حرب، ساعة حرب لم يخطط لها محمد ولا فرسانه. إنها أوامر عليا من السماء لا تقبل التأجيل. قال الفارس بنبرة حاسمة: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. استغرب القائد صلى الله عليه وسلم الأمر، فالأحزاب قد لاذوا بالفرار، والساعة ساعة استرخاء. لذا قال لهذا الغريب الصارم: إلى أين؟ رفع الغريب يده ثم مدها كالرمح نحو بؤرة الخيانة وحاخامات الغدر الذين خانوا الدولة الإسلامية 4 مرات، وخططوا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، ونقضوا المعاهدات 4 مرات. رفع جبريل يده وهو على صورة فارس وقال: ها هنا، وأشار إلى يهود قريظة. امتثل القائد صلى الله عليه وسلم، فدخل بيته وتسلح في وقت استرخاء وقيلولة، ثم استدعى الفتى الجسور عبد الله بن عمر وبعض الشباب، وطلب منهم الانطلاق قبله للرصد، وقال: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. بينما توجه صلى الله عليه وسلم إلى مسجده كالعادة ليعلن الحرب من هناك، فهذه هي الحرب الوحيدة التي لن يستشير فيها شعبه، ولم تكن بإرادته. دخل صلى الله عليه وسلم المسجد حيث تلك الخيمة الصغيرة التي أمر صلى الله عليه وسلم بنصبها لعلاج حبيبه العظيم سعد بن معاذ، الذي دعا الله ألا يميته حتى يشفي غليله من حلفائه قريظة.
الذين أكرمهم فأهانوه، وحماهم فخانوه، وسالمهم فغدروا به وغدروا بدولته دون أي مبرر سوى الحقد. لكن كيف سيشفي سعد غليلة وقد نزف كمية من الدم لا يستطيع معها الحراك؟ قريظة تبحث عن طوق نجاح. انطلق ابن عمر وأصحابه لرصد تحركات قريظة، وفي الطريق توقفوا ونظروا إلى الشمس وتأملوا ظلها، فوجدوا أن ظل الواحد منهم يعادل طوله مرتين، وهذا يعني دخول وقت صلاة العصر. فتوقف بعضهم لأداء الصلاة، وواصل البقية متمسكين بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فقالوا: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله وإن فات الوقت. ولما أشرفوا على الحصن أدوا الصلاة. أطل اليهود فرأوا تلك السرية أمام الحصن، رأوا موتاً حول الساحة، فأدركوا فداحة جرمهم وهم يرون رجالاً كانوا يحلمون قبل أسابيع بقتلهم، بقتل نبيهم صلى الله عليه وسلم، بقتل أطفالهم وسبي نسائهم وإسقاط دولة التوحيد. نظر زعيمهم كعب بن أسد إلى الحاخام حيي بن أخطب الذي ورطه وأغراه، نظر إليه وكأنه يعيد قوله:

يعتني به، كان حيي بن أخطب أذل رجل في الحصن، وهو الآن يتجرع كأس تبنيه لمشروع أستاذه الخائن الهالك كعب بن الأشرف، فقد ورط قومه في خيانات لا تغتفر، ما ضره لو وفى لمحمد، لو فعل لوجده صلى الله عليه وسلم أكثر الناس رحمة وصدقا وبرا، لكنها عنصرية اليهود وحقدهم على كل ما هو غير يهودي. كانت الأجواء داخل الحصن مشحونة بالخوف والتوتر، فشعر يهود ببعض ما شعر به المسلمون خلال حصار الخندق. أما القائد صلى الله عليه وسلم فتحرك مع جنده نحو قريظة، ولما وصل أحب توظيف الشعر باتجاه المعركة فقال لشاعره حسان: أهجهم وجبريل معك. فتقدم حسان وأسمعهم من شعره ما خلع قلوبهم، فأصبحوا في أقصى حالات التوتر والخوف، وازداد لغطهم، فصعد أحدهم وصار يصرخ ينادي أحد حلفائهم وهو أبو لبابة. سمع أبو لبابة النداء فاستأذن قائده صلى الله عليه وسلم وانطلق نحو الحصن، ولما أصبح تحته أطل

تأمرنا، فإنه لا طاقة لنا بالقتال. حدق أبو لبابة بالخونة وكأنه يقول: الآن لا طاقة لكم بالقتال أيها الخونة. ثم رفع كفه بطريقة مخيفة ومرر أصابعه على حلقه، فارتفعت الأصوات ودب شجار بين الحاخامات وثلاثة شباب من بني هدل. شجار بين شباب اليهود وحاخاماتهم. تقدم القائد صلى الله عليه وسلم نحو حصن قريظة، فعرض عليهم أمرين: الأول أن يصبحوا إخوة في الدين وينتهي كل شيء، فربه هو رب موسى وعيسى، والذي أنزل التوراة والإنجيل هو الذي أنزل القرآن، وقد رأوا من المعجزات ما يكفي للتأكد من نبوته، وآخرها معجزة الريح التي عصفت بالأحزاب، بل إن ضمن جيش المسلمين حاخام سابق وصفه اليهود يوما بأنه خيرهم وابن خيرهم وعالمهم وابن عالمهم، وهو عبد الله بن سلام. فإن رفضوا فعليهم النزول عند حكم نبي الله فيهم. رفض اليهود الإسلام لأنهم عنصريون لا يؤمنون إلا بنبي من قبيلتهم إسرائيل، بل أقدموا على قتل أنبياء منهم، وحرضوا على قتل يحيى ووالده زكريا، وهموا بقتل عيسى، فكيف يؤمنون بنبي عربي؟ وفجأة تعالى الصراخ داخل الحصن. دب شجار بين حاخامات قريظة وثلاثة شباب، هم أسيد بن سعية وثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد، شباب من قبيلة هدل اليهودية، أنصتوا قبل 15 عاما لكلمات سمعوها، سمعوها من حاخام قادم من الشام وسكن يثرب يقال له ابن الهيبان، كان رجلا خيرا، وكان أهل يثرب قد لجأوا إليه مرات عدة، وذلك عند القحط، يقولون: يا ابن الهيبان أخرج فاستسقي لنا، فيحلف ألا يستسقي حتى يتصدق كل واحد منهم بصاع من تمر أو مدين من الشعير للفقراء، فإذا تصدقوا خرج بهم إلى حرة يثرب فاستسقى الله، فما يقوم من مجلسه حتى تمر الشعاب. شاخ الحاخام بن الهيبان وحضرته الوفاة، فاجتمع الناس إليه فقال لهم: ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير، أي الشام، إلى أرض البؤس والجوع؟ قالوا: أنت أعلم. قال: إنما أخرجني أتوقع خروج نبي قد أضل زمانه، هذه البلاد مهاجره، فاتبعوه
فلا تسبقن إليه إذا خرج يا معشر يهود. ثم مات، وها هم الشباب يصيحون في وجوه الحاخامات: يا معشر يهود، والله إن محمداً للذي ذكر لكم ابن الهيبان. فقالوا: ما هو به؟ قالوا: بلى والله إنه لصفته. لم يهدأ الشجار، لكن بوابة الحصن فتحت، فإذا بالشباب يخرجون.

بحل ثالث. المنافقون لا زالوا يتباكون على قريظة. يتباكى المنافقون حتى اليوم على أحبابهم يهود قريظة الذين خانوا الوثيقة الوطنية التي وقعوها مع القائد صلى الله عليه وسلم حين أعلنوا الحرب عليه، ثم خانوا معاهدة السلام الثانية حين حاولوا جمع الأحزاب بقيادة الحاخام كعب بن الأشرف، ولما هلك خانوا المعاهدة الثالثة حين قام الحاخام حيي بن أخطب بجمع أكثر من 10,000 من الأحزاب. ولو نجح اليهود لطبقوا على النبي صلى الله عليه وسلم وشعبه المسلم، لطبقوا تعاليم الكتاب المقدس التي تبيح لليهود والنصارى عند الحرب أن ينشروا رقاب أسراهم بالمناشير ونوارج الحديد، وأن يقطعوهم بالفؤوس، وأن يحرقوهم بأفران الآجر. لكنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وهم الآن يخشون أن يحكم محمد صلى الله عليه وسلم بحكم التوراة كما فعل ذات يوم حين أقبل حاخاماتهم بيهودي ويهودية زنيا، فطلبوا منه أن يحكم عليهما بصفته قائد الدولة. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يطبقوا ما في دينهم ما داموا يرفضون الإسلام، لا أن ينتقوا أحكاماً حسب أهوائهم. طلب أن يقرأوا حكم التوراة، فحاصوا وتلفتوا ونظر بعضهم إلى بعض، فقرأ أحدهم الحكم ووضع يده على كلمة الرجم ولم يقرأها، فلاحظ صلى الله عليه وسلم حركته فطلب أن يقرأ ما تحت يده. بعدها أدركوا أن النبي أعلم منهم بحقيقة دينهم، فخافوا أن يحكم عليهم بحكم التوراة على الأعداء فيفعل بهم ما فعلوه هم بقبيلة يقال لها بنو عمون التي يقول كتابهم المقدس إن أحد أنبيائهم أمر فقال: اعبروا في المدينة واضربوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، لا تشفق أعينكم ولا تعفوا، اقتلوا للهلاك، نجسوا

خليفهم في الجاهلية سعد بن معاذ، فهو أرحم بهم. تنازل القائد صلى الله عليه وسلم ورضي بحكم سعد مهما كان، حتى لو عفا عنهم. فهتف صلى الله عليه وسلم بمجموعة من رجاله وأمرهم بالانطلاق إلى المسجد وإحضار سعد من خيمته التي يتلقى العلاج فيها. فانطلقوا حتى دخلوا المسجد، ودخلوا خيمته فسلموا وأخبروه، فرد السلام وشعر باستجابة.

من بني قريظة حملوا الأمير وانطلقوا به، فلما رآه اليهود ابتهجوا. القائد يتنازل لليهود. حمل الشجعان الأمير المصاب سعد بن معاذ من خيمته التي أمر صلى الله عليه وسلم بنصبها لتمريضه في المسجد، ثم وضعوا إكافا من الليف على الدابة وهو كالسرج، ثم أركبوا سعدا وانطلقوا به. وبعد مدة أشرق الأمير على ساحة قريظة، حينها نسي سعد نزيفه وجراحه وآلامه، فقد كان يغلي غضبا لله ورسوله على خونة اليهود كغضبه لعائشة في الإفك. كان صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله جنده في حال انتظار، أما اليهود فكانوا يحدقون بالأفق على أحر من الجمر، وإذا بهم يهمهمون ترتفع أصواتهم شيئا فشيئا، يشيرون مبتهجين بحليفهم سعد الذي يأملون ألا يحكم عليهم بحكم التوراة، فينشروا بالمناشير ويقطعوا بالفؤوس ويحرقوا بالأفران. مر سعد من تحت حصنهم وهم يصرخون ينادونه ويناشدونه: يا أبا عمرو، حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. كانت تقاسيم وجه سعد صارمة، لم يلتفت ليهود ولم يرد عليهم، ثم توقف وأعطى ظهره للحصن متوجها نحو إخوته، وبركان الغضب يتفجر بين جنبيه، ثم هتف: قد آن لي ألا أبالي في الله لومة لائم. قلصت شفاه يهود واتسعت أعينهم، ونظر بعضهم إلى بعض، وتسارعت دقات قلوبهم، وأحسوا بخسة عملهم مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحمل من خياناتهم ما لم يتحمله قائد في العالم. لا يوجد قائد تنازل لهم كما تنازل صلى الله عليه وسلم. كذبوه فتجاهلهم، شتموه في بيته فما رد عليهم، تلطف بهم وأحب موافقتهم تأليفا لقلوبهم، بجل أنبياءهم واحترمهم، لكن لهم قلوبا لا

تعرف سوى الحقد، حاولوا اغتياله فعفا، وخانوه 4 مرات، لكن الخيانة هذه المرة لا تطاق، فقد كادت تودي بدولته وشعبه، ومع ذلك ناشدوه ألا يحكم عليهم، وطلبوا أن يحكم عليهم حليفهم سعد بن معاذ، فتنازل صلى الله عليه وسلم ورضي بحكم سعد حتى لو عفا عنهم. وها هو سعد يتهادى نحو قائده

فأنزلوه. نهض الرجال إلى سيد الرجال فأنزلوه بين يدي نبيه، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى حبيبه الجريح ووزيره الأمين الذي ينزف ويوشك أن يفارق الدنيا بسبب خيانة يهود، فلم يغمز، لم يشر إليه بعينه، لم يوح له بحكم، بل اكتفى صلى الله عليه وسلم بقوله: يا سعد، إن هؤلاء نزلوا على حكمك، احكم فيهم. لم يتردد سعد، حسم الأمر مباشرة. ودفنت الخيانة في الخندق. نطق الأمير سعد بن معاذ بحكمه فقال: فإني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. امتلأ الحصن بنواح الخونة، ولكن بعد فوات الأوان، فهم من اختار الحاكم، وتم إعدام المقاتلين، وما زال اليهود والمنافقون يتباكون عليهم وينسون أن سعدا حكم عليهم حكما مخففا مقارنة بأحكام كتابهم المقدس الذي يبيح لليهود والنصارى أن يمارسوا الفظائع بأعدائهم، وسعد فعل أقل مما فعل قدواتهم وأسلافهم، فدينهم يقول: اعبروا في المدينة واضربوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، لا تشفق أعينكم ولا تعفوا، اقتلوا للهلاك واملأوا الدور قتلا. وينسبون إلى أحد أنبيائهم أنه ذهب إلى بلدة غير يهودية اسمها ربه، وحاربها واحتلها، ثم أخذ تاج ملكهم ولبسه وأخذ غنائم المدينة. أما شعب تلك المدينة فنشر رقابهم بالمناشير ونوارج الحديد، وقطع بعضهم بفؤوس حديد، وأحرق بعضهم في أتن وأفران الآجر، ومر على مدن يقال لها مدن بني عمون، ففعل بمواطنيها ما فعل من حرق وتقطيع ونشر. لا يأمر كتابهم المقدس بتلك الفظائع في حالة الحرب فحسب، بل إن إهانة يهودي تجيز لليهود أن يبيدوا شعبا كاملا، أن يبيدوه دون شفقة. ففي كتابهم المقدس قصة ينسبونها إلى نبي من أنبيائهم حين سكن هو وشعبه مدينة شكيم، فخرجت ابنته دينة ذات يوم فرآها ابن ملك يقال له حمور، فاعتدى عليها ثم ندم، فطلب من أبيه أن يخطبها، فتكدر اليهود لما حدث ووافقوا على الزواج بشرط أن يختتن الملك وابنه ورجال شعبه، وأثناء فترة آلام الختان هجم هذا النبي وشعبه وغدروا بالملك رغم العهود والمواثيق، وقتلوا كل ذكر ونهبوا النساء وجميع ثروتهم،
وكل ما في بيوتهم، وحميرهم وبقرهم وغنمهم. إذن فالخيانة عقيدة عند هؤلاء القوم وليست نزوة طارئة، هي دين سطره مؤلفون كذابون لذلك الكتاب. فتوى

الله، ويبدو أن قتلى قريظة قد قبروا في جزء من الخندق لتنتهي حقبة من الإرهاب الوثني والخيانة اليهودية. انتهت أخطر غزوة على المؤمنين.

سعد بن معاذ تبكيه السماء والأرض. تباكى المنافقون على أساتذتهم اليهود الخونة، وقال شاعرهم يلوم سعد بن معاذ ويثني على المنافق أبي حباب أي ابن سلول الذي دافع عن يهود قينقاع: ألا يا سعد سعد بني معاذ، فما فعلت قريظة والنضير؟ لعمرك إن سعد بني معاذ غداة تحملوا لهو الصبور. تركتم قدركم لا شيء فيها، وقدر القوم حامية تفور. وقد قال الكريم أبو حباب: أقيموا قينقاع ولا تسيروا. وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. لم يأبه سيد الأوس بمقالات المنافقين التي تنضح بالخيانة، فقد وضع حدا لمن خططوا لإقامة المذابح لنبيه صلى الله عليه وسلم وشعبه وإسقاط دولته. ثم حمل سعد على دابته وأعيد برفق نحو خيمته العلاجية. أصبحت أموال قريظة غنيمة، فلم يسأل سعد شيئا منها، كان كنبيه صلى الله عليه وسلم يبذل ما عنده ليسعد الآخرين. كان يريد الحياة لتنهض دولته، لا ليقضي وقته بالرفاه والتقلب في النعيم. كان يبحث عن عوالم أرقى حين دعا: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت قد وضعت الحرب فيما بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتتي فيها. ولما خيم الليل رأى رجال من غفار يبيتون بخيمة مجاورة لخيمة سعد، رأوا سائلا أحمر ينساب إلى خيمتهم، فنادوا رفاق سعد: يا أهل الخيمة، ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم؟ نظر رفاق سعد فإذا بجرح سعد قد انفجر، فأخبروا نبيهم صلى الله عليه وسلم واستأذنوه لحمله إلى طبيبة يقال لها رفيدة تداوي الجرحى، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم. ولما أصبح مر عليه فقال: كيف أصبحت؟ ويمر عليه مساء ليتفقده ويقول: كيف أمسيت؟ لكن الفراق دنا. وبدأ سعد يحتضر، فحملوه من بيت رفيدة إلى منازل أسرته بني عبد الأشهل. وفي الصباح توجه القائد كعادته نحو بيت رفيدة ليتفقده، فقالوا: قد انطلقوا به. خفق قلبه صلى الله عليه وسلم وخرج يمشي مسرعا تلهفا، والصحابة يسرعون حتى تقطعت سيور نعالهم وسقطت أرديتهم، فهتفوا بقائدهم الملهوف
يا رسول الله أتعبتنا في المشي، فأبكى قلوبهم حزنا حين قال: إني أخاف أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة. إنجازات اهتز لها العرش. خفق قلب النبي صلى الله عليه وسلم حزنا على حبيبه ابن معاذ، فخرج يمشي مسرعا نحو بيته وأصحابه خلفه يسرعون، حتى تقطعت شسوع نعالهم وسقطت أرديتهم عن رقابهم، فهتفوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أتعبتنا في المشي. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة. وصل صلى الله عليه وسلم إلى بيت سعد، فإذا حبيبه قد رحل. انتقل إلى الرفيق الأعلى، وها هو جسده على السرير بين يدي أحبته يغسلونه، فسمع صلى الله عليه وسلم أنين أمه تبكيه حرقة وتقول: ويل أم سعد سعدا حزامة وجدا. فقال صلى الله عليه وسلم: كل نائحة تكذب إلا أم سعد. ثم لفوه بأكفانه وحملوه نحو البقيع، بينما سبق آخرون أحدهم الشاب أبو سعيد الخدري الذي يقول: طلع علينا رسول الله وقد فرغنا من حفرته ووضعنا اللبن والماء عند القبر، وطلع صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قبره ثم صلى عليه، فلقد رأيت من الناس ما ملأ البقيع. رحل سعد بن معاذ الذي ناصف إخوته المهاجرين طعامه وشرابه ومسكنه، رحل سعد الذي كان إذا غضب لله ورسوله تتطامن كل القامات أمامه، رحل من هدد أبا جهل عند الكعبة غير آبه بزعامته ولا بزبانيته،

بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. رحل من سابق أنس بن النضر إلى رقاب الوثنيين يوم أحد،

حين يوم الخندق رحل من ملأ أركان المسجد مهدداً من يقذف عائشة. سافر ابن معاذ بعد أن طهر المدينة من الخونة، فقال له نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله. 6 سنوات هي عمر ابن معاذ في الإسلام، كل عام بإنجاز غير مسبوق. بكاه نبيه صلى الله عليه وسلم، وبكاه المؤمنون، وامتلأ البقيع بالمشيعين، وازدانت السماء برفرفة الملائكة حول قبره، واهتز عرش الرحمن لموته، واشتاقته عوالم الجنة، وافتقدته نخيل طيبة التي مات وهو يذود عنها. حبيب آخر يسافر بعد سعد. الأحبة يرحلون. رحل سعد بن معاذ بعد الخندق، ثم رحل حبيب آخر هو عثمان بن مضعون الزاهد، الذي دخلت زوجته على أمهات المؤمنين فلمنها لرثاثة ثيابها، فأخبرتهن أن عثمان في النهار صائم وفي الليل قائم، فعاتبه صلى الله عليه وسلم وأخبره أن لعينيه ولجسده ولأهله حقا، فعادت لهن كأنها عروس، لكن استعادتها لحبيبها لم تدم طويلا، إنها تمرضه اليوم، تعاونها أم العلاء الأنصارية ربة العائلة الكريمة التي آوت عثمان حين هاجر من مكة، فقاسمته ما لها وسكنها. أقبل صلى الله عليه وسلم والأحبة كالقلوب حول عثمان، فانحنى عليه وكأنه يوصيه، ثم رفع صلى الله عليه وسلم رأسه وقد خرجت روحه، ثم انحنى ثم رفع رأسه وهو يبكي، وعائشة تنظر إلى دموعه صلى الله عليه وسلم تسيل على خدي عثمان، ثم انحنى ثالثة وقبله وله شهيق، فارتفع صياح الأحبة، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الصياح وقال: مه، إنما هذا من الشيطان فاستغفر الله. ثم قال: اذهب عنها أبا السائب، فلقد خرجت ولم تلتبس منها بشيء، لم تملك أم العلاء نفسها، فشهيق نبيها صلى الله عليه وسلم يأخذ بنياط القلوب. فقالت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك قد أكرمك الله. توقف صلى الله عليه وسلم عن البكاء، توقف وهو ينصت لهذه الكلمة التي صدمته، فقال: وما يدريك أن الله أكرمه؟ أمر مفزع، فالغيب لا يعلمه نبي ولا ملك مقرب،
وقد حلف رجل صالح عابد أن الله لن يغفر لرجل كثير الذنوب، فقال الجبار سبحانه: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. ارتجف قلب أم العلاء فقالت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟

لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. فقالت: فوالله لا أزكي بعده أحدا. حمل عثمان إلى البقيع ليدفن، وبعد دفنه فعل صلى الله عليه وسلم شيئا يدل على حبه له. أمر رجلا أن يأتيه بحجر، فقام الرجل وانحنى على الحجر وحاول أن يقله وحاول، لكنه عجز. فنهض صلى الله عليه وسلم ومشى نحوه وحسر عن ذراعيه وانحنى على الحجر فأقله،

مات من أهلي، عاد الجميع وخيم الليل، ونامت أم العلاء حزينة، فرأت عينا عذبة تجري لعثمان بن مضعون، فأخبرت نبيها صلى الله عليه وسلم، فبشرها وقال: ذلك عمله. اليهود بعد ابن معاذ. تخلصت الدولة الإسلامية من بؤر الخيانة اليهودية حتى قينقاع رحلوا، ويبدو أنهم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم بعد أن رأوا أن النبي الذي جاءوا من أجله ليس من قبيلتهم، لكن خطورة اليهود تكدست ببلدة شمال المدينة اسمها خيبر، تكدس فيها خونة لهم دور في تأليب الأحزاب، أحدهم سلام بن أبي الحقيق ويقال له أبو رافع، فقرر صلى الله عليه وسلم ملاحقته، فلن تكون الدولة الإسلامية بأمان وهو يصول ويجول. استدعى القائد صلى الله عليه وسلم فتية من الأنصار، وجعل أميرهم شابا يدعى عبد الله بن عتيك، وطلب منهم التخلص منه بعملية جراحية تسله وحده. سار الفرسان حتى اقتربوا من الحصن والشمس تغرق في الأفق، صلوا ثم كمنوا يراقبون اليهود وهم يعودون بأغنامهم وحميرهم إلى الحصن. لم يشتد الظلام بعد، فالتفت

بلعلي أن أدخل، ثم سار متلثماً حتى دنا من الباب، لكنه لم يحتج للتلطف، فقد نجح بالتسلل بين الداخلين، ثم تلفت فرأى زريبة قريبة فدخلها، أغلق الباب، وفجأة سطعت الجدران من الداخل بنور مشعل، فإذا هو رجل يحمل مشعلاً ويتجه نحو الباب بحثاً عن حماره، ففتح له الباب فخرج معه رجال، وخرج ابن عتيك كأنه يبحث معهم، بحثوا حتى وجدوه ثم عادوا. بينما كان ابن عتيك قلقاً يواري وجهه، ولما خاف أن يعرف توقف وغطى رأسه ورجليه كأنه يقضي حاجته، فهتف البواب: من أراد أن يدخل فليدخل. وابن عتيك مرتبك، وإذا بالبواب يهتف به: إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فاطمأن ودخل وعاد لمربط الدواب، وكمن في الظلام يراقب الحارس الذي أغلق الباب وعلق الأغاليق، وهي المفاتيح الكبيرة، علقها على وتد وانصرف. ولما انصرف تسلل عبد الله نحو المفاتيح فأخذها من الوتد، ثم توجه إلى الباب ففتحه دون أن يشرعه، ثم تسلل في ظل القمر حتى سمع رجالا يسمرون، فإذا بصوت أبي رافع وحوله رفاقه في غرفة في الدور الأول من البيت، توقف حتى تناولوا عشاءهم وأكملوا سهرتهم، ثم انصرفوا، هدأت الأصوات واختفت الحركة، فرأى ابن عتيك سلما فأسنده على الجدار، ثم صعد حتى أصبح داخل البيت الذي كان شبه مظلم. نهاية اليهودي الخائن ابن أبي الحقيق. في ليلة مقمرة تسوَّر عبد الله بن عتيك بيت الخائن اليهودي أبي رافع بن أبي الحقيق، فرأى بابًا مفتوحًا فتسلل عبره ثم أغلقه من الداخل ومشى، فوجد بابًا آخر فدخل وأقفله خشية أن يكشف أمره قبل أن ينفذ مهمته، فأراد أن ينشغل المسعفون بكسر الأبواب ريثما يجهز عليه، ظل يفعل ذلك بشجاعة نادرة، ولما هم بدخول غرفة معتمة أطفئ سراجها سمع صوت الطاغوت، حدق وتلفت فلم ير سوى الظلام، فسل سيفه في الظلام ونادى: يا أبا رافع! انتبه الطاغوت مرعوبا ورفع رأسه وصاح: من هذا؟ فهوى البطل بالسيف على الصوت، صرخ أبو رافع فأدرك ابن عتيك أنه لم يقض عليه فضربه أخرى،
ثم خرج لثوان يرى هل جاء أحد، وأبو رافع يصيح يستنجد بالأبواب المغلقة. ثم عاد ابن عتيك كالموت وغير صوته وكأنه يهودي جاء لإغاثته، فقال: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فصرخ الطاغوت وهو يتلوى على الأرض: لأمك الويل. فقال ابن عتيك: ما شأنك؟ فقال: إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف، اقترب عبد الله فضربه بالسيف حتى سمع قرع العظم، ثم انطلق نحو الأبواب يفتحها بابا بابا، ثم انحدر مع درج فظن أنه وصل إلى الأرض فسقط وأصيبت إحدى ساقيه، فعصبها بعمامته، ثم صار يحجل على قدم واحدة حتى خرج من باب الحصن، فوصل إلى رفاقه وأنفاسه تتقطع، فقال: انطلقوا فبشروا رسول الله، فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. ثم مشى يعرج واختبأ بأحد المكامن يراقب الحصن الذي تلألأت جدرانه بالمشاعل، وكشفت أضواؤها جثة الطاغوت مضرجة بالدم. حاولوا إسعافه لكن الوقت فات، وعندما لاح الفجر وصاح الديك صاح يهودي بأعلى الحصن يقول: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. أخذ ابن عتيك حماس جعله ينسى آلامه، فمشى وركب دابته وانطلق حتى أدرك رفاقه، فهتف بهم أن جاء فقد قتل الله أبا رافع، فانطلقوا مسرعين حتى وصلوا إلى المدينة. بشر ابن عتيك قائده بنجاح مهمته، فسر صلى الله عليه وسلم بالقضاء على أحد مهيج الأحزاب، ثم نظر لرجل بطله فقال: أبسط رجلك. فبسطها فمسحها صلى الله عليه وسلم، فنهض ابن عتيك وكأن شيئا لم يصبها، وأدرك الخونة أن يد الدولة الإسلامية باتت قريبة من رقابهم. الدهاة يدركون نهاية الوثنية. بعد معركة الخندق تضعضع الوثنيون، فلم يعد محمد صلى الله عليه وسلم خصما يمكن التجرؤ عليه. تحولت الدولة الإسلامية إلى واحة أمن تغري الخائفين. ذات يوم كانت مجموعة من الوثنيين في سفر، ومن بينهم ثقفي داهية يدعى المغيرة بن شعبة، ويبدو أن رفاقه أصابوه بأذى، فتربص بهم حتى أفناهم جميعا وسلب أموالهم. ضاقت به الأرض وكانت لا تضيق، فلم يجد سوى الدولة الإسلامية عله يغري قائدها بماله. ركب مطيته محملا بالثراء ملاحقا بالثأر، لاحت نخيل طيبة فلاحت له حياة جديدة،
دخل شوارعها وقصد القائد صلى الله عليه وسلم، فأعلن إسلامه وأخبره بقصته ونثر ما له بين يديه، فإذا به يفاجأ بقائد أول اهتماماته القلوب والعقول وآخر همومه المال، فكيف بمال حرام؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخيانة فقال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. اكتشف المغيرة رقي الإسلام بذلك الموقف، لكنه لم يكن الوحيد الذي شعر بحالة نفسية سيئة مع الوثنية. داهية آخر هو عمرو بن العاص، ضاقت به مكة بعد عاصفة الخندق، وفقد ثقته بالأصنام، تلاشى دهاؤه أمام عظمة الإسلام والتوحيد، فاكتشف أنه أضعف من أن يتصدى لهذا الدين العظيم، فاجتمع بمجموعة من الوثنيين يرونه قدوة ومثالاً،

منكرا، وإني قد رأيت رأيا، فما ترون فيه؟ قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا، فلن يأتينا منهم إلا خير. فقالوا: إن هذا الرأي. فقال عمرو: اجمعوا له ما نهدي له. وكان أحب الهدايا إليه الجلود، فاشتروا له جلودا كثيرة وشحنوها على سفينة وانطلقوا، تحط بهم الأمواج وترتفع حتى رسوا بساحل إفريقية. فهل تذكر عمرو رسوه قبل 10 سنوات حين سافر إلى النجاشي مزهوا، حالما بإعادة المهاجرين معه أذلة كالنعاج، وها هو اليوم لاجئ مثلهم، خائف مثلهم، هارب إلى المكان نفسه مثلهم؟ ابن العاص يدوس على اللغم. رسى قارب عمرو بن العاص ورفاقه بساحل إفريقية ودخلوا الحبشة، وبعد أن تهيأوا لمقابلة الملك النجاشي حملوا هداياهم واتجهوا بها نحو قصره، ولما وصلوا استأذنوا للدخول، فأذن لهم بالدخول إلى مجلس ينتظرون فيه ريثما يسمح لهم الملك بمقابلته، وهناك مجلس آخر يجلس فيه الملك لاستقبال الناس والوفود. ظل عمرو ورفاقه ينتظرون في المجلس الأول، وفجأة شخصت أبصارهم وهم يرون رجلا يمر من أمامهم، جاء بعدهم وأذن له قبلهم، إنه عدوهم الصحابي عمرو بن أمية الضمري، قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي. يدخل معززا مكرما، يتهادى نحو الملك بعزة المؤمن، لا ركوع ولا سجود، ولكن بحديث يعلوه السمت والوقار دون ذلة أو ابتذال. جاء الضمري ليتحدث بهموم رعايا الدولة الإسلامية الذين أصبحوا ملء سمع الملك وبصره. لاحت لعمرو بن العاص فكرة شيطانية، فأقبل بوجهه نحو رفاقه الذين أدنوا رؤوسهم إليه كالدراويش، فقال لهم: هذا عمرو بن أمية الضمري، لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. كان ابن العاص يريد من الملك أن يخون التقاليد التي تعارف عليها العالم، وهي أن الرسل لا يقتلون ولا يمسون بأذى.
يريد قتله ليضع لنفسه خطا للرجعة مع قريش إن انتصروا على الدولة الإسلامية، وكأنه سيقول لهم: لا تظنوا أني هربت إلى الحبشة خوفا، لا، بل كنت أناضل عنكم هناك. فكرة تدل على انهيار نفسية ابن العاص أوصلتها إليه الوثنية. خرج الصحابي وأذن لابن العاص بالدخول وحده، فدخل وسجد للملك النجاشي، فقال الملك: مرحبا بصديقي. رفع عمرو رأسه فقال الملك: أهديت لي من بلادك شيئا؟ فقال: نعم أيها الملك، قد أهديت لك أدما كثيرا. طلب النجاشي الجلود فأحضرت، واستعرضها عمرو فأعجبت الملك. ولما رأى عمرو الارتياح على وجه الملك تقدم بالتماسه، وفجأة ارتعد عمرو خوفا وكأنه داس على لغم. انفجر النجاشي في وجهه كالبركان، وقام بحركة أرعبت ابن العاص، فتمنى لو أن الأرض انشقت فابتلعته خوفا من غضب الملك. النجاشي فخر إفريقية. ابتهج النجاشي بهدايا عمرو بن العاص، بينما كان رفاقه ينتظرون في المجلس الآخر. ولما رأى عمرو الابتهاج على محياه قدم التماسه قائلا: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. برزت عين النجاشي وتلاشت هدايا الوثنيين، وانفجر بركان غضب لا يطاق بين أضلاعه، فحرك يده من شدة الغضب وضرب بها نفسه، ضرب أنفه ضربة ظن ابن العاص أن أنفه قد انكسر. تضعضع عمرو وأخذه خوف كالموت، وتمنى لو انشقت الأرض فابتلعته من شدة الضربة، فاعتذر للملك مباشرة وقال: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك. نظر إليه النجاشي نظرة كالسيف، نظرة غضب لله ورسوله، وقال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ حاول ابن العاص امتصاص غضبه فقال: أيها الملك،

جندي لمحمد إلى داعية مسلم يتدفق رحمة بعد أن كان يتفجر حمما، فقال: ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. تلفت عمرو خشية أن يسمع رفاقه القابعون بالمجلس المجاور هذا الكلام، ثم دنا من الملك وقد عثر على ما يريح روحه التي أتعبها الضياع، فقال: فبايعني له على الإسلام. قال الملك: نعم. مد ابن العاص يده للملك، فمد الملك يده وبايعه على الإسلام، ثم ودعه وخرج نحو أصحابه بغير القلب الذي دخل به. خرج إليهم وهو يخشى أن يعلموا بإسلامه، ثم افتعل حديثا آخر أقنعهم به، وخرجوا من القصر إلى حيث مقر إقامتهم. ومرت الأيام وعمرو يكتم إسلامه، وذات عشاء كان عمرو يمشي في إحدى طرق الحبشة، فلمح جعفر بن أبي طالب فطار قلبه فرحا وتلفت، فلم ير أحدا من أصحابه جعفر، ففوجئ جعفر بعمر يأخذ بيده كالمشتاق وهو يقول: تعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ تفهم جعفر خوفه فغمزه وهمس به: أنت على هذا؟ لكن كانت هناك عينان ترقبان من بعيد.

محاولة اغتيال ابن العاص في الحبشة. يبدو أن أحد الوثنيين من رفاق عمرو بن العاص كان يراقبه، أو رآه وهو يصافح جعفراً ويناجيه بطريقة تتحاشى العيون. ودع عمرو جعفراً ومشى نحو مقر إقامته، مشى عبر شوارع الحبشة الساكنة إلا من حفيف شجرة أو دبيب دابة. وصل ابن العاص إلى البيت وفتح الباب، فإذا به يرتطم بالأرض بشدة. هجم عليه رفاقه فطرحوه أرضاً وهو في ذهول. حاول المقاومة، فأخذ بعضهم قماشاً مخملياً ثم لفه حول رأسه ورقبته ليخنقه. بدأ عمرو يتلبط، لا يرى ولا يتنفس، فجمع طاقته وهو يشعر بالموت، فأزاح القطيفة عن رأسه، فحاولوا خنقه مراراً وهو يتلوى بينهم ويقاوم، حتى تعرى تماماً وهو يصارعهم، ثم تمكن من التخلص من قبضتهم والفرار من الدار. ظل يركض ويركض عارياً في الشوارع، حتى رأى امرأة تضع وشاحاً على رأسها فانتزعه منها بسرعة ولفه على خصره واتزر به، والمرأة مذهولة تصرخ متعجبة من جرأته وتقول: كذا؟ فالتفت إليها وهو يهرول وهتف: كذا. ظل عمرو يركض ويتلفت وأنفاسه تعلو ودقات قلبه تزداد، خشية أن يدركه أصحابه. ولم تتوقف قدماه إلا عند باب جعفر بن أبي طالب، توقف يلتقط أنفاسه وبقايا حياته، ثم طرق الباب. فخرج جعفر وحدق بعمرو مستغربا هيئته ولباسه وشعره وتقطع أنفاسه، فقال: ما شأنك؟ فقال عمرو: ما هو إلا أن أتيت أصحابي فكأنما شهدوني وإياك، فما سألوني عن شيء حتى طرحوا على وجهي قطيفة غموني بها وذهبوا بكل شيء من الدنيا حولي، وما ترى علي إلا قناع حبشية أخذته من رأسها. طمأنه جعفر وقال: انطلق. فانطلق الرجلان نحو قصر الملك، ولما صار أمامه هتف جعفر.

قد أصدر أمراً بعدم منع جعفر من الدخول مهما كانت الظروف، فأذن له، وأخبر جعفر الملك بمحاولة اغتيال عمرو وسلب ماله، فطلب منه الملك أن يكتب قائمة بكل ممتلكاته، ثم أمر قوة بمصاحبته نحو رفاقه. وقف الجند على الباب، ثم بدأوا بإخراج كل ما كتبه حتى منديله، فأخذ عمرو متاعه والتحق بإخوته المهاجرين، وبقي معهم في ظل العدل النجاشي الذي أصبح يستقبل المزيد من المهاجرين. هل ارتد عبيد الله بن جحش؟ ودع ثلاثة أشقاء من شباب اليمن ديارهم، هم أبو رهم وأبو بردة، وثالثهم وأصغرهم أبو موسى الأشعري. توجه الأشقاء نحو الميناء، فركبوا ضمن أكثر من 50 راكباً نحو سواحل الحجاز مهاجرين، لكن يبدو أن الرياح جرت بما لم تشتهي السفن، فألقاهم المركب والرياح بسواحل الحبشة. نزلوا هناك فالتحقوا بإخوانهم،

معنا لم تكن الإقامة بلا منغصات رغم أجواء العدل التي أضفاها القائد المسلم أصحمة النجاشي، فالشوق للنبي صلى الله عليه وسلم وللأهل والديار يعصف بالقلوب ويهيج المشاعر. فقد وصل قبلهم بسنوات شاب اسمه عبيد الله بن جحش، وهو شقيق أم المؤمنين وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل وبرفقته زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة، زهدت بثراء والدها وزعامته، وتركت خير بقاع الأرض نحو قارة أخرى، لا للسياحة والنزهة، ولكن لأن خير بقاع الأرض تفتقد أول حاجات الإنسان، تفتقد العدل، رسالة الأنبياء بعد التوحيد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، لكن غربتها ازدادت حين مرض زوجها ولازم الفراش، وبعد مدة أسلم الروح، ولم يصح أنه ارتد وتنصر. وقبل أن يسلم الروح نظر إلى زوجته فرق لغربتها، فبعث برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بها. توفي عبيد الله بن جحش، فبكته رملة بحرقة، ومرت الأيام سوداء ثقيلة، وانتهت عدتها وهي حزينة. وذات يوم أشرقت عليها شمس أخرى حين زارها أو استدعاها الملك بقربها.

وقار. ولما قابلته بشرها بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فغدت أسعد امرأة في الدنيا. غدت الحبشة بالنسبة لها أجمل، وأنهارها أعذب، فوافقت. فزادها الملك الطيب سعادة حين زوجها بنفسه، ثم قدم لها 4000 درهم أو دينار مهرا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وجهزها بالملابس والخدم. ثم استدعى أحد المهاجرين واسمه شرحبيل بن حسنة، فطلب منه أن يأخذها إلى المدينة. أبحرت رملة وأصبحت من أصحاب الهجرتين، وأزاح عنها زواجها ما مر بها من أحزان ومعاناة وغربة وتشرد. أما والدها أبو سفيان فيشعر بالغضب.

عذب سموه الحسين، عق عنه جده صلى الله عليه وسلم كأخيه، وأحبه ولاعبه كأخيه، يأخذهما إلى المسجد، فإذا سجد ركبا ظهره، فأراد الصحابة منعهما، فأشار صلى الله عليه وسلم بيده إشارة تعني دعوهما.

ذين ويقول: هما ريحانتاي من الدنيا، كان يتجول بهما يسليهما، حتى قال أحد الصحابة: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قدامه وهذا خلفه، كان يعوذهما فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة.

دينية يؤتى بزكاة التمر عند صرام النخل حتى تصير بين يديه أكواما، والحسن والحسين يلعبان حوله، فيأخذ أحدهما تمرة فيجعلها في فمه، فيقبل صلى الله عليه وسلم بهدوء ويخرجها من فمه، ثم ينير في نفسيهما عدم التطلع إلى ما ليس لهما فيقول: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ ملأ قلب الزهراء فانشغلت بهما تهذيبا ونظافة وعناية، لكنها جلست ذات يوم متعبة أمام حجري الرحى، بدأت تذر الحب ثم تدير الحجر العلوي على السفلي لتطحن ثم تعجن ثم تخبز وسط لهو الطفلين ومطالبهما، وبعد أن انتهت تأملت يديها فإذا هما قد تشققتا، فصبرت حتى علمت أن لدى والدها صلى الله عليه وسلم سبي، فلبست جلبابها وتوجهت إلى بيت عائشة فلم تجده عندها، فأخبرتها بسبب مجيئها وشكت لصديقتها ثم عادت. شعرت عائشة بوجع الزهراء، فلما جاء صلى الله عليه وسلم أخبرته بعناء ابنته، فانطلق القائد إلى بيت ابنته ووصل وهي على وشك النوم، فأرادت النهوض له كعادتها فقال: على مكانكما. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم حتى قعد بينها وبين زوجها وقال:

34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو خير لكما من خادم. يقوله صلى الله عليه وسلم وعنده مطلبها، يقوله صلى الله عليه وسلم وعنده مال فائض.

عن ابنة رأس الدولة وسيدة نساء الأمة. حين تستقبلك العيون البريئة على أبواب الجنة، لم يكن القائد صلى الله عليه وسلم يعيش في أبراج وقصور، إنه بين شعبه يبتسم في وجوههم، يزورهم ويزورونه، ويلقون بهمومهم على صدره. لفت قلبه صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه رجل له ابن صغير يتراكض نحو أبيه يقفز على ظهره فيمد يديه بلين لصغيره يحمله ويحتضنه ويقعده بين يديه، وعيناه البريئتان ترتشفان هذا القائد العذب الذي

عليه وسلم، فسأل الرجل سؤالا بلغ أقصى قاعات فؤاده، فقال: تحبه؟ فإذا الإجابة طوفان من المشاعر حين قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. مرت الأيام، فاختفى الرجل واختفت معه تلك العذوبة، لم يعد ذلك الطفل يزيد في بهاء المجلس. فتلفت قلب القائد صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ فقالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. نهض صلى الله عليه وسلم حزينا من مجلسه ليواسي صاحبه، فسأله عن ابنه فأخبره أنه مات، فعزاه عليه. ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بالعزاء، بشره بعينين بريئتين تشعان لهفة على أبواب الجنة، فقال: يا فلان، أيما كان أحب إليك؟ أنت

عليه يفتحه لك. بكى قلب الرجل شوقا لابنه فقال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى الجنة فيفتحها لي، لهو أحب إليّ.

الأنصار فقال: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أله خاصة أو لكلنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل لكلكم. لم تنحصر عنايته بالرجال فقط،

جزعت عليه جزعا شديدا تحرك نحوها وأخذ معه صلى الله عليه وسلم رجال دولته، فلما بلغ بابها قيل لها إن نبي الله يريد أن يدخل، رحبت الحزينة بالمعزي، فدخل صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك، فأمرها بتقوى الله وبالصبر، فقالت: يا رسول الله، ما لي لا أجزع وإني امرأة رقوب لا ألد، ولم يكن لي غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: الرقوب الذي يبقى ولدها. لم يكتف صلى الله عليه وسلم بتلك الكلمات، أشعل قناديل تنير طرقاتها إلى الجنة.

الجنة كان عمر ينصت عن يمينه فقال: بأبي أنت وأمي واثنان. قال: واثنان.

أول عمرة يقوم بها صلى الله عليه وسلم في الإسلام. بعد الخندق لم تقم الدولة الإسلامية بالانتقام وغزو من غزاها، ظلت تحت قيادة هذا النبي العظيم مشغولة بتشييد الإنسان المؤمن المتحضر. ظل صلى الله عليه وسلم يعزز قيم الحب والتسامح والعدل والسلام، قيم لا ترسم في الهواء ولا تكتب على الماء، بل تغرس على أرض الواقع. لكنها لن تظل حية ما لم تكن هناك قوة تحميها، وقد حباها الله اليوم بقوة تحميها، بل وتؤهلها للمطالبة بحقوق شعبها في ممارسة شعائرهم كبقية الناس، ومن تلك الشعائر الحج والعمرة، حقوق يتمتع بها كل الوثنيين ويحرم منها كل المسلمين بقرار من أبي جهل، وما زال هذا القرار ساريا حتى اليوم. أعلن صلى الله عليه وسلم لشعبه عزمه على أداء العمرة، فأحجم المنافقون خوفا، وتهيأ أكثر من 1400 مؤمن، انطلقوا في ذي القعدة من العام السادس. ولما وصل صلى الله عليه وسلم مكانا يقال له ذو الحليفة، توقفوا للإحرام، والإحرام هو أن ينوي المسلم البدء بالعمرة أو الحج. وقبل الإحرام لم يقل لهم صلى الله عليه وسلم تخلصوا من ثيابكم المخيطة، بل نهاهم عن أنواع من الألبسة هي العمامة والقميص والبرنس، وهو كالقميص لكن به غطاء للرأس، وعن السراويل إلا في حال ألا يجد أحدهم إزارا يلفه حول خصره، وعن الخفين إلا في حال ألا يجد أحدهم نعالا، عندها يجوز لبس الخف، ولكن بعد قطع الجزء الذي يغطي الكعبين، كما نهاهم عن ارتداء أي ثوب أصابه زعفران أو ورس. أما النساء فنهاهن عن لبس النقاب والقفازين، لذا استعد الصحابة قبل تلك المنهيات بالاغتسال وتقليم الأظافر والاستحداد، وساق معه صلى الله عليه وسلم هديا 70 من الإبل لينحرها لله، وقد ميزها بتعليق أشياء في رقابها أو إشعار أسنمتها، لكي يعرف الناس أنهم يريدون العمرة للحرب. وقبل الانطلاق أرسل رجلين بأكثر من مهمة، الأول بشر بن سفيان الكعبي، ومهمته رصد أي تحرك وثني معاد لهم، والآخر الصحابي المشهور أبو قتادة، وقد كلفه بقيادة مجموعة من الرجال لأداء مهمتين: الأولى جمع زكاة بعض المسلمين في الجوار،
والأخرى التصدي لسرية معادية من المشركين في مكان قريب من ساحل البحر الأحمر يسمى غيقة بين المدينة ومكة.

القي. دروس في الطريق إلى العمرة. انطلق أبو قتادة وكان غير محرم ومن معه وكانوا محرمين، وأثناء الطريق توقفوا ونزلوا عن رواحلهم للاستراحة، وانشغل قائدهم أبو قتادة بخصف عليه، وفجأة رأى رفاقه شيئا لا يستطيع نيله إلا هو، لذا اكتفوا بتبادل الابتسامات والضحكات. كانت الابتسامات تتمنى لو رفع أبو قتادة رأسه ونظر، رفع أبو قتادة رأسه فرآهم يبتسمون، فتلفت ورأى شيئا يتحرك من بعيد، فقال لرفاقه: ما هذا؟ قالوا: لا ندري. فقال: هو حمار وحشي؟ فقالوا: هو ما رأيت. نهض أبو قتادة فأخذ السرج ووضعه على ظهر فرسه التي سماها الجرادة، وطلب منهم أن يعينوه، فالأمر عاجل، فأبوا أن يعينوه لأنهم محرمون وصيد البر محرم عليهم. فامتطى فرسه ونسي من العجلة صوته ورمحه، فطلب منهم أن يناولوه إياها، فقالوا: لا، والله لا نعينك عليه بشيء. غضب أبو قتادة وانحدر عن الجرادة وانحنى على الأرض وأخذ رمحه وصوته، ثم امتطى فرسه وانطلق خلف حمار الوحش، فهرب فشد عليه حتى عقره وتركه في مكانه، ثم عاد إليهم فقال: قوموا فاحتملوه. قالوا: لا نمسه. عاد أبو قتادة فقطعه أوصالا كبيرة وحمله وأحضره لهم، ثم شرع في طبخ بعضه أو شوائه، ولما نضج دعاهم إلى الأكل، فأبى بعضهم وأكل بعضهم، فقال لمن لم يأكل: أنا أستوقف لكم النبي. ثم ركبوا وانطلقوا مسرعين، وبينما كانوا يتهادون في جوف الليل صادفوا رجلا غفاريا، فسألوه عن القائد صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أنه تركه في منطقة تعهن، وأنه سيتوقف ليقيل في منطقة اسمها السقيا. وصل أبو قتادة وقابلوا نبيهم صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال: أمنكم أحد أمره؟

بقي من لحمها. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة: معكم منه شيء؟ فقال: نعم. فأعطوه صلى الله عليه وسلم فأكل. ثم واصلوا المسير حتى وصلوا قرب مكان يقال له عسفان، فتوقفوا للاستراحة. وهناك وصل الجاسوس فأخبر النبي بخبر غير سار: قريش في الطريق، قد حشدت جيشا للحرب. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي حربا ولا غزوا، كل الذي فعله هو وصحابته هو الشوق لبيت ربهم والتوجه لأداء العمرة، فما الضير في ذلك؟ نفى

جيش لقد أكلتهم الحرب. يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب.

قافلة المؤمنين، وإذا بغبار فارس يلوح من بعيد. اقترب الفارس فإذا هو الجاسوس بشر بن سفيان الكعبي. انحدر عن مطيته وسلم وتوجه إلى قائده صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العود المطافيل، أي الأطفال والنساء، قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموا إلى كراع الغميم. لم تزحف قريش وحدها، بل صحبها الأحابيش وهم حلفاء لها من قبائل شتى. حزن صلى الله عليه وسلم وتألم ثم قال: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فماذا تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له، حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. حلف صلى الله عليه وسلم ألا يترك رسالته ولو فقد روحه، لكن دون انفراد بالرأي، فلشعبه قيمته ورأيه. وما استشار شعبه إلا تنازل صلى الله عليه وسلم عن رأيه له، لذا جمعهم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، فعرض الأمر عليهم دون استثناء فقال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين، أي مسلوبين منكسرين. سكت الجميع، ونطق كبير الحكماء. نطق الصديق فقال: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له. لم يعارض أحد من الشعب هذا الرأي، فأقره صلى الله عليه وسلم وقال: أمضوا على اسم الله. نهض أكثر من 1400 صحابي وصحابية، وركبوا دوابهم وساقوا هديهم. كانت جواسيس خالد بن الوليد ترصد من بعيد، ولما صاروا بين ضجنان وعسفان تسللت سرية خالد، وهو قائد لا يلقي بجيشه في محرق من الحماس والإيمان، لذلك فكر بطريقة ينقض فيها على المسلمين وهم غافلون، فقد سبق وأن شاهدهم يصلون خاشعين لا يلتفتون لا يتكلمون، فقرر الفتك بهم وهم سجود.
معركة جواسيس. أذن بلال لصلاة العصر بينما كان خالد بن الوليد وسريته يتأهبون للانقضاض، لكن خالد بن الوليد فوجئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوجئ به يصف أصحابه صفين ثم يكبر، فكبروا جميعا ثم قرأوا، وركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا، لكن عندما سجد سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني قائما حتى انتهوا من السجود ونهضوا. عندها سجد الصف الثاني ثم نهضوا، ولما أصبحوا كلهم قياما تأخر الصف الأول وتقدم الثاني، وكرروا الفعل كما في الركعة الأولى، ثم سلم صلى الله عليه وسلم بهم جميعا. عندها أدرك المشركون أن لا سبيل إلى المؤمنين حتى في الصلاة، فالصلاة وإن كانت اتجاها لله بكل المشاعر إلا أنها لا تعني التسمر، هي خشوع لا ينافي الشعور بما يجري حول الإنسان. أدركوا أن هذا القائد يقرأ تفكيرهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم وضع عيونا على جواسيسهم وكأنها حرب جواسيس، حين قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش. صدم خالد بن الوليد بما يرى وأيقن بالهزيمة، ففضل الفرار نحو قريش لينذرهم. لم يغب خالد عن جواسيس الجيش الإسلامي المزروعين في الطرقات متخفين بأزياء رعاة أو تجار أو عابري سبيل، لذا قال صلى الله عليه وسلم: إن عيون المشركين الآن على ضجنان. قال صلى الله عليه وسلم ذلك تجنبا للمتاعب التي تبحث عنها قريش وتفتعلها. أراد صلى الله عليه وسلم تحاشي الصدام فقال: أيكم يعرف طريق ذات الحنظل؟ نزل رجل عن راحلته ليدلهم، فصار يمشي والحجارة تنكب قدميه والأشجار تتعلق بثيابه، فقال صلى الله عليه وسلم: اركب. ثم نزل آخر فحدث له مثل ما حدث لأخيه فقال: اركب. وفجأة صادفتهم ثنية تأملها صلى الله عليه وسلم وكأن

لهم وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له. طارت قلوب الصحابة فتزاحموا يركب بعضهم بعضا، وكأنها بوابة من بوابات الجنة. كان القائد صلى الله عليه وسلم يكحل عينيه بعبورهم كلهم، إلا أنه رأى غريبا لا يبالي بالمغفرة ولا وزن لها عنده.

المرء حطاما. لم تغب الدنيا عن محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تكن تديره. عاش حياته يمارس فن إدارتها، يرسمها، يتفنن في استثمارها. أوصاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. عاش صلى الله عليه وسلم يمارس تحطيم الحواجز بين الدنيا والآخرة، فإذا أنوار الآخرة تضيء عتمة الدنيا تفسح مضائقها، فيستشعر تلاميذه حجم المسؤولية عليهم. بعد أن صعد الصحابة الثنية بشرهم رجالا ونساء بالمغفرة، بشرهم إلا رجلا أكلت الدنيا قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. قال جابر: كان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. نظر الصحابة بعيدا فإذا رجل ينشد ناقة له، ففز بعضهم يناشده علّه يعود.

مهداه، فقالوا: تعال يستغفر لك رسول الله. فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. كان الرجل أضل من ناقته، لذا عادوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي انحدر من الجهة الأخرى من الثنية، فإذا هو يشرق على أرض يقال لها الحديبية بين جدة ومكة، وعندما لامست أخفاف القصواء أرضها توقفت فجأة بركت، فأقبل الصحابة نحوها يحثونها على النهوض يصيحون بها: حل حل. لكنها لم تتزحزح، نظروا إلى بعضهم فقالوا: خلأت القصواء، أي حرنت. فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. أدرك صلى الله عليه وسلم أن أمرا سيحدث، فقال لهم صلى الله عليه وسلم وهو يفعل:

قراته حتى مع قوم كذبوه وطاردوه وقتلوا أصحابه وهموا بقتله وحاصروا دولته وحاربوه، يفعل ذلك كي لا يخسروا مكتسباتهم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله، خطة

ثم زجر القصواء فوثبت، فتحرك إلى أقصى الحديبية وتوقف هناك على ثمد قليل، وهو مكان اجتمع فيه ماء قليل يغرف منه الناس بأكفهم، فقال صلى الله عليه وسلم: انزلوا.

قصة للمطر. توقف صلى الله عليه وسلم بأقصى الحديبية بين جدة ومكة، وكان بها آبار على وشك أن تجف. أسرع الصحابة نحوها يستسقون، فنزحوها حتى لم يتبق قطرة، فقال صلى الله عليه وسلم: انزلوا. فقالوا: يا رسول الله، ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل في قليب من تلك القلب فغرزه فيه، فجاش الماء بالرواء. وجلس على شفير بئر آخر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فاض الماء وبركت الرواحل حوله وابتلت العروق. كان نهارا جميلا لا ينغصه سوى ترقب ردة فعل قريش. أقبل المساء وحل الظلام، وصلى الصحابة وتناثروا هنا وهناك. نام من نام، وفجأة استيقظ الجميع على زخات المطر، ثم توقف المطر ولاح الفجر. فصدح بلال بالأذان، فصلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه. وبعد أن انتهى من صلاته حدثهم عن ربهم حديثا مليئا بالعتاب.

سخرها الله، سخرها ليستغلها الإنسان ليكتشفها ويستفيد منها.

أنو عقولهم وانحطوا به لمستوى يخضع فيه للحطب ورماد اللهب. تلقى الصحابة تجديدا للتوحيد في ذلك الصباح المنعش، وأشرقت الشمس، فاستدعى القائد صلى الله عليه وسلم أحد رجاله واسمه خراش بن أمية الخزاعي، وكان صلى الله عليه وسلم يثق بقبيلة خزاعة مسلمهم ومشركهم، كانوا أصدقاء للدولة الإسلامية لا يخفون على رسول الله شيئا كان بمكة. حضر خراش فانتقى له القائد راحلة مميزة، أركبه على جمله المسمى الثعلب، ثم كلفه بمهمة لطواغيت قريش، وأمره بالتوجه إلى مكة، فانطلق على الثعلب حتى لامست أخفافه مدخلها، وفجأة حاصره وثنيون أشرار، حاصروه شاهرين سيوفهم وألسنتهم، فتوقف خراش، ولما توقف هوى أحدهم بسيفه على أحد قوائم الثعلب فبرك على الأرض ينزف، ثم هجموا على خراش يريدون قتله. قريش متوترة جدا. أصبح خراش الخزاعي وسط غابة من السيوف لا تحترم حاجا ولا معتمرا ولا حتى مبعوثا. هوى أحد الوثنيين بسيفه على إحدى قوائم بعير النبي صلى الله عليه وسلم المسمى الثعلب فكسرها، وبرك ينزف، وشعر خراش بدنو الموت. وفجأة دوى صراخ خلف هؤلاء الهمج، صراخ أناس يقال لهم الأحباش، حلفاء لقريش، يزجرون المنفعلين عن ارتكاب جريمة أخلاقية، فكفوا أيديهم وأغمدوا سيوفهم. طمأن الأحباش خراشا وربما أعطوه جملا بديلا. وصل الخبر إلى قبيلة خزاعة الوفية للنبي صلى الله عليه وسلم وهم قوم خراش، فانطلقت كوكبة من فرسانهم لمقابلة القائد صلى الله عليه وسلم. يقودهم فارس يقال له بديل بن ورقاء،

حديبية ومعهم العوذ المطافيل، أي الإبل والأمهات بأطفالهن، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال صلى الله عليه وسلم، قال كلاما امتزجت فيه الصرامة العسكرية بالحكمة السياسية، قال: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا.

إذن الله أمره، فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق إلى مكة، ولما وصلها وجدها متوترة، بحث عن زعمائها، فقابلهم وقال لهم: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. غضب سفهاء الوثنيين وصرخوا: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. لكن كبارهم قالوا: هات ما سمعته. فقال: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأتي لقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه.

بالتخطيط لحرب، عزم صلى الله عليه وسلم على فك هذا الصدأ الوثني، فقرر إرسال عمر بن الخطاب ليخاطب قريشا عله يقنعهم، لكن عمر يدرك أن قريشا متعطشة لدمه، لذا رشح عمر لهذه المهمة رجلا لأسرته وزنها الثقيل في مكة، بحيث لا يستطيع الوثنيون التعرض له أو مسه بأذى، وبذا يضمن صلى الله عليه وسلم سلامة مبعوثه.

عثمان. رشح الفاروق رجلا تهاب قريش أسرته، رشح عثمان بن عفان، فأسرته أقوى أسر قريش، ويحسب الوثنيون لها حسابا قبل المساس بأبنائها. فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني، عثمان بن عفان. اقتنع القائد صلى الله عليه وسلم برأي عمر، فاستدعى ذا النورين زوج رقية وأم كلثوم، ولما حضر طلب منه أن يقنع قريشا أنه لم يأت لحرب، وأنه جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته، أنصت ذو النورين لأوامر قائده صلى الله عليه وسلم، ثم امتطى بعيره وانطلق نحو مكة. كانت جواسيس قريش ترصد الحركة، فعلموا أن عثمان في الطريق، وإذا بأحد أقاربه واسمه أبان بن سعيد بن العاص ينطلق لاستقباله، ولما تواجها انحدر أبان عن دابته وأمسك بزمامها، ثم مشى نحو عثمان وحياه وركب خلفه، هوى بهما البعير نحو مكة. فتحرك قلب عثمان لمراتع الصبا ومهبط الوحي وبيت الله، فهو لم يرها منذ أكثر من 10 سنوات، مذ هاجر مع حبيبته الراحلة رقية للحبشة. صاح أبان بن سعيد والدابة تسير، يعلن للناس إجارته لعثمان وحمايته، حتى يبلغ رسالة قائده. سارت الدابة خلال طرقات مكة الحبيبة،

رئيس لزعماء قريش، فانحدر عنها وكلمهم وأبلغهم أن نبيه صلى الله عليه وسلم لم يأت للحرب، بل أتى للعمرة التي ما تجرأت قريش على منع إنسان يوما منها، وها هي تمنع أصدق أبنائها. خجل الطواغيت من موقفهم، فعرضوا على عثمان أمرا قد يزيل غضبه، فقالوا: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به. كان عثمان محرما، لكنه أبى أن يعتمر ونبيه محبوس عن مكة، فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله. تشاور طواغيت قريش، ثم بدأوا يماطلون عثمان حتى حبسوه من العودة.

أن عثمان قد قتل، إشاعة حولت أرض الحديبية إلى أمواج متلاطمة من الغضب، فقد صدم القائد صلى الله عليه وسلم بالنبأ، فقرر شن الحرب من أجل ذي النورين، وهتف بأصحابه معلنا حربا بطريقة استثنائية، بطريقة استثنائية لم تحدث من قبل. قتل عثمان واستعداد عمر. استعد عمر ولبس لباس الحرب بمجرد سماعه للإشاعة، واستدعى ابنه عبد الله ليحضر فرسا له عند أحد الأنصار، وأوصاه فقال: يا عبد الله، انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله. انطلق الفتى فاكتشف أن الصحابة يفعلون أمرا استثنائيا حول شجرة سمر، كانوا يمدون أيديهم لقائدهم صلى الله عليه وسلم ويمدون معها أرواحهم. أحب الفتى منافستهم وهو من أصغرهم، زاحمهم ثم مد يده الصغيرة فبايعه صلى الله عليه وسلم على الصبر، ثم توجه للأنصاري ليأخذ فرس والده فسلمه إياها، فتهادى بها نحو أبيه وأخبره بأمر البيعة، فانطلق عمر فبايع. لكن يا ترى على أي شيء بايع؟ فتحت الشجرة ألفاظ متعددة: هناك من بايع على ألا يفر كجابر، وهناك من بايع على الموت كعبد الله بن زيد. بايع عمر وظل بجانب نبيه صلى الله عليه وسلم آخذا بيده. أما معقل بن يسار فمد يده نحو غصن من أغصان الشجرة فرفعه حتى لا يؤذيه. كان صلى الله عليه وسلم يبتهج برجاله، فتقدم صحابي ضخم وفارس مغوار، فمد يدا وصفها أحدهم بأنها كخف بعير، فبايع ثم توجه إلى ظل شجرة، فلما خف الناس التفت إليه القائد صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن الأكوع، ألا تبايع؟ فقال: قد بايعت يا رسول الله في أول الناس. قال صلى الله عليه وسلم: وأيضا. فبايعه ثانية وتأمله صلى الله عليه وسلم فرآه أعزل، فأعطاه ترسا من جلد، ولما انتهت البيعة بايعه للمرة الثالثة، لكنه لم يجد الترس معه، فسأله عنها فقال: إنه منحها لعمه عامر بن الأكوع. فضحك صلى الله عليه وسلم.

هو أحب إلي من نفسي. بايع الجميع وأحل الله رضوانه على المبايعين.